0: ترتاح النفوس في الليل. على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: عروس البحر إذاعة المنستير من الأرشيف
2: مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف
3: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل في آخر موعد معكم في آخر جولة في الأرشيف التونسي والعربي. رافقناكم في برمجة اختيارات كانت متنوعة على طولهم، حاولنا هكا نجتهدوا في اختياراتنا، نجيبوا حاجات هكا من النوادر اجتهدنا، وإن شاء الله البرنامج راق لكم وحبيتوه بكل الاختيارات اللي فيه وبكل ما سميناه اجتهادات كانت متنوعة بين تونسي وشرقي، بين أجواء الموسيقى، السينما، المسرح والتسريحات. الليلة ميلا هو آخر لقاء لي معكم، البرنامج هذا باش يخلي عليها بلاصة كبيرة. صحيح فما تعب في مسألة البحث، لكن النتيجة كي نسمع أراكم ربما ورجع الصدى تنسي التعب هذا. شكرا لكم على المتابعة وإن شاء الله نتلقاو مع عناوين جديدة. خلينا نكملوا الليلة في جولة الأرشيف مع بيستوف اختيارات مما قدمناه على طول هالبرمجة هذه. نفكركم ربما ما سمعتوش لقاء من اللقاءات، نفكركم ببعض ما تعدى معنا، وإن شاء الله لقاء اليوم اللي هو بيدو أرشيف من الأرشيف. تختاروا أكيد إذاعة المنستير بكل البرامج اللي فيها، وإن شاء الله كل ما قدموه كل مرة ينال إعجابكم ورضاكم. لقاءنا يبدأ معكم توا، يتواصل حتى العشرة متاع الليل مع اختيارات من كل ما قدمناه على امتداد هذه البرمجة. سهرة ممتعة مع إذاعة المنستير.

0: موسيقى من روائع الموسيقار والمؤلف والملحن عمر خيرت، وأكيد أي موسيقى قدمها خلال مسيرته عمر خيرت أكيد علامة موسيقية فارقة وإضافة لأي عمل تلفزي وسينمائي لما حال خدم شوية بالكل مسرح مكثر الأعمال متاعه للتلفزة أو للسينما. الموسيقى هذية هي موسيقى مسلسل درامي واجتماعي مصري من إخراج المخرجة المصرية إنعام محمد علي، والمسلسل هذية خلينا نقول لكم للتاريخ أنه أول مسلسل قامت ببطولته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وأول عرض ليه كان عام 1991. نحكي على مسلسل ضمير أبلة حكمت.
1: ما بقتش مشكلة بنتين بيتخانقوا زي أي بنتين بيتخانقوا في أي مدرسة، بقت من ناحية مشكلة ناس مستقويين وبيدوسوا على اللي أضعف منهم، ومن ناحية تانية بقت مشكلة تربوية عندي أنا في المدرسة، وهي إن بنت زي ريم الرشيدي رغم سلوكها تتحدى مش بس سلطة المدرسة، لا وسلطة جهاز التربية والتعليم كله.
0: أبلة حكمت طبعا هي شخصية نظرة المدرسة وإلا مديرة المدرسة، وأحداث متنوعة كانت في مسلسل ضمير أبلة حكمت. فما كل حس النقدي توعوي التربوي الاجتماعي من خلال هذا العمل اللي شارك البطولة فيه الفنان راحل أحمد مظهر. مسلسل ضمير أبلة حكمت مازال محفور في ذاكرة المشاهد المصري والعربي وللتاريخ. المخرجة إنعام محمد علي نجم يقولوا كانت وقتها من أوائل المخرجات في الدراما المصرية، وبعد سلسلة من الأعمال كيف ما الباحثة مع ليلى طاهر وصلاح ذو الفقار، حصد العمر، تقريبا 4 مسلسلات هما كانوا قبل مسلسل ضمير أبلة حكمت. من بعدهم بديت العينين متاع الممثلين تتوجه نحوها، وبرشا واللي وكيتمنى ويخدموا قدام الكاميرا متاعها. فاتن حمامة كانت مثلا مع كل عمل تخرج إنعام محمد علي تهز التليفون وتكلمها وتشكرها وتثني عليها، وكأنه هكا جيتها في الوقت ذيك رغبة داخلية باش تعمل أول مرة في التلفزة وتقدم عمل تلفزي، وعلاش لا يكون بإدارة إنعام محمد علي. خستنا خنقول أنه للتاريخ في الفترة هذيك نحكي لهنا على التسعينات، الجمهور الأكثر توجه للدراما التلفزية للمسلسلات المصرية بعد فترة ركود بدأت تعيشها السينما المصرية. من لول إنعام محمد علي اقترحت على فاتن حمامة سيناريو فيلم، رفضت وقالت أنه تخمم في عمل يحمل قضية تربوية وتعليمية خاصة، فقالت لها أنه عندي المؤلف اللي مؤكد ينجم يقدم الكثير العمل هذي. شكونه؟ هو طبعا أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في مصر أسامة أنور عكاشة. ومن الأرشيف تصريح الفاتن حمامة على الشخصية الملهمة لها ولدورها شخصية النظرة أبلة حكمت.
1: بس شخصية أبلة حكمت كان في سيدة محترمة جدا، السيدة ميري سلامة، دي كانت رئيسة مدرسة بورسعيد للبنات والولاد يعني، كانت وست كانت على خلق ومربية فضلة جدا. فطبعا هي مش قصتها ولا حاجة، إنما أنا استوحيت الشكل والتسريحة واللبس وكله منها هي، وقعدت معاها قبل التصوير كذا مرة يعني، طلبت وقلت لها أنا عندي تصوير وحكون نظرة مدرسة وأحب أقعد معاكي. بقيت تكلمني وتفهمني عن الحالات اللي في المدارس، ويعني مجرد أني كلمت معاها الشخصية لبستها اتفاجئت بعد ما خلصت كذا واحدة بتقول لي انت بتقصدي فلانة الفلانية بتاعت اسكندرية، ولا انتوا بتقصدوا مش عارفة قبل مين اللي كانت فين. يعني الحمد لله ان في مربيات كتيرة قوي في مصر على طريقة أبلة حكمت. من الأرشيف.

0: ميحانا ميحانا غابت شمسنا الحلو ما جانا حياك بابا حياك ألف رحمة على بيك.
1: ميحانا ميحانا وغابت
0: شمسنا الحلو ما جانا. الغنية هذية ما نعرفش سألتوش زعمة وراهيش حكاية، وراها حكاية، وحكايتها تقول أنه صارت حكاية حب وعشق في مدينة المسيب، الإطار المكاني لقصة الحب هذه مدينة المسيب، واللي هي مدينة عراقية توقع على ضفاف نهر الفرات، واشتهرت بأحد أهم الجسور في العراق واللي هو جسر المسيب، اللي تذكر في كلمات الأغنية هذولا اللي مرمروني وعلى جسر المسيب سيبوني. كلمات الأغنية مستوحاة من قصة حب حقيقية ومؤثرة صارت في العراق، جمعت بين فتاة اسمها وشلة وشاب اسمه عبد الله، كان يمتلك قارب صغير ينقل فيه نقول وحنا الحبوب والحيوانات وغيره، وكان عبد الله شاب طيب المعشر، كلامه مزيان كلامه حلو صوته مزيان كيف كيف، وكان كيف يتنقل معناها في النهر الناس كانوا يتوقفوا بالذمة باش يسمعوا صوته المزيان وهو متعدي بجوار جسر المسيب التاريخي. لكن عبد الله تعرض لحادث مأساوي في النهر كلفه حياته، مات غارق، والحبيبة متاعو وشلة معناها دخلت في نوبة حزن كبيرة وانهارت، لكن كانت ديما تمشي للبلاصة اللي مرتبطة في ذهنها بحبيبها عبد الله، تمشي للنهر تقعد هكا تخمم تبكي، ساعات هز معها صاحبتها، صاحبتها هذي شنو اسمها؟ اسمها ميحانة. هما قاعدين تعدى مركب حبيبها، لكن مش في حبيبها بطبيعة خاطره توفى، فحست بالحزن وحست بالحنين وغزرت الميحانة وقالت من جملة ما قالت: ميحانة غابت شمسنا الحلو ما جانا، الحلو ما جانا، هكا الحلو ما جانا بمعنى حبيبها عبد الله ما جاش. الكلمات هذية تنقلتها الناس وتنسبت من بعد الغنية للتراث العراقي، وثم اللي يقول أنه اللي لحنها هو الملا عثمان الموصلي على إيقاع الجورجينا، واللي هو إيقاع عراقي بحت، ما هو موجود بشكله المتعارف عليه كان في العراق، موجود شوية هكا مع بعض الاختلافات في بعض المناطق في تركيا وبعض دول آسيا، لكن الجورجينا في شكله الأصلي موجود كان في العراق، والإيقاع هذية ظهر أول مرة في العراق في مدينة الموصل. الأغنية عجبت ناظم الغزالي وغنيها أول مرة عام 63، بعد ما أضف لها شوية في المقدمة موال عيرتني بالشيبي، وبرحيل ناظم الغزالي الغنية أديتها عدة أصوات عراقية وعربية.
1: له خال على صفحات خد، له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر، له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر.

الجماعة مربعين وإلا معزبين بالغنم في فريقيا، ويقولوا زيدا الجماعة معزبين بالغنم في الجبل. شنو الحكاية؟ هذه حكاية العزابة. مش نحكيه على العزابة واللي هما مجموعة من الرجال اللي يهزوا الماشية متاحهم، معناها رجال يخرجوا في رحلة البحث على المرعى وينجموا يقعدوا مدة بعاد على عائلتهم، وفي العادة يمشيوا من السهل في اتجاه الجبل. هذيك علاش يتقال الجماعة معزبين بالغنم في الجبل، وعادة ما ينطلقوا من الجنوب وإلا الوسط في اتجاه الشمال أو ما يسمى برفريقيا، وهذا يكون خاصة في السنوات العجاف اللي يقل فيها المرعى والماء. حركة العزابة تصير أساسا في الربيع، وذيك علاش يتقال زادة الجماعة مربعين بالغنم في فريقيا. ثم زادة العشابة واللي هما مجموعة من مربي الماشية اللي يرتحلوا في نفس الجهة وإلا من جهة الجهة، وزيدا يلوجوا على العشب والمرعى للماشية متاحهم، والعشابة هذوما يتفقوا مع صاحب أرض من الجهة يختاروها هما باش يرعوا فيها الغنم متاحهم، يتفقوا معاه باش يعطيهم يعني مساحة من الأرض للرعي مقابل فلوس بقدر معين، والأرض هذية تتسمى عشابة، والناس هذوما العشابة. العشابة عادة في الربيع يمشيوا من الجنوب والوسط البر فريقيا، وفي الخريف يخرجوا زادة يرعاوا لكن ما يبعدوش برشا، يعني في مجال محدود في منطقة معينة، ويقال الجماعة مخرفين بالغنم في المنطقة الفلانية. به نوصلوا للقاطة، هذو مجموعة من ساء يقوموا بالتقاط السنابل اللي تسقط من المناجل متاع الحصادة وقت الحصاد، وتنشط نساء هذوما على هامش حركة الهطايا في بر فريقيا. وشكون هم هالهطايا هذوما؟ الهطايا هم البدو الرحل اللي يجوبوا المناطق للعمل في المجال الفلاحي الموسمي كيف ما الحصاد وإلا جميعة الزيتون وإلا جميعة التمر وغيره. ثم كلمة أخرى ما نعرفش

0: تثقف الناس كل حافظة الوقت متاعه وتقعد تستنى فيه شوف شو يقول عبد العزيز العلوي الله يرحمه. طيب حقاني وعمل المسرحيات الجمل ضحك ضحكة عنده أناقة راجل محبوب ويحترموه الناس كل عنده شخصية مرموقة
1: الحكايات هذيك راهي حكايات اجتماعية مفيدة للناس.
2: كان يبدأ في داره في تونس فما نسيه كبار مستنسين به يجيه يحكيه له الحكايات وهو يأخذها يحوصل لش فما ويزيد عليها ويبرقشها ويخرجها حكاية ويحكيها في اللي بعد.
1: ذاكرة في تاريخ التونسي، ذاكرة في قصة تونسية، ذاكرة في الحياة اليومية التونسية، واللي يقول عبد العزيز العلوي يقول معناها حاجة متعة برشا.
3: تربينا بحكاياته وبك الأمثال وبك الأسلوب الشعبي والأسلوب السلس
4: حاجة كبيرة ياسر في الأخبار وفي التمثيل وفي المسرح وفي كل شيء.
5: أولا ولد حومة ربي سيء جار الزعيم الله يرحمه، ولكن عبد العزيز العلوي خرج من المستير وقعد في تونس في العاصمة زاد تكون غادي يستحيل كمش يطلع واحد كيفه باب المستحيلات العشرة مش الأربعة.

0: 辣椒。
1: عبد العزيز العيروي هو ابن المناسير، هو كالقصاص الشعبي المتميز اللي كانت عنده معناه كان عنده إشعاع شعبي وقاعدة متميزة للكبار والصغار، الكل كنا نركض للاستماع إلى معناها الخرافات العروية، ومعناها عنده جذوره الوطنية وكل القصص لعبد العزيز العيروي عندها أبعادها الاجتماعية الكبيرة جداً.

0: شفت البارح ولد بجريد جاني هاك النهار قال لي راني بلشي بلاشي خدمة. قلت له توا نشوف لك ندبر لك تمشي. عاد كلمت له واحد وعمل لي تليفون قال لي راه نقول له يجي البقعة الفلانية. عاد قعد كل يوم يجي كل يوم يجي. البارح كيف عاد كيف جاء قلنا له راه امشي للبقعة الفلانية إلى آخره هاك الخدمة حاضرة. وقت نقب باش نقضي أنا إذا كان نمشي للوزارة ولا الإدارة ولا حاجة راه مش باش نقضي لواحد آخر. هي أول حاجة تقول عند الناس رقاصة وعند ميمتها نعاسة. أخذت في القضية الثانية ما نقضيهاش ننساها.
1: برا اشكي للعروي وعليه باش نحكيه عبد العزيز العروي وما أدراك ما العروي بتاريخه الكبير. أي سيدي برا اشكي للعروي هي جملة اشتهرت برشا في تونس ودولتها أجيال وبدأت بمعنى وصلت المعنى آخر. بدأت زعمة بمعنى إيجابي وانتهى بها الأمر لمعنى سلبي.
2: شكون أول ما سماك بابا عزيز؟
0: كرباك الله يرحمه.
2: عبد الرزاق كرباك.
0: لا كنا أصحاب ياسر وكنا متعاشرين عشرة كبيرة.
1: بابا عزيز خدم برشا في الإذاعة التونسية اللي التحق بها عام 38 كمحرر وكمذيع وتشهر زادة بتقديمه للأخبار باللهجة التونسية. وكان العروي في زمانه معناها من الناس اللي عملوا ثورة لغوية نجم وقولوا خطر جديدة وقت حكاية تقديم الأخبار بالدرجة. خلي عاد أسلوبه الجميل برشا والقريب من الناس زادة في حكايته الشهيرة حكاية العروي وأسماره ومسرحياته اللي ألفها. حتى أنه يقولوا أنه كانت ثم منافسة مكتومة بين الزعيم بورقيبة وعبد العزيز العروي. كيف ما تعرفوا معناها بورقيبة كان زادة عنده فن الخطابة معناها يخاطب الشعب بأسلوب أتقنه بالقديه بالدرجة بكلام قريب للناس ويمس عاطفة الشعب. وكانت هالمنافسة هذه ربما يغير معنا لكن موجودة.
2: قديش من جواب تقريب تتلقى يوميا؟
0: تقريب 200 جواب كل يوم. الهجة بتاع جوابات المسوقرة بتاع اللي يلزم صحح له ويلزم عمل له هذيك اللي تتمرض.
1: خلي نرجع لحكاية برشكي للعروي. في الوقت اللي اشتغل فيه العروي في الإذاعة كانت تجيه برشا جوابات. كل مستمع وكل مواطن عنده مشكلة ولا مظلمة كان يبعث جواب للعروي. هو بيدو بطبيعة كيف يحس بالمظلمة هذية ويراها مهمة كونه يطرحها في الإذاعة يتبنى الفكرة ويحول الجواب هذية البرنامج ويحول المظلمة هذية القضية في برنامج وبش هكيكا يلفت انتباه الرأي العام ويرشدهم ويوعيهم إذا كان ربما ثم بعد اجتماعي وإلا معنوي للقضية وإلا الحكاية وإلا زادة يلفت انتباه المسؤولين. وكيكا وليت للعروي نوعا ما قلوا احنا من السلطة المعنوية على المجتمع اللي الناس الكل اللي عنده مشكلة يقولوا له برا اشكي للعروي. وكثرة الجوابات واللي عنده مشكل يقصد باب العروي مشكل مهم ولا حكايات مش مهمة المهم هون العروي.
0: البارح برك البارح جاوني 10 جوابات سوق 10 صحاحات وزمان جابوهولي للدار وما شابوه الى اخره.
1: ومن باب الطرافة والعروي يحكي الشيء هذا يقول كنت نحل مشاكل الناس وساعات مشاكلي ما نحلهمش. امشي يزمين وجاي يزمين كلمة برا اشكي للعروي خذيت منحة آخر. اللي يغلط وإلا يخالف القانون ولا يخالف العرف ولا يحب يتمرد ولا يعاند ولا يتسلط يخسر عليك كلمة بمعنى ما عندك ما تعملي. وبكل وقاحة قولك برا امشي اشكي للعروي اما في معنى آخر بعيد تماما على المعنى الأول. ثم كلمة أخرى زادت نسبة للعروي واللي هي كلمة بيناتنا فلسة بمعنى أنه أخويا ما عجبتكش برامجي وإلا المضمون اللي نقدم فيه في الإذاعة سهل برشا بيناتنا فلسة وتنجم تبدل.
0: ما نعرفش نرتجل ما نجمش فاتكين كين نتكلم هكا نغلط ونحشم الناس.
1: ريت كل ما يحكيه العروي في الإذاعة من حكاية تنهيت القصة في الكلام متاعه كل شيء مدروس. العروي ما يرتجل حتى شيء وهذا بسابق إضمار وترصد. معناه بشي كح توا راهو كاتب بين قوسين اتكح بشي يضحك توا يكتبها كل شيء مدروس.
0: برغم على ما يظنوا فيه الناس أنا حشا في الأيام الأولى كان شو اسمه المذيع اللي قاعد بحذايا عاد سين المذيع كيف نقول كلمة ضحك يقوم يضحك. طيب أنا نتكلم وحدي ما يسالش إذا كان ضحك هو ضحك فهمت شو وليت ما نحب حتى حد يقول بحذايا.
3: من الأرشيف.

0: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف. نرجع لكم الجزء الثاني من اللي قنا معكم من إذاعة المنستير في آخر موعد لي معكم في جولة الأرشيف. ألفة جمالي تسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. الجزء الثاني باش نواصلوه مع بيستوف أيضا من كل ما قدمناه على امتداد هذه البرمجة في برنامج من الأرشيف. اختيارات كانت متنوعة بين سينما، مسرح، موسيقى، تسريحات وغيره. نتوقفوا مع بعض ما تعدى وإن شاء الله المتعة برشا منكم.

سيدة سليف ربي يعطيها صحة ويبارك لها في صحتها وفي عائلتها، ورجعنا مع صوتها الجميل الملون. نقول نحن ديما بالروح التونسية، وكنشوفوا معناها قلوا احنا الفيديو متاع سيدة سليف وهي تغني، فيديو بالأبيض والأسود خارجة منه جمالية خاصة. الفيديو هذية الجمال والأناقة والصوت الجميل، أغاني من موروثنا بطبيعة التونسي جميل اللي حظته الذاكرة والمدونة الموسيقية بأصوات عديدة من سليف، من عليا الله يرحمها، شبيلة كل الله يرحمهم، ربي يطول عمر سيدة سليف، زهيرة، نعمة، صفوة قبلهم، صالحة، وغيرهم العديد، وغير الأسماء زيدة هيك الموسيقية من رشيدية الفرقة الفنون الشعبية اللي حفظوا الموروث الموسيقي كأحسن ما يكون. فرقة الفنون الشعبية ولا الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، وما أدراك ما تاريخ هذه الفرقة.

هذا مقتطف نرجع به لعام 76 تسجيل كان في الكويت وتمزجت فيه لبستنا التونسية المزينة بموسيقتنا التونسية الأزين برقصنا التونسي الأزين والأزين. طبعا نحكيه لهنا على الفرقة الوطنية للفنون الشعبية هالتاريخ الكبير اللي نرجع من خلاله العام 62 العام اللي تأسست فيه الفرقة بإشراف زرياب الدكتور صالح المهدي، والهدف كان وقتها البحث في الموروث الموسيقي الشعبي وجمعه وأيضا توثيقه. وبقات الفرقة الوطنية للفنون الشعبية على امتداد 3 عقود تقدم في عروض وتحيي في مهرجانات مخصصة لكافة أشكال الفنون الركحية من ذلك الرقص والغناء. وبالحق معناها ما نبلغوش لو كان نقول أن الفرقة هذه كانت سفيرة لتونس للهوية الموسيقية والثقافية التونسية عربيا وحتى عالميا وحملة الراية والثقافة التونسية. لكن تقريب من سنوات 90 تراجع الإشعاع متاحة، ممكن حتى محلت في وقت ما نجم نقوله. لكن في 2018 التحقت الفرقة بمسرح الأوبرا وبدأت هكا الروح ترجع للفرقة بشوية بشوية، وكانت الخطوة هذه بمثابة نقول إحياء لقيمة هذه الفرقة من خلال التكوين من خلال البحث الموثق. وتحية لهنا نحب نوجهها للأستاذ إبراهيم البهلول اللي الحقيقة يخدم في خدمة كبيرة على مستوى الكتابة الإيقاعية، وتحية زاد لكل المشرفين حاليا على الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، وإن شاء الله إشعاعها يرجع كيف ما كان وأحسن بالإنتاجات والعروض. ومع الفرقة أكيد باش نستحضروا تاريخ كبير، احنا جبدنا على صالح المهدي على مستوى التأسيس، لكن عدة أسماء تعديت بالفرقة هذية: حمادي الغبيبي، رضا العمروسي، زينة وعزيزة، خير المناعي، حمادي الغربي، اسماعيل حطاب وغيرهم من الأسماء. وباش نفتح قوس صغرول لهنا من خلاله تحية للعزيزة أمال البنزرتي. مدام أمال تحية كبيرة ليك. قلت لي في حصة من الحصص أنا معناه نحكي على روحي حكيت على الفن الشعبي وقلت كان ممنوع فترة بورقيبة من الحضور في الإعلام. هو عندك حق تقول لي راهو مش الفن الشعبي، عندك ألف حق، ممكن ما حددتش راهو في كلامي، راهو ضمنيا نقصد في المزود. المزود كما نعرفه تمنع معناها في الإعلام التونسي فترة بورقيبة، معناها سقط سهوا باش نقولوا أنه المزود تمنع في إعلامنا التونسي، خاطر الفن الشعبي حاجة والمزود حاجة أخرى. صحيح بورقيبة منع، الفن الشعبي كان حاضر في وقته، وخير دليل معناها برنامج كيف ما القافلة تصير وبتبيع مع المختار حشيشة كان نقول وإحنا خزينة للفن الشعبي امتعنا. دون الفن الشعبي في مختلف مناطق الجمهورية، كان ملتقى شعراء تونس اللي بتبيع حتى لسنوات 80. البرنامج ذي كتقول قافلة تصير فن شعبي تونسي، ذيك عليش اليوم من الأرشيف مقتطف من القافلة تصير.

ساق النجع وسار زايد على القدام عالبهرة الفجار الله تحيس ظلام فوق خيول خيار تقول أولاد أعمام تدهك البضمار ما ليهاش مثيل مكحولة الرماق تتلالى عالجحفة هواها ما ينطاق جمرتها ما تطفى في قلوب العشاق يا مجملها تحفى سبحان الخلاق ميزها عالجيل تموج مثيل سفينة في غرايق البحار قصة سودة زينة واتاها التجار وخدود الياسمينة والرقبة بالنار والنغمة الحنينة ليها القلب ميل.

اعمل فعل الخير وكفر ما تندمش عليه واختى فعل الشر يعثر يا ويح ماليه يلي عملت الخير تناله لابد يلاقيك يتجازى العامل بعماله يا غافل نوصيك إذا تزرع في النخالة القمح منين يجيك تاكل في حرامة وحلالة ومغمض عينيك تحب الظلم وتتعنالة وبليس مقويك لازم باش تصادف دالة راهي تعثر بيك هالفكرة راهي بطالة توب ارجع يهديك اللي يكسب ما يتفخر لا يحقرش أخيه مولانا يكسر ويجبر راهي القدرة ليه.

0: شفتوها. الموسيقى هذه موسيقى أنا فيلم من أشهر الأفلام اللي في نسخة عربية ونسخة إنجليزية. الفيلم اللي باش نحكيه فيه من اختيارات السينما في جولتنا من الأرشيف.
1: الدم الدم ويها بني عبد الدار ويها حماة الأديار ضربا بكل بدار. نحن بنات طارق نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير واحد.
0: أنا قديرة أديت دور فيه بارش إبداع واللي هو دور الفنانة منى واصف ودور المرأة اللي كان عندها دور بارز ومزدوج في التاريخ الإسلامي. في الجاهلية كانت عدوة الإسلام بسبب مقتل ولدها وخوها في غزوة بدر وعمها أيضا، وهي اللي مثلت بجسد حمزة ابن عبد المطلب ولطف، معناها قطعت وذنيه وأنفه وحاولت مضغ الكبد متاعه، مشهد جسد حتى في فيلم الرسالة لكن مش بتفاصيله الدقيقة، وصمت على الانتقام من المسلمين وحرضت النساء ضد المسلمين في معركة أحد، وبطبيعة بعد أسلمت يوم فتح مكة. الدور هذا جسدته عدة أسماء في السينما والتلفزة: سهير المرشدي عام 93 في مسلسل الوعد الحق، ميس كيف في سيرة الفاروق عمر بن الخطاب، أخيرا زاد الفنانة التونسية سهير بن عمارة في مسلسل معاوية. لكن يبقى دور السيدة منى واصف علامة فارقة في فيلم الرسالة عام 75، علامة فارقة في مسيرتها وفي الفيلم. نفكر زيدا أن الممثلة اليونانية إيرين باباس جسدت الدور هذية في النسخة العالمية للفيلم، وهذا شنو قالت منى واصف على دورها وقت اللي اقترحوا أنه جسد نفس الدور متاحة. حست بالخوف وبالتراك، الأخرى فنانة كبيرة وهي حست روحها مازالت في البدايات مقارنة بها.
2: محياتك محياتك إيرين باباس بدها تاخذ الدور اللي إيه. بلحظة أنا كنت أتراجع.
3: أنت خايفة منها؟
2: طبعا، لأنه أنا بعرفها، هي ما بتعرفني، أنا بعرفها
3: طبعا
2: وبعرف قديش
3: دنيا كلها تعرف.
2: بعدين قلت يلا يا بنت بتروح، أنا بنفس تلميذي هيك عم بحكي مع حالي، أنا من اللي بيحكوا مع حالهم كتير.
3: أيوة.
2: أنه أنا رايحة تلميذي بتعلم منه، يعني بدي أشوف شو النهاية، يعني شو
3: عملي
2: شو يعني إيه. والله مضيت ما بعرف على شو مضيت، طلعت 8000، فكرت 8000 لبناني بهذاك الوقت، 8000 لبناني بيطلعوا منيح على سوري، قام طلعت 8000 دولار. أنا ست شهور كان تصوير.
0: مش نرجع بعد شوية مع كواليس الفيلم هذية مع الفنانة منى واصف، لكن حابة نحكي شوية على فيلم الرسالة، هالفيلم الملحمي التاريخي من إنتاج وإخراج المخرج والمنتج السوري الأمريكي مصطفى العقاد، واللي كان أول عربي يوصل لهوليود وقتها وأنتج سلسلة من الأفلام بداية من السبعينات. هو بدأ نقول وإحنا بأفلام الرعب الأمريكية، من بعد أخذ منحة أكثر نجم قوله جدي عن العالم العربي والإسلامي من خلال السينما، وهذا جسد سينمائيا من خلال فيلم الرسالة، من بعد فيلم عمر المختار. فيلم الرسالة تم إنتاجه في زوز نسخ، نسخة عربية ونسخة إنجليزية. في النسخة الأمريكية نلقاو الفنانة اليونانية إيرين باباس وأنتوني كوين، وفي العربية نخبة من فنانين كبار كيف مع عبدالله غيث، منى واصف، وقائمة طويلة من الفنانين الكبار. يقال أنه من وراء الفيلم هذية برشا في العالم اعتنقوا الإسلام. صاحب فكرة فيلم الرسالة هو محمد السنعوسي، واللي هو وزير إعلام كويتي، واللي هو زادا ساهم في إنتاج الفيلم. اللي اكتب النص هو الكاتب الإيرلندي هاري كريغ، معاه توفيق الحكيم، معاه عبد الرحمن الشرقاوي، يعني ورشة عمل متكاملة كانت في العمل هذية، وتم الاستعانة زادا ببعض المشايخ والعلماء العرب. يقال أنه النص تكتب وقتها في القاهرة واستمرت الكتابة عام كامل. محمد السنعوسي مشي من بعد للسعودية في البداية لعرض النص والفكرة على السعوديين، فطرد وترفض الفيلم بحجة أنه حرام. لكن الأزهر الشريف قبل بشرط أنه الفيلم يتعرض أولا على علماء وقبل البث متاعه، وللتاريخ حتى من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وافق على الفيلم، وتم الاتفاق بليبيا المغرب الكويت ولبنان لدعم الفيلم ماديا بنسبة 25% لكل دولة، وكانت ليبيا الدولة اللي قدمت الدعم المادي الكامل من بداية الاتفاق. تم الاختيار من الأول على المغرب لتصوير الفيلم بعد ما تأسست شركة إنتاج خاصة بالفيلم وتم تكوين أعضاء من الدول الداعمة. لكن المغرب صحيح بدأ فيها التصوير من الأول، لكن من بعد وتحت ضغط سعودي يقال أنه تم طرد طاقم الفيلم. ولهنا الفنان الليبي علي أحمد سالم اللي جسد دور بلال في الفيلم اقترح على مصطفى العقاد وصاحب الفكرة محمد السنعوسي أنهم يتوجهوا لمعمر القذافي، لأنه الوحيد اللي ينجم يقبل أنه الفيلم هذا يتصور في ليبيا ويدعم بالتالي المشروع. بطبيعته كان ملون متحمس للفكرة، معناها سمعوا هكا وفعلا مشيوا ليبيا وقابلوا القذافي اللي رحب بالفكرة وقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي لتصوير بعض مشاهد الفيلم. تم التصوير جنوب ليبيا، مدينة ترهونة وجنزور وحي الأندلس، وقيل أنه أول من شاف الفيلم هو معمر القذافي اللي طلب من العقاد 50 نسخة من الفيلم باش يهديهم للدول الإفريقية، وهو زاد اللي اقترح عليه أنه يصور فيلم عن عمر المختار أسد الصحراء وشيخ المجاهدين في ليبيا، و هذا ما صار في مرحلة لاحقة. ما يمنعش أنه بعد كل ما صار في المغرب يعني بفرض ضوابط تمنع المس من الثوابت الدينية تم استئناف زادة التصوير، تصوير بعض المشاهد أيضا في المغرب. رغم نجاح الفيلم تم حظره في السعودية، لكن بعد 40 عام من المنع تم عرضه لأول مرة في السعودية في عيد الفطر سنة 2018 ضمن ما وصف بالانفتاح الثقافي في السعودية. الفيلم نجح نجاح منقطع النظير، وكانت أرباح النسخة الإنجليزية وحدها 10 أضعاف تكلفة الإنتاج، وتم ترجمته ل 12 لغة مما ساهم في انتشاره عالميا. وتقدر بعض المصادر أنه حوالي 30,000 أمريكي أعلنوا إسلامهم بعد متابعة هذا الفيلم. الفنانة الكبيرة واللي عندها تواضع الكبار من الأرشيف بتسموها أيضا في تصريح تحكي فيه على اختيارها لدور هند بنت عتبة في فيلم الرسالة من قبل المخرج مصطفى العقاد.
4: بس ريحة. لما اختارني العقاد الله يرحمه للرسالة، مو لما اجا شافني، لانه لما اجا شافني وقال لي يعني انا سمعت عنك وكذا فكرته عم يضحك علي او عم يمزح، لانه انا زوجي بعد ما كان ضابط بالجيش وبعدين صار مدير عام مؤسسة السينما، مدير عام تلفزيون، بعدين مدير عام مؤسسة السينما، بعدين راح على باريس درس اخراج ورجع صار مخرج سينما، ما كان ياخذني لادوار البطولة. فلو قالوا لي انه مخرج تلفزيوني بصدق، لو قالوا لي مخرج مسرحي بصدق، ولكن مخرج سينمائي وجاي من هوليوود كان ما بصدق. فلما اجا واخذنا واعطينا مع بعضنا وكان شغله يعني لا هو تفاجأ فيني، سمعان من علي من الأستاذ عبد الله غيث الله يرحمه، كان شايفني أستاذ عبد الله بدمشق في مهرجان دمشق المسرحي بمسرحية الملكة الجليلة زير سالم لألفريد فرج، كتير عجبته. فلما أجا العقاد عم بدور على ممثلين وممثلات وأخذ معظمهم من مصر، فقال له أنا لسه بهند، قال له روح على سوريا، قال له سوريا، كان تارك سوريا هو من 56 أو 52. أنا بدأت بالستين وانشهرت بالسبعينات. قالوا شوفها. فلما دقوا لي تليفون وقالوا لي أنا فكرت إنه مسحة، بس اللي خلاني روح على نقابة الفنانين هو إنه أنا عندي بروفا، أنا وهاني الروماني رفيق دربي عم نعمل مسرحية حان الاستسلام أيها الإسرائيلي، أنا ويا سوا عم نعمل بروفات بدنا نعرضها بمهرجان المغرب. شوف الصدف. فأنا رحت يعني لولا هيك يمكن ما رحت. قابلته. شفته حاطة البايب هيك الله يرحمه، طلع فيني في عنده بسمة فيها استهزاء شوي عرفتي. فلما شافني أنا قال لي ليش أنت شقرة، أنا وصف لي ياكي عبد الله أو وصفوا لي ياكي ما ذكر الاسم، وصفوا لي ياكي طويلة سمرة شعر غامق. قلت له والله سبقتهم عشان شغلوني بالسينما. شوفي جواب ما في نوع يعني أنا ما أنا كتير مهذبة أكثر من هيك يعني. المهم أعطاني ألبوم صور فرشت عليه صور أمريكان وأوروبيين وعرب وأعطى أول ألبوم في الأجانب وثاني ألبوم في العرب وقال لي أنا بدي زين والله صورتك معهم. طلعت هيك أنا ما ما ما حسيته مزبوط عم يحكي،
5: ما عجبكيش الكلام
4: الطريقة. بعدين قال لي أعطاني السيناريو قال لي اقرأي قري.
5: أي
4: ما حبيتها،
5: ما حبيتيش؟
4: لا لا لا ما حبيت الطريقة ما حبيت.
5: آه.
4: كان هاني الروماني والأستاذ شكيب غنام الله يرحمه مخرج تلفزيوني قالوا له بتريد يا أستاذ تشوف منى واصف عم تمثل؟
5: أيوه.
4: قال لهم إيه. أخذوه من شارع بغداد من نقابة الفنانين للأمويين لساحة الأمويين للتلفزيون السوري. وعرض له هاني الروماني كنت عم بلعب معه الأميرة سعدة بنت الزيناتي خليفة.
5: أيوه.
4: ومع شكيب غنام دور امرأة أميرة فارسية. شاف لقطات مشاهد من هون وشاف مشاهد من هون. قال لهم ورجوني اياها بلقطات صامتة كمان. كنت بالأميرة الفارسية في عندي تعبير كتير يعني أكثر من الكلام. ورجوه هذا ورجع. أنا قاعدة ورا طاولة النقيب لما فتح الباب ودخل للعقاد من نظرة عينه حسيت أنه في احترام.
5: اتغير،
4: اتغيرت لانه ما كان
5: رد الفعل.
4: ايه رد الفعل صبغة شعري اشقر وما يعني في شيء هو وانه انا كيف عم حاكي عم حاكي يعني ماني افضل مثلا. قال لي شوفي بدك تتصوري وانا الصوره ما بدي حتى هون بالالبوم بدي حتى هون.
5: الله بس
4: ما وكيف بدنا نتصور ما في عنا يعني ما في مالنا مستحضرين بالنقابة.
5: أيوه.
4: انا كنت حتى فولار ابيض راح بالمقصف الله يرحمها رفيقتي بهاء سمعان قاعده فوق جابوا لي من جاكيت لونه اسود صوف.
5: أيوه.
4: حطيته على راسي وقمت هي الربطه البيضه حطيتها هيك وعصبت وجبنا قلم كحلي لان انا ما بعمل مكياج اذا ما عندي تصوير او عندي شيء. جبنا قلم هالكحلي تخ تخ تخ, تخ. وصور جابوا مصور وصور
5: حلو
4: ورحنا تعشينا وقتها هاني روماني كانه عزمنا على العشاء وراحت القصه. اعطاني كرت.
5: أيوه.
4: وقال لي انا عرفت انه بدك تروح على المغرب تعرضي مسرحيه هي. أيوه. انا الكرت تبعي بس توصلي روحي على مراكش قدمي هذا الكرت يورجوك المدينة اللي أنا عم ببنيها.
5: هي مكة وكذا
4: لكن المغرب. بالمغرب بمراكش ببلد اسمه أسفي. أخذت أنا البطاقة وهذا وراحت القصة شهرين. قبل بعد شهر ركبت أنا بالطيارة ورحت أنا وهاني على المغرب.
5: كويس.
4: أنا بالطيارة بمسك مجلة اسمها الحوادث.
5: الحوادث
4: بال74 لبناني. كاتبين عاملين لقاء مطول مع الأستاذ مصطفى العقاد وكاتبين مين أخذ من العرب والأجانب وكاتب هو منى واصف ونضال الأشقر وما عدت أتذكر سهير البابلي ولا ماجد الخطيب واحدة منهم يتنافسنا على دور هند. منيحة اللي محتفظة بالهذا للآن يعني لأنه كان ممكن أغلقتها وقلت راح الدور.

بابو جعفر حل الباب اعرضني وافرح بيا واني جايتك من الابعاد مسحلي دمعة عينيا اني ماشي في باب بحر اعرضني يحيى بن عمر اعرضني بشيلو الاخضر ينوب عليكم وعليا واني ماشي من الخوخة عرضوني رجال ملوكة وينك يا للا ملوكة يا سيدة يا حشفية. أغاني بمثابة تريزة موسيقية سحلية عندها جذورها التاريخية في الحضاري السوسية برشا أغاني تتغنى مقامات لوليا الصالحين هما برشا في سوسة كيف ما سيدي بو جعفر كيف ما سيدي يحيى بن عمر سيدي الظاهر سيدي بوراوي سيدي جابر سيدي بن عيسى. خرجت أغاني هي بيدها زادة حملت أسماء العديد من الأولياء الصالحين من الأرشيف التوني.

بيكلمني جاتها بربي كلمني ضحكت ومشيت بربي يا بنيتي كلمني ضحكت ومشيت اش قلت لها لويش يومي انت تلزمني ها مصيفات تحبش يومي انت تمني انا راه ولساني معوز

نحبك يا بنيتي تغزر لي ما لقاش حوايجها فيك مليحة. نحبك يا بنيتي تغزر لي ما لقاش حوايجها فيك مليحة. قلت لها اسمع يا منتي وفهمني الشبكة ما خلت عين صحيحة. هكا تعجبني وعرسك نعد.

رجعت جتني فرحانة قالت لي توب. رجعت جتني فرحانة أمي قالت لي توب. أسمع يا ولدي بحنانة هو مكتوب، أنت تلقى خير مني أنا، علاش خليني

0: طوب نتجوز بعد امي باش تخطب لي راحت لي طفله شيك وشمباتيك نوديك ولا نشهيك علاش تدول
1: احسن نواره تخطفها كلمه على الغره تخطفها من فم وقلبك عارفها مش لازم هوني نوصفها. حبينا اليوم نحكيه على رائد من رواد الاغنيه الفكاهيه في تونس فلتت زمانه والا كيف ما لقبوا وصفوا رفيق دربه اللي هو زادا رائد من رواد الكتابه الفكاهيه النقديه علي الدعاجي. علي الدعاجي يقول على صاحبه وعشيره قنبله. نحكي على صالح بن علي بن عبد الله الخميسي هالفنان بالفطرة واللي زاد في المقابل صقل هالحس ذي بتعلم العزف على العود والناي بالكتابة زاد صقل الموهبة متاعه بالتلحين هذا رغم انقطاعه عن الدراسة. صالح الخميسي كان صنيعي في النقش على الخشب وكان هو بيدو يصنع العود والناي تولد عام 1912 في تستور. صالح الخميسي عام 38 انضم لجمعية الرشيدية وتعلم العزف على الناي على يد الشيخ علي الدرويش الحلبي.

ومن بعد خلفه محمد التريكي واللي ضم صالح الخميسي لفرقته كعازف ناي وفوكاهي، وكنت عنده هكا وصلات يقلد فيهم الفنانين والمثقفين. وقتها مازال صغير صالح الخميسي، في أوائل العشرينات يتسمى، لكن كان فكي برشا وعنده نظرة استشرافية للفن، لدرجة أنه مثلا اقترح أنه الرشيدية تكون قسم للأغنية الفكاهية وأيضا قسم للمسرح الغنائي. صالح الخميسي ما كانش مجرد مغني وإلا فكاهي، كان يكتب، كان يلحن، كان لسان الشعب والوطن وناقد ساخر لحال البلاد والعباد. وهذا كلفه في فترة ما الحرية متاعه بدخوله السجن، وقت اللي قال لفرانسيس والمريكان ما خلاو الدنيا أمان، وتم إيقافه من وراء الغنية هذية. تاريخ كبير، غنى برشا أغاني نقدي على ذكر السجن، غنيت بودفة، في بودفة شبحت أنا سموها حبس، كله من مال الرئيس يرحم من حبس وبناء، هكا قال الخميسي. هالغنية اللي كتبها هو في السجن عام 1955 كنقد زادة لوضع السجون في تونس. كنت عنده قدرة كبيرة وعجيبة على معارضة الأغاني، يعني ياخو غنية معروفة ويركب عليها كلام ناقد وساخر. هذا صار مع برشا غنيات، هذا صار مع غنية علي الرياحي جاب النصر وجاي، الخميسي غنى جاب الهم وجاي، لطف يا ربي. كان يخاطب التونسي وقتها بما يفقه وبما يفهم، البلاد وقت استعمار، البلاد في حالة بؤس فقر، وجزء كبير من الشعب وقتها أمي. هو زعيم بورقيبة كان يحترم الخميسي في داخله، لكن كان يرى أنه ما يقدمه مش وقته، وممكن رسالة من وراء كل مكان يقدم فيه مش باش توصل بالشكل الصحيح لعامة الشعب. لكن صالح الخميسي لم يتوانى على التوجه اللي خذاه، كان يعني عامل هكا في الحانوت متاعه، وكيف المجلس الثقافي سماه احنا، ويتلموا فيه كبارات الفن والثقافة، وحتى منهم من قال عليهم الناقد والكاتب والأستاذ الراحل توفيق بكار لا مال عندهم ولا هم يحزنون. لهنا يحكي على جماعة مقهى تحت السور اللي عندهم الفكر والثقافة، ومن بين يعني الناس اللي عرفهم وعاشرهم صالح الخميسي كانوا العديد من رواد مقهى تحت السور، لكن من المقربين منه كانوا خاصة علي الدعاجي وحسين الجزيري، يعني علاقة أثمرت حتى برشا أعمال مشتركة. عام 1938 يلتحق صالح الخميسي بالإذاعة، لكن حتى الإذاعة لم تسلم من نقد الخميسي، وقال أنه نهار من نهارات ما عجبتوش برمجة الإذاعة، كتب ينقد فيها فخرج منها وحرمت عليه الإذاعة، ولا أغانيه تتعدى أصلا فيها، وقت لتهكم عليها في سكيتش الراديو. بعد ما خرج تقولوا أنتم معناها ما عادش يتكلم وينقد، لي بالعكس، قال الدم وللهم ومن الفن الخدمة الفحم. صالح الخميسي معناها تاريخ كبير، تاريخ مش معناها في علاقة بالفن كهو. زيدا صالح الخميسي لازم نقوله أنه تاريخ رياضي في جمعية الزيتونة الرياضية فرع العدو الريفي، أيضا كان ضمن جمعية الكشاف المسلم التونسي بين تكوين الجمعية عام 33، ومن بعد أسس جمعية الهلال الكشفي وتولى قيادة فريق العدو الريفي فيها. صالح الخميسي تاريخ من العطاء، رحل في أوج زيدا العطاء امتاعه بعد إصابته، لطف عليكم، بمرض البوصفير، وقتها العلاج ما كانش متطور. وقت المرض جيت تطلع عليه الفنانة صليحة وحبت تعمل معاه عرض في بطحة ببسويقة بعنوان صليحة وصليح، لكن الموت سبق، هو توفى في 10 جويلية 1958، وهي زادة توفيت في نفس العام في 26 نوفمبر. توفى الخميسي وخلى رصيد فيه قرابة 300 أغنية، بابا هتر، حبوني ودللت، جميع الحروب توفيت، إلى الحرب الليلة ومرتي، شنو آخر برشا أغاني معناها خليت من اسم صالح الخميسي اسم ما يتنساش وحاضر في الذاكرة، وحفظ جزء من تاريخه زادة تقريب في 5 صفحات بعنوان تاريخ حياتي قبل مماتي، وحفظهم وقتها الراحل الطاهر المليجي، رحلة عنوانها من قلب الظلام يولد الإبداع.

0: طلعة الكبيرة، طلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99 همسات دافئة.

همسات دافئة. أين أنت يا حبيبي يا ساكن هذا الفؤاد؟ تركته مهجورا وفضلت عليه البعاد، وهل الهجر أحن عليك من هذا الفؤاد؟ صرخ قلبي صرخة رجت أركانه، ألم البعد واللوعة هدت كيانه، فحاولت أن أهدئه وأخفف آلامه، فخرجت أبحث عنك في الطرقات، أنظر في عيون الناس لكي أرى لك عنوان، لكي أشم رائحة عطرك بين الورود والريحان.

تثقل هم الفؤاد. أين أنت يا حبيبي وفي أي مكان؟ هل أنت في خيالي؟ عد إلى بيتك، إلى فؤادي، إنه بعدك حزنان. هل يرضيك حالي يا حبيبي؟ أم نسيت حبيبك الولهان؟ يا ونيس قلبي بعد قسوة الزمان، يا فرحة عمري

بكل بساطة رحل، خذ ذكراك وارحل من ذاكرتي، خذ عشقك الدهمي وابتساماتك المؤلمة ونزيف خيالك المظلم، خذ بعضك وارحل، أطفئ شموعك المنكسرة وحطم جدران الشوق، ارحل. فما عادت العصافير ترتل أدعية الحزينة، ما عادت صدود قلبي تختزن مياه المطر.

وما عاد اسمك يعني لي ترياق الحياة. أنا أحببت فيك كل شيء، كانت مرآة الحب عمياء

وضحكات طفولية. يا من تتساءل لمن أكتب؟ أكتب لك أنت، نعم لك أنت، لا ثاني لك، وأنت تعي هذا جيدا. كل دموعي من يوم لقائنا كانت لك أنت، كل آهات الحارقة مرسومة بظلمك أنت، ببساطة أكرهك، ارحمني وحرر ذاكرتي، فقد حصلت بعد عناء على صك الاستقلال.

وبين جنح الليل اغتيلت أفراحي، تبكي وعودها المقتولة على أيادي حبك الغاشم. سقطت دمعة هزت كياني وحركت وجداني، دموع قهر وحزن، كم تمنيت ألا أراها بعين حالي. رسم حبك لقلبي لوحة غناء، امتزجت ألوانها بأكاليل الثقة، حيث أبق أريجها انتشر بين أرجاء حبي الحاني. لكن للأسف لم تكتمل لوحتك، وأحرقتها بنار الظنون ولهيب الجنون، حتى اعتلى السواد أرجاءها وتحطم بروازها الآجي.

الرئة. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7. 104.7.

0: الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.
1: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت

وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

عشاننا مخلوقين.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المنسية الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

يختص برحمته من يشاء.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة آل عمران.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

أقسمت بمن

فامت بمن كان.

استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة السيد شطة.

من أذكار الصباح. يا رب في هذا الصباح نسألك أن تصلح لنا الحال وأرح لنا البال وفك كربنا وفرج همومنا ويسر أمورنا. يا رب إذا طرقنا بابك بالدعاء فافتح لنا أبواب السماء وأجرنا من عظيم البلاء وسخر لنا عبادك الطيبين من حولنا وسهل لنا أمورنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم زين قلوبنا وقلوب أحبتنا بالإيمان وارفع أقدارنا في الميزان وعمر آخرتنا بفسيح الجنان وأكرمنا بالغفران. إلهي أدم علينا نعمك وارسم على شفاهنا ابتسامة واغمر قلوبنا بالفرح. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية وأن تتوالى عليكم النعم دافقة فلا تبقى لكم هموم ولا تبقى لكم ذائقة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا وأن تفتح لنا أبواب رحمتك، ونسألك يا رب شفاءك لمن مسه الضر ورحمتك لمن ضمه القبر وفرجك لمن ضاق به الصدر وجودك وكرمك لمن رفع يديه يطلب العفو منك من كل إثم. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة يا رب.

الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا صدق الله.

0: قبل أن يصل إبرهة إلى مكة، نصح زعيمها عبد المطلب الناس أن يغادرها، لأنهم لا قبل لهم بحرب إبرهة وجيشه. وبرغم أن عبد المطلب عرض أموالا كثيرة على إبرهة كي يترك الكعبة ولا يهدمها، إلا أن إبرهة رفض وصمم على هدمها. وبدأ الجيش يستعد للتحرك إلى مكة، لكن الفيل الكبير الذي في مقدمة الجيش رفض أن يتجه إلى مكة برغم ما لقاه من ضرب من قبل ساسته، وكان إذا وجهوه نحو الكعبة حبس وتوقف. ثم حلت بإبرهة وجيشه المأساة التي تحدث عنها الناس وخلدها القرآن الكريم، حيث أرسل الله من البحر طيرا أبابيل ترمي إبرهة وجنوده بحجارة من سجيل، وهو الطين المخلوط بالحجارة، فأهلكهم الله جزاء اعتدائهم على بيته المحرم. وازداد أعظام العرب للكعبة وتقديرهم لقريش، حيث قالوا قاتل الله عنهم. وزاد إقبال الناس على الكعبة، لا سيما بعد أن تناقل العرب أنباء زعيم مكة عبد المطلب بطاغية الحبشة إبرهة، حيث أنذر عبد المطلب بأنه جاء ليهدم الكعبة. فقال له عبد المطلب إن للبيت ربا يحميه، وقد حمي الله بيته وأهلك عدوه، وفرح العرب بنجاة البيت، وازداد تقديرهم لعبد المطلب الذي واجه العدوان بثبات وإيمان بنصر الله، وازداد تقديرهم للكعبة وتعلقهم بها. في الوقت الذي أعز الله فيه الكعبة، حيث أهلك عدوها، أكرمها بميلاد الطفل الكريم الذي سيطهرها ويرفع ذكرها بعد سنين، ذلك أنه في العام الذي سمي عام الفيل ولد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا في نفس العام الذي مات فيه الطاغية عدو الكعبة، ولد النبي الذي سيرفع لواء الخير والنور والهداية حين يبلغ من العمر 40 عاما. ذلك أنه بينما كان عبد المطلب يحتفل في الكعبة بهزيمة إبرهة وجيشه، جاء من يزف إليه الخبر السعيد، حيث ولد حفيده الذي سماه محمدا ليكون محمودا في الأرض والسماء. وقد كفله عبد المطلب لأن والده عبد الله توفي في رحلة للتجارة، ومن بعد عبد المطلب يكفله أبو طالب حتى يبلغ مبلغ الرجال.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.
2: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

Nah, nah, I'm dying.

0: ما بك يا تمار؟
1: لساني لم يعد يتحرك في حلقي، أكاد أموت جوعا وعطشا وحرا.
0: كلنا مثلك يا تمار، فهوني عليك.
1: أحس وخز الإبر في كل عرق من عروقي.
0: إنها إرادة الله يا تمار، وليس لإرادة الله مرد.
1: لن أعيش يا عيس لأصل إلى مكة.
0: لن يصل منا إلا إبراهيم.
1: ما هذا الرجل الغريب يا عيس؟
0: انظر يا تمار، انظر إليه قبل أن تنظر إلى نفسك.
1: لولا لسقطت منذ يومين.
0: ما زالت خطوته كما كانت عندما تركنا الواحة، لم يبطئ ولم يسرع ولم يشكو ولم يتذمر، يتفقدنا جميعا ولا يطلب شيئا.
1: وماذا نملك ليطلب؟
0: وإذا كنا ما زلنا سائرين فبإرادة الله.
1: نخجل أن نظهر الضعف والتعب وهو معنا.
0: الحقيقة أننا جميعا شعرنا بالتعب والإرهاق، وإذا استمر الأمر كذلك يوما آخر فلن يصل إلى مكة إلا إبراهيم وحده.
1: إذا كان في موتنا هنا مرضاة لله ومساعدة لإبراهيم، فما أعذب الموت.
0: ربما جاءنا فرج قريب يا تمار.
1: من أين الفرج في هذه الصحراء؟
0: قافلة عابرة، رجال غزاة، قبيلة راحلة.
1: إننا نسير منذ 3 أيام

0: الله أن تسرق رواحلنا ويسرق زادنا ونترك في الصحراء نقطعها مشيا على الأقدام لنصل إلى مكة ولن نصل.
1: إنها حكمة الله وحكمه يا ماهر، لا تكفر.
0: أنا لا أكفر، إني أتساءل فقط.
1: سنصل إلى مكة يا ماهر وسيبنى بيت الله.
0: ربما بناه إسماعيل وحده.
1: ما دام الله قد أمر إبراهيم بالتوجه إلى مكة وإعادة بناء البيت، فسيحقق الله وعده لإبراهيم.
2: أبيتم اللعب؟
1: ماذا تريد؟
2: من أين أنتم قادمون؟
1: من أرض كنعان.
2: مشيا على الأقدام؟
1: سرقت رواحلنا وزادنا في الوح.
2: أنتم من نقصد؟
1: ماذا تريدون؟
2: هي ذي أمتعتكم ورواحلكم وخيامكم وماءكم قادمة وراءنا.
0: حقا؟
2: هو كل الحق.
1: ومن سرقها؟
2: نحن.
1: وأتيتم لتعيدوها لنا؟
2: أجل.
1: وكيف عرفتم طريقنا؟
2: توزعنا في الصحراء فوصلنا نحن أولا إليكم.
1: ولماذا تتبعوننا لتعيدوا ما سرقتموه؟
2: هل أنتم من الجن أو من الإنس؟
1: نحن من الإنس.
2: هل بينكم ساحر أو كاهن؟
1: أبدا. لماذا تسأل كل هذه الأسئلة؟
2: هل بينكم رجل ذو كرامة؟
1: أما هذا فنعم.
2: أين هو؟
1: هو ذلك الشيخ الذي يتقدمنا.
2: أتينا نعيد إليكم حاجاتكم ونرافقكم حتى تصلوا إلى غايتكم.
1: لم أفهم السبب في هذا التصرف.
2: اسمع القصة من أولها.
1: هاتي.
2: إننا من قطاع طرق القوافل الذين يسمونهم الصعاليك.
1: عرفت بعضهم منذ زمن.
2: وقد مررنا على الواحة أثناء نزولكم فيها فسرقنا رواحلكم وما عليها وأوخنا في الصحراء.
1: وهذا عرفناه أيضا.
2: سرنا طول الليل وعند الصباح وقفنا نقتسم الغنائم فبدأت المشكلة.
1: أية مشكلة؟
2: حاولت أن أمد يدي إلى زادكم فيابست يدي.
1: يابست يده؟
2: أجل، يابست وما زالت يابسة حتى الآن.
1: يا للأمر الغريب.
2: اتهمني الرجال بالجبن وراحوا واحدا واحدا يحاولون أن يمدوا أيديهم إلى الزاد فلم يستطع أحدهم أن يفعل.
1: أتسمع يا ماهر؟
0: أسمع يا عيسو.
2: فعدنا إلى الواحة فوجدنا خيامكم كما هي وقرب الماء ما زالت مكانها فاستغربنا الأمر.
1: طلب منا سيدنا أن نترك كل شيء مكانه ونتابع سيرنا مشيا على الأقدام.
2: أدركنا أن في الأمر سرا خطيرا فأخذنا الخيام وملأنا قرب الماء ورحنا نجوب الصحراء ونتتبع ما استطعنا من آثاركم لنعيد إليكم حوائجكم.
1: أتسمع يا ماهر؟
0: أسمع يا عيسو.
2: والآن ها نحن قد وجدناكم وأيدينا ما زالت يابسة.
1: إذا كانت نياتكم قد صفت وقلوبكم لا تحمل لنا حقدا أو ضغينة فستعود أيديكم إلى حالتها الطبيعية.
2: من أين تستمدون قوتكم؟
1: من الله خالق الأرض والسماء، يوحي إلى نبينا إبراهيم وإبراهيم ينفذ ما يوحي به إليه.
2: إلى حكم قوي أيها الرجل.
1: إنه أقوى من كل قوي.
2: وكيف نصبح من أتباع سيدكم هذا؟
1: سيدنا لا يطلب أتباع.
2: ماذا يطلب إذن؟
1: يطلب مؤمنين مسلمين. فإذا صرتم مؤمنين مسلمين أصبحتم منا، لنا ما لكم وعلينا ما عليكم.
2: وكيف نصبح منكم؟
1: اتركوا عبادة الأصنام واعبدوا الله الواحد الخالق القادر.
2: نحب أن نفعل ذلك.
1: إذا كنت صادقا تعود يدك إلى طبيعتها.
2: إني وحق إلهك صادق. عادت يدي، عادت كما كانت.
1: الحمد لله. أتسمع يا ماهر؟
0: أسمع يا عيسو، أسمع. ربي غفرانك، ربي رحمتك. شككت فارحمني واغفر ضعفي.
1: إنه غفور رحيم يا ماهر، لا بأس.

0: عليك إن شاء الله.
1: أخبرت إبراهيم يا عيسو.
0: وماذا قال لك؟
1: لم يقل شيئا ولم تتغير قسمات وجهه، حمد الله وشكره وتابع سيره.
0: ألن يركب راحلته؟ ألن يستريح حتى تصل حوائجنا؟
1: عندما تصل راحلته يركبها، ولن يتوقف قبل ذلك.
2: هي القافلة تقترب ورعانا تحمل الماء والزاد، ونحن رفاقكم إلى غايتكم.
0: أهلا وسهلا بكم.
2: لم أعرف أين تقصدون.
0: إننا ذاهبون إلى مكة.

0: إسماعيل، أين إسماعيل؟ يا إسماعيل، البشارة لي يا إسماعيل.
1: ماذا أصابك يا أبا الحارث؟
0: أين إسماعيل؟ أريد إسماعيل.
1: أصابكم حادث يا أبا الحارث؟
0: أريد إسماعيل. أنا من سيبشره.
1: إسماعيل ليس هنا، بماذا ستبشره؟
0: جاء إبراهيم، جاء أبو إسماعيل.
1: عمي إبراهيم.
0: أجل، جاء إبراهيم.
1: وهل سينزل عن راحلته؟
0: نزل عن راحلته وهو ينصب خيامه هناك قرب بئر زمزم.
1: إذن لن يرحل مسرعا هذه المرة.
0: يبدو أنه سيقيم.
1: بشرك الله بالخير، ولكننا لن نرضى أن ينزل إلا في بيتنا هنا.
0: اذهبي إليه واطلبي ذلك.
1: من يرافقه؟
0: عيسو وتامار.
1: يا للبشرى الجميلة، إني في أشد الشوق إليهما.
0: ويرافقه ماهر، الرجل الذي رافقه في الرحلتين السابقتين.
1: عرفته.
0: وعدد من الفرسان والخدم.
1: لن ينزل إبراهيم إلا في بيته هنا، سأذهب إليه حالا.
2: سلام الله يا سيدة.
1: تامار، أختي تامار، أهلا ومرحبا.
2: تركت الرجال ينزلون الأحمال وأتيت لأراكم.
1: ما هذا اليوم السعيد يا تامار.
2: كيف إسماعيل؟
1: بألف خير والحمد لله.
2: والأولاد؟
1: عرفت إذن؟
2: أجل، وصلتنا أخباركم وسررنا كثيرا.
1: الحمد لله على نعمه يا تامار. كيف عيسو؟
2: إنه في شوق إليكم جميعا.
1: وعمي إبراهيم، هل نزل عن راحلته هذه المرة؟
2: سيقيم طويلا هنا يا سيدة.
1: هل جاء في أمر ما؟
3: هو
2: جاء ليعيد بناء بيت الله في مكة.
1: بيت الله؟
2: أجل، أوحى الله إلى إبراهيم أن يأتي إلى مكة فيبني البيت الحرام مع إسماعيل، ويطهرانه للطائفين والعاكفين والركع السجود، ويجعلانه بأمر الله مثابة للناس وأمنا.
1: يا للبشرى العظيمة، أين عمي إبراهيم الآن؟
2: إنه لن يقابل أحدا ولن يسلم على أحد قبل أن يهديه الله إلى مكان البيت.
1: إذن سيبني بيت الله في مكة من جديد.
2: أجل، وسيقصده الناس من أنحاء المعمور إلى آخر الدهر، يطوفون حوله ويعبدون الله عنده.
1: الحمد لله وسبحان الله.
4: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ما تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم.
5: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. من شعب الإيمان الإعراض عن اللغو. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه وتعالى في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. صدق الله العظيم. واللغو هو الباطل الذي لا يعنيه ولا يتصل بقصد صحيح ولا يكون لقائله فيه فائدة، وربما كان وبالا عليه. وفي حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعلي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عن الحسن رضي الله عنه قال: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: إذا رأيت قساوة في قلبك وضعفا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك.
1: موسوعة الحج. موسوعة الحج. موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتك بكل خير ومحبة. أهلا بك ضيفا من ضيوف الرحمن، ونرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج. الفداء،
1: موسوعة الحج.
0: الفداء أو الفدية هي ما يذبحه الحاج أو المعتمر إذا ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة، كأن يتجاوز الميقات بدون إحرام، أو يترك المبيت بمزدلفة دون عذر، أو ينفر من عرفة قبل غروب الشمس، أو يغادر مكة دون طواف وداع. والفدية يذبحها الحاج أو المعتمر جبرا للواجب الذي تركه، وهي تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ولا يأكل منها شيئا مطلقا.
1: موسوعة الحج.
0: والقاعدة الفقهية تقول: من ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
1: موسوعة الحج.
0: كما تجب الفدية على الحاج أو المعتمر إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، كأن لبس المخيط، أو غطى رأسه، أو قلم أظفاره، أو استعمل الطيب، أو أزال شيئا من شعره. كما تجب الفدية في انتقاب المرأة ولبس القفازين، والحاج مخير بين الفدية أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، وإما صيام 3 أيام، يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة.
1: موسوعة

0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أحبة نور الصباح، أوفياء إذاعة المونستير، أسعد الله صباحكم بكل خير وأنعم عليكم بالصحة والعافية ورزقكم من خير الدنيا والآخرة. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح وعلى امتداد الساعة شدلي العبيدلي، وترجو لكم متابعة شيقة. اللهم في هذا الفجر افتح لنا أبواب رحمتك، وأنزل على قلوبنا سكينة ونورا، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأهلنا، واجعل هذا الصباح بداية خير وفرج وعافية، واغفر لنا ولوالدينا، وأصلح نياتنا وأعمالنا، وحقق لنا ما نتمنى من الطاعات، واصرف عنا الحزن والهم والمرض، واكتب لنا يوما مليئا بالرضا والطمأنينة والتوفيق في القول والعمل، وارزقنا حسن التوكل عليك وحلاوة ذكرك وصدق الدعاء.

أيها المستمع الفاضل، متى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. فربما منعك الله المال فرزقك القناعة والرضا. لا تقل حرمني، بل قل لطف بي ورحمني. لا تقل حرمني ما أريد، بل قل حرمني من شؤم ما أريد، ليعطيني لطف ما أريد، لأنني عبد لمشيئة حكيم فعال لما يريد. ربما أعطاك الله المال فمنعك الطاعة، وربما أعطاك الأبناء فمنعك الأنس بذكره وقربه، وربما أعطاك عز الدنيا ومنعك عز الآخرة، وربما أعطاك إقبال الخلق عليك ومنعك من الأنس بالملك الحق. ربما أعطاك المنصب والمال ومنعك من الراحة واحترام الناس لك. يقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: كنت أطلب الشيء من الله، فإن أعطاني إياه كنت أفرح مرة واحدة، وإن لم يعطني إياه كنت أفرح 10 مرة، لأن الأولى كانت اختياري، أما الثانية فهي اختيار الله. عزيز المستمع، المنع والعطاء يقاس حسب قرب العبد من ربه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

سبحان من أيقظ العيون بعد المنام، سبحان من أضاء الكون بعد الظلام. اللهم يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الرازقين، يا خير المحسنين، اجعل أمري كله خيرا. اللهم اجعلني ممن استهداك فهديته، وممن استنصرك فنصرته، وممن دعاك فأجبته، وممن توكل عليك فكفيته، وكنت له عونا وسندا.

أحبة نور الصباح، صباح الخير مجددا لكل من التحق بنا على أمواج إذاعة المونستير. ترافقكم هذا الصباح صديقتكم شدلي العبيدلي. أيها المستمع الكريم، هل تساءلت يوما كيف يمكن أن يكون الصبر على شدته ومقاساته وألمه جميلا؟ ألم يقل الله تعالى في سورة يوسف في الآية 83: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم؟ صدق الله العظيم. يقول: صبري على ما نالني من فقد ولدي صبر جميل، أي لا جزع فيه ولا شكاية، عسى الله أن يأتيني بأولادي جميعا فيردهم علي، إنه هو العليم بوحدتي وبفقدهم وحزني عليهم، وهو الحكيم في تدبيره وخلقه. هذا هو الصبر الجميل عزيزي المستمع، عندما لا تسخط ولا تنتحب، وتعلم أن لله تعالى حكم بالغة فيما يجريه من أحوال الخلق. وبالنظر إلى ما يحدث اليوم في واقعنا من حروب ومآس، فلربما يتساءل البعض عن سبب استمرار الكرب وتأخر الفرج، ولكن حينما تتبين الأمور إما في الحال أو في المآل، ستعلم حينها أن ما قدره الله هو لحكمة وهو الخير. ولو كشف الله الغطاء لعبده وأظهر له كيف يدير له أمره وأنه أرحم به من أمه، لذاب قلب العبد محبة لله وشكرا له. ولأجل هذا فقد كان الأنبياء والصالحون يسلمون لله في قضائه لعلمهم بحكمته، ويتذكرون عند النوائب اسم الحكيم. فلا تجزع عزيز المستمع إذا أصابك مكروه وتقطعت بك السبل، واصبر صبرا جميلا وكن كما قال الشاعر نهشل: ويوم كأن المصطلين بحره، وإن لم يكن نارا قيام على الجمر، صبرنا له صبرا جميلا، وإنما تفرج أبواب الكريهة بالصبر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: وإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أيها المستمع الكريم، اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس، حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس، وهي ذكرك الإنسان بما يكره ولو بما فيه، سواء كان في دينه أو بدنه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجته أو خادمه أو ثوبه أو حركته وغير ذلك مما يتعلق به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي إلى السماء مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولأجل ذلك أيها المستمع الكريم، كان بعض المتفقهين والمتعبدين يعرضون بالغيبة تعريضا تفهم به كما تفهم بالتصريح، فيقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الكبر، الله يتوب علينا، وما أشبه ذلك. واعلم عزيزي المستمع أنه مثلما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة، كذلك يحرم على السامع استماعها. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقيل للربيع بن خيثم: ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست عن نفسي راضية فأتفرغ لذم الناس. وأنشد: لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. سئل أعرابي: من هو الذكي؟ فقال: هو الفطن المتغافل، الذي يرى الأخطاء ولا يراها، ويرى حاسده ولا يهتم، ويرى عدوه ولا يلتفت، ويرى الفتنة فلا ينظر، ومبتعد عن القيل والقال، فيبيت وقلبه نقي، ونفسه راضية، فلا تعب ولا فكر ولا كدر ولا همّ.

قيل إن رجلا صاد قبرة فقالت: ما تريد أن تصنع بي؟ قال: أذبحك وآكلك. قالت: والله ما أشفي من قرم ولا أشبع من جوع، ولكني أعلمك 3 خصال هي خير لك من أكلي، أما الأولى فأعلمك إياها وأنا في يدك، وأما الثانية فإذا صرت على الشجرة، وأما الثالثة فإذا صرت على الجبل. فقال: هات الأولى. قالت: لا تلهفنا على ما فات. فخلاها. فلما صارت على الشجرة قال: هات الثانية. قالت: لا تصدقنا بما لا يكون أنه يكون. ثم طارت فصارت على الجبل. فقالت: يا شقي، لو ذبحتني لأخرجت من حوصلتي 2 درتين وزن كل واحدة 30 مثقالا. فعض على يديه وتلهف شديدا وقال: هات الثالثة. فقالت: قد نسيت 2، فما تصنع بالثالثة؟ ألم أقل لك لا تلهفن على ما فات وقد تلهفت؟ وأقل لك لا تصدقن بما لا يكون أنه يكون، وأنا ولحمي ودمي وريشي لا يكون 20 مثقالا، فكيف صدقت أن في حوصلتي 2 درتين كل واحدة منهما 30 مثقالا؟ ثم طارت وذهبت. أيها المستمع الكريم، تعلمنا هذه القصة على بساطتها وطرافتها جملة من العبر، فهذه القبرة على ضآلة حجمها إلا أنها تمتلك عقلا كبيرا مدبرا نفعها وقت الشدة. فالحكمة تجزئ ما لا تجزئ القوة، ورب حيلة أغنت عن قبيلة. والأمور عزيزي المستمع لا تدار ولا تحل دوما بالقوة، بل بالرصانة والتعقل والحيل الناجعة، ولا يتأتى ذلك ما لم يتحل الإنسان بفكر فطن وعلم إجرائي ينتفع به، فلا يكون كالحمار يحمل أسفارا يتباهى بغزارة علمه وكثرة شهائده، لكنه على أرض الواقع لا ينفع به نفسه ولا غيره. يقول ابن المقفع: على العالم أن يبدأ بنفسه ويؤدبها بعلمه، ولا تكون غايته اقتناءه العلم لمعاونة غيره ونفعه به وحرمان نفسه منه، ويكون كالعين التي يشرب الناس ماءها وليس لها في ذلك شيء من المنفعة، وكدودة القز التي تحكم صنعته ولا تنتفع به. وامتلاك هذا النوع من العلم أيها المستمع الكريم يجعل عقلك في حالة يقظة دائمة، فلا تصدقن بما لا يكون أنه يكون، ولا تقبل ما لا يقبله عقلك، ولا تسلم بما لا يستسيغه المنطق، فلا تنطلي عليك الحيل ولا تخدع بسهولة كهذا الصياد. وتدعون القصة من جهة أخرى إلى أن لا نتلهف على ما فات، لأن الندم على ما ولى لا ينفع ولا يخلف إلا الحسرة، فلا تندم على ما فات ولا تتلهف على ما هو آت. وتذكر أخيرا أخي المستمع أنه ما ذهب من مالك ما وعظك، فما فرطت فيه من مالك أو ما شابه ذلك وكان سببا في هدايتك ويقظتك وإرشادك إلى ما فيه صلاحك لا يعد خسرانا، ولم يذهب سدى، بل كان سببا في إيقاظك من غفوتك وجعلك تنظر إلى الأمور بمنظار مختلف، فرب ضارة نافعة.

قال الشاعر الطغرائي: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أيها المستمع الوفي، من نعم الله على عبده أنه جعل الأمل فطرة فطر عليها الإنسان لعلمه بضعفه وسرعة استسلامه لنوائب الدهر، فكانت بعثة الرسل في أقوامهم درسا في الأمل ماثلا بين عيون الناس. فالأمل قوة دافعة تشرح الصدر للعمل وتبعث النشاط في النفس والبدن، تدفع المخفق إلى تكرار المحاولة والمجد إلى المداومة، وتحفز الناجح إلى مضاعفة الجهد. فالذي يبعث الطالب على الجد أمله في النجاح، والذي يحبب الدواء المر إلى المريض أمله في الشفاء، والذي يدفع المؤمن إلى أن يخالف هواه ويطيع ربه أمله في رضوانه وجنته. ولولا الأمل لشق علينا العمل. فلا تيأس عزيزي المستمع، إن تأخر الفرج فالله يعلم ما في قلبك ويرتب لك الخير في الوقت الذي يراه مناسبا. فاصبر وأحسن ظنك بربك دائما، فلكل شدة مدة وكل ضيق له متسع. هكذا هي الحياة، يتعاقب فيها نهار مضيء وليل مظلم، طارة يخالجك الألم وطارة يصالحك الأمل، والله دوما في هذه وفي تلك معك. فالحمد لله في السراء وإن قصرت، والحمد لله في الضراء وإن طالت. لكن فلتعلم أيها المستمع الكريم أن الأمل بغير عمل مجرد أمان كاذبة ووعود زائفة وجهل مردود على صاحبه، لا يجني من وراءه إلا تعذيب نفسه وتحطيم قلبه. فمن يأمل في النجاح والتفوق لابد له من الجد والاجتهاد في الدراسة، ومن يأمل في الغنى يقتصد ويدبر، ومن يأمل في الجنة يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ويعمر قلبه بالإيمان، جوارحه بالطاعات والصالحات. ومن يأمل السلامة لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، ومن يأمل الانتصار يعد العدة. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن قوما غرتهم الأماني حتى رجوا من الدنيا ولا شيء لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أيها المستمع الفاضل، ليكن الأمل والعمل سلاحك في هذه الحياة، وكما يقول مصطفى صادق الرافعي: الأمل تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. وتذكر دوما أن الغروب لا يحول دون شروق جديد.

أعزائي المستمعين، بهذه الكلمات المشرقة والأنغام اللطيفة التي نرجو أنها قد نالت استحسانكم، نصل إلى خاتمة هذه الجولة الصباحية التي آنستكم فيها كل من شدلي العبيدلي في الإعداد والتقديم، وسامي مطاوع في الإخراج، وعلى أمل لقاء جديد ونور متجدد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام الساعة 6:00، إشارة الوقت على موجتنا. إلى موجز الساعة 6:00 للأخبار. صباح الخير مستمعينا، نهاركم طيب ومرحبا بكم دائما على موجاتنا. تنطلق إذن اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 42% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين لدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026. هذا وتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية القادم. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة يوم 3 من جويلية المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. وأكدت الوزارة أن إيداع ملفات الترشح يتم حصريا عبر المنظومة الإعلامية المخصصة لتمويل الجمعيات على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن سقف التمويل حدد ب10,000 دينار سنويا لكل جمعية. تحت شعار توسيع أفاق التجارة البينية الإفريقية للابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا، وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 2026. ذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية القادم، ودعا في بلاغ له إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. قال موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تقرر وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز، وأوضح أن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها ما تزال مقررة في الأيام المقبلة. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير.
0: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 29 جوان 2026. نهار جديد، صبحية جديدة، أسبوع جديد، وبرمجة جديدة أيضا على إذاعة المونستير، برمجة صيف 2026 اللي تبدأ من اليوم وتتواصل لمدة صيف كامل. برشا حاجات جدد حتى في بشائر الصباح، تنعطيكم التفاصيل بعد شوية، لكن قبل خلينا نبدأ بصوت يناجي.

واشف كل مريض يا الله، وارحم كل ميت يا الله، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا.

تحية لكم وشكرا على اختياركم إذاعة المونستير. هذه تحية توصلكم من عند أيمن الشابي اليوم اللي لافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله ما فيه كان إلا خير. كما قلت لكم البرمجة الصيفية لإذاعة المونستير تبدأ اليوم الاثنين 29 جوان 2026، ورافقكم لمدة الصيف كامل بالبرمجة الجديدة اللي تو تكتشفوها، وأيضا بشائر الصباح اللي فيها بعض التغييرات وفيها حتى الربح. اليوم عندكم معنا 100 دينار كاش للربح، خليكم في الاستماع ونعطيكم كل التفاصيل ونعطيكم كيفاش تنجموا واحد منكم ينجم يربح 100 دينار هذه. بعد شوية كما العادة فما حاجة ما تبدلتش، أحوال الطقس بتبيع، ناخذ فكرة على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم، نكتشفوا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، الأخبار العالمية في صباح بلا حدود. صحيح البرمجة تبدلت، ثم عادات ما تتبدلش كما لما تصبح معاكم والموعد معاكم باش نبدأ نهار جديد بالطاقة الإيجابية وبالمعلومات وبكل ما يهمكم ومن الحاجات الأخرى اللي ما تتبدلش. فيروز كما العادة نبدأ بها بشائر الصباح، إن شاء الله نهاركم مبروك، تحية لكم وين ما كنتم موجودين.

فيروز، نوصلوا معها للستة و25 دقيقة. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا في بشائر الصباح من إذاعة المونستير لصبحية اليوم الاثنين 29 جوان 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكم الكل، وطريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا الطريق للخدمة، وإلا مروحين من الخدمة قولوا لكم في كل الأحوال ربي يوصلكم بالسالم الوين ما كنتوا ماشيين. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقس لليوم. طقسنا اليوم باش يكون فما سحب قليلة، ومن بعد يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بجهة سيدي بوزيد القصرين وقفصة. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجات الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف، وباش تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 37 و39 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. المعهد الوطني للرصد الجوي تو بعد ساعة ونص يعطينا أكثر تفاصيل بالنسبة لطقس اليوم وطقس بداية الأسبوع بصفة عامة. إن شاء الله نشوفوه كيفاش باش يكون. نواصلوا مع الأغنيات، نخليكم مع سامي يوسف مولانا ونرجع نواصلوا معكم ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: سامي يوسف نوصل مع 36 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير لليوم الاثنين 29 جوان 2026. نذكركم أول يوم في البرمجة الصيفية لإذاعة المنستير. نواصل نحن مع فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ ونتفكر بعض الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 29 جوان بدأوا بسنة 1732 الإسبان يستعيدون السيطرة على ميناء ومدينة وهران في الجزائر من العثمانيين. ونذكروا أنه كانوا العثمانيين فتحوها قبل 24 عام وخلصوها من الاحتلال الإسباني قبل ما يرجع في نهار كيما اليوم سنة 1732. أيضا من الأحداث الأخرى اللي صارت في نهار كيما اليوم سنة 1928 اكتشاف دواء البينيسيلين على يد ألكسندر فليمينغ. والبينيسيلين هو من أهم وأقدم المضادات الحيوية. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1949 الأقلية البيضاء الحاكمة في جنوب أفريقيا تبدأ في تطبيق قوانين الفصل العنصري ضد السود فيما عرف بسياسة الأبارتايد. 1960 في نهار كيما اليوم الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يمنع شركة البترول الأمريكية تكساكو ويصادر كل ممتلكاتها في كوبا. 1965 القوات الأمريكية التي أرسلت إلى فيتنام تبدأ أول عملياتها القتالية إلى جانب قوات فيتنام الجنوبية. ونحكي شوية كرة قدم أيضا في نهار كيما اليوم 29 جوان 1986 منتخب الأرجنتين لكرة القدم يحرز اللقب الثاني في بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الألماني بثلاثة أهداف لهدفين. وكان هذا في النسخة 13 من بطولة كأس العالم اللي كانت صارت وقتها في المكسيك. 1992 في نهار كيما اليوم اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوذياف أثناء احتفال رسمي بأحد المسارح في عنابة. وكان هذا بعد فقط 166 يوم من توليه الرئاسة. وكانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. كانت هذه حدثة في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: 36 دقيقة مازلنا مواصلين معكم في صبحيتنا من بشار الصباح حتى للتسعة. تحياتنا لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا. مازلنا مواصلين مع الغنيات باش نسمعكم صباح في ساعات ونرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية في أخبار العالم في صباح بلا حدود ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. خليكم معنا.

0: صباح ساعات نص معها 46 دقيقة. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير. شكرا على الاستماع. نمشي إلى جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم: نتنياهو يلوح بخوض انتخابات الكنيسة بقائمة مستقلة. هذا ما قاله رئيس الوزراء الصهيوني، ويقول انه باش يشكل قائمة مستقلة لخوض انتخابات الكنيسة القادمة، وهذا في ظل خلافه مع حزب الليكود بشأن آلية تشكيل القائمة. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: ألبانيا عودة المظاهرات ضد مشروع سياحي يرتبط بعائلة ترامب، وبوتين يتوقع مفاوضات مقبلة مع أمريكا بشأن أوكرانيا ويقر بنقص الوقود، وإسرائيل تشن هجمات جديدة على لبنان، وحزب الله يتوعد بالرد. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية: باكستان تعلن مقتل 29 مسلح على الأقل في غارات على أفغانستان. باكستان قالت أنها شنت اليوم الاثنين غارات على 3 ولايات شرق أفغانستان. ووزير الإعلام الباكستاني في بيان يقول أن الضربات اللي جات رد على ما سمته إسلام أباد هجمات دامية تعرضت لها، وأسفرت عن مقتل كما قلنا ما لا يقل عن 29 مسلح، وأشار أن الهجوم تضمن أيضا عمليات برية في المناطق الحدودية استهدفت جماعة الأحرار المسلحة. وحركة طالبان من جهة تحدثت عن عشرات الضحايا المدنيين ووصفت الضربات بالعدوان السافر. أيضا من موقع فرانس 24: واشنطن وطهران يتفقان على وقف التصعيد والعودة إلى المحادثات بشأن مضيق هرمز، وإسرائيل تعلن تدمير نفق لحزب الله بطول 200 متر في جنوب لبنان. وأيضا بغداد توقف 47 نائب ومسؤول بتهم فساد قبيل زيارة الزيدي إلى واشنطن. نمشي إلى موقع البي بي سي: الولايات المتحدة وإيران يتفقوا على وقف الضربات واستئناف المحادثات، ولبنان تحت النار رغم الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. موجة الحر تواصل اجتياح أوروبا، والصحة العالمية تربطها بأكثر من 1300 وفاة. نمشي إلى موقع سكاي نيوز عربية لتكتب: حسب مسؤول أمريكي لسكاي نيوز يقول لا صحة لتعليق محادثات إيران، والقوات الروسية تسيطر على 4 بلدات في أوكرانيا، ورئيس منظمة الصحة العالمية يقول أنه تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته. كانوا هذم بعض الأحداث وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقوهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 46 دقيقة، وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. شكرا على الاستماع. نحن نونسوكم في صبحية الاثنين 29 جوان 2026 كما العادة حتى للتسعة إن شاء الله. بداية أسبوع موفقة لكم الكل. دريجين يوصلونا على موجز أخبار السبعة، ونرجع نواصل معكم ساعتنا الثانية من بشائر الصباح.

احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية.

0: ישקול שברדיק ברדינה.
1: من إذاعة المنستير مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 7 على الأخبار. تنطلق إذن اليوم الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وذلك بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026. هذا والتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية القادم. حظ موفق إذن لجميع المؤجلين. بحضور ممثلين عن الهياكل الوطنية المعنية بقطاع الطاقة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء، ينعقد اليوم مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، سيخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. وتهدف هذه المبادرة إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. شعار توسيع أفاق التجارة البينية الإفريقية للابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا، وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 2026. وقد أفادت وزارة التجارة في بلاغ لها أن تنظيم هذه التظاهرة تندرج في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. ذكر السجل الوطني المؤسسات أنه سيعتمد على الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية القادم، ودعا في بلاغ له إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة يوم 3 من جويلية المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، نقل تقرير نشره موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات. وقال الموقع إن الجانبين يتوقعان عقد اجتماعا غدا الثلاثاء في الدوحة لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
4: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
3: يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

هنا كنا قبل الدار العربي، أنا تودي جامس نسكن في الدار العربي، كان قبل الوالدين كانوا يحطوا كل قدام باب الدار اللي متعدي يشرب منها، إلا بعد التطور قال لك لا ما تجيش على خاطر من فم من فم ونسد سويت. وتو احنا في الدار كنا داخل في الدار عندنا السقيفة العربية في السيف تقاه باردة نحطوا فيها كل القلة متاعنا متاع الدار، واللي داخل تقاه بالسخانة الدنيا سقولة البرة، من داخل يقعد يرتاح شوية ويشرب الماء، ما لا يشرب الماء تقاه بارد لا في جدار لا حتى شيء عصر على زمان. ودار العربي وحده، الدار العربي زايد بعد قدام الدار العربي ما فماش، تو مازلنا نسكنوا في دار الوالد الله يرحمه وينعمه ان شاء الله. ومازال فما ناس حتى يجوا حتى الحق يخيروا يقعدوا في السقيفه تعجبهم خاصه في الصيف، لا كليماتيزور ولا حتى شيء بارده من عند ربي. الدار العربي في الصيف خاصه شيء يعمل كيف وسط الدار العربي محلها تقاك القاعده فيه وكلمها خير من الدار السوري برشا برشا.

وديع الصافي نجوى كرم نوصلوا معهم لل 17 دقيقة. تحية لكم ومرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحية اليوم الاثنين 29 جوان 2026. مازلنا مواصلين معكم الموعد حتى للتسعة. الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد, ويبدو أنه باش نضطر نحكي عليها كل مرة, وكان لزمت ونعمل فقرة خاصة بالسوناد لين أزمة انقطاع الماء تولي ما عادش موجودة ونلقاو الحلول الحقيقية. منذ أيام حكيت على تشكيات المواطنين في عدة مناطق في سوسة وأيضا في المنستير, واليوم للأسف فما بعض البلايس اللي الحقيقة الوضع ما تبدلش فيهم. الماء يقعد مقصوص بالساعات بالأيام في بعض الأحيان في عز سخانة, رغم كل التطمينات اللي كنا سمعناها قبل الصيف وقت اللي قالوا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات باش ما تتكثرش ما تتكررش هالمشاكل هذية اللي كنا عشناها في الأصيف اللي تعدى. وما الواقع يحكي حاجة أخرى, المواطن مازال اليوم في بعض المناطق يحل السبالة وما يلقى حتى قطرة ماء, والمشكل الأكبر مش كان في الانقطاع, المشكل في غياب الإعلام. لا فما بلاغات, لا فما تنبيهات, لا تفسير, حتى على الأقل المواطن أنه باش ياخذ الاحتياطات متاعه. وإذا تحاول تتصل يا أما ما تلقى حد يجاوب, يا أما تسمع الجملة المعتادة مشكل صغير عتب صغير وهاو نصلحوا فيه. وعن تجربة شخصية كنت اتصلت في اللول يجاوبوا ويقولوا باش يرجع الماء بعد شوية, لكن بعدها ما يرجعش الماء, وحتى كي تعاود تتصل ساعات ما يهز عليك حتى حد. لازم نذكروا انه الماء حق اساسي لكل مواطن, ونعرفوا اللي فما صعوبات, نعرفوا انه البنية التحتية تعبت وتحتاج استثمارات, اما هذا ما يمنعش من احترام المواطن واعلامه على الاقل. والاهم من هذا الكل يكون فما بالحق عمل جدي باش نلقاو الحلول هذه, خاطر في سنة 2026 مع درجات حرارة توصل للأربعين وهنا مازلنا اليوم في أول الصيف, يقعد المواطن من غير ماء بالساعات وبالأيام. هذا وضع غير مقبول وما عادش ينجم يتبرر, وإن شاء الله الحلول تتلقى في أقرب وأسرع وقت, لأنه كما قلنا الصيف جاي ودرجات الحرارة مازالت باش ترتفع. يعني مش معقول اليوم المواطن ما يلقاش ماء في داره, وخاصة يكون ما في بالوش أنه باش يفهم انقطاع في الماء, يكتشف هكاك بالمفاجأة, مفاجأة بتبيع غير سارة. إن شاء الله الكلام هذا يكون وصل, وإن شاء الله الحاجات هذه ما عاش تتكرر, وإن شاء الله يعني بالذات ما عاش نلقى مبرر باش نعود نحكي على الموضوع هذا. 7:21 دقيقة, شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. دقيقة صحة تستنى وعناوين النشرة, فقرة جديدة اسمها معلومة تهمك من هنا أحمد العساوي تسمعها أيضا بعد شوية, تستنى أيضا الأخبار الرياضية في سبور أنفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا غنيات حلوين مازالوا أيضا يستناو فيكم. بكري سمعنا الكبار في مازالت البركة, نسمع صغيرات في صغير صغرون, وتستناو بعدها ننسي عجلهم.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي ياسين، عمري 5 سنوات.
2: أنا كبرت على خاطر نشرب الحليب، هو الحليب يكبر. ما لعبتنا أن شوكولاتك رجعت ودشتش، وياخي أنا قلت لها عاشق كي ماما كي هي تمشي نتوحشها، وبابا كي يمشي نتوحشه، وباك يمشي هو ساعات كلامنا، وباك يكلمنا هو يحبنا. كي يمشي ماما وبابا ونباتوا في دار عزيزي، وياخي كي بيتنا في دار عزيزي بابا قعد 6 أيام في البيت عربي. أني توا ولد كوكسينال، ياخي أني نتفرج على بطمان، بطمان هو يطير يا مخفشات. وبعدها هو بطمان هي كي هو طير، فما شكون يحاربوا أشرار ولا وحش ولا أي حد شرير يعاركوا. ياخي خويا احنا نلعبوا بالليجو ساكتين وراكحين. بعدها كي أني نلعب معه هو يحبني خويا، أما ساعات ما يحبنيش، وخويا الآخر ديما يضربني. باي باي.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم.

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
4: القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية
5: بنكهة
4: ولهجة تونسية.
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حابيت نحكي لكم على مرض معين اللي هو التصلب اللوحي المتعدد، لاسكليروزون بلاك. هو من أكثر الأمراض انتشارا عند العبيد اللي عمراتهم تتراوح ما بين 20 و 40 سنة. هو المرض يتمثل في التهاب في الأعصاب، في المخ والمخيخ والنخاع الشوكي، مرورا بالعصب البصري. من أكثر الأعراض انتشارا في هذا المرض هو ضعف النظر مفاجئ على مدة أيامات مع وجع في تحريكة العين. حاب نقولكم اللي أي واحد يحس في تنميلة في يده ولا في شطر بدنه ولا يده تهم من روزة معش تحرك ولا ساقيه الزوز ولا قلق في النظر ولا قلق في البولة، المهم المدة تتراوح أكثر من 24 ساعة، راهو يلزم يقابل طبيب متاع أعصاب باش يقوم بتشخيص المرض بصفة مبكرة، باش يتمتع المريض بالدواء المناسب في الوقت المناسب حفاظا على صحته باش مازيدش تتعكر الحالة. مع تحيات دكتورة الأعصاب مهيري مريم.
6: دقيقة صحة.
1: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7.
0: إذاعة المنستير
4: 95.7.
8: البشرة السارة والكلمة الطيبة من

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة والخاصة بعناوين الأخبار. في عناوين هذه الوقفة اليوم: انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. تونس تحتضن اليوم وعلى امتداد يومين المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا. بمشاركة متسابقين من 20 بلدا وزير التربية يفتتح الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. إحداث موقع دولي إفريقي حول التموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية بمركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانو تكنولوجيا بسوسة. وفي العالم: اتفاق على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. هذه الأخبار وأخرى تأتيكم مفصلة في تمام الثامنة. السلام عليكم.
0: مع كل صباح جديد نتوكل على المولى ونقوله

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليال، صباح الفل للناس الكل.
1: الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: cuisine.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسام.
3: الحصول على بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة، شروط الانتفاع بالخدمة، تعمير المطبوعة الإدارية وإمضائها، بلوغ السن القانوني 18 سنة، التمتع بالجنسية التونسية. الوثائق المطلوبة: مطبوعة إدارية للتعمير، مضمون ولادة مستخرج من السجلات الأصلية للحالة المدنية لم يمضي على تاريخ إصداره أكثر من 3 أشهر، شهادة في الجنسية التونسية، شهادة إقامة، شهادة عمل أو شهادة حضور مدرسي أو جامعي، 3 صور فوتوغرافية للمعني بالأمر تكون من الحجم 3×4 سنتيمتر وتؤخذ وجها على لوحة خلفية من اللون الأبيض أو الفاتح وبمقياس 10×1، وصل خلاص معلومة الطابعة الجبائية المستوجب، نسخة مصورة من بطاقة إقامة ونسخة من بطاقة القنصلية بالنسبة للمقيمين بالخارج.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسام.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. امبارح تعرفنا على أول منتخب يتأهل للدور السادس عشر من بطولة كأس العالم، 26 منتخب الكندي بعد الانتصار القاتل اللي حقه مساء الأحد أمام نظيره الجنوب أفريقيا بنتيجة هدف مقابل صفر في المباراة اللي جمعت زوز منتخبات في افتتاح منافسات الدور 32 من بطولة كأس العالم 26. استمرت محاولات المنتخب الكندي حتى جاءت اللحظة الحاسمة، دقيقة 90+2 سجل اللاعب ستيفن هدف القاتل بشقود منتخب كندا لإنجاز تاريخي والصعود للدور السادس عشر لأول مرة في تاريخه. ذكروا المنتخب الكندي بشي واجه المنتصر مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الهولندي، والمباراة القادمة المنتخب الكندي بشتكون يوم السبت القادم. في برنامج اليوم، ألمانيا تبحث على استعادة هيبتها من باراغواي في كأس العالم 26 ليلة، بما أنه المنتخب الألماني يسعى لاستعادة فريقه بما أنه يواجه منتخب باراغواي بداية من الساعة 9:30 ليلا ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب الألماني باش يدخل المباراة يدرك أن مرحلة خروج المغلوب لا تحمل أي أخطاء بعد تراجع أداء الفريق في ختام دوري المجموعات. نذكروا المنتخب الألماني كان انهزم في المباراة الأخيرة مع منتخب الإكواتور 2-1 بعد ما كان منطلاقة انتصار كاسح أمام كوراسو 7 أهداف مقابل الهدف، ثم انتصار صعب وفوز أمام كوديفوار بهدف قاتل في الوقت بدل الضايع بنتيجة 2-1 باش يضمن تأهل الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 12 عام. وأكيد المباراة مهمة للمنتخب الألماني كما قلت أمام منتخب الباراغواي. في المقابل المباراة الثانية باش تكون بين المنتخب الياباني اللي يتحدى عقدة الأدوار الإقصائية من منتخب عتيد، نحكيه على المنتخب البرازيلي. هذه المباراة الثانية، المنتخب الياباني يخوض اختبار من العيار الثقيل نجم قولة من نظيره البرازيلي في الساعة 6 اليوم ضمن منافسات الدورة 32 بطولة كأس العالم. المنتخب الياباني نذكره كان في مجموعة تونس المنتخب الياباني اللي تعادل 2-2 في افتتاح المونديال المنتخب الهولندي، ثم فوز ساحق منتخب تونس 4-0 قبل ما يختم المشوار بتعادل إيجابي من منتخب السويدي 1-1 باش يحافظ على سلسلة اللاهزيمة ويحجز بطاقة تأهل الأدوار الإقصائية في المركز الثاني في المجموعة خلفا المنتخب الهولندي. المنتخب الياباني اقطع خطوة كبيرة مستوى المنافسة العالمية، كان على بعد دقائق من بلوغ ربع نهائي مونديال 2018 بعد خسارة مثيرة أمام منتخب البلجيكي بعد ما كان متقدم 2-0. وصل تطوره في نسخة 22 بالفوز على ألمانيا وإسبانيا في دوري المجموعات قبل ما يودع البطولة بركلة ترشيح أمام منتخب كرواتيا في الدور 16. ذكر المنتخب البرازيلي حجز مقعده في الدور 32 برصيد 7 نقاط بعد تحقيق زوز انتصارات التعادل الوحيد، مؤكد القوة الهجومية بتسجيله 7 أهداف كاملة مقابل هدف وحيد استقبله في شيباكو. بعد الانسحاب من المونديال، استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد ما أعلن ياسر المساحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم استقالته منصبه بعد خروج المنتخب من دوري المجموعات في كأس العالم. كتب رئيس الاتحاد السعودي على حسابه الشخصي بعد 7 سنوات كاملة من تشرفت خلالها بخدمة وطننا الغالي رئيس المجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لقد مثلنا أنا وزملائي أعضاء المجلس إدارة كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودية وسعينا بكل إخلاص لتحقيق تطلعات وطننا وجماهيرنا، إلا أن عدم تأهل منتخب الوطني للدور المقبل في كأس العالم نتيجة لا ترقى بطموحاتنا جميعا، وأنا أتحمل مسؤوليتها كاملة وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل. ذكر السعودية تعادلت مع الأوروغواي 1-1 خسرت أمام إسبانيا 4-0 في الجولة الثانية، وكانت في تعادلت في المعمم الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة. ونختم بفريق الشبيبة القيروانية. وأكيد الشبيبة القيروانية التمت في أحد نزول مدينة القيروان الجلسة العامة التقييمية للشبيبة القيروان الموسم الرياضي الحالي. بلغت مداخيل الشبيبة خلال الفترة المليار و269 ألف دينار و650 في المقابل بلغت مصاريف النادي تقريبا 2 مليارات 908

0: الأشهار
1: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا.

0: من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.
1: 57 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين من إذاعة المنستير. هذه بشائر الصباح، نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجوي. معنا سيسليم بن ميلاد، صباح النور.
2: صباح الخير ليك وصباح الخير لكافة مستمعين ذات منستير.
1: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. هتخلنا ناخذ فكرة معك على أحوال طقسنا اليوم كيفاش باش يكون، وفكرة عامة على بداية الأسبوع.
2: اليوم إن شاء الله باش يكون سحب قليلة في الصباح، بينما العشية تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار مؤقتة عادية. الأمطار هذه تشمل خاصة ولاية القفصة، القاسرين، سيدي بوزيد، ترى تكون أمطار الخير وبلاش أضرار. بالنسبة للرياح تقعد من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، والبحر قليل الاضطراب، بينما الحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. اليوم إن شاء الله في جزيرة المنستير سجلوا 34 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 3-4 درجات. سوسة 36 درجة، بينما المهدية 35 درجة، بينما القيروان 39 درجة. بالنسبة للغدوة فما تقلبات جوية تشمل خاصة مناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب، تظهر خلايا عادية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط برد، وتشمل أثناء الليل باقي بعض المناطق الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل. اللي كعيش البحر باش يكون مضطرب بالشمال ومتموج بقية السواحل، والحرارة في انخفاض. نهار الأربعاء والخميس تواصل الحرارة في انخفاض، والبحر باش يكون خاصة مضطرب فشديد الاضطراب إلى محليا هائج نهار الخميس، خاصة بمناطق الشمال يكون مضطرب نهار الثلاث، وشديد الاضطراب نهار الأربعاء ونهار الخميس يكون هائج، والحرارة تواصل تقعد في نسق انخفاض.
1: شكرا. واضح، شكرا لك سيسليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني لرصد الجوي. نوصل ل 7:53 دقيقة، نهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. الموعد مازال متواصل حتى للتسعة، وكما قلت لكم بكري شوية اليوم عندكم 100 دينار كاش للربح من إهداء إذاعة المنستير. خليكم معنا تو في ساعتنا الثالثة والأخيرة، نعطيكم كل التفاصيل على كيفية المشاركة باش تربحوا ل 100 دينار هذوما. وفما حاجة أخرى باش نطلبها منكم، حبكم تعاونوني في اختيار الغناية الأخرى اللي باش نسمعها في بشائر الصباح. الموعد يكون على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، راديو منستير على فيسبوك، تلقاو الاختيار ما بين زوز أغاني. الغناية الأولى اللي نقترحها عليكم هي الهادي الجويني زين الزين، الغناية الثانية نعمة جد عليك. تختاروا غناية واحدة من الغنيات هذوما بالتصويت على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، راديو منستير على فيسبوك. تختاروا غناية من الغنيات هذوما، وأكثر غناية تجيب تصويت هي اللي نختموا بها حصتنا لليوم الاثنين 29 جوان 2026 من بشائر الصباح. نشرة الأخبار بعد 6 دقائق من توا، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات وبرشة فقرات جدد يستنوا فيكم. خليكم معنا، متبعدوش.

ما هيش حكاية بالصدفة. لا قلت الحب خلاص العتبة ما هيش حكاية.

0: تمام الثامنة عبر موجات إذاعتنا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى أولى نشرات الأخبار نقدمها من إذاعة المنستير. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. تونس تحتضن اليوم وعلى امتداد يومين المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة الكوميسا. إحداث موقع دولي إفريقي حول التموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية بمركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانو تكنولوجيا بسوسة. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. تنطلق اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل بنسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و 21 جويلية 2026 على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية القادم. تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق كوميسا، تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا في إطار أسبوع الكوميسا 2026. وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها أن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار دعم إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. دائما في أخبارنا الوطنية، تحتضن تونس العاصمة اليوم المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. وتهدف هذه المبادرة إلى تثمين أفضل الممارسات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات، وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم للمسار الانتقالي الطاقي في تونس من خلال إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي وتشجيع المؤسسات على اعتماد حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والرفع من قدرتها التنافسية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة وتقليص البصمة الكربونية. ومن الأحداث في الجهات، لم تقتصر الدورة الثانية لمهرجان ربيع فيليرز المنتظم إلى غاية 5 جويلية المقبل على سلسلة من الفعاليات النوعية والتي تجمع بين المحافظة على الذاكرة الجماعية والانفتاح على الإبداع خاصة لدى الشباب، بل شمل أيضا برامج تحسيسية وتوعوية لهذه الفئة الاجتماعية للتوقي من أخطار الغرق والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والآفات الاجتماعية، وذلك بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني بالمنستير. فوزي لاغا المدير التنفيذي للدورة يوضح.
1: هي موجهة أساسا معناتها للشباب في استقطابه باش يكون قريب في العمل الجمعياتي بصفة عامة. عملنا معناتها حملة تحسيسية من الغرق وعملية بيضاء وكيفية معناتها الإنقاذ، وكانت الحماية معناتها المدنية متواجدة معنا، وزاد كذلك كانت جمعية أزرقنا الكبير كانت متواجدة والكشافة التونسية. زاد كذلك عنا يوم وطني مكافحة المخدرات واش تحضر فيها ناس مختصة، وكذلك زاد عنا ركزنا في الورشات الحية باش يكون من تقريب ومطلع ويفهم موروثه وعاداته وتقاليده في الصناعات التقليدية، في العادات والتقاليد الموجودة في الجهة، في العرس، في اللباس. خلي الشباب زاد يرى ويطرب ويشوف ويكون هو معناتها المبادر.
0: ونبقى في المنسير، فقد سجلت ملاحات ساحلين بالقرب من المطار الملاح ببورقيبة الدولي حدثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي، فلاموروز، حيث بلغ عدد الطيور التي عششت هناك في السنوات الأخيرة وخصوصا خلال سنة 2013 نحو 22 ألف طائر، أسفرت عن ولادة أكثر من 10,000 طائر من النحام الوردي صغير الحجم، وهو رقم لم يقع تسجيله في حوض البحر الأبيض المتوسط من قبل، وفق ما أكده للأخبار هشام زفزف منسق التعداد الوطني للطيور المائية في تونس ورئيس جمعية أحباء الطيور للأخبار.
2: فلاموروز هو نوع من الطيور اللي قار ومعسس في تونس في ولاية مناستير من 2019. الحمل الوردي قاعد يعسس في ملاحات الساحلين، مش العوام الكل، مي أغلبية العوام من 2019 قاعد يعسس في الساحلين، وكميات كبيرة ياسر اللي تفوق حتى بعض الأماكن اللي عسس فيهم أخرين في البحر الأبيض المتوسط. في 2019 فما قرابة 22 ألف طائر عسوا وجابوا قرابة 10,800 نحام وردي صغير وكبروا، تبعناهم حتى لين غادروا الملاحات نتاع الساحلين. السنة زادة فما كميات كبيرة أقل من 2019، مي كميات كبيرة دي معصة في الساحلين زادة. النحام الوردي هو يعصص كي يلقى معناها ثلاثة حاجات، يلقى الراحة فما حتى حد يقلقه، يلقى المكان اللي باش يعصص فيه، ويلقى الأكل زادة مش بعيد عليه. آخر فصل الصيف يلزم المكان يكون موجود فيه ماء، معناها ما يزيد في سبخة يبدأ التعسيس نتاعه ومن بعد كتسيح السبخة ما عادش يلقى ماء. الأكل مش مشكل ياسر، حتى الطيور الكبار ينجموا يمشي ويجيبوا الأكل نتاعها من أماكن أخرين. شفنا احنا لاحظنا اللي فما طيور اللي هما معسين في الساحلين يمشيوا لسبخة مكنين، يمشيوا لسبخة حلق المنزل يفركسوا الأكل ليهم ولصغارهم، وفي الأعوام اللي فما برشا أمطار هيمشيوا حتى سبخة الكلبية، معناها يمشي يجيب الماكلة ويرجع.
0: وإلى سوسة الآن، تم بمركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانو تكنولوجيا هناك وبمشاركة حوالي 50 ممثل من جامعات ومؤسسات علمية وتعليمية، تم إحداث موقع دولي إفريقي حول التموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية، والغاية منه هو تطوير البحث خاصة في مجال الفلاحة. الدكتور كمال بسباس أستاذ بمركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانو تكنولوجيا بسوسة والتفاصيل.
3: بإشراف مركز البحث في الميكروإلكترونيك ونانو تكنولوجيا بسوسة ووكالة سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر اللي تلم تقريبا 18 دولة، وبمشاركة حوالي 50 ممثل من جامعات وجمعيات مهنية وعلمية وبدعم من الاتحاد الإفريقي، ملتقى لأحداث مخبر دولي حول تموقع جغرافي عبر الأقمار الصناعية. الغاية منه هو تشريك المؤسسات العلمية في تطوير هذا الميدان اللي في حاجة لإفريقيا، خاصة في مجالات الاقتصادية والفلاحة الدقيقة والبيئية والأمنية. وانتهى الملتقى بإمضاء وثيقة الأحداث اللي تبين طريقة تسيير مواضيع البحث، التمويل والتكوين.
0: وإلى الحمامات الآن من ولاية نابل، حيث أكد وزير التربية نور الدين النوري أمس أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني يعد بعد تنظيم دورتها الأولى بسنغافورة يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السيبرني.
4: الدورة الأولى كانت في السنة الفارطة في سنغافورة، اليوم تنظمها تونس، هي الأولمبياد الدولية حول الأمن السيبرني. الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية وتهتم به الدول، لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية، سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع، ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على برمجيات أو أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية، وتونس منخرطة في التحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية، وتعرف الموضوع هذا بالنسبة لتونس يتنزل في إطار السيادة الرقمية بامتياز.
0: إذن كان هذا تصريح وزير التربية للزميلة فاطمة بن عثمان مراسلتنا في ولاية نابل. إلى أخبارنا الدولية الآن، فقد نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تقرر وقف إطلاق النار وجميع الأنشطة القتالية بين إيران وواشنطن. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها: أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وتونس تحتضن اليوم وعلى امتداد يومين المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام 8:30 مع معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم، وفي 9:00 موجز لأبرز الأخبار. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقم

0: مارسيل خليفة نوصل معه ل 8:17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 29 جوان 2026. شكرا لكم على الاستماع. الموعد مازال متواصل حتى للتسعة متاع الصباح. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. نمشي ونواصلوا مع فقراتنا ومن الفقرات الجديدة في بشائر الصباح في برمجة الصيف 2026 باش نكتشفوا مع بعضنا فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر.
0: فقرة ولد بحر تكون معنا فيها مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور، مرحبا بيك.
2: صباح الخير محمد عباس.
0: الحمد لله، مرحبا بك. شكرا على حضوركم معنا. باش تكون موجوده معنا في بشائر الصباح ديما في لقايت هذايا في فقره ولد بحر، باش نحكيو على السمك بانواعه. وقبل ما نحكيو على الحوته اللي باش نحكيو عليها اليوم، هات خلينا من عندك انت مدام نوزت نكتشفوا شنو باش تكون فما في الفقره هذه.
2: اليوم حبيت نقدم لكم العنوان نتاع اليوم، هو باش يكون السردينه بين الانتاج الجوده والقيمه الغذائيه. ما قبل ما نحكي على السردينه، ثم قطاع كامل اللي هو وراء وجود السردينه هذه في المارشيات نتاعنا ولا حتى باش توصل للصحن نتاع المستهلك. دونك القطاع هذه هو قطاع الصيد البحري وتربيه الاحياء المائيه. كيف ما تعرفوا اللي تونس بلاد بحر، عندها حوالي 1300 كيلومتر من السواحل على البحر الأبيض المتوسط، وهذا يعطاها ثروة بحرية مهمة برشا. دونك الإنتاج الوطني من الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لسنة 2025 يقدر ب 129 ألف طن حسب إحصائيات الإدارة العامة للصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة. دونك هوني الإنتاج يعتمد على أسماك عايمة، أسماك زرقاء كيف ما اليوم باش نحكيوا عليهم، عنا أسماك صاعية، رخويات، قشريات، قوقعيات. هذو ما شاء الله باش نشوفوهم مع بعضنا خلال البرمجه الصيفيه نتاعنا لبرنامج ولد بحر.
0: هذا بصفه عامه.
2: بصفه عامه، دونك عندنا في البحر ما يقارب 1400 نوع من الاسماك ولا من القشريات ولا الرخويات.
0: كي نقولوا عندنا في البحر نقصدوا السواحل نتاعنا.
2: السواحل نتاعنا الكل، دونك اللي يصطادوهم البحاره اللي يجيبوهم والا الموجودين اللي قاعدين يعيشوا ما نستغلوهمش، عندنا 1400 نوع. اللي توا نجمو نلقاوهم في الاسواق نتاعنا، ثم بين 150 و200 نوع يقع استهلاكهم. وراء هذا الكل ثم 55000 بحار يخدم في القطاع، عندنا 41 برد في تونس. واليوم قررت باش نحكي على الأسماك الزرقاء اللي هي أسماك سطحية أو عايمة تتحرك في أسراب كبيرة، يقع صيدهم هذوما بالصيد بالأضواء هكا ولا لا، دونك صيد بالأضواء. دونك ثم برشا أنواع متاع مراكب صيد. دونك في الأبراج نتاعنا نلقاو أبخي 11000 مركب صيد. ثم الصيد الساحلي 8000 مركب يقوم بالصيد الساحلي. بالنسبة للأسماك هذوما الزرقاء والأسماك العايمة نجمو نصطادوهم عن طريق الشنشولي اللي هما بين 700 و900 مركب صيد اللي هما الصيد بالأضواء، وعنا مراكب الجر اللي باش نحكيو عليهم في الحلقات القادمة اللي هما 1300 مركب جر واللي هما يصطادوا الأسماك القاعية اللي باش نحكيو عليها في الحلقات القادمة. دونك اليوم باش نحكيو على الأسماك السطحية اللي تعيش في سطح الماء وتعيش في أسراب كبيرة وتتحرك في أسراب كبيرة. واخترت لكم اليوم واحدة من الأسماك اللي يحبها المستهلك برشا اللي هي واللي رخيصة نقوله بلزوما. البارح هبط للأسواق ملقى سومها يتراوح بين 5000 و7000 الكيلو في الأسواق. ولكن السؤال اللي هوني باش نطرحوه، قديش عنا من نوع متاع سردينة يتباع في الأسواق في تونس؟ دونك ثم السردينة وثم السردينيلا. دونك لهنا اليوم دونك تبعوا معايا المستمعي إذاعة المنستير، دونك عندكم جائزة من بعد ذلك تبعونا باش يجيكم أسهل سؤال من الأسهل نتاع الجائزة على ولد بحر على برنامج ولد بحر. دونك اليوم سردينة ثم باش نعطيكم اسمها اللاتيني، ثم سردينة بيكارديوس ولا سردينة بيكارديوس ولا سردينة بيكارديوس، وعنا سردينيلا أوريت. واللي هي تمثل الأسماك العايمة، و40% من الإنتاج البحري في تونس هذية يهم الأسماك العايمة بصفة عامة، الأسماك الزرقاء بما فيهم زوز أنواع متاع السردينة اللي ذكرتهم لكم. وهذا رقم مهم جدا من ناحية الأمن الغذائي. دونك علاش هبش نقولكم علاش؟ على خط الأسماك هذية تسمى أسماك غنية، دونك من ناحية أن عندهم قيمة غذائية عالية هبش نشوفوهم مع بعض. الأسماك هذه تصطاد اللي حكي لكم عليها السردينة، تصطاد بطريقة خاصة نسميوها الصيد بالأضواء، البحار يقولها اللمبارة والمركب نسميوه شنشولي ولا شنشوني حسب البحارة حسب المناطق في تونس من الشمال للجنوب. دونك شنعمل ونضويو البحر والسردينة تتجمع على شكل أسراب، ومن بعد نحوطوهم بالشباك ونخرجوا السردينة متاعنا. دونك السردينة باش نفرقوا توا بين السردينة والسردينيلا، محمد معايا ديك
0: معاك
2: شوية دونك المجتمع ان شاء الله يكون مركز معانا. دونك السردينة اللي هي السردينة السردينة بيكاردوس، واللي البارح في الأسواق يقولها الفيرو، يعني الحقيقية، السردينة الحقيقية اللي طولها يكون من 12 ل 20 سنتي. ولكن السردينيلا اللي هي تكون أكبر شوية، اللي هي باش يكون حجمها بين 15 28 سنتي. الوزن تاع السردينة بين 20 80 غرام، ووزن السردينيلا بين 30 120 غرام. نكون شفنا اللي السردينة أصغر شوية من السردينيلا. طيب كيفاش نفرقوا بين السردينة والسردينيلا؟ دونك السردينة ديما نلقاو فوق منها، دونك انا حبعت لكم التصاور،
0: اي فما تصاور اي ما بين زوز انواع،
2: اي نقاط سوداء على الظهر نقولها كحله، فما شكون يقولها محرقفه، وجسمها يكون أعرض شوية وتكون أقصر شوية. وبالنسبة للسردينيلا ولا اللاتشا كما عيطولها في البحارة، دونك جسم أطول وألحق وعنده خط ذهبي ظاهر في الوسط، نلقاوها أكثر في خليج جيبس، والسردينة الأخرى نلقاوها في الشمال، نلقاوها في جهة قليبيا. سوا باش نوصل للمستهلك، شمشي يشري السردينة ولا السردينيلا، نحب نقول له راهم كيف كيف من ناحية القيمة الغذائية. دونك أنا عاملة عندي مقالات على السردينة والسردينيلا باش نعطيكم القيمة الغذائية متاعها اللي أنا عملتها في المخبر متاعي في المعهد العلوم البحار بالفرد. دونك الدهون متاعها باش تكون بين 15-20% من مجموع الدهون، دونك هذوما الدهون اللي فيها حسب، دونك هو يبدا من 3 حتى يشيل 20% نسبة الدهون فيها حسب اذا كانت تكون قبل ما تبيض بشويه باش تلقاها بالطبيعه نسبه الدهون فيها عاليه شويه، على خاطر هي الدهون هذه باش تكون لها الطاقه باش تنجم تبيض السردينه. البروتينات باش تكون بين 20 و24 غرام لكل 100 غرام، وفيها الفيتامين دي، الفيتامين بي 12، واكثر حاجه باش نحكي عليها اليوم هي الاوميجا 3. دونك قلت لكم الدهون تمشي من 3 حتى يكشي 20%، وفصل الدهون العظمى ثم 15% من الدهون العظمى عبارة على أوميجا 3 ولا دهون غير مشبعة. الدهون غير مشبعة هذه تتمثل كيف ما نقوله الأوبيا، بشكل كلمة باللاتيني لاسيد إيكوزا بانتا إنويت ولاسيد دوكوزا إكزا إنويت، هذوما الدهون تاع الأوميجا 3 الموجودة في السمك السردين. حتى ساعات عبد تمشي للطبيب ويعطيها مكمل غذائي، المكمل الغذائي هذي تلقاه عبارة على أوبيا ودي هاش اللي هما الأوميجا 3، احنا نلقاوهم في السردينة. من المستحسن ان احنا نشريو السردينة السردينيلا ولا السردينة ونلقاو فيها الدهون الغير مشبعة اللي حشتنا بهم لحماية القلب والشرايين، لتحسين الذاكرة، لتقليل الالتهاب، لدعم نمو الدماغ عند الأطفال. وكذلك من أهم الحاجات في السردينة اللي هي سهلة الهضم، البروتينات نتاعها ما هي مثل ما تخلي ان عليها الأمعاء نتاعنا ولا المعدة نتاعنا تهضمها بسهولة. ولكن باش نحافظوا على القيمة الغذائية نتاعها وتوصل للصحن نتاع المستهلك، برضو يلزمنا جودة السردينة قبل كل شيء لضمان سلامة المستهلك. به دونك السردينة هذه في نحكي لكم بكريكة على البروتينات، بدكم توصل حتى شي 24 غرام في 100 غرام. البروتينات عبارة على شنية؟ البروتينات عبارة على حوامض دونك أمينية، أسيد أميني اللي هي فيها كل عنها فيها دي أسيد أميني. السردينة ولا الأسماك الزرقاء بصفة عامة عندهم أسيد أميني اللي هو الليستيدين اللي هو مهم وبيهي ولكن إذا كان درجة الحرارة اللي معناها الحفظ نتاع السردينة تفوق 7 درجات ينجم يتحول هذايا الحامض الأميني الهيستيدين إلى إستامين. لكن هناك علاش كيفاش نجمو نتفاداو التحول نتاع الإستامين من الإستامين؟ يلزمنا كي نمشيو نشريو السردينة نشريوها وهي مغلفة بالثلج، ما نمشيوش نشريو من نقطة بيع مثلا مش ثلج على السردينة، هذه الحاجة الأولى، ولا أي نوع من الأسماك الأخرين. الحاجة الثانية يلزمنا تكون كي نشوفوها تكون العين متاحة مقبة، تكون دونك تكون اللامعة تكون لامعة، الخياشيم متاحة يكون حمر، ويكون اللحم متاحة متماسك، مش كي نشدوها السردينة تكون معناها متماسكة ومتماسكة كلها. به علاش هذا الكل؟ خاطر إذا كان درجة الحرارة احنا اذا كان حطوها في الثلج باش تكون درجه الحفظ نتاعها بين 0 و4 درجات، واذا كان فوق درجه الحراره 7 درجات لهنا الاستيدين ينجم يتحول استامين ويعمل للمستهلك صدمه هستينيه استامينيه نسميها، اللي هو احمرار في الوجه، صداع، حكا، فهمتني، حتى ساعات واحد يحل حكا توني كلها يحس اللي ما هكا فمه يلشلش شويه ما بعد كده راسه يوجع، فهمت؟ هذا الكل نتفاداوه باش بالاستعمال الثلج. دونك يلزم يمشي يشري السردينة من نقطة بيع فيها الثلج، وكذلك دونك حتى كي باش يروح من المرشي للدار ماذا بيه إذا كان مسافة قصيرة يجري باش يوصل للدار
0: ولا يحط الثلج في الساشيه،
2: يطلب من عند البائع شوية ثلج يحطهم مع السردينة نتاعو باش يوصل بها للدار.
0: واضح مدام نوزت، واضح. والوقت سبقنا، ما عندناش وقت باش نكملوا. كان في البرنامج انه باش نعطيو بعض الوصفات للسردين، لكن نخليوها للمره الجايه ونكملوا معها المره الجايه لانه جاء وقت معرض الصحف. شكرا لك مدام نوزت ابو ريغا على تدخلك معنا، مديره المعهد العالي لعلوم البحار بنزرت. نتمنى تكون سمعتوا مليح فقره ولد بحر، لانه الاجابه على السؤال قالت في الفقرة هذه، والإجابة تنجموا بتبيع تجاوبونا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير إذا كانت حابوا تربحوا 100 دينار كاش. السؤال هو هل السردينة سمك عائم، سمك قاع، وإلا صنف رخويات؟ تمشيوا لصفحة راديو منستير على فيسبوك، تجاوبوا على السؤال هذايا وتنجموا تربحوا معنا 100 دينار كاش من إهداء إذاعة المنستير. معرض الصحف التونسية، ونرجع لكم من بعد مع بقية الفقرات. استنوا فقرة محلاها بلادي، خليكم معنا ما تبعدوش.
1: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
3: 95.7 البشرة السارة والكلمة الطيبة

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: ومن إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة معرض الصحافة لهذا اليوم. في عناوين جريدة المغرب تطالعون: بعد نهاية دوري المجموعات لكأس العالم لكرة القدم، موازين القوى القارية واستراتيجيات التميز بين الصيدليات الخاصة والكنام، محاولات لتجاوز الإشكال. رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار قطاع العمرة عرف فوضى وتجاوزات، والجامعة تحركت قضائيا. ويلخص المقال الأخير أبرز ما قدمته جامعة وكالة الأسفار خلال ندوة صحفية عقدت نهاية الأسبوع المنقضي، وفي خطوة تستهدف إعادة تنظيم قطاع وكالة الأسفار واستعادة ثقة الحرفاء، كشفت الجامعة عن برنامج إصلاحي متكامل للفترة المقبلة يرتكز على 5 محاور أساسية تشمل الإصلاح والتنمية والتحديث والتمكين والرعاية. كما أعلنت كذلك عن إطلاق مشروع العمرة الموثوق الذي يمثل علامة جودة وطنية، تهدف إلى تنظيم خدمات العمرة والتصدي للتجاوزات واعتماد منظومة للتصنيف وكالة الأسفار وفق معايير مهنية وجودة محددة، بما يعزز حماية المستهلك ويرتقي بأداء القطاع. في سياق متصل دائما بالقطاع السياحي، تعنون جريدة المغرب اليوم كذلك بالتالي: انتعاشة السياحة دعم اقتصادي واجتماعي وتعزيز لأداء الخدمات. يكشف المقال عن عدد من المؤشرات للبنك المركزي حول تسجيل تعاف لافت في القطاع السياحي، وذلك على إثر تسجيل ارتفاع في عدد الوافدين وتحسن في العائدات. من هذه المؤشرات أذكر: بلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى غاية 20 جوان الجاري 3.1 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة ب 134 مليون دينار ونموا بحوالي 4.5%. كما حافظ قطاع الخدمات على نسق نمو إيجابي خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بنسبة 2.2%، مساهما ب 138 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي الذي بلغ 2.6%. ويعود هذا التطور الإيجابي في قطاع الخدمات أساسا إلى تحسن في أداء الأنشطة المرتبطة بالسياحة. إلى جريدة الشروق، وفي عناوينها تقرأون اليوم: وزير التربية السيادة الرقمية ركيزة الأمن الوطني، اندلاع حريق في سوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، فتح تحقيق، خسائر مادية والعثور على جثة، ليبيا بعد اغتيال سيف القذافي مبادرة لإنهاء الانقسام، وهذه تفاصيل ترتيبات بوليس. وينقل المقال أهم ما صرح به كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس حول المبادرة الأمريكية المتعلقة بتوحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام. وقد أكد بوليس أنه في حال التوافق على تفاصيل المبادرة وتوقيعها تمهيدا للذهاب إلى انتخابات، فإن واشنطن ستستضيف الفريقين المعنيين على أن يتم الإعلان عن الاتفاق بحضور رئيس ترامب. كما أوضح أن العمل على هذه المبادرة يجري بصورة متوازية ومكملة لخريطة الطريق الأممية، وأشار أيضا إلى أن المبادرة تستهدف إدارة مرحلة انتقالية لا تتجاوز مدتها 2 أو 3 سنوات، وأن هدفها يتمثل في إنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف والمؤسسات والأرض والشعب. من عناوين الشروق كذلك اليوم تطالعون: شروط الكيان تخنق غزة، مجلس السلام، ترامب لم يصنع السلام. والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل يكتب للشروق: شرق أوسط إيراني. في أبرز ما كتبه الصحفي على امتداد هذا المقال: أن لا أحد يملك الجزم بأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران انتهت إلى غير رجعة، رغم التأكيدات الواردة في صدر مذكرة التفاعل الأمريكية الإيرانية، وأنه ورغم التحسينات الإجرائية لإطار التفاوض الجاري والاتفاق على تشكيل لجان خبراء لبحث ملفات لبنان والملف النووي والعقوبات وأموال إيران المجمدة وغيرها، وكذلك ورغم إنشاء خط اتصال مباشر لبحث أول بأول أي مشكلة طارئة حول مضيق هرمز وجواره، رغم كل ذلك فإنه لا يمر يوم وربما ساعة من دون أن يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتهديد بالعودة للحرب وإلقاء القنابل على رأس إيران، وهو ما يرد عليه المسؤولون الإيرانيون تتكلمون بلغة رصينة ومدروسة مفادها إن عدتم عدنا. ويخلص الكاتب عبد الحليم قنديل يعتبر أن الأيادي دائما موجودة على الزناد في كل وقت، والخسارة التي تكبدها ترامب في معارك الأربعين يوما الأولى تقبل التكرار وربما بما هو أفضح. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية معرض الصحافة لهذا اليوم. أما نتوح لما فيال عن قسم الأخبار، إلى اللقاء.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7 للصبحية للسهرية عن كلمة تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
1: أنا أحمد ملاوي، أنا مصري عربي مسلم وبكلمكم الآن من تونس الحبيبة، مكانها جوه قلبي. أنا مبهور بجمالها ومبهور بأهلها ومبهور بالسكون والسلام اللي أنا عشته فيها، ومميز وغير عادي. تونس في القلب بلا شك. يعني اللي عجبني في تونس أهلها، مش مجاملة، اللي عجبني في تونس أهلها ناس طيبين، طبيعة جميلة وأكلها جميل والعيشة فيها حلوة وحاجة تاني.
2: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود.

0: 38 و 40 دقيقة رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معكم في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: مراسلي إذاعة المنستير كل يوم في فقرة على عين المكان في بشائر الصباح باش يكونوا موجودين في بلاصة في منطقة من مناطق الجمهورية التونسية. واليوم باش نمشي للقيروان ومعنا وئام النخلي. صباح النور.
2: صباح النور محمد. صباحكم نير ونهاركم بشير والخير علينا وعليكم داير. صباح الخير والتيسير على الناس السمحة اللي قلبها كبير. نسمت بشائر الصباح اليوم طارت بينا وفي رحاب القيروان حطت اخطوينا. مشينا على بكري لحومة الجامعة على حنينة وين الصنعة المتأصلة وبالقيمة متشبعة. معكم وئام النخلي وكيف ما مش نعودكم انطلاقة جولتنا تبدأ بشعار اليوم من كلام ناس بكري اللي قالوا النقش في اللوح يبين الروح. زعما فينا احنا توا
0: في المدينه نتصور
2: اي في المدينه
0: مدام قلت القيروان في المدينه وتحياتنا لكل مستمعينا في القيروان. شنو الاجواء غادي؟
2: الاجواء حافله بامتياز. ناس كل قايمه على الصباح تسري كيف ما يقولوها. ربي عين الناس كل اللي يخدم يخدم واللي ماشي يقضي يقضي. الاجواء حافله ناس ماشي جايه. احنا توا بحض عم سمير حرفي في النقش على الخشب. نصبحوا على عم سمير بتحيه قيروانيه اصيله ونقولوا له يرحم بيه سي.
3: مرحبا بكم سيدي. صباح الخير صباح النور. فهمتي سمير الدبوسي اختصاص في النقش على الخشب والنجاره التقليديه بولايه القيروان. فهمتي نخدم عندك الفرشات الحجامة والمرافع وكل ما يلزم الدار العتيق وحتى الدار الجديدة نخدمه لها جد.
2: ربي عينك عم سمير. التخشيش هذا اللي كنا قاعدين نسمعوا فيه بكري شنو التخشيش بالضبط؟
3: ماكينة تفنفية تخشش وتفرغ اللوح وبعد الإضافة يجي معناها النقش على الخشب. فهمتي هي البداية معناها تخشش اللوحة وبعد تخدمها تنقشها بالمرافع.
2: يعني التخشيش هي عملية التفريغ والحفر في الخشب ولا؟
3: تفريغ معناه تدخل التفريغ على اللوح بنتي وبعد تخدم النقش على الخشب معناه بداية.
2: ثم طريقة أخرى للنقشة ولا كيف؟
3: ثم طريقة أخرى. ثم عندك طريقة القديمة هي القديمة معناه ما غير التخشيش يعني يتفرغ اللوح هذيك الأصلية معناه القديمة بنتي.
2: شو اسمها؟
3: التكريش معناه قديم معناه تسمى قديم
2: تكريش. التكريش من الكرش. تكريش باش تعملوا شنو الأداة اللي تستعملوها؟
3: المرابع فهمتي ومعنى ادوات معناها مواد معناها مشي معناها تتطلب برشا مواد فهمتي.
2: ايوه معناها المرابع هي الزنبيل كان مانيش غلطه.
3: يجيك معناها هذه مرابع تحفر اللوح فهمتي معناها تنقش على اللوح.
2: معناها المرابع وانت هك بحذية صلح لي هي كيف التورنفيس مذبب على حسب على حسب التكريشة اللي انت باش تعملها. خاطر التكريشة انت باش تعمل لك التعريقات والأعراف في الخشب هكا ولا
3: هكا هم سموها عندك لسان عصفور وعندك زفرة عندك فهمتي الزفرة ولسان عصفور معناها

0: سؤال الأخير اليوم نختمه معك جولتنا وإن شاء الله في عودة بالنسبة لنا بحضيك. حرفة بالدقة هذه وبالتاريخ العريق هذا قائمة منذ أكثر من 12 ألف عام في العالم، وفي القيروان من القرن الثامن، وفي تونس ككل من آلاف السنين في حضاراتنا القديمة. فما شكون طوى من الشباب اللي قاعد مازال يتعلم ولا يحب يتعلم؟
1: والله الشباب ثم ناس مغروم وثم ناس مش مغروم، أما من أحسن هي كان الدولة والتكوين المهني، يعني يرجعوا التكوين، فهمتي؟ تولي إضافة به، فهمتي؟ تولي حتى الصنعة ترجع، يعني تولي يقبل على الشباب، إن شاء الله يدعموها، يعني منها، فهمتي؟ الشباب يولي يتشجع ويقبل على الصنعة. أما مادام ما ثماشي، معناها هو شيء منه وشيء منه، شيء من الشباب وشيء من الدولة، ما نجموش يلوموا على الدولة حدا، فما به يكون حاجة باهية، فهمتي؟
0: معناها احنا طوى لازمنا نشجع اكثر الشباب انه يرجع للحرف، انه يرجع لتاريخنا، الصناعات التقليديه، مع دعم زاد اكيد اللي لازم وسائل، ولازم يعني نشجعوهم الشباب والحرفيين زاد اللي كيفك، والعديد في عديد زاد من الحرف الاخرى انه شباب يعملوا التكوين. هذه دعوه من عندك انت يا عم سمير، ربي عينك.
1: عايش ومرحبا بكم. عايش
0: ومن ريحة البلاد العتيقة وخومة الجامعة اللي غرامها حقيقة نشوفوا اللي صباح القيروان مش مجرد شروق يوم جديد، هو بعث فنون عمرها ما تبيد.
2: شكرا لك ويام، يعطيك الصحة، إن شاء الله نتقابل معك في موعد جديد. ومرة أخرى تحياتنا لكل مستمعينا في القيروان. كانت هذه فقرة على عين المكان، نوصل معها لثمانية وثمانية واربعين دقيقة. قبل ما نواصلوا السؤال، في سؤال اليوم اللي نجم يربحكم 100 دينار، السؤال كان موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، وقلت لكم ثبتوا مليح في فقرة ولد بحر لأنه الإجابة باش تلقوها في الفقرة هذه. والسؤال كان: هل السردينة هي سمك عائم، سمك قاع أو صنف رخويات؟ برشا تقريبا 300 إجابة جاتنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، نسلم عليهم الناس الكل، لكن بتبعة منجموا نختاروا كان فائز وإلا فائزة. وبعد عملية القرعة نقولوا مبروك لعواطف الفريقي اللوزي، هي اللي ربحت معنا اليوم 100 دينار من إهداء إذاعة المنستير، عواطف الفريقي اللوزي، وبش تتحصل على الجائزة متاحة إذا كان تسمع فينا تبعث لنا مساج على الصفحة الرسمية راديو منستير إذاعة المنستير على فيسبوك، تبعث لنا الرقم الهاتف متاحة بش نجمو نتصلوا بها. عواطف الفريقي اللوزي مبروك عليها 100 دينار، وإذا كان تسمع فينا تبعث لنا مساج على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير، وين موجودة مين لقيتوا السؤال، تبعث لنا بتبيع الاسم نتاعها الكامل ورقم الهاتف باش نتصلوا بها ونقولوا لها كيفاش تجي وتتحصل على الجائزة نتاعها. مبروك عليها مرة أخرى 100 دينار، وشكرا لكل المشاركين في بشائر الصباح كل يوم في البرمجة الصيفية، الكادوات موجودة، خليكم ديما معنا في الاستماع. شاب خالد صحاب البارود، وبعد نرجع لكم مع أغنية الختام.

شيف خالد نوصل مع 58 دقيقة وهكذا نكون وصلنا لنهاية موعدنا من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 29 جوان 2026. شكرا لكم على الاستماع. مرة أخرى نقول مبروك للمستمع لشركة معنا عواطف فريقي اللوزي وربحت معنا 100 دينار. مرة أخرى نقول لها باش تبعث مساج, تبعث فيه النمر متاحة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك باش نتصلوا بها وتجي تتحصل على الجائزة متاحة. مبروك عليها مرة أخرى, ونذكركم أنه في بشائر الصباح كل يوم على إذاعة المنستير في البرمجة الصيفية الربح ديما موجود, لذا خليكم في الاستماع. بكري شوية زادة طلبت منكم باش تعاونوني في اختيار الغناية الأخرى اللي باش نختموا بها بشائر الصباح. زوز غنايات اقترحت عليكم, الهادي جويني زين الزين وإلا نعمة جد عليك. النتيجة كانت متقاربة متقاربة برشا, لكن الغناية اللي فازت في التصويت هي غناية الهادي جويني زين الزين اللي باش نسمعها في الختام. لكن قبل نشكر كل اللي سمعونا من 6 متاع الصباح وكل الفريق اللي كان موجود في بشائر الصباح. شكرا أيمن الشابي في الإخراج, ناجي العطية في الإخراج الرقمي, مدام علي منصوري في التنسيق العام, وكنت معكم محمد بيار في الإعداد والتقديم. موعد إن شاء الله يتجدد نهار الجمعة في صبحية جديدة من بشائر الصباح على إذاعة المنستير. من هنا الغادي مبقى لي كمش نقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامجنا, إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكم الكل. في الأمان.

0: التاسعة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. تنطلق اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ، وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 و1 و2 جويليا 2026 على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويليا القادم. تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الثالث بمؤسسات الكوميسا، وذلك في إطار أسبوع الكوميسا. التظاهرة تندرج في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. ومن أخبارنا الوطنية في وقفتنا الموجزة، تحتضن تونس اليوم المؤتمر الصحفي الأول والمخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتهدف هذه المبادرة إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال الطاقة داخل المؤسسات. وتندرج أيضا المبادرة في إطار دعم مسار الانتقال الطاقي في بلادنا. ختاما، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تقرر وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. وقال مسؤول أمريكي رفيع إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم بين واشنطن وإيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. ختمة الموجز، وصلنا إليها، نلقاكم إن شاء الله في تمام العاشرة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنسير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: إذاعة المنسير،
3: انفذار بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنسير
4: 104.7. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها الكل الأذواق،
5: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
6: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
5: كل نهار موعد للقاء،
6: كل نهار موعد للقاء.
5: إذاعة المنسير.

0: Balmuža.
1: Balmuža.
2: Balmuža.
3: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
4: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
5: 9:05 دقائق على موجتنا. صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا، تحية لكم من الموجة الأحلى الأمتع الأفيد والأقرب لكم الكل فين ما كنتوا. تلقاونا على اليوتيوب، تلقاونا على صفحة الإذاعة على الفيسبوك راديو منستير، تلقاونا على www.radiotunisien/منستير، وتسمعونا على أثير موجة إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم إلى برنامج طريق الأمانة. صيف دخل، أكيد أنه نعرفوها، صيف كيف يدخل هكا في تونس نحسوه وقت توفى الامتحانات، وقت هكا تبدأ اللمات بشوية بشوية، نعيشوا الأجواء هذه. إن شاء الله يا ربي تكمل على خير بامتحان دورة المراقبة، امتحان البكالوريا. تو نحسوا الصيف أكثر وقت يخرجوا الموظفين في نظام الحصة الواحدة، وقتها نحسوا هكا حاجة تتبدل في البلاد. يعني الناس الكل نحسوا أجواء الصيف من جويليا مش من جوان، الوجوه تتبدل، المود يتبدل، الناس الكل تحب على الحواسات وعلى الخرجات، الضغوطات تنقص في حياتنا وتولي اهتمامات أكثر هي باستغلال فرصة الصيف باش نتمتعوا أكثر، باش نتمتعوا أكثر ونعيشوا أجواء الصيف بحلاوتها الكل. لهنا اليوم في برنامجنا اليوم نحب نحلو مش نوافذ، نحب نحلو بوابات من الوعي والتوعية والتحسيس والدعوة للالتزام بقانون الطرقات في الصيف، باش يتعدى صيفنا إن شاء الله فرحة. هذا كل مش للتخويف، له لا راهو للأمان وللحماية متاعكم. علاش؟ على خاطر نحبو نعملو معادلة مهيش صعيبة أما ممكنة برشا برشا، وهي أنه نستمتعوا بالعطلة ونحافظوا في نفس الوقت على أرواح وسلامة الناس اللي معانا في الطرقات. يعني نحبوها عطلة آمنة، ما فيهاش استعجال، ما فيهاش تهور، ما فيهاش سرعة، فيها احترام لبعضنا، فيها احترام لقانون الطرقات، فيها وعي، فيها مسؤولية وفيها تعقل. خليوا صيفنا فرحة إن شاء الله يا رب يكون مع انطلاق هذه الشبكة الصيفية، ويكون اليوم برنامج طريق الأمان بنفحات صيفية. خليوا صيف فيه بكل أجواء ممتعة وأجواء بكلها حلوة. خليونا نقول وأنساو يعني سنوات أخرى تعدات وفصل صيف آخر تعدى، أما ديما نخموا في القدام. خليوه ديما نقولوا إنه قادرين باش يتعدى صيف آمن على طرقاتنا، وقت نكونوا أكثر التزام وأكثر وعي. خليك أنت أكثر وعي، خليك أكثر التزام، خليك أكثر احترام لقانون الطرقات، بإذن الله تكون سالم غانم رابح على طرقاتنا. أول حاجة نبدأ بها في طرقاتنا باش تكون طريقنا آمنة، شد يمينك يعني شد المسار اللي أنت فيه واحترم السرعة اللي أنت تجري بها، مهمكش في الباقي. شد يمينك، مهمكش في الوراك، يستعمل المنبه الصوتي، يستعمل الأضواء، يقلقك في السياقة، مهمكش، شد يمينك وامشي لقدامك. شد يمينك مهيش كلمة نقولوها في طريق الأمان، شد يمينك هي أكثر من هكا، هي مخالفة مرورية. كنشوفوها في التصنيف متاع المخالفات المرورية للمرصد الوطني لسلامة المرور، نلقاوها تحتل المرتبة تقريبا الخامسة في سلم المخالفات المرورية. شد يمينك هي موضوع هذا الركن.
2: فلاش رادار.
5: فلاش رادار ركننا اللي نعملوه ديما كل نهار اثنين في برنامج طريق الأمان بالاشتراك مع إقليم الحرس الوطني بالمنستير. اليوم سيد المقدم سيفراس ذبيبي رئيس فرقة المرور بالمنستير، أهلا وسهلا، صباح النور.
6: صباح النور.
5: يعيشك. هو موضوع حصتك اليوم ولا موضوع اللي باش نخدموه اليوم في برنامج طريق الأمان، مسألة عدم ملازمة اليمين بالصيغة القانونية.
6: شكرا مدام، مرحبا بك، وشكرا لكافة مستمعي إذاعة المنستير. دونك المخالفة اللي تتمثل في عدم ملازمة اليمين حسب القانون التونسي معناها ينصها كجنحة مرورية من الصنف الثالث، وبخلاف اللي مقدار الخطيئة متاعها مدام هي فيش تمثل المخالفة هذه. المخالفة هذه تتمثل في عدم تمسك السائق بأقصى السبيل الأيمن للمعبد. دونك وقت اللي طريق أدوفوا معناها دوبل سونس يهز ويجيب، وإلا في فوا واحد دونك في دوبل فوا، ثم دوبل فوا ولا تروا فوا كما في طرقات سيارة، السائق يبدي ماهوش متمسك بأقصى اليمين متاعه. هذيك تعتبر مخالفة في القانون التونسي، وأكثر من العقوبة المالية متاعها هي الخطورة متاعها في التسبب في حوادث مرور. دونك هذاك علاش احنا دوا في الطريق نشوفوا عباد كاميون يقول لك يمشي على اليسار وما حبش يسايب اليمين. بون هي المخالفه هذه مرتبطه برشا حوايج حسب الاحصائيات اللي صارت وحسب تواجدنا في الطرقات حسب الحملات اللي قاموا بها. دونك ثم سبب من الاسباب نتاعها هي الانشغال اثناء السياق. ثم شكون يبدي لاهي بالتليفون لا ياكل في حاجه محمل بيبي ينسى روحه اللي هو في اليسار
5: يا خويا يروح اليسار
6: دونك يشد اليسار. هذيك المخالفه راهي خطيره برشا. يتلز برشا سائقين تولين معناها والوان هو الخطوه سلبيه وما هيش باهي اما تخلي ثم برشا سائق خلط وراثه مشكون يدوب لي على اليمين حتى في طريق ادوب السونس معناها وصلت الخطوره كونه يسرع
5: هذاك
6: دونك المخالفه هذه راهي ممنوعه واختيرها برشا وتسبب في برشا حوادث وفيها برشا معناها هي المخالفة هذه تبين في برشا ممارسات في الطريق. دونك ثم شكون في أثناء المجاوزة وقت اللي يجيبش دوبل عليه كرهبة ما يلصقش اليمين نتاعو هذاك راهو السيد راهو عدى برا مخالف
5: معناها بعد ما تم المناورة بعد المجاوزة
6: إيه بعد السيد اللي باش يتم عليه المجاوزة إذا كان ما يتمسكش بأقصى اليمين نتاعو يخفض من السرعة راهو يعتبر مخالف. إذا كان يجيبش يدور على اليمين نتاعو وما يتمسكش بأقصى اليمين مع التنبيه اللي هو باش يدور كيف كيف هذيك راهو مخالفة في القانون التونسي. كيف كيف كاميون كبير يبدي يتجاوز العرض نتاعو مثلا 2 متر ولا الحمولة نتاعو الحمولة تتجاوز 2 متر نتاعو يلزمو وفي وسط مواجهة قمران ما عدا الحافلات يلزمو ديما يتمسك لأقصى اليمين باش يخلي السبيل للعباد اللي عرضته باش يشارة الأخرى. دونك مخالفة عدم ملازمة اليمين راهو ما معناها ما تتلخصش في مقدار الخطيئة المالية اللي هي من الصنف الثالث حسب مجلة الطرقات قيمتها 20 دينار. دونك تتمثل في الخطورة نتاعها اللي تتسبب في حوادث مرور. ومن المنبر هذايا مدام وانتم معناها كنا حكينا في الموضوع هذايا رأي المخالفة هذه تتسبب والله في برشا حوادث برشا حوادث اللي هو يجيب شخلت اللي يجيب يقوم بعملية مجاوزة اللي خالت من تالي السيد اللي يمشي قبله ما كيك سبحان الله يمشي شوية اللي صار ولا يسهى اللي هي حالة من الحالات اللي معناها كما ذكرناها الانشغال أثناء السياق يجيب دي موش لها بطريق ولا سبحان الله تتسبب فيها في كوارث كبيرة. دونك علامة هي في المقدار نتاعها اللي مالي بسيط معنا 20 دينار
5: الخطورة
6: أما الخطورة نتاعها في حوادث مرور راي مخالف اختيارة ياسر
5: أثرها قوي
6: أثرها كبير.
5: نعم
6: ثم حاجة أخرى مدام ثم شكون في طريقة دوبل سونس في طريق سريع من إكسبريس يبدي يمشي اللي صار وقت اللي تم المراقبة متاعه وش بيك تمشي اللي صار والله الطريق على اليمين فيه حفر ولا فيه حفر ولا مكسر
5: يمشي فيه غيره
6: بيسير اي صحي ما هوش عذر هذاك باش يمشي اللي صار. دونك كملت عملية المجاوزة متاعك تمشي الطريقة متاعك فارغ ما فيها حد طونك يلزم تنحاز لأقصى اليمين متاعك تقرع سيارة ثم ناس خالتها وراك تجري ثم عباد عندها أولوية ثم ناس ثم وسائل أخرى أنت معناها دون اعتبار وسائل شنية
5: احنا حكيوا صورة عامة
6: كملت عملية مجاوزة وإلا تمشي وحدك ماذا بينا السادة السواق الكل يلتزموا بالانحياز لأقصى اليمين ويخلي الروح أكثر فرصة ويعطي الروح أكثر فرصة
5: تركيز في السياقة
6: بش يكون فايق بالشيء اللي يدور به في وسط الطريق
5: أكيد ما يعني في الآخر هو بش يشد الطريق يشد المسار متاعه ويحترم قانون الطرقات يحترم السرعة المحددة في الطريق هذاك ويبعد على كل ما يشغلوا في السياقة هاتف جوال كما قلت انت صغار مع حديث بعض الانفعالات اللي تنجم تصير يعني في السيارة أثناء تبادل الأحاديث ويخليه مركز في السياقة متاعه بإذن الله تكون طريقه آمنة ويظهر لي أول درس في احترام يعني نحترم أنفسنا ونحترم غيرنا ونحترم قانون الطرقات هو وقت نشد المسار متاعنا نحترمه ونخليه بقية طريق لغيرنا. شكرا لك سيد مقدم.
6: شكرا مدام بلي بعد إذنك إذا كان الوقت يسمح باش نعاودوا ننبهوا السادة السواق في فصل الصيف راه ثم احتياطات معناها احتياطات لازمه واكيده بخلاف الاحتياطات اليوميه اللي باش تفقد الزيت وكذا. دونك راهو سيرتو الهواء نتاع العجالي راهو مهم برشا راهو العمليه نتاع قيس ضغط العجلات راهو يلزمو يصير معناها برسك دورين اذا كان مش يومين راهو على الاقل مره في 3 أيام 4 أيام سيرتو في الصيف راهو العجله راهي زاده كيف كيف عندها معناها تساهم بنسبه كبيره في حوادث مرور واذا كان شوفور سائق ما يكونش متفقد العجله نتاعه ولا على الحاله نتاعها زي ما طلع على الحاله نتاعها راه زي نجم السبب في حوادث كبيره. كيف كيف معناها تلميح بسيط مدام بالله للمخالفه نتاع استعمال الهاتف الجوال اثناء السياق. دونك راه معناها المشرع التونسي وقت اللي وقت اللي يقرر باللي المخالفه نتاع استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه راهو مش كان وقت اللي يبدا يشد التليفون يتكلم. استعمال الهاتف الجوال راهو وقت اللي يبدا يقرا في ميساج ويشوف الوقت ويسمع في فوكال ويبعث في فوكال ويختار في غنايه بالتليفون وهذا ما كله راهو استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه. دونك هذا راهو من شانه انه باش يشتت انتباه ساق ولقدر الله يتسبب لنا في حوايج احنا ما
5: لقدر الله. خليكم معنا مستمعينا وخلينا معولين عليكم ونقولوا باذن الله ومتاكدين انه قادرين انه بالوعي والالتزام يتعدى صيف امن على طرقاتنا وتتمتعوا بصيفكم وتكون كل الناس يعني محافظين على حياتهم على ممتلكاتكم على صحه الناس اللي معكم في الطريق وعلى صحتكم بالاساس. سيد المقدم سيد فراس الدبيبي شكرا لك على مداخلتك معنا اليوم. فراس الدبيبي هو رئيس مصلحة رئيس فرقة حرس المرور بالمنسير. إن شاء الله نتلقاو في مواعيد قادمة إن شاء الله.
6: شكرا مدام شكرا.

0: تزيد السرعة تزيد الخطر تزيد الخطر.
1: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم اللقاء في برنامج طريق الأمان من توا حتى العشرة متاع الصباح مع مجموعة من النصائح المرورية واللقاءات. زادة لقاءنا اليوم بيكون مميز، علاش؟ على خاطر بيكون فيه تواصل وانفتاح على تجارب أخرى، تجارب عربية. باش نكونوا في تواصل مع الأستاذ شهاب أبو زيد المدير التنفيذي لمؤسسة نداء للسلامة على الطرقات بجمهورية مصر العربية، وكيف كيف هو أمين عام مساعد مكلف بالمشرق العربي بالاتحاد العربي للسلامة المرورية. أستاذ صباح النور. صباح النور أستاذ.
2: صباح الورد والياسمين والسيد.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بك على موجة إذاعة المناستير. إذن أستاذ شهاب، نعم، باش نتفاداو التأخير في الصوت وباش نتفاداو أنه نمشي معاك أكثر من هكا في ترشيد استعمالنا للوقت، باش نعطيك الأسئلة متاعي وباش نعطيك الفضاء أنك تجاوبني عليها، على أمل أنه يكون عنا لقاء آخر مطول بإذن الله في برنامج طريق الأمان. علاش لا أنتم وكامل فريق الاتحاد العربي للسلامة المرورية. أستاذ شهاب أبو زيد، نجم تعطينا فكرة على مؤسسة نداء لسلامة على الطرقات؟ نجم تعطينا فكرة على مساهمتك في الاتحاد العربي للسلامة المرورية؟ أما مهم جدا أنك تعطيني مثال مقارنة صغيرة في هالمشكل اليونيفرسال، هذا المشكل الكوني اللي هو حوادث الطرقات اللي يهم كل دول العالم، في مقاربة عادية، في طرقات تقريبا متشابهة، في ثقافة تقريبا متشابهة بين تونس ومصر. شنية الآفة اللي عندكم انتوما وشنو الجهود اللي عملتوها باش نجمتوا يعني تنقصوا منها؟ نعرف صعيب أنه القضاء عليها، أما على الأقل باش نجموا تحدوا من المشاكل متاع المخالفات المرورية وحوادث الطرقات.
2: شكرا على السؤال وشكرا على الاستضافة، وتحياتي لكل سؤال لتونس. في البداية دعيني أشاركك بقصة حدثت في عام 1977، حيث قرر بعض الباحثين والمتخصصين في المملكة السويدية أن يجعلوا عدد الوفيات والإصابات صفر. هذا الهدف هو هدف طموح جدا ولدى الكثير مجرد رقم، إلا أنه أصبح حقيقة مع الوقت. ولكن كيف؟ كيف من خلال نهج يسمى بنهج النظام الآمن؟ نهج النظام الآمن هو الإطار الحاكم الذي يتكون من عدد من المكونات أو العناصر التي إذا ما تم اتباعها تؤدي بالضرورة إلى خفض في عدد الوفيات يصل إلى نسبة 40% سنويا. وهذا هو الإطار الحاكم الذي يحكم قضية السلامة على الطرق، بل أننا أصبحنا نستخدم كلمة التنقل لأن كلمة التنقل أكثر شمولا واتساعا من مصطلح السلامة على الطرق. هذا النهج النظام الآمن يتألف من خمس مكونات: المكون الأول خاص بالسرعات، المكون الثاني خاص بأمان المركبات، المكون الثالث خاص بجودة الطرق وتصميم الطرق، المكون الرابع خاص باستجابة ما بعد الحادث. وهذه المكونات يتم النظر إليها على أنها تحقق مسؤولية مشتركة، فهي إذا ما قمنا بتشبيهها ب إطار السيارة، العجلة السيارة لا يمكن الاستغناء عن أحدها. هذه المكونات هي التي تشكل دورها عنصر الأمان. تم ترجمة هذه العناصر في عقد العمل من أجل السلامة المرورية، وهي وثيقة تصدر عن منظمة الصحة العالمية، وهي الإطار الحاكم لجهود مصر أو جهود تونس. لذا فإن هذا قد يكون منطلق المقارنة، أو لا نقول مقارنة بل نقول إعادة زيارة الوضع في تونس وفي مصر. أما فيما يتعلق بتونس، فتونس من الناحية النظرية تعد من الدول المتوسطة أو المتوسطة المتقدمة في مجال السلامة على الطرق إذا ما قارناها بالدول الإفريقية أو بالدول العربية
1: حسب منظمة الصحة العالمية.
2: من الناحية النظرية حسب منظمة الصحة العالمية، فقد وقعت تونس على السبع الاتفاقيات الأساسية في السلامة على الطرق، بينما وقعت مصر على اتفاقيتين فقط. من ناحية أخرى، تمتلك تونس مجموعة من القوانين التي تجعلها تتماشى مع القوانين العالمية، خصوصا فيما يتعلق بحد السرعات واستخدام حزام الأمان وغيرها من القوانين. لدى تونس قانونين ينظمان هذا الأمر من عدد خمس قوانين تتناسب مع المعايير والمؤشرات العالمية. بالطبع هناك قوانين في تونس تنظم كل الأمور، ولكن مستوى القياس هو الإطار العالمي الذي أتحدث عنه. كذلك الأمر بالنسبة لجودة المركبات وجودة الطرق. أما إذا ما نظرنا إلى مصر، فطبيعة مصر مختلفة تماماً من حيث الديموغرافيا، التوزيع السكاني، المساحة. استطاعت مصر في العشر سنوات الأخيرة أن تمد شبكة هائلة من الطرق، استطاعت هذه الشبكة أن تربط جميع أنحاء مصر ببعضها البعض. إلا أن هذا كان له بعد آخر، لأن التصميم في الأساس جاء من أجل أهداف اقتصادية بحتة، مما أدى إلى سهولة الانتقال بالنسبة للمركبات سواء كانت الخاصة أو النقل الفقيد، إلا أنها شكلت خطر على باقي مستخدمي الطريق مثل المشاة على سبيل المثال، حيث تشهد مصر عدد وفيات بالنسبة للمشاة أعلى من المتوسط العالمي بنسبة 28 مقابل المتوسط العالمي 21%. من ناحية أخرى ننتقل إلى دور المجتمع المدني في تونس. تمتلك تونس مجتمع مدني ناشط إلى حد ما فيما يتعلق بقضايا السلامة المرورية. ويكفي أن أذكر أن الاتحاد العربي للسلامة بدأ في تونس وهو الآن مقره في مصر، ولكن عندما بدأ في تونس، وهذا يسلط الضوء على دور المجتمع المدني في تونس. بينما في مصر فإن مؤسسة ندى هي المؤسسة الوحيدة التي تعمل في مجال السلامة على الطرق.
1: احنا عندنا برشا جمعيات تعمل على الموضوع هذا في تونس، عندنا برشا جمعيات، العديد من الجمعيات.
2: أعلم ذلك جيدا، وهذا أمر أستخدمه كمثال دائما عند الحديث إلى مسؤولين في مصر. أقول أننا إذا ما قارنا وضع مصر ووضع تونس، فإن تونس تمتلك العديد من الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، بينما في مصر إن هذا المجال ليس هناك القدر الكافي من تسليط الضوء عليه. وهذا أيضا هو ملمح أن هذا الملف بالكامل يدار بشكل حكومي بحت، فلدينا العديد من الجهات ذات الصلة في هذا الأمر. نظرا لطبيعة الحوكمة المختلفة إذا ما قارنا تونس بمصر، حيث أن تونس هو مجتمع ودولة في مرحلة اتزان وتوازن بينهما هما الاثنين، بينما في مصر فإن الدولة المصرية والحكومة المصرية دور كبير في إدارة هذا الملف وهذا القطاع إذا ما قارناه بأثر ودور المجتمع المدني. مؤسسة ندى هي مؤسسة تم تأسيسها في عام 2013 بعد حادثة أليمة أصابت ندى وهي شابة في مقتبل العمر، وهذا يحيي لنا إلى الإشارة أن السبب الأول للوفيات والإصابات للشباب والأطفال من سن 5-29 في مصر وتونس والعالم هو التصادمات المرورية على الطرق، هذه فيها هي الأكثر تضررا. ومن هذا المنطلق سعى أهل ندى إلى تأسيس هذه المؤسسة لكي تمنع حادثة الغد أو حادثة الحادثة القادمة. وعلى هذا الأساس تم تأسيس المؤسسة، ومع الوقت تغيرت السردية، فمنذ جائحة كوفيد-19 أو كورونا علمنا جميعا أن المساحات العامة هي ليست فقط مساحات للتنقل، ولكنها أيضا مساحات ترتبط بالصحة العامة، كما أن قضية التنقل هي قضية ترتبط بالتنمية المستدامة. لذلك وقد وسعنا منظورنا لهذا الأمر. وأما فيما يتعلق بالاتحاد العربي، فالاتحاد العربي مثله مثل باقي الاتحادات أو الجامعات العربية، فإن دورها يقوم أكثر على إثبات ترابطنا كأمة عربية أو كبلدان عربية.
1: عندنا هدف مشترك
2: ممتداً بشكل عندنا أهداف مشتركة عندنا. يعني على سبيل المثال أنا لما بأذهب لأوروبا على سبيل المثال أجد أن بينهم من الاختلافات أكثر مما بيننا بكثير، ولكن على مستوى التعاون الفعلي العملي فهم أكثر نجاحا منا، رغم أن التشابهات الثقافية والفكرية بين الدول العربية أكثر بكثير من الدول الأوروبية. ولكن هذا الأمر لا يطبق أو لا ينفذ على أرض الواقع. وأيضا مثلما ذكرت أن تونس من الناحية النظرية هي دولة مثالية إلى حد كبير في اتباع القوانين العالمية، ولكن إلى أي مدى يتم تطبيق ذلك، فإن هذا هو الفجوة التي قد تشكل تحديا إلى حد ما. وإن كانت تونس في المستوى كما ذكرت آنفا المتوسط المتقدم إلى حد ما مقارنة بالدول الأفريقية والعربية.
1: نعم، مهم جدا الكلام اللي قاعد تقول فيه أستاذ شهاب. يعني احنا كتجربة مقارنة بين تونس وبين مصر، الإشكالية هي بيدها، الخطر هو بيده اللي يهدد عفوا اللي يهدد كل مستعملي الطريق، ولا انتم تسميوه التنقل بصفة عامة. فما سيمة لمصر مثلا التوكتوك موجود أكثر، الدليفري موجود أكثر، زادة غزاو الشوارع غزاو الطرقات. خذيت هذا مثال على خطر حكيت لي اللي المشاة ونقولوا احنا المترجلين في خطر يعني أكثر في لدى استعمالهم للطريق. شنو هي المقاربة اللي تنجموا توصلوا بها المعلومة باش إنه في احترامنا لوسائل النقل هذيك, في احترامنا للمهنة هذيك, فما سلامة معها موازية لمستعملي الطريق واللي هو الطرف الأضعف في الطريق اللي هو المترجل أو المشاة؟
2: هذا السؤال مهم للغاية. في البداية دعيني أن أسلط الضوء على ما ذكرتيه وهو التوك توك. في مصر كما تعلمون جميعا مصر دولة بحجم قارة من حيث عدد السكان, حيث يبلغ عدد السكان 110 مليون نسمة وهو عدد كبير نسبيا, وقد أدى غياب الدولة في فترات طويلة إلى أن المجتمع قام بتقديم حلول بديلة من خلال النقل أو وسائل النقل غير الرسمي مثل الميكروباص أو التوك توك, وهي وسائل النقل الأساسية إذا ما ذهبنا إلى المناطق غير الحضرية في المناطق الريفية أو الصحراوية, فإن هذه الوسائل الأساسية وكذلك المناطق الشعبية في داخل القاهرة والإسكندرية. هذا مدخل مهم جدا لفهم هذا التحدي. أما فيما يتعلق بطريقة التعامل التي نتعامل بها مع هذا الملف, فهناك اقتراب أسميه الاقتراب الدائري. فنحن نتحدث إلى جهتين مختلفتين بلغتين مختلفتين في الوقت ذاته. فإذا ما ذهبنا إلى الجهات الحكومية أو إلى رأس السلطة, فإننا نعمل أيضا على رفع الوعي ولكن فيما يتعلق بالسياسات, فنقوم بعمل دراسات ميدانية تحول لاحقا إلى أوراق سياسات تقدم إلى صانع القرار وتعكس غالبا وجهة نظر الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع أو الفئات الأكثر عرضة للخطر. فعلى سبيل المثال نعمل الآن على مشروع يقوم بدراسة وسائل التنقل للفتيات العاملات في القطاع الزراعي في مصر. فمصر في المقام الأول هي بلد زراعي, وهذه فئة كبيرة من المجتمع المصري. نفس المشكلة إلى حد كبير, ولكن شهدت مصر في يونيو 2025 حادث أسفر عن وفيات الفتيات أكثر من 20 فتاة في هذا الميكروباص, فكان هذا مدخل إلى دراسة هذه الظاهرة. أما الفئة الثانية التي نستهدف الحديث إليها فهي فئة مستخدمي الطريق أنفسهم, وهنا نغير المنظور عند استخدام هذه الفئة. فالمنظور يقوم في العادة إلى لوم هذه الفئة أن الأخطاء البشرية هي التي تقود إلى الحوادث, فإننا نسعى بدلا من أن نلقى اللوم نسعى إلى تمكينها. وكلمة التمكين هو أن نجعل الأفراد لديهم مزيد من السيطرة على حياتهم. كيف يتم ذلك؟ نقوم على سبيل المثال بتقديم برامج لبناء القدرات لدى تلك الفئات. فقد عملنا على سبيل المثال إلى تمكين مستخدمي أو طائقي النقل الثقيل. هذه الفئة في مصر هي فئة يتم إلقاء اللوم عليها دائما على أنها فئة تتسبب في الحوادث وأنهم يستخدمون المخدرات لكي يستطيعون أن يستيقظون لفترات طويلة, ولكن نظرتنا في التعامل معهم هو أننا نظرنا إليهم ليسوا كجزء من المشكلة بقدر ما هما قدر كبير من الحل, وأنهم هم من سيجلبون هذا الحل في الملف. وتم اتخاذ جميع مدخلاتهم ومشاركتهم مع صناع القرار في مجلس النواب المصري. فهذا هو الدور الذي نلعبه, أننا نتحدث إلى متحدثي إلى أعلى السلم من ناحية السلطة, ومن ناحية أخرى فإننا نتحدث إلى مستخدم الطريق من خلال تمكينه.
1: مهم جدا الطريقة في التعامل اللي تؤدي إلى سن قوانين, والأكيد اللي هي باش تنظم طريقة الجولان وطريقة استعمال الطرق. إن شاء الله كل هالمقترحات تلقى مسارها يعني في مع السلطات بصفة عامة, يعني نقصد لهنا مش بالضرورة نحكي على دولة معينة وإلا على نظام معين, هو مشكل يلزمنا نلقاو له حل. وقت يكون فما تواصل بين المجتمع المدني وبين أصحاب القرار أكيد بإذن الله نلقاو حل لهذا الإشكال. أستاذ شهاب أبو زيد المدير التنفيذي لمؤسسة نادي السلامة على الطرقات بجمهورية مصر العربية والأمين العام المساعد مكلف بالمشرق العربي بالاتحاد العربي للسلامة المرورية, تحية كبيرة ليك. وهذه معناها نداء من شخصك للسيدة الدكتورة معالي الوزيرة لينا شبيب رئيس الاتحاد العربي للسلامة المرورية والأمين العام اللي هو تونسي سي بلال لونيفي, أنه يكون فما فضاء حوار مفتوح في برنامج طريق الأمان مع كامل تركيبة الاتحاد العربي للسلامة المرورية. خنشوفوا هالتلاقح متاع الأفكار, التلاقح متاع الإشكاليات هذه تنجم تعطي قرار مشترك نلقاو به حلول للدول متاعنا ولشعبنا ولمواطنينا. طريق آمنة لكل مستعملي الطريق في تونس وفي مصر وفي كل العالم العربي, وإن شاء الله تجمعنا لقاءات إعلامية قادمة إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك على هذا التدخل.
2: شكرا على الاستضافة وتحياتنا لأهل تونس، ونأمل في استكمال تلك الوجود. شكرا لك.
1: شكرا لك.
3: الفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
4: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
5: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
4: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
5: كل نهار موعد للقاء،
4: كل نهار موعد للقاء.

0: 36 دقيقة بعد 9 متاع الصباح واللقاء مازال متواصل وأكيد ما يكون طريق الأمان إلا ما نكونوا قراب لمستعملي الطريق في تواصل معهم تواصل مباشر مع بقية مستعملي الطريق وين موجود شوقي الحمادي اليوم مع مصلحة شرطة المرور بسوسة في انطلاق العطلة الأمنة مع إذاعة المنستير وعم برنامج طريق الأمان وإن شاء الله يربي يعطينا الصداء الإيجابي في التعاون والتعامل مع مستعملي الطريق والاستجابة لاحترام قانون الطرقات. شوقي صباح النور. شوقي
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: مرحبا مرحبا مرحبا. صباح الخير حنان. صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات عبر موجات إذاعة المنستير وأيضا عبر صفحة المنستير مع تأجيل التنفيذ باعتبار أنه التشويش على الشبكات وانطلاق دورة البكالوريا إذن التغطية على مستوى الشبكة يكون ضعيف برشا فبالتالي معناها ما نجموش نتفرجوا على البث المباشر.
0: أما باش نقوي فيديو بعد شوية.
1: أكيد بعد شوية إن شاء الله وقت اللي يتحل الريزو كما نقولوا وقت ترجع التغطية في الشبكة بالسرعة المطلوبة والتدفق المطلوب بأنه تلقاه. ولكن جوازنا كالعادة حقيبة مستلزمات السلامة والأمانة المرورية
0: من
1: خوضة لتقييم الدرجات النارية زوز جوائز نعطيهم منهم جائزة من أهداء إذاعة المنستير والشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية بالمغيرة ولاية بن عروس. هذه هي الكاسك هذه هي الخوضة اللي شغل الشاغل بتاع وزارة الداخلية خاصة على مستوى العمل المضاعف حول مراقبة بطبيعة الدرجات النارية وكذلك على مستوى طبعا فرض الالتزام خاصة بالشهادة ورخصة التأمين ولا معلومة لجوالات.
0: أقول لك حاجة شوقي في الأوف قديش من مرة وقديش تتعدي وديما يعني مخالفات متعلقة بالدرجات النارية لاحظت أيوة. إنها تكررت في البرنامج وقت اللي هي هذاك الطريق شنو يعطي يعني إحنا وقت اللي نخرجوا للطريق راه خاصة في الحملات الميدانية نبرمجوا صحيح الموضوع اللي باش نخدموا عليه أما الباقي الكل الطريق شنو يعطي المخالفات شنو تعطي هيك نحضر أني وشوقي قلت وشوقي خل نقص شوية نحكيوش برشا على الفرزات وعلى الدرجات النارية نعطيو أكثر نوع من المخالفات أما صدقني كل ما نشوف بعض الخيان ونحكي على البرنامج وعلى التواصل في هذا البرنامج كلهم ديما بربي ركزونا على الدرجات النارية ما هوش تحامل على الدرجات النارية وقلناهم المرة اللي فاتت قد ما تكون محترم لقانون الطرقات وتكون قائم بواجبك ما يدور بك حتى حد سوى كنت في درجة نارية أو في عربة ولا سيارة عادية أما الإشكال هو نشوفهم بعينينا راك تبدأ تمشي في الطريق وتلقاها وخرج لك على اليمين خرج لك على اليسار شق من هنا مش هذه الدرجة النارية مش هذا استعمال الدرجة النارية
1: حتى المواطن كي تقول له انت شنو اللي يقلقك برشا في الطريق يقول لك اكثر حاجه تقلقني هي الدرجة النارية
0: اكيد
1: على السيارة صحيح فما بعض السواق على مستوى السيارات ومختلف العرادات تلقى عندهم تهور صحيح تلقى عندهم عدم التزام بقواعد سير الجنة طرقاتنا ولكن زاد فما ناس عقلاء فما ناس حكماء معناها قاعده تصير بانضباط وتطبيق كامل القانون وشفنا عينات نتاع ناس اللي امورها قانونيه تمشي على روحها واللي امورها بطبيعة غير قانونية فتم شنو يقولوا ينسوا ينص القانون مش احنا خلقناه الخرق بتاع القانون هذاك بل هو معناها جانا وحده وشوفوا ما كيفاش النماذج هو هذيك النماذج وعيناته ديما نحاولوا من خلالها باش نوعيه المواطن بدوره المهم جدا وهذا قاعدين نشوفوا اليوم نشتغلوا مع مصلحة شرطة المرور بسوسة ومشكور جدا طبعا سيد رئيس المصلحة رمزي البوعزيزي بالحق يقول رجل دولة بامتياز واليوم وقت نشوف احنا في العمل هذايا المروري والمراقبة على الطرقات نشوفوا كيفاش معناها اليوم يكونوا حاضرين معنا رؤساء المراكز نتاع شرطة المرور اللي يشتغلوا معنا في عدد الحصص خلينا نشوفوا مباشرة في الحملة واللي إن شاء الله
0: أعطيني فكرة على ضيوفك شكون معاك
1: ضيوفنا احنا توا حالين معنا مصلحة شرطة المرور بسوسة إذا كان نلتحقوا بينا ضيوف أخرين فبالتالي مرحبا بهم
0: في بيننا وجهنا الدعوة للحماية المدنية زيدا من عرش إذا كان المانع خير إن شاء الله هاي كل الأطراف المتداخلة
1: نلقاو كل التفاعل معناها حتى الأسبوع الفارط تلقنا الحمامات لتزركة بالأحرى شفنا كيفاش بلتقينا بحرس المرور واللي معناها نطقنا معاهم باش نضمنهم حصة زادة وحصص وغيره خاصة في جهة الحمامات اللي هي معناها قطب سياحي بامتياز على غير أسوسة قطب سياحي بامتياز عالمي بالأساس
0: نعم.
1: خلينا نمشي مباشرة نتصل بالموضوع وانطلاق الحملة متاعنا هذه التحسيسية التوعوية بالأساس في رمزي البوعزيز رئيس مصلحة شرطة المرور بسوسة صباح الخير مرحبا
2: صباح الخير مدام حنان صباح الخير مستمعيها مشاهديها مرحبا بكم احنا على موعد كما العاده عملاول في نفس التوقيت هذايا تم تسجيل حلقه على مستوى شارع الهادي بورقيبه شارع الهادي شيك اللي يربط مع شارع الحبيب بورقيبه في نفس التوقيت في نفس الزمان ونفس المكان.
1: أيوة.
2: وبحضور السيد رسول مرك.
1: أيوة.
2: حمله تحذيريه بمناسبه الانتلاف في العطله الامنه.
1: أيوة.
2: احنا توا على مشارف الانتلاف في العطله الامنه
1: اللي هي 1 جويلية.
2: هي 1 جويلية بتكون نهار الاربعاء ان شاء الله.
1: أيوة.
2: احنا اليوم عندنا حمله تحذيريه بالاساس في شارع الحبيب شاكر باش نحصوا السواق باش نحصوا الدراجيين باش نشوفوا وعي السائق اسكو هو واعي باللي قاعد يعمل يصير ولا لا. متفهم للوضعيه المروريه اللي هو راه في سوق دراجة نارية يزمو يعمل تأمين يزمو يكون عنده برمي من صنف خاص اللي هو 10 سوايع براتيك ديجا معناها ما هوش باش يعدي كونديت نصل دراجات نارية صغيرة. بالنسبة لمستعملي السيارات بلور داكن كذلك اللي هو راه فيه إشكال كبير خاصة بلور داكن اللي هو الأربع أبواب ديجا قاعد تخزر انت فما رقابه على سياره.
1: هو احنا خلي باش نزيدوا احنا نوضحوا اكثر الصوره خلي نزيدوا ندوروا هكا شويه باش نشوفوا من هنا سي رمزي بعد اذنك طبعا. ومعنا اليوم في الاخراج الرقمي عنا زوز اليوم زميلي رياض الدريدي كالعاده ان شاء الله بالشفاء الوالد ويعود معنا اليوم رياض الدريدي على مستوى الاخراج الرقمي في الديجيتال في الفيديو على مستوى التصوير الفوتوغرافي زميلي محمد باسم الشاب الوصيف اللي يحضر معنا زاد هو اليوم هكا علاش نحبوا معناها نزيدوا نوصلوا اكثر صوره ونزيدوا هالمسؤوليه هذه تزيد تقرب اكثر للساده والمشاهدين والمستمعين. سي رمزي قلنا هذه من الحملات معناها اللي قاعده تصير خاصه على البلور الداكن وغيره اللي هي معناها فيها حتى تعليمات من اعلى القياده على مستوى وزاره الداخليه لانه هذه من الاشكاليات البلور الداكن هذا البلور الفيمي بالاحرى اللي قاعد من بين الاسباب في حدوث الكوارث على مستوى الحوادث في طرقات.
2: هو إشكالية كبيرة في شوقي رفي نحكيه على بلور الداكن.
1: أيوة.
2: نحكيه على حاجة معناه أنا ما نجيبش نخزر شنو موجود في وسط السيارة
1: بالفعل.
2: دونك يزمنا نفيد الموضوع هذا نعرفه اللي الناس عندها صغيرات واللي فما الشمس زادة الطقس هذا نتاع 35 و36 لكن ما نطمنوش بلور الداكن فعمل حاجة شفافة نجم نراو الكهرباء تولي فيها ما فما حتى إشكال معناه احنا ما عندناش مشكل مع بلور الداكن جيس يجب يكون مطابق المواصفات
1: اللي هو المطابق للمواصفات بتاع فيه درجه نتاع شفافيه باش يكون واضح
2: يكون تنتهي يكون واضح ما يكونش للاربع ابواب بيعه ما يكونش باللور الامامي ما يكونش باللور الخلفي يكون باللور الداكن خفاف ريدو ولا حاجه اللي هي متنجم. معناها احنا النجم نشوفوا الكهرباء
1: اكيد.
2: ديجا مدام حفصيه مشكوره مدام حفصيه قامت برقابه مدام
1: شرطة مرور بنفيذ.
2: اي نعم باش تدخل معنا مدام حفصيه في خصوص الرقابه مدام في خصوص الرقابة
1: عسانا صباحية مدام حفصية السياحية أكيد وأنه ديما راه أكيد نكونوا موجودة معنا نكونوا سعداء وديما نتذكروا حصة المليون مشاهد.
3: عسانا مرحبا بكم مرحبا بكيف مستمعي إذاعة مسير مرحبا بالفريق اللي معاك ونحيي كيف زملاء وزارة الداخلية بدون استثناء من بنزرة البرج الخضراء ومرحبا بكم. اليوم قمنا بمراقبة ترتيبية على السيارة هذه عنده استعمال
1: البلور الداكن
3: استعمال البلور الداكن نقوم بسحب شيء التسجيل على خطر هو مش المالك نتاعها هو سائق والكهرباء نتاع شخص آخر باش نسحبوا له شهاده التسجيل في انتظار تتم ازاله البلور ونرفعوا له مخالفه.
1: المخالفه ترفع باسم السائق ولا باسم صاحب السياره؟
3: بالطبيعه ترفع باسم صاحب السياره خاطر هو قال لك انا تسلفتها منه باش نقضي بها شهور ومش هو اللي حطوا البلور في ميم المالك نتاع السياره.
1: ولكن في الاصل هي ديما في نوعيه المخالفه هذه ديما ترفع لصاحب السياره.
3: اكيد ترفع لصاحب السياره على خاطر هو مش المالك. احنا باش نقوم بسحب شهاده التسجيل ونسلمه ونوصل في ذلك. يرجعنا بالكهرباء يتم إزالة البلور النهائي مع تحرير مخالفة 43 دينار
1: اللي هي قيمتها 40 دينار
3: اللي هي وضع أشياء حاجبة للرؤية.
1: أيوة.
3: تتمثل في البلور الداكن وضع أشياء شفافة حاجبة للرؤية.
1: أه.
3: اللي هي البلور الداكن
1: والبلور الداكن تقريبا على أربع الواجهات نتاعها
3: الأربع واجهات والخلف زيدة عنده بالخلف وعلى كيف الواجهة
1: معناها حتى من البلور الأمامي زيدة.
3: لا البلور الأمامي هو عامله تنتهي قال اللي مالك السيارة عنده يعاني من مرض وما عندوش شهادة طبية في هذا.
1: أيوة.
3: وبالنسبة لنا احنا كيبدأ بلور داكن اوريجينال في السيارة تكون كلمة امتياز في شهادة التسجيل بتبع مشكورين.
1: صار يلزم يتم عليها التنفيذ في شهادة التسجيل بالكاتيجوري.
3: ديجا فما
1: سيارات فما الاستثناء في الموضوع هذا.
3: فما سيارات النوع الجديد نتاع الايديس والايفال الجديدة. أي. سيارات جديدة.
1: سيارات من كوريا الجنوبية.
3: أي. من كوريا الجنوبية عندهم البلور في الداكن من شبابك الخلفية اللي هو اوريجينال في السيارة.
1: اللي هو صنع اصلي هذا كان ما فيش تدخل من هنا عنا في بلادنا.
3: أي هو عنده تدخل عامل للوضع البلور ديك درجة ثانية شفاف.
1: هو في تنصيص شيران نرجع لك.
2: أيوة. يتم معاين على مستوى أستاذ الزميل. أيوة. يتم التنصيص في البطاقة الرمادية على البلور الشفاف.
1: أيوة معناها واضح معناها محصول فيها معناها. أنا ما فيهاش الاستثناء هذه.

0: ربما يجيبنا في الصورة ديما يقولوا احنا ربي يحمي بلادنا وعبادنا. نشوف اذا كان فما حالة اخرى من الحالات بطبيعة متاع مخالفات باش نزيدوا اكثر نوضحوها للسادة السواق مستعمل للطريق. بطبيعة سي محمد سعيد رئيس مركز سوسة الشمالية معروف في مركز شرطة المرور القنطاوي. صباح الخير سي محمد. مرحبا.
1: صباح الخير سي شوقي. مرحبا بكم كافة مستمعي إذاعة بونسية.
0: كالعادة القنطاوي حمام سوسة سوسة الشمالية هي قبلة تقريبا كافة السياح من أنحاء العالم، والمطرق ذو حيوية كبيرة برشا، ومنه هو باش تنطلق بعد غضوة إن شاء الله البرنامج العطلة الآمنة على مستوى ولاية سوسة، فبالتالي معناها استعدادات كثيفة ومكثفة.
1: بالطبيعة في إطار تحضير العطلة الآمنة ثلاث شوية.
0: أيوة.
1: أول حاجة التوازن الأمني مش يكون بالطبيعة أكثر من المعمول به بالعادة. أيوة. في كافة المطرقات. تعرف انت جاهز عمل نظام الحصه الواحده اللي في جوي سونس فينيش كيف مواطنينا بالخارج توا باش يبداو معناها حاطين للتونس
0: وبداو هما راهم داو
1: كيف الاشقاء الجزائريين بداو معناها يجوا لسوسه كذا واحد واحنا كالعاده متواجدين تسير حركه المرور و
0: 24 في نفس النقطه
1: في نفس النقطه كامل السياحيه.
0: ليه؟ واضح. شكرا لك
2: معناها شوقي توا خليتني. أيوة. من غير صوره ومن غير فيديو اما فهمت منك. أيوة. اللي سي رمزي البعديزي اليوم جاب لنا مصلحه شرطه المرور الكل على مستوى. أيوة. ولايه سوسه الكل تقريبا. أيوة. متواجده في النقطه اللي انتم فيها
0: اربع مراكز شرطه مرور. أربع مراكز شرطه مرور. أيوة. حاضرين معنا اليوم
2: معناها
0: احنا هذا هو من نقطه من. أيوة. نقطه القوه نتاع مصلحه شرطه المرور بسوسه على المستوى خلينا نقول الوطني معناها وهنا خذت على عاتقي معناها المسؤوليه هذه.
2: ايوا نزيد نقول لك زاده حاجه شوقي
0: صحيح فيها ولا ما انا حاسب ما شفت الى حد ما شفت ولكن. أيوة. كما قلنا اليوم معناها حبينا نعملوا في الحس النموذجيه حول الاستعدادات نتاع مصر
2: ظاهره حتى مش نقول لك ظاهره الاستعدادات 100% ما شاء الله.
0: ايوا
2: لا قلت لك حبيت نقول لك اللي الاستعدادات ظاهره لانطلاق العطله الامنه على مستوى المصلحه. أيوة. ما شاء الله يا ربي يكون اكيد هذا باش يكون مختلف المصالح على مستوى كل الولايات على خاطر الهدف كله مشترك وهي راهو مش شعار يعني هدف هو انه نكونوا امنين على طرقاتنا في كل تنقلاتنا ان شاء الله.
0: هو اللي هنا يزيد ياكد لنا مدى تاهب ومدى جاهزيه قواتنا الامنيه وسوسة نموذج في ذلك. نرجع لك سي رمزي رئيس مصلحة شرطة المرور
1: مدام حنان. احنا رافقنا سي حمدي بايزيق النقيب حمدي بايزيق رئيس مركز شرطة المرور في الجنوبية باش حكينا على الوطنية رقم 12. تعرف اللي سوسة هي تقع في الساحل الشرقي للولاية للبلاد التونسية.
0: أيوة.
1: دونك الوجهة اللي باش تكون على طريق الوطنية رقم 1 كان سواء بين قردان مدنين الساحل
0: المناطق الجنوبية للبلاد
1: والا باش تكون من الساحل الغربي.
0: أيوة. من المناطق الغربية
1: والمناطق الغربية الشمال الغربي ومن الوسط. أيوة. اللي هو سيدي بوزيد والقاسرين وقفصة وسليانة والكيف يكونوا مرورهم الكل على الوطنية رقم 12 في اتجاه سوسة. دونك احنا معنا سي حمدي بايزيك يعطينا لمحة على الوطنية رقم 12 وشنو التحضيرات وشنو الاستعدادات باش نستقبلوا العباد للسياف. تعرف اللي يوجد الجزائريين الكل على الوطنية رقم 12. احنا الحدود الغربية نتاعنا الكل كانت على بابوش على راس فكرون على حيدرة على حزوة كلهم من جلوب. دونك سي حمدي باش يعطينا بسطة على الوطنية رقم 12.
0: سي حمدي بايزيك رئيس مركز شرطة المرور سوسة الجنوبية المعروفة بمساكن اللي اشتغلنا معاه في عديد الحصص معناها ويكون حاضر معنا وسعداء باستقبال اليوم. صباح سي حمدي. مرحبا.
3: صباح النور سي شوقي. مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين ومشاهدي إذاعة مصر.
0: آخر التحضيرات وآخر الاستعدادات وخاصة وأن سوسة كما كان يقول سي رمزي وأن هي قبلة نتاع توافد معناها جميع مستعملي الطريق من المناطق الوسط الغربي ومن طبعا الجنوب التونسي باش يكون توافد عبر سوسة الجنوبية من جهة المساكن من جهة البرجين فبالتالي من تلك المناطق اللي هي في مرجع نظركم انتم كمركز شرطة المرور بسوسة الجنوبية.
3: بالضبط الشوق كما قال سيد رئيس مصحف رمزي بالنسبة للوافدين على مدينة سوسة وحتى مدينة المنستير عبد القادمين من الجهة الجنوبية معناتها للجمهورية من القروان من ديابس من جبصة أشقانا زاد الجزائريين الليبيين الوافدين على مدينة سوسة معناتها باش يقضيوا عطلة الصيف كلها تتعدى على الطريق الوطني رقم 12 المعروفة معناتها بالطريق الحزامية حي الرياض وحي الزهور. بالنسبة لنا احنا محضرين معناتها محضرين أرواحنا بالتكثيف بالحملات المرورية معناتها الصباحية والمسائية والقيام بحملات التكثيف التحديد السرعة الرادار. بالنسبة لمركز شرطة المرور الجنوبية عندنا زادة خصوصية أخرى بحكم أنه مدينة المساكن راجعه بالنظر للمركز نتاع

0: في المضيق. أنا كما تعرف الشيخ زيدين من الخارج معناته يكثر العدد وتمني وحتى الكثافة السكانية والكثافة المرورية
1: خاصة معروف مساكن بأبناء القاطنين بالمهجر بالخصوص في فرنسا تقريبا أكثر نسبة متاع مساكنية تقريبا 40% من المساكن. خلينا ناخذ المعلومة من عند سيران رئيس مصلحة الحكم ربي سوسة.
2: أنا كنت رئيس مركز المساكن.
1: أيوة
2: 40% من المتساكنين مساكن مقيمين بالخارج.
1: أيوة 40%
2: 40% من المتساكنين مساكن
1: وقريب باش يرجعوا كالعادة ويولوا.
2: احنا توا تعرف اللي احنا في نهاية شهر جوان.
1: أيوة
2: ابيانتو نهار الأربعاء نبداو في 1 جويلية. احنا توا عندنا تأمين دورة المراقبة البكالوريا.
1: ورغم ذلك خلينا نوقفكم شويه على الجانب هذا ولكن
2: عندنا الاولويات اذاعه المنسيه اذاعه وطنيه وعندنا عندها الاولويه مدام حنين.
3: دونك
2: احنا توا تعرف النسق المروري في تصاعد
1: اكيد
2: مع نهايه دوره المراقبه نهار الاربعاء ان شاء الله باش يكون
1: العمل قبول
2: كثيف ان شاء الله. ربي يعيننا ومحضرين رواحنا
1: ربي ينجح غيرات ربي بالتوفيق للجميع. سي حمدي في ماشي اضافه اخرى التكثيف حتى على مستوى التمركز على مستوى المرونه على مستوى الزراعه وقد يصير فما حادث قدر الله باش يكون فما سرعه ونجاح نتاع تدخل بالاساس يعني والحقيقه القاعده الازدهار قاعده توصلنا على العمل المروري تقريبا في كامل مرجع النظر لمصلحه شرطه المرور بولايه سوسه الحقيقه الازدهار كبيره برشا على مستوى سرعه التدخل واكثر من ذلك النجاعه نتاعها
2: هو تم التنظيم مع الاداره الجهويه للحمايه المدنيه في شخص السيد مدير الجهه تم التنسيق مع رئيس وحده الانقاذ مع العقيد ايهاب اللي احنا اونكا يصير اكسيدون
1: احنا بعثنا لهم مراسل وحبينا يحضروا معنا اليوم
2: للاسف ما حضروش معنا ما نعرفش عندهم
1: الغايب حشتوا معه الغايب واكيد احنا معناها
2: حدث اخرى عمليه تنقل اللي حاصل تكون حينيه اتفهم مكالمات في الجهاز يعطونا مكان الحادث سبب الاصابه واحنا بذلك بعد المكالمه نجم نتوجه نجم الوحدات الامنيه تتوجه للمعاين الميداني والحينيه حتى هو حادث المرور وحاس عرضي شوقي لو وحاس عرضي بالاساس ما عندوش وقت ما عندوش زمان نجم يكون يصير في كل وقت دونك احنا يزلنا نكونوا على اهدى تتم المعاينات الحينيه
1: اكيد
2: اذا كان عملنا المعاينات الحينيه تاكد اللي احنا نجحنا في شوق
1: اكيد ان شاء الله احنا عملت منه
2: هي الحمله التحسيسيه هذه هذه في خصوص للحد من الحوادث المرور هي للحد من حوادث المرور
1: اكيد هو ديما الغايه هي الحد من حوادث المرور الزملاء شنو باش نشوفوا كيفاش قلتوا لي شنو تحبوا بالضبط خلينا نتفق مع سي حمدي باش نكمل نخدم معاه بعدين باش نمشي مع مدام حفصيه باش نمشي مع الحاله هكا شنو تحب نزيد نخدموا به تعامل
0: شوف هذاك هو احنا بتاعنا رئيس مصلحه المرور معناتها وبتاعنا كافه الوحدات نتاع منطقه سوس المنطقه الوطن سوس الجنوبيه قدرة ربي ان نحاولوا باش نكثفوا معناتها الحملات نتاعنا سواء التحفيزيه سواء معناتها التوعويه ونكونوا بقدرة ربي معناتها جاهزين في كما قلت انت شوقي في اي تدخل معناتها ان شاء الله في عند وقوع معناتها حادث مرور ان شاء الله عطله امنه للجميع وان شاء الله ربنا
1: اكيد هو تعرف انه خاصه اي في البرنامج فما مطويات
2: مطويات باش يتم توزيعهم أيوة. احنا اليوم بدينا نحضروا فيهم أيوة. باش نوزعهم على الوحدات الامنيه المروريه
1: أيوة.
2: كل مواطن باش يجي لاجراء معين
1: أيوة.
2: ولا باش ياخذ ورقه ولا باش يتسلم ورقه باش نعطوه مطويه ليتم تحسيسه لتحسيسه في حوادث المرور.
1: به المطويه عند مدام حفصيه اونكور في بدايه العطله الامن به معناها بعد غدوه
2: يبدا نعطيك منها تصوير.
1: به
3: بعث لنا منها واحده
1: سيد حفصيه السيحي رئيس مركز شرطه المرور بيا النفيذه نجيو من هنا سي محمد نجيو منا ورانا الحاله. خلينا نجيو هكا وشنو هي الحاله نتاعنا توا اللي باش نعينوها سيده حفصي
4: هذا السيد هذا تم ايقاف ومراقبه ترتيبيه تبينوا انه يقود في سياره معدل الكراء بدون عقد كراء وبدون رخصه سياقه بالنسبه للسياره عندها شهاده تسجيل عندها بطاقه استغلال يعني المخالف هو السائق
1: انا هلا امانة ما عندوش بيرمي وما عندوش الكونترا نتاع عقد كراء السيارة.
3: قية المخالفة تشوفوها في الفيديو اللي باش ينزل بعد شوية في برنامج طريق الأمانة على موجة إذاعة المنستير وصفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك. هذه مخالفة من المخالفات المرورية ويبقى ديما الإيمان والاعتقاد صارم إنه قادرين بإذن الله إنها تكون عطلة آمنة على مختلف طرقاتنا تكون فما معادلة نحقوها إن شاء الله يعني نعديو صفة حلو صفة حواسات وخرجات والكل ومعها زادة طريق آمنة لكل مستعملي الطريق. الطريق وطريق أمان للناس الكل. أجمل تحيات كامل الفريق اللي كان معاكم اليوم من 9 متاع الصباح، أيمن الشابي، علي منصوري برجب، نجلة عطية بن محمد، حسام نوار، خارج استوديو شوقي الحمادي من قدام ميكرو حنان بكر. تقول لكم ديما طريق الأمان، صيفكم مبروك، إن شاء الله نجاحات وفروحات وأمان على طرقاتنا. إلى اللقاء وبسلامة. وجه القمر يا وجه القمر.

0: العاشرة صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. تمكنت فرق الحماية المدنية فجر اليوم من انتشال جثة شاب في العقد الثاني من العمر من قنال مجردة على مستوى مدينة غرومباليا من ولاية نابل، وقد تم تحويل الجثة للتشريح إلى المستشفى الجامعي طاهر المعموري للوقوف على أسباب الوفاة. أفادت رئاسة الحكومة بأن العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ينطلق بداية من غورة جويلة إلى غاية 31 من شهر أوت القادم على النحو التالي: من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. ذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% بداية من غرة جويليا، ودعا في بلاغ إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني. وأوضح السجل أنه خصص التطبيق ديجي جو بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، وهي تطبيق مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فقد خصص تطبيق هوية، وهي تطبيق مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل. تكون سماء اليوم الاثنين مغشت بسحب قليلة على أغلب الجهات، تتكاثف بعد الظهر على المرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ويكون البحر قليل الاضطراب. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. حجز المنتخب الكندي تذكرة عبوره إلى الدور ثم نهائي من مونديال كرة القدم عقب فوزه على جنوب أفريقيا بهدف لصفر في افتتاح مباريات الدور 16، ويضرب المنتخب الكندي موعدا في الدور ثم نهائي مع المتأهل عن المواجهة المرتقبة بين المغرب وهولندا التي تجري اليوم أو الليلة على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. هذا وتدور مساء اليوم مباراتان لحساب الدور 16 من مونديال كرة القدم، حيث يلتقي المنتخبان البرازيلي والياباني انطلاقا من الساعة 6:00، وتلتقي ألمانيا باراغواي انطلاقا من الساعة 9:30 ليلا. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا بعد دقيقة مونديال مع سنة البرهومي. تأتيكم ربح عبد الله ومروى الزيدي في برنامج فاميليا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7. البشرة السارة.

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية تحلي الصبحية
1: فاميليا
2: فاميليا
1: فاميليا فاميليا فاميليا
3: فاميليا فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى الزيدي
4: فاميليا متدخلة ساعة. نحب نقول شكرا وليد بخريس على اللحن المميز المزيان هذايا، لحن مميز ياسر حلو عجبني برشا. صباح خير مروى.
5: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، الكل فاميليا تسمع فينا، والكل طبعا المستمعين والمستمعات اللي معانا ويستمتعوا ديما بإذاعة المنستير في الصيفية في الأجواء الفريش. نقول لنا المنعشة اللي نحاولوا هكا نكسروا بها شوية الروتين متاع وسط العام ومتاع العام بصفة عامة، لأنه الصيف صيف الراحة.
4: نعم.
5: وتفرهيد.
4: البرنامج هذا برنامج جديد، برنامج فاميليا، إن شاء الله باش نرافقوا من خلاله الأسرة التونسية، باش نفتحوا أبواب الحوار، باش نقتربوا من اهتماماتنا اليومية، اهتمامات العائلة التونسية بكل ما فيها من تربية، من ثقافة، اقتصاد، تكنولوجيا، صيف، حياتنا في الصيف.
5: حياتنا في الصيف هذا هو الريتم متاع الحياة اللي جنرالمون مش متعودين توينسا يعيشوا في الإيقاع هذية على طول العام. خدمات وقريب سيونسونيك ربح باش نعيشوا على إيقاع أجواء جديدة في العائلات التونسية، وهذية يجينا قديش شهيرين في العام بين الصيف والخلاعة وما بين أكل الشط وما بين التبحيرة، هذا الكل باش نعيشوه على أجواء وعلى إيقاع معكم في إذاعة المنستير. خلينا نبدأ ساعة ربح، نقول لكل الفاميليات اللي تسمع فيها إن شاء الله مبروك أولادهم اليوم أخذوا الكرنيات، إن شاء الله ربي يفرحهم.
4: واللي بالحق وإحنا في الطريق نشوفوا في المدارس مزينة بالهيك الأجواء الطفولية المزيانة، كل أم مستحبة أبنائها ماشيين ياخذوا في النتائج وفرحة بالحق. صحيح ما هيش مناظرة، أما رو حتى كي تهز ولدك باش ياخذ النتيجة متاع من عام العام فما جو
5: ماماتي تقول يرحمها طلعت من بيت البيت معنا طلعت درجة درجة
4: البيت
5: الثالث والرابع إن شاء الله ربي يفضل السيارات الكل وربي إن شاء الله يمتحهم بالصحة والعافية، هذه أهم حاجة. ثم هكذا الضغط النفسي اللي عاشوه على امتداد العام الدراسي الكل إن شاء الله بشوي بشوي بدأ يتقلص في الفترة هذه، فرهدوهم مرتحوهم نفسهم
4: نفسهم خاصة نفسهم
5: بالحق. فما نستسقر راهي توا على عديد وعلى المعادلات، لا لا لا بربي خليكم توكل مع وليداتكم، ربي يفضلهم وإن شاء الله ربي يعطيهم القبول كما يقولوها.
4: فما شكون خليهم جمعة كهو وهزهم يقرأ
5: يا والله حوالي
4: في الدروس الخاصة
5: يهديكم ربي. مش هكا حاجة أخرى زادة ربح، نقولوا لدورة الأبطال بتوفيق اليوم انطلاقة الدورة، إن شاء الله ربي نجح الجميع. كما نجموش نخرجوا من الأجواء القراية احنا والتيم هذيك، أما نقعدوا ديما في الفاميليا لأنه هذيك هي التيمة بتاع العائلة التونسية. طبعا النجاح حاجة أساسية.
4: نعم، في الحلقة الأولى من برنامج فاميليا اليوم باش نحكي في موضوع مهم اللي هو التربية بين الأم والجدة، الموضوع اللي يثير الكثير من النقاش داخل العائلات.
5: أكيد ربح باش نحكيه على كيفاش الأم تربي ولا جدة تربي، هذه تفاصيل باش ناخذوها بطبيعة باش تكون حاضرة معنا في حديث اليوم المستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية حذامي، باش تكون بعد شوية بحذنا التربية بين الأم والجدة. موعدكم باش يكون زادة مع الأستاذ أنيس بن عربية، أستاذ جامعي ودكتور مختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسسة إيديوكانات ربح، باش يحكي على القصة الرقمية. مهم برشا برشا الموضوع اليوم مع هو
4: ماناش خارجين يعني من القصة ومن التلميذ ومن التلامذة ومن القراية
5: حمان روصيف لازم الصغير يعمل فيه حويجة ونحكيه بعد شوية. مهم برشا كيف تكون المتعلعة والإنتاج والنشر متاحة.
4: من اهتمامات الفاميليا والعائلة التونسية ميزانية الدار، باش نقدموا نصائح عملية في ميزانية الدار اليوم، باش ننطلقوا مع مصاريف الخلاعة والتصييف، وباش نختموا زيدا بملف يهمنا برشا كيف تبدأ السياحة من شاطئ نظيف. الموضوع هذا باش يكون فيه قراءة لضيف خبير في المجال السياحي، وباش يكون فيه روبورتاج ميداني.
5: أكيد موعدكم بعد لحظات باش يكونوا بعد غنيتنا الأولى مع سؤال اليوم ربح. نزيدك نهاير في الجمعة شو تعمل فيه؟
4: نرقدين بالحق، نحس روحي ناقصة نوم برشا،
5: أنا نحوس نمشي نعمل دورة، نمشي نتفرهد، نمشي للشط، كل واحد واهتماماته. هذه اللي باش نجاوب عليه بعد شوية في سؤال اليوم. انتم اللي تسمعوا فينا مرحبا بكم، مرحبا بتفاعلكم على الباج اوفيسيال راديو مونستيغ لايف، على الباج زدة او على صفحتنا طبعا على الفيسبوك، واكيد على الانستغرام وبقية مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بتفاعلاتكم.

0: سؤال اليوم.
1: عسلامة، مرحبا بكم. اليوم شنو نسألوا سؤال؟ عسلامة مدموزيل.
2: عسلامة،
1: نسألك سؤال. لو زدنا يوم ثامن في الأسبوع شنو هو كيفاش استغلوا؟
2: ولا نصور نرقد فيه باش نعوض 7 أيام اللي قبله.
1: نقصة نوم انتي؟
2: ياسر ياسر تعب.
1: علي 7 أيام باش تعب؟
2: نخمم في النوم، نخمم في النهار الثامن اللي باش نعوض.
3: عايز انام والله، عايز انام، عايز انام تعبان، عايز انام.
4: يلا تنام يلا تنام.
1: نستغلوا في السكات وفي عز الكلام سكت الكلام. وعلاش اخترت السكوت؟ على خاطر ناكل برشا ضو.
2: كيفاش؟
1: خاطر نحكي ياسر، نحكي ياسر، لازم نختار نهار وسكت فيه.
2: وانا اسبوع كامل تحكي.
1: ايه
5: اش تحكي؟ باب باب باب باب باب
2: بوز
6: للترفيه. اوبر
1: فما ضغط 7 أيام خدمة خدمة
6: بالطبيعة، والواحد ديما ويتعب معناه. ماذا بيه نهار معناه يخليه الروح ويمشي يتفرد فيه نهارش. يعني مش زادة فريد روا نواعي، نجم يمشي يعمل ماتش كورة ولا يمشي يحوس ولا أي حاجة. فما
7: نعم نعم تحلم انت.
8: والله للترفيه،
1: ترفيه وبرا،
8: ترفيه وبرا، ترفيه. لأن واحد ناقص برشا ترفيه، ناقص برشا خدمة وستريس والضغط وكل، يزمو نهير باش يرتاح فيه، باش يرتاح فيه ويزمو صغيراته. إذا يكون متعرس صغيراته كل فراته، لأنه هذاك النهار الإنسان أي سنة عنده موكم تاع ترفيه بحق.
1: معناها الحياة ضغط، 7 أيام خدمة،
8: 7 أيام ستريس ضغط، سيركل فرمي معناها من الصباح لعشية.
9: هو يوم مش فايت. أنا
10: على خاطر جمعة كامل عديها في الشهر مع صغار والدار، من نلقاش وقت باش نقرأ. فنستغل النهار هذا للقراية.
5: لا ليه، قريت وجاب منك ربي محبوبة، الله ربي يسترك.
11: بما أنه أنا نخدم 6 أيام في الجمعة، عندي نهار واحد راحة. نهار هذيك على أساس واحد بشي عديه مرتاح، يشبع بالنوم، شي يتعدى كل في القضية في قضية الشهر. دونك إذا يزيدونا نهار في الأسبوع نتصوبش نعديه كل أوراق ده وفي الراحة، ونعوض بيها التعب متاع جمعة الكل.
5: منين مش نرقد محبوبة؟ منين مش نرقد؟ مش ننزمروا نحن يا محبوبة؟ شو كنت نقع لي؟ مش ندخلني أنا بشي تتزمر وحدك؟ هاي تصبح على خيري.
12: على خيري.
13: في الصيف ماذا بي يكون ديما نهار للخرجة وإلا البحر، سيغتو البحر في الصيف. إذا كان في الشتاء ماذا بي نهار مجموع للركشة في الدار، هكا قهوة فطور مزيين، هكا تقني قاعدة في الدار.
14: طب حد فيك وكلمها بقى، بلاش أنا كلمها.
15: لا خلينا في 7 أيام خير، خاطر الحقيقة ولو نزاد النهار الثامن ما فهم حتى شيء بشي يتغير. اللي جاي الجمعة معناها لف معناها في ساعة تتعدى، وشهر كيف كيف، العام كيف كيف، والأيام تجري، ما حاجة زايدة معناها 8 أيام حاجة زايدة. ما ولو معناها مش نكون معناها النهار كاية موجود، يا يكون ما نهار خدمة نهار باش نرتاح فيه. لا استنسنا انه معناها النهار يتعدى خدمة وحياتنا كلنا في الخدمة ونجري وما نلحق ونشهق. أنا الحقيقة راها زايدة حكاية 8 أيام.
7: صحيت يا سيل عبقرينو.
16: بالنسبة للفاسكة اللي يزيدوني نحار في الجمعة، عشان نعمل فيه
17: عشان هي أخر ربي سمعنا الخير،
16: نعمل فيه سباق ونخرج نحوس فيه. على خاطر أنا بالنسبة لي أنا عبد يخدم نهار كامل، ما نلقاش وقت باش لا نعمل سباق لا نحوس لحد شيء، والويكاند يتعدى بين راحة ونوم وفامي وكل شيء. طوك النهار الزيد باش نرتاحو بيان سور، باز منش باش نخدم، باش نعمل فيه سباق ونحوس ونتفرهد نقابل صحابي هكاك.
18: عامل بنات ولا لوح
19: نكمل عليك بيها.
20: اني كي يولي عندي نهار في الجمعه زايد، مثل يولي في الجمعه في 8 أيام، النهار هذاك كزايد هذاك نستغلوا روحي، نستغلوا بور في انشطه، نمشي ندار شباب، نعمل برشا حاجات معناتها نفرهد روحي، نمشي نعمل دور نيو صحابي.
7: تري تري بيان.
21: أنا واحدة من الناس كان يزدون نهار في الجمعة، نادي نهار كامل نوم.
22: نصح عليكم باش ترقدوا، أنا منزلت يمكن باش نصبح.
23: خلي ضو محلول مثال.
24: بحكم أني أم تقرأ وتخدم معنا كل شيء، كان يزدون نهار في الجمعة نخلي له الروح نمشي نخرج فيه نحوس. معناه نهرب منه فيه من المسؤوليات.
25: هكا اللي بقاو هكا اللي مزال، دبر على روحك عيش بنيتي، بالك جيت شكيت لك أني توقص عليا الهدرة الزايدة عيشك.
0: سوري

0: سلامة العيلة.
1: الأساس الأولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل.
2: تبدأ العائلة يد واحدة. يبدأ الأخوات يد واحدة ويبدأ ما ثميش حسابيس.
3: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيش يرد ولاداته ويعمل له. وكيف يكبروا يزم عن حسابيس مع الحنانة فوق كل شيء.
4: تكلم معاها الصغير يود توصل له المعلومة فاسيلمون إذا حبك.
1: يعيش عيشة سلسة وبسيطة. فيها تواصل فعال من الوالدين
5: كلهم كما قلوا ربيتهم على المحبة
2: يعطيك الصحة. وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم.
6: والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة مروة من بين الفقرات الحلوة، من بين الفقرات المزيانة اللي باش تكون فيها حاضرة معنا كل أسبوع مستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية حذامي فراد. رحبوا بها، مرحبا بك مدام حذامي.
1: وبيك أكثر، بارك الله فيك.
2: مرحبا مدام حذامي، اخترنا اليوم موضوع على غاية من الأهمية. نحبك تجوز تقرب شوية للميكرو باش نسمعوك بالكدي بالكدي. اليوم باش نحكيو على التربية بين الأم والجدة. مدام حذامي معك، أنت اخترنا الموضوع هذي على خاطرنا تو احنا في عطلة.
0: نعم،
2: وكل أم هيت الكلهم وين يخدموا أكيد فما عطلة، لكن العطلة باش تكون قصيرة. جاي سيونسونيك زادة الصبح هي الكلها باش تكون تقريبا فاضين فيها صغار، فما اللي يصبح راقد. أما بعدها مباشرة تك شنو باش نعملوا؟ الشاشات والتلفزة والأنشطة اللي مش موجودة ربح في العطلة.
0: والحقيقة نلقاو حب كبير من قبل الأحفاد الجديتهم، ويلقاو الجو عليش خاطر الممنوع عند الأم عادي ومباح عند الجدة. طرق التربية أكيد تختلف ما بين الأم والجدة، نلقاو الاختلاف هذا في العديد من المواقف اللي نجموا يعيشوها، واللي تحتاج مؤكد حوار وتحتاج تفاهم باش الطفل يبقى هو الرابح الأكبر في العملية هذه.
2: مدام حذامي باش نبدأ معك أنت في الموضوع هذه العملية التربوية وصعوباتها كما كنت تحكي ربح، لكن اليوم نحكيه على طرف حنين قلبه باهي هكا قلبه طيب، وشكون فينا ما يحبش الجدة المامي اللي تتدخل ساعات في الإيجابي وساعات تبلبز شوية على الأم، معناها تغير لها ربما حتى طريقة التربية متاحة، وإلا هكا الخطوط الحمراء اللي حطتهم لهم تجي الجدة نوعا ما تفسدهم على خاطرها تدلل، خاطرها تحب ولدها ولا بنت ولدها. شنو نجم نقوله في الموضوع هذا؟
1: والله بداية هو لازم نكون واعيين أنه التربية هي بالأساس والركيزة الأساسية فيها هي سلامة الطفل، أنه باش يكون طفل سليم، باش يكون طفل متوازن. والمسؤولية الأولى معناها وقبل كل شيء هي للأم، هي للأب، هي هما اللي يكونوا المسؤولين بالأساس على التربية. ولكن محلاها لما تكون المسؤولية مخففة بأطراف هما أفضل ما يكون وأقرب ما يكون وأحن ما يكون لك الطفل. معناها أنت وقت اللي نقوله الجدة إن شاء الله يعني نحكيه على طفل بالحق، يعني من الأمان إلى الأمان، من حضن آمن إلى حضن آمن. ومن يعني من بيئة متفقة فيما بينها. وهذاك علاش لابد وقت اللي نكونوا معناها نحكيه على صغير معناها عن جدته لابد يسبق هذاك اتفاق حوار ما بين الأم والبو، ما بين زادة الأم والبو الجدة،
2: يعني على خطر تصير ساعات كل مشاكل صغيرة عن دمي ولا عن دمك، شكون الجدة اللي مش تشد
1: مثلا
2: فما اللي ما تحبش راهو زادة،
1: وفما اللي ما تحبش صحيح لأنه عندها قد يكون نفسيتها ومشاغلها أو الله أعلم شنو الظروف. ولكن أني نتوقع أنه
0: تقولك ماذا بيا ولدي يتربى على يدي أكهو
1: لم هذا
2: هذيك لم الجدة ساعات ترفض زادة
1: لكن ربح. قد ترفض الجدة، ولكن في الغالب العام كما نعرفوا انه الجده بالعكس معناها حاجه تحبها وتفرح بها. خاصه ما نساوش انه احنا كي نقولوا الركيزه الاساسيه والعين ديما موجهه على سلامه الطفل وتوازن الطفل، هذيك فرصه ثانيه للجده. الجده بالاساس هي كانت ام، هي مش تعيش
0: بالعكس. انا راى ان الجده عندها خبرات كبيره
1: صحيح
0: مهمه، لكن ربما الاختلاف يكمن في انه الام تحب تربي بالطريقه بالاساليب الحديثه.
1: هذيك علاش نحتاجوا ديناميكيه في التعامل، نحتاجوا حوار، نحتاج انفتاح لبعضنا، احترام للخبرة،
0: نتفاهموا في خطوط معينة،
1: هذا هو. واحترام زادة لدور الأم، يعني الجدة في وقت من الوقت كان نسألوها كي كنت أم كيفاش كنت تربي، رأي في وقت من الوقت كانت هي عندها خطوطها وعندها طريقة وعندها أسلوبها في التربية.
2: فما شليكة فما العصا فما الخطوط
1: يعني نجم يكون هذاك، وينجم يكون زادة كيما فما الضرب ولا فما العنف.
0: أما مع أحفادها ما تعملش هكاك، اللي عملته مع أولادها ما تعملوش مع أحفادها.
1: هو سبحان الله هي كلمة الأم بيدها راي محلاها، هي من الضم، هي الأم هي التي تضم، هي الحضن. فتصور أنت الجدة بتجيها الفرصة الثانية باش تكون الحضن الأكبر اللي باش يشمل الأم والبو والحفيد. في هذه سبحان الله باش تعطيها فرصة حتى لو هي حست بروحها قصرت.
0: أغلب الأحيان نلقاو الأم تقلقة تقول لك راي حلت له عينيه الحاجات اللي منعتها أنا باش تقول عليها هي أيه مثال.
1: هذا علاش نقولوا نتحاوروا باش نحطوا خاطر عم من حق الأم أني تحط نظام استراتيجية في تربية صغارها، ولكنها تغذي هيك الرؤية هذيك بتجربة سابقة اللي هي تكون مبنية على ثقة معناها ما بين الأم وأمها أو ما بين الكنة وحماتها جارتها اللي هي جدة إنه هي عندها ثقة فيها اللي هي كي باش ترميلها ولا باش تعطيها مسؤولية الاهتمام بالطفل وتقولي لها مان هذه الله يبارك لك لي راني ما نحبوش يتفرج برشا على التلفزة ما نحبوش يشد التليفون
2: حبش ما نحبوش حلوة
1: حلويات وإحنا بالعكس يعني عن نفسي نحكي من تجربة كجدة إني نعتز ياسر معناها بتربية أحفادي إنه راهم يعيشوا في بيئة صحية بمعنى الأم تهتم برشا باللمجة فهذيك حاجه تتعزز معناها
0: شنو تاثير الطفل يعني كيفاش يتاثر الطفل وقت اللي يلقى توجيهات مختلفه متناقضه يسمع حاجه من امه وبعد يسمع حاجه من جده
1: شفت هو الاصل فيه ما يكونش هذا كما قلنا معه مش يكون بالاتفاق ومبني على الاتفاق ولكن في حال ما اذا صغير يعني نقول له احنا مشي لدرجته خاطر مش يلقى اكثر محبه مش يلقى اكثر راحه مش يلقى اكثر حريه فياريت هذا الأم تكون واعية إني ما تسكرش برش على الصغير يعني كما قلنا تحاور الجدة ولكن في نفس الوقت زاد الممنوعات مرغوبات
2: تنخف يعني شوية سنتورة تقول أنت
1: تنخف شوية بمعنى نعرف اللي أني عنده ولدي ساعة في النهار ينجم مثلا نقعد ونحكي مع بعضنا نتفرج على حاجة مع بعضنا عنده حاجة نصنعوها مع بعضنا هي كلها حلوة فبذلك معناها ولي ما فماش يعني يقولوا احنا في بيئة مسكرة على الأخر عند أمه وبعد مشي الجد فيلقى روحه في حرية مطلقة وكذلك يعني حتى الجدة ما لمحليك يعني قلت لك يبدأوا متفاهمين وواعيين ويعرفوا إنه العين على الطفل راهي الغاية مش يعني هي أم باش تفرض سياسة أو جدة باش تحل في الواسع للصغيرة ليه وإنما هي تشارك هو رانا في الأخر نبنيه في راجل للمستقبل نبنيه في مرأة للمستقبل نحبه شخصية صغير متوازنة سليمة مشبعة بالعواطف يكتسب مهارات شوف أنت يعني نشوف مثلاً الصغير لما يجي عند جده ممكن ينجم يجرب حاجات ما ينجمش يجربهم كيما يدخل المطبخ يطيبها مع جده يصنف مع جده ينظم الطاولة مع جده هذه حاجات بالعكس مش تكسبه مهارات لكن طولة البال متاع الجدة وتخليه يحكي ويسأل فهو عنده فائض من الأسئلة خاصة يكون صغير ما شاء الله فكي وعنده برشا أسئلة ولو ما تلقاش وقت باش تجاوب بالعكس هو باش يلقى فرصة عند جده لك الإجابات
2: هو الحمل يخف شوية نحسه معناها كأنه الجدة تخفف شوية الحمل على الوالدة وعلى الوالد زي
1: تحب نعطيكم حاجة مزيانة معناها خلينا باش نعرفوا قيمة بالحق مكانة الجدة احنا نقولوا معناها عبارة هي علاقة مبنية على مثلث رأس الهرم هو الطفل الزاوية الأولى والثانية هم الأب والأم لكن الأرضية والقاعدة اللي باش تفيد تعاون تدعم الأم والبو تدعم الطفل زادة هي الجدة باش بالخبرة التربية هي عملية تعلمية يومية يعني شفت أنت الجدة أني رأى أنه فعلا هي مخزون متاع تجربة صحيح ولكنها هي زادة مخزون متاع عاطفة واعية عاطفة شو معناها واعية معناها شافت أن أولادها كيفاش كبروا في لحظة في سرعة
0: تخليه يعيش الإشباع العاطفي
1: هوية مش تعيش معاه زادة هي تخليه يعيش الإشباع ذاك وديما تغزر له كيما كبر ولدها
2: هو يكمل لها زادة الإشباع العاطفي هي زادة
1: أكيد بك الحضن بك القبلة
0: برشا أحفاد اللي نلقاهم متعلقين بجديتهم حتى لا قدر الله وقت اللي تتوفى الجدة أزمة نفسية كبيرة يعيشها الطفل هذاك
2: أم ثانية معناها طبيعي مش تكون يحس معاها نفس الأحاسيس اللي يحسها مع
1: أم ثانية ديما في الصورة مرسومة كيما نقول وإحنا كل البسمة كيما كل الرحمة كيما كل الحاجة الحنينة
0: اللي يعني تمد لك الحاجة وتودك بها
2: وكان غلطت باش تخبى وراها
1: صحيح
0: أما سامحني فما فرق معناها ما بين جدة نهزوا روحنا ونمشيوا بحذاها وما بين جدة عايشة معانا 24 ساعة ل 24 ساعة ربما تدخلها ولا حضورها في داخل العائلة ومع الطفل هذيك باش يكون أكبر وربما يفتح المجال للاختلاف أكثر ساعات تولي الأم تتقلق من التدخل الكبير اللي يكون من الجدة
1: يزمنا نعرفه هو صحيح دول لما عموما يعني نحكي على تربية صغيرين ثلاثة لكن في الغالب برشا أمهات يخدموا فالجدة حتى تركيزها سبحان الله مش يكون شنو هو مش يكون عليك الطفل اللي هو أبعد شوية على أمه، بمعنى قلوا إحنا الطفل الرضيع ولا الطفل الصغير مش يكون معناه اتصاله بأمه أكثر، فبالعكس هي بشتاخ والحمل على الأم حتى في بعض التقصير مع الطفل البكر مع الطفل الثاني. فالجدة حتى كي تكون هي عايشة في الدار ديما مع مع مع العائلة هي باش تلقاها مسكرة ثغرات، نقولوا احنا متاع اعتناء متاع امور صحية متاع نصيحة. احنا حتى نذكر واحد كيف صغير ويمرض ويمشي يهز تليفون ويكلم امه يا عنده الحمية على غفلة شنو نعمل له. فانت بالعكس انت ربحت بجنبك مخزون استراتيجي في الدار يعني بجنبك فيه ترجع له، في نفس الوقت حتى البعيدة ذاك زادا محبته تكون بطريقة اخرى مختلفة، خنقوله مش متضاربة مع محبة الجدة اللي في الدار، لأنه هذيك كي نمشي لها باش تفرح بيا باش تحسبني ضيف باش تدللني أكثر باش تعطيني أكثر. فتكامل محلاه معناها
2: هنا اليوم نحب نوصلوا مساج للناس اللي تسمع فينا مدام حذامي إنه نشجعوا أكثر ما يمكن الجدات، راهو في الخارج يخلصوا على فكرة من ظفرين معناها جدتي يخلصوهم، يقول لك من الأفضل إنه تقعد الصغيرة عند جدته خير من إنه يمشي للمحاضن البريفي، وتعرف أنت تنجم تعرف التصرفات خايبة وإلا الضرب ولا العنف وإلا حتى يكون فما برشا اختلاط مع برشا صغيرات اللي عندهم صعوبات وما يتفهموش برشا مع بعضهم. فهنا اليوم نحب نوصلوا مساج للجدات اللي تقول لك الزين عييت تعبت نجعلني نكمل نرتاح بعد الغوتخيت، نحب نعمل رياضتي، نحب نخرج، نحب نتحرك، راهو مش تكبيل الصغيرة ذيك بقدر ما هو يشبع لك عواطفك.
1: انت هنا يا سبحان الله انت قلت في الغرب قد تكون الجدة تخلص لاني باش تعطي وقت لانه كل شيء محسوب كل شيء عنده مقابل. احنا زيد كل شيء عنده مقابل، لكن مقابل الدنيوي ومقابل اخروي. يعني وقتنا نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اني روحي زيد مسؤوله بك الخبره اللي عندي والتجربه كيما كنت مسؤوله على اولادي مسؤول على احفادي. في نفس الوقت يعني ولا انا في رسول الله اسوه حسنه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلعب باحفاده في المسجد. اش معناها نتعلموا منها انك تلقى يلزمك اصلا تلقى وقت الاحفاد كيما قلت لاولادك بطريقه اخرى بطريقه الطف بطريقة أقل تكلفة. شوف دور الأم والبو عمره ما يتلغى أو عمره ما ينقص، بالعكس بالعكس دور الأم والبو هم العماد وهم العمود، والجدة الذكية هي اللي ديما تعزز وجود الأم والأب. ولذلك شو نقوله نقوله محلها حياتنا بجداتنا من أجل مستقبل آمن مستقر لأبنائنا، ويعني ونتمنى إن شاء الله يا ربي من كل جدة إني تكون عارفة قيمة بلاصتها ويعطيها الصحة.
2: نخلي يعني الكلمات الأخيرين الميمات اللي باش نخدموا بهم أي خطنسينهم قبيلة
1: شوف ثلاثة ميمات ما يزمهمش يتضاربوا أو ما يزمهمش يكونوا ضد ثلاثة ميمات أخرين اللي هما عنا المحبة وعنا المسؤولية وعنا المرونة. في التربية لابد من المحبة ومن المسؤولية ومن المرونة، هذا على عاتق الأم والأب بدرجة أولى. ما يزمهمش يعني يتضاربوا يعني كيفاش، مش معناها حب يعني أني ملكي ولدي لا. فتأتي الجدة في هذا المقام فتنقص شوية منك الحديتك الحب اللي هو فيه التملك وتوري أنه صغير عنده شخصيته وينجم يعبر وينجم يسأل به. المسؤولية هي سبحان الله تخلي الأم ديما طالبة المثالية طالبة توب طالبة أحسن حاجة من صغيرها، لا تجي الجدة تسمح للصغير بالخطأ ومن الخطأ متاعه يتعلم، وهذا تعلمته هي زاد بيدها من الخطأ اللي جربته في أمومتها الأولى. ثم المرونة، المرونة مش معناها نكون ديما مصارع لولدي وين يتكلم قلوا لا. فالمثالية تقابله أو المرونة تقابله المصارعة، فلا للمثالية زيادة لا للتملك ولا للمصارعة، نعم للمحبة، نعم للمسؤولية، نعم للمرونة.
2: شكرا جزيلا،
0: يعطيك الصحة، خير ما نخدمه به معك مدام حذامي. ما شاء الله الأسبوع القادم نلتقي من جديد في موضوع آخر في الركن هذية لمة العيلة، إن شاء الله ديما العائلة ملمومة،
2: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير والصحة والعافية. خليكم معنا مكملين معكم في فاميليا.

0: فاميليا والديجيتال.
1: كلنا نحكي طبعا في الوقت هذية على أهمية أنه نشغلوا وليداتنا وصغيراتنا بأنشطة تفيدهم، وذاك الصغار يحبوا على مواقع التواصل الاجتماعي ويحبوا على الألعاب ويحبوا على الديجيتال ربح.
2: أكيد الشاشات وليت جزء من حياة أطفالنا. نتسائل هل يمكن أن تتحول من وسيلة ترفيه إلى فضاء للقراءة والإبداع، وهل تستطيع القصة الرقمية أنها تعيد للطفل يعني حبه للعالم الإبداع وتعيد أيضا لفضاء القراءة والإبداع؟
1: مرحلة يعني حتى القصة الرقمية مش سهلة، ما نتاخو حتى الوقت ربح إذا كان مش فقط مش نطلعوا عليها، إذا كان مش نتحاولوا من مرحلة المطالعة إلى مرحلة الإنتاج فالنشر، معناها صغير كان يحط أوبجكتيف وهذا باش نحكي فيه مع أنيس بن عربية،
2: معناها يلزم نستغلوا حب صغير للشاشات وللديجيتال باش يعمل حاجة مفيدة.
1: وإذا كان أنت يربح ولدك يقعد يقرأ القصة هذيك ويحذرها من ألفها إلى يائها حتى ينشرها، وفي الأخر يخرج بمنتوج مزيان يحكي به ويوريه لصغيرات أخرين وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذاك باش يعبي الوقت من جهة، ومن جهة أخرى أكيد أكيد باش يكون فما إفادة كبيرة. سعداء باستضافته معنا كل أسبوع في فاميليا وديجيتال الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إيديوكانيت أنيس بن عربية. أهلا وسهلا ومرحبا
2: سي أنيس. عسلامة سي أنيس، مرحبا. أهلا وسهلا.
3: أهلا بكم.
2: شنو نقصد بالقصة الرقمية؟ شنو اللي يميزها على الكتاب الورقي التقليدي سي أنيس؟
3: باهي، القصة الرقمية في أيامنا هذه هي خلينا نقوله منتوج يفرض نفسه على العائلة التربوية والتعليمية.
2: نعم.
3: الأنظمة الرقمية تقدمت ياسر في جميع المجالات وخاصة في المجال التربوي والتعليمي.
2: نعم.
3: الشيء هذا قاعدين يشوفوا فيه التأثير متاعه اللي قاعدين نشوف فيها الصغيرات، هو ثم تأثير سلبي ثم تأثير إيجابي، لكن يلزمنا نحن نخدمه على التأثير الإيجابي. وإذا كان تحب على التأثير الإيجابي يلزم يكون الطفل هو عنصر فاعل في وسط المنظومة. كيفاش بيش نجم يكون عنصر فاعل؟ وقت اللي الصغير هو بيدو هو يكون المنتج للقصة. بمعنى أنه يقرأ مثلا قصص على الويب ولا قصص عبر تطبيقات موبايل، وبعد مثلا نعطيوه المعلومة اللي القصة هذيك وقع انتاجها مثلا من تلميذ في مدرسة او في كوليج ولا في ليسيه. النجم اللي هنا نستفزوا ملكاته انه هو نجم يحاول. وكيفاش نجم يحاول؟ ندخله في مرحلة مثلا صغيرة، مرحلة تكوينية صغيرة،
2: اي
3: مرحلة تكوينية صغيرة اللي تخليه أنه نجم يشوف أنه العملية راهي ماهيش صعيبة برشا، وأنه هو قادر أنه نجم يعمل قصة رقمية وأنه نجم ينشرها.
2: نعم.
3: عملية النشر هذيك وقت اللي هو باش يشوف العباد اللي يعجبوا بالقصة متاعه بالرسوم متاعه وبالإنتاج متاعه، الشيء هذا باش يخليه هو يولي موتيفي أكثر.
2: نعم.
3: ونجم ينتج أكثر.
2: حاجة محلاها ومزيانة برشا أنه يتحول من مجرد قارئ إلى صانع قصة رقمية، ثقته باش تزيد في نفسه باش يحس إحساس آخر يخليه يقبل أكثر على القراءة، لأنه القصة الرقمية أعتقد اعتقاد شخصي أنها ماهيش منافسة للمطالعة، هي

0: وسيلة جديدة لتشجيع الطفل على القراءة والمطالعة.
1: بعد إذنك ملاحظة أستاذة.
0: نعم.
1: اللي كنجيو نشوفوا نحن في العملية التعليمية والتربوية مثلا كنجيو نقولوا في المواد العلمية التلميذ اللي يبدأ ناقص شوية في المواد العلمية كما نقولوا الرياضيات الإيقاظ العلمي التقنية غيره التلميذ هذاك كي تحب تكونه باش يقوي من ملكاته في الـ في الـ في اللي دومين هذوما يلزم يعمل أكثر مطالعة. علاش؟ لأنه المطالعة تشجع الخيال والخيال وهو الفوندمون تاع المواد العلمية.
0: نعم.
1: يعني كي نلقى أنا تلميذ في الإيقاظ العلمي وإلا في الرياضيات ناقص شوية اللي هو راه الخيال نتاعو ماهوش متطور. هويك نمشيو للكوتي الأخرى. تصور أنت تلميذ يتخيل سيناريو ويتخيل قصة في بحر في غابة في جبل في طقس بارد في طقس سخون الأكتور اللي موجودين متاع القصة العلاقات اللي ما بيناتهم ديسكسيون ما بيناتهم وغيرها وغيرها معناه الخيال متاعه بشي وساع برشا يلغى بوسيون فات الحدود نتاع الخيال نتاعو برشا.
2: باهي توا السؤال اللي يسالوه الاولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي ماذا بيهم يشجعوا صغيراتهم يقول لك انا طريقه اعطيني الطريقه السهله اللي لاكسي ليها يكون سيف معناها امن لوليداتنا باش ما نلقاش انا زاد اشكاليات انت ماك تعرف انت
0: ويخافوا من الادمان زاد يقول لك ماذا بيا معناها يعمل ينتج هالقصه الرقميه لكن من غير ما يدخل في مرحله الادمان على الاجهزه والشاشات.
1: شوف الإدمان راهو ما ينجم يكون بحسب رأي الخاص أنه يلزم يكون التلميذ ديما ولا الطفل ديما تحت رقابة الأولياء. راهو حتى أوتي تويكا تكنيك اللي تنجم تخليك أنه تنجم تقول راني نعمل له ساعة ونص ولا ساعتين ونقص عليه إلا إذا كانت نحيله لاباري من قدامه كهو مثلا مش حتى حاجة أخرى مش كونوا واضحين. مي بار كونتر ينجم في الخطوات الأولى الولي يعمل كونت مثلا على المحركات الذكاء الاصطناعي. انا ننصح بزوز معناها اللي هما معروفين اللي هما جيميناي متاع جوجل وكلود متاع انتروبيك. اللي هذوما الصغير مثلا تنجم تعطيه سيناريو كامل تكتب له تعطيه سيناريو متاع القصة وتبدأ تتخيل انت ومحرك الذكاء الاصطناعي تتخيل في الصور وتتخيل في الكوفرتير متاع القصة وتتخيل في العلاقات ما بين الشخصيات اللي في القصة وتطلب مثلا من الذكاء الاصطناعي أنه هو بيدو يتدخل أنه باش يعاونك في هالصور هذوما وأنه باش يعاونك في اللي ديسكسيون في اللي ديسكور ما بين الشخصيات. ومن بعد ما تكملها
2: هنا سامحني أنيس التلميذ هو اللي باش يكتب وإلا الذكاء الاصطناعي هو اللي باش يعاونه معناه؟
1: لا هو يكتب هو يحط سيناريو والسيناريو كامل يكتبه نتاع القصة ينجم يكون مكتوب على بي سي على أورديناتور وإلا يكون مكتوب باليد ينجم يكون حتى يكون مكتوب باليد بخط واضح مثلا وبعد اللي يصوره في شكل صورة وبعد يعطيه للذكاء الاصطناعي ويقول له أقرأ معي القصة هذه أعطيني شنو رأيك شنو العلاقات ما بين الشخصيات كيفاش نجم نطور شخصية مثلا ما بين الأبطال الإطار الزمني نتاعها هل أنت موافق عليها وإلا ماكش موافق عليها ويبدأ في نقاش مع الذكاء الاصطناعي وبعد ما يكمل كل شيء يقرأ القصة هو والذكاء الاصطناعي والولي نتاعه وبعد تالي يقول له هل ممكن أنك تخرجها لي في صيغة ويب مثلا HTML مثال صيغة سهلة بعد تالي هو يخرجها له في صيغة HTML هذا أكيد بالصور نتاعها بكل شيء وكذا ومن بعد تالي نجم هو يعمل لها الببليكاسيون على الانترنت.
0: نعم وصلنا مرحله النشر معناها
1: النشر نتاعها ينجم وقتها هو يحطها مثلا الولي يحطها على البروفيل فيسبوك نتاعه ينجم يبعثها على المدرسه نتاعه اللي هو ينجم المدرسه تنجم تنشرها له على على الصفحه الرسميه نتاعها ولا حاجه تشجيعا ليه
2: ينجم يعمل حتى كوليكسيون كامله ينطلق من شخصيه هو يختارها ما نعرفش انا ذكر قبل قصص بحبوح ولا جحا ولا غيره يختار هو شخصيه افتراضيه ولا شخصيه خياليه هو يحب يخدم بها ويعمل بها كوليكسيون كامله صيف كامل يعديه وهو قاعد ينتج في القصص.
0: نعم انا حبيت نسال
2: نعم
1: حبيت ملاحظه فقط معناها احنا راهو معناها عشناها التجربه هذه مع بعض التلامذه وكانوا متميزين ياسر والقصص نتاعهم حاطينهم على لي بورتاي نتاعنا تاع القصه.
0: نعم. فقط سؤال اخير حبيت نسال على منصه قصتي استاذ تنجم تعاون الطفل على القراءه على الاستماع على مشاهده القصص شنو اللي تنجم تضيفه معناها للتلميذ؟
1: قصتي .org هي فيها اكثر من 1500 قصه بالصيغه الرقميه.
0: نعم.
1: وفيها تويكة معناها عنا تقريبا عامين هي من إنتاج معلمين وأساتذة وبعض التلاميذ كما كنت نحكي لك. القصة هي مقروءة نجم يسمعها برك وإلا ينجم يتفرج عليها وإلا نجم يقرأها معناها ثم ثلاثة صيغ موجودين.
2: نعم.
1: فهمتني؟
2: واضح.
1: ولو بعض المدارس معناها تبارك الله مشكورين اللي يستعملوها في حصص المطالعة نتاعهم باش التلامذة يكون عندهم أكثر انتباه وتجلبهم القصص.
2: نعم.
0: نعم.
2: واضح. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لنيس بن عربية تكون معنا إن شاء الله كل لكم. أسبوع في برنامج فاميليا وفي فقرة فاميليا والديجيتال. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، مكملين معكم المشوار في ساعتنا الثانية. مرحبا.
0: بعد شوية زميلة إمنا غزال وموجز لأهم الأنباء، ابقوا معنا.
3: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
4: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل مصاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: صباح الخير، موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير. شهدت سوق الجملة ببير القصعة خلال شهر جوان الماضي طفرة خلال شهر جوان الجاري طفرة في نسق التزويد بمختلف منتجات الخضر والغلال وتصاعد في الحركية التجارية، حيث سجلت كميات ارتفاعا هاما مقارنة بشهر ماي 2026، كما عرفت الأسعار تراجعا مع تصاعد الحركة التجارية خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا في نسق الاستهلاك وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. سيعتمد السجل الوطني للمؤسسات الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غور تجويل 2026، ودعا إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية ولتفادي أي تعطيل في المعاملات. وبين المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات محمد عادل شواري للأخبار أن الحصول على الهوية الرقمية أصبح خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمانة. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بداية من غور تجويلية إلى غاية 31 من أوت القادمة. تجدد القصف الإسرائيلي على قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، حيث استهدفت مروحيات الاحتلال القرية بالأسلحة الرشاشة الثقيلة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، وذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة خلال تصدي أبناء المنطقة لاقتحام وتوغل جديدين نفذتهما قوات الاحتلال وفق وكالة الأنباء السورية سنة. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان في شأن إدارة مضيق هرمز، هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء حرب الشرق الأوسط. وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي على منصة إكس أن الاجتماع تناول مسألة إدارة المضيق مستقبلا. وفي الختام، أفاد مصدر أفغاني للأخبار اليوم بأن قصفا باكستانيا طال مناطق في 3 محافظات حدودية بين البلدين أدى إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين، وكانت باكستان قد أعلنت وفق وكالة أنباء تنفيذها عملية برية وضربات على امتداد الحدود الأفغانية، مما أدى إلى مقتل 29 مسلحا. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، شكرا على المتابعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: مرحبا، اهلا وسهلا بكل متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. بطل قصتنا لليوم عنده ميزة خاصة لدى القليل من لاعبي كرة القدم، ألا وهي أنه يكون محبوب من كل الجماهير، المنافسين قبل المساندين. الياباني يوتشي تاكاهاتشي مؤلف سلسلة الكابتن ماجد قال عليه أنه أقرب لاعب لشخصية ماجد، إن كان في الأسلوب أو الروح القيادية. أما خلينا نرجع بالزمان ومع البدايات، لاعبنا قال أنه أسود يوم في حياته كان في عمر 12 عام، الانهار اللي مشى فيه لمركز تكوين نادي برشلونة لامسايا، لأنه حس بالوحدة والغربة عن مدينته، وخاصة اتوحش عائلته. اتدرج في الأصناف الصغرى بسرعة البرق، وفي موسم 2004-2005 فرض روحه بما يمتلك من فنيات أنه يكون لاعب ثابت في الفريق الأول للبرسا. ومع كوكبة النجوم في الفريق تحصل على كل الألقاب الممكنة: لا ليغا، كأس الملك، تشامبيونز ليغ، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، والعديد من الألقاب الأخرى. أما التحدي الأكبر كان بالنسبة لي هو تحقيق النجاح والألقاب مع المنتخب الإسباني. لاروخا هو اللي كان من أبرز المساهمين في جيل استثنائي بالفوز لثاني مرة في تاريخهم بكأس أمم أوروبا في عام 2008، بعد 44 سنة من الجفاف، بعد لقب يتيم كان تحصل عليه المنتخب الإسباني في سنة 1964. بطل قصتنا في مونديال جنوب إفريقيا 2010 اكتب بأقدامه أحلى اللحظات التاريخية للشعب الإسباني. أخيرا الحلم أصبح حقيقة، وإسبانيا تحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخها. في لحظة سرقها ورسم الفرحة على الملايين. هذه قصة الرسام الخجول قاتل دفاعات الخصوم الدون أندرياس إنيستا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
4: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي. فاميليا فاميليا فاميليا فاميليا فاميليا في إذاعة المنستير. فاميليا فاميليا فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى الزيدي.

0: ميزانيه الدار.
1: كالعادة مرحبا بكم ديما منورينا في متابعتنا ومرافقتنا فاميليا من بين الأركان المزيانة واللي حرصنا حرص كبير مروة أنها تكون موجودة في برنامج فاميليا. حبينا حاجة تهم ميزانية الدار.
2: الفلوس وما أدراك ما الفلوس.
1: ميزانية العائلة.
2: هذيك أهم حاجة.
1: الصيف.
2: أكيد نعرفوا الناس الكلها تتشكى وعنا قائمة طويلة وعريضة بالمواضيع اللي باش نحكي فيها في ميزانية الدار. سعداء إنها تكون بحضنا أميمة شايب. مرحبا بك. أهلا وسهلا في ميزانية الدار.
3: عايشك. مرحبا مدام ربح. مرحبا مروة. فرحانة لينا بحضيكم ومرحبا بالمستمعين متاعنا الكل. دونك اليوم باش نحكيو على الخلعة والتصيف. مادام دخلنا في الصيف ما شاء الله البروغرامات تكثر والخارجات وين باش نمشي وين باش نصيفوا. هذاك علاش مهم انه ناخذوا بعين الاعتبار شويه حاجات باش ما نفسدوش الميزانيه نتاعنا اون جينيرال. دونك اول حاجه لازمنا نعملوا ميزانيه للعطله نتاعنا من قبل ما نبداو. دونك ما نبداوش نصرفوا هكاك على الهامش. نحطوا ميزانيه مسبقه اذا كان مليون زوز ملايين ثلاثه ملايين كل حد والمقدور نتاعو قداش. مهم على الاخر زيد انه نحطوا ميزانيه اسبوعيه ونقراوا حسابك الحاجات الصغيره اللي باش تجينا كيما في الصيف. ماما نحب جلاس ماما نحب جوي هذوكم باش يتزادوا اكثر سورتو صغيرات تويكا في عطله ما عادش يقراو. فما حاجات بسيطه اللي يحبونا نزيدوها لهم. مهم زيده انه لو كان فما خرجه بعيده لو كان باش نصيفوا في بلاصه بعيده علاش لين نوليو نمشيو اون جروب ما يمشيش كل عائله وحدها هكاك. حتى كان حق ليسونس كان مثلا باش يكون كبير نوليو نقسموه ما بينات زوز ولا ثلاثه افراد في نفس الوقت. واذا كان زيده فما لي جروب مع les agences de voyage علاش لي خاطر ديما لو بري دو جروب يكون ارفق من كونه انسان باش يتحمل التكلفه كامله نتاع الخرجه على جيبه هو الخاص. مهم زيد وقت اللي نجيو نمشيو للبحر ما نبخلوش على هزين الباراسول ونقولوا هتا ونكري من غاديك الباراسول. دونك العائله قبل كانت تمشي ياسر للشط العام شط الحكومي العادي الموجود للعباد الكل. ولينا ياسر نشوفوا التوندونس نتاع العباد تمشي للبيتش بريفي تمشي للي كلوب وهذاك يزيد بار في الكونسوماسيون حتى الباراسول وبشتكري الكريسي والطويول. دونك الانسان نرجع شويه الانسيان انه الواحد يهز معاه الباراسول نتاعو يعمل كيما العاده كاسكروتيت ساندويتشات جبن فرماج حاجات هريسه تن حاجات خفيفه هكيكة ولا بانيني تعملهم لمامون قبل ما نمشي ونهزوا صحين الغله نتاعنا هكا الحويجه الخفيفه هذيك اللي تساعدنا باش ما نكونسوميوش برشا على البحر. سورتو تعرف اللي يبداو يبيعوا على الشط والصغيرات يقول لك نحب نشري كل حاجه هذيك اشري لي هذيك. دونك علاش ليش شو زيد تعمله لهم من الدار الحاجات اللي نجموا ياثروا هما يظهروا بساط على الاخر اما كي يكثروا مره بعد مره يوليوا ياثروا على الميزانيه نتاعنا. مهم زيد على الاخر انه ما نقارنوش ما ندخلوش تحت سقف المقارنات باش نمشي على خاطر ولد عمي مشى للبلاصه هذيك على خاطر ولد خالي مشى للبلاصه هذيك. لكل حد يحاول انه هو يحترم الميزانيه نتاعو كل حد يمشي قد خطوتك كما قولوها قد خطوتك مد ملحقتك ولا متسقيك. دونك الانسان يحاول يتبع الميزانيه نتاعو ويحاول يمشي قد ظروفه ما يدخلش برشا في تحت سقف المقارنات. دونك زيد تاجيل العطله لشهر سبتمبر مهم على الاخر نعرفوا اللي راهو في شهر سبتمبر راهي الاسواق ترخص على مقارنه بشهر جويلية واوت فما فيها بس اذا كان الصغيرات مازالوا ما رجعوش يقراو. دونك فك الجمعتين الاولى نتاع شهر سبتمبر اول حاجه تقل الزحمه ديجا دونك تبدا متفرهده اكثر وفي نفس الوقت تقل الاسواق مقارنه بجويلية واوت سوف سي كان انسان مربوط فريمون بالكونجي نتاعو مربوط بحاجه دونك ما ينجمش ياجل اما اللي يقدر ياجل راهي الفرق. وخاصة توا ولينا نشوفوا اللي الصيف نتاعنا ما شاء الله ينوصلوا حتى الأكتوبر وإحنا مازلنا مصيفين دونك نجموا اون ديكال شوية لي فاكونس نتاعنا أول العام. ثم عندنا في عوض دار في نكريو في الاوتيل دونك ناخذوا دينويتي في الاوتيل خاصه للعائله كي تبدا عندها صغيرات وصغار اللي كبار شويه اللي سي بون واللي يخلصوا في الاوتيل مش كيما دي بيبي ما يخلصوش. دونك اذا كان الكبار الصغار كبروا شويه زيد كيف كيف نوليو نمشيو لفكره انه نكريو دار سوف سي لهنا من العباد اللي ما تحبش برشا التخميل وما تحبش برشا انها هي تاخذ المسؤوليه هذيك نتاع الدار وقتها تقرا حسابك تكون باش تعدي جمعه في دار مكرية تولي هاوكا في الوتيل ليلتين وكهو. المهم انك تحترم الميزانية متاعك في الاخر وتمشي قد الحاجة اللي عندك. اخيرا حاجه مهمه على الاخر انه نعملوها ليست نتاع خرجات سولون البودجي. دونك انت باش تبدا تسكرولي سور تيك توك سور انستغرام سور لي ريزو سوسيو بصفه عامه باش يعرضوك بلايص باش تقول يا نحب نمشي لكل بلاصه هذيك ماشي سي با غاف حطهم في ليست سولون لو بودجي. مثلا الخرجه هذيا باش تكلف لي اقل من 50 دينار, الخرجه هذيا باش تكلف لي 100 دينار, الخرجه هذيا باش تكلف لي 200 دينار. هكيكا وقت اللي تجي باش تخرج ما تقعدش تخمم ياسر وين وتخسر ديجا شطر الوقت وترسيلك تمشي لبلاصة اللي هي بتيتر التكلفة متاحة أكبر. دونك عندك الليستة قدامك سولون كل حاجة شنو اللي بشت سولون المصروف متاحة تمشي. مثلا خرجت أقل من 50 دينار تمشي لك البلاصة اللي انت ديجا تحب عليها وقيتها الافانس. دونك الحاجة هذه تنجم تربحك في برشا فلوس, وخاصة زيدة تنظيم أوقات الخروج. نعرف اللي الصيف ونكثر ونحبوا الخروج ونحبوا نحوسوا, ولكن مهم على الاخر انه نلتزموا بانه الخرجة تكون في الويكاند. دونك نخدموا الكل ما نستسهلوش انه هاكا روحت بكري شويه باش نوليو تويكا سيونس يونيك والكل. دونك هاكا روحت بكري دونك ميسيل جو مي بيرمي لي انا نخرج وسط الجمعه برشا مرات. ديما نقولوا اللي خرجه في الويكاند باهيه تتفرهد بها خير من برشا قهاوي وسط الجمعه واللي غير ما ماكش باش تحس الفرق نتاعهم على النفسيه نتاعك. ثم نعود ونرجع زيدا الانسيان السهرات العائلية يا جماعة. نرجع ونسهر وبحث في دار مميتي في دار خالي في دار عمي شوية فواكه جيفة هك السهرة العائلية وكل لما العائلية اللي فينا المو نتفرهدوا بها على الاخر نتفقدوا احوال بعضنا. انتي شن احوالك شنية الحياة عندك شنية الحياة عندي نضحكوا ونلعبوا ونسيلوا الرحمة متاعنا في نفس الوقت وخاصة من غير ما تتكلف علينا برشا فلوس. أخيرا مهم على الأخر أنه الإنسان يتعلم يقول لا وقت اللي ما نجمش راني ما نجمش. نتعلموا أنه نرفض خرجات علاش لا إذا كان أنا ما عنديش القدرة. مش بالضرورة نقول اللي أنا على خاطر ما عنديش فلوس وإلا ميسالش عندي التزامات عندي حاجة ما تسمح ليش أني أنا نكون معاكم في الخرجة هذه. إن شاء الله يا ربي الشهر الجاي إن شاء الله المرة الجاية ونولي بعد نقرأ لها حسابها ونتعلم أني أنا نحط الحدود تو سامبلومون. دونك غير ما ماهيش الحكاية أني أنا باش نحرم روحي من الخروج, ماهيش الحكاية اللي أنا باش نحرم روحي متفرهيد, ولكن بذكي هكا شوية تعديلات بسيطة على العادات اليومية متاعنا تخلينا نربحوا برشا فلوس.
1: يعطيك الصحة بالحق. اكتشاف بالنسبة لي
2: خلطة سحرية أنا اليوم نسمع فيها محتاجتك في حياتي أم.
1: والله احنا بيدنا باش نتبعوا هالنصائح هذه اللي قدمتها اليوم لسيدة المستمعين ان شاء الله يكونوا استفادوا بالباهي بالباهي من اللي قلته. يعطيك الصحة شكرا ليك وان شاء الله الاثنين القادم سنلتقي من جديد
3: بإذن الله. مرحبا.

0: بمنستير
1: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: إذاعة المنستير تبع الموجة
3: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
4: تبع الموجة
3: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم

0: حديث العائلة.
1: حديث العائلة في الفترة هذه هو تصييف والسياحة والسياحة الداخلية، ونعرف العائلات التونسية يخصوا ميزانيات للحاجة هذه، وكل مدينة عندها حكاية أكيد، كل وجهة سياحية عنوانها المميز. وفي بلادنا الشاطئ هو أول ما يستقبل الزائر، هو أول صورة يحملها معاه عند المغادرة. إذا كان الشط كان نظيف، كان منظم، كان مزيان، فهو يعكس حضارة المكان، يعكس وعي مالي المكان ذاك. أما إذا كما للأسف الشديد نلقاه في العديد من المناسبات مليان نفايات، فيه إهمال، فهو يترك انطباع لا يمحى. والعائلة التونسية بطبيعة تعتبر أن السياحة ما هيش فنادق ولا منتجعات فقط، هي تبدأ من سلوكنا اليومي، من احترامنا للفضاءات العامة، من حرصنا على أنه يبقى الشاطئ فضاء يليق بالجميع. كل نفاية لابد أنها توضع في مكانها، ويبدو الفعل يعني بسيط، لكنه أكيد مساهمة حقيقية في دعم السياحة وفي حماية البيئة. اليوم نحكي على السياحة كيفاش تبدأ من شاطئ نظيف، مش نحكيه على مسؤولية المواطن، على دور البلديات، على دور المجتمع المدني، على المصطفين، يعني مهمتهم الحفاظ على شواطئنا، لأنه نظافة البحر ما هيش رفاهة، هي ثقافة، هي رسالة حضارية واستثمار في مستقبل السياحة والاقتصاد. ريبورتاج باش نسمعوه مع ريهام زمزم، وبعدها نلتقي وخبير في المجال السياحي سي أنس أسنان في قراءة للموضوع هذا. خليكم معنا.
2: باش نقول توس ريسبونسابل على نظافة البحر وعلى أكيد نظافة الشاطئ وغيره. علاش؟ على خاطر المسؤولية تكمل الكل، تكمل العبد اللي يمشي معناها يبحر، إنه البلاصة كما قاها نظيفة يخليها نظيف، وتكمل في حاجة أخرى إنه البلدية توفر في كل الشواطئ المكان اللي معناها أي معنى أي كونتنير صغير هكا متاع أكيد اللي يحطوا فيه العباد الفضلات وهكاك، باش معناها العباد تلقى وين تحط لو ساخة متاعها، ما بداش معناها كي نقول نحنا تلقى أي سبب وتلقى أكيد أي حاجة تقول لك ما لقيتش يعني مثلا بوبالة ما نحطش يعني نحط لو ساخة متاعي معناها في الشط. زاد كيف كيف البلدية مسؤولة على أنه في نظافة الشواطئ، معناها اللي تنجم تكون مثلا نقول نحن نظافة مرة في الجمعة، مرة في مرتين في الجمعة، ونرجع معناها نحكي على الإنسان أنه زاد هو في حد ذاته يكون مسؤول ورسبونسابل على نظافة الشاطئ. البلاصة ماذا بيك كيما لقيتها كيما تخليها، عبارة احسب روحك مثلا مشيت مثلا أني يا سيدي احسب البحر، معناها البحر ملكك، معناها حاجة من ملكك. أسكو معناها بوسيبل، معناها أسكو معقول أنك باش تخلي البلاصة هذيك مسخة؟ أكيد لا، أحسبوا ملكك بالحق، أحسبوا ملكك. دونك معناها ريسبونسابيليتي هذه كل ومسؤولية تجمعنا الكل.
3: برأيي أن نظافة الشط هي وظيفة مشتركة ما بيننا إحنا كمواطنين وما بيننا البلدية، والعنصر الفعال أكثر هو أحنا معناتها، حتى البلدية تنظف أول سيزون معناتها وكل شيء ما شاء الله، معناتها شواطئنا لنا نظيفة، وأحنا زادة كمواطنين لازمنا نحافظوا عليها باش نكونوا في أبهى حلة، باش تكون شواطئنا أبهى حلة، وباش زادة خاطر أحنا زون توريستيك لازم ديما تكون نظيفة. وكيفاش باش نحافظوا عليها؟ انه مثال احنا تويكي كتوينسة، مثال كي نمشيو للبحر نهزوا دلاع، نهزوا البطيخ، نهزوا برشا حاجات، نهزوا ساشيات، نهزوا حتى كان انت ما تهزش، معناتها حتى كي تلقى مثال غيرك مثال ماهوش واعي تنجم تلم انت، ولكن تكمل مثال تهز انت باجاج نتاع ماكله وكل شيء، جوست بعد ما تكمل العومة وتكمل الفرهيدة وكل شيء، جوست تهز ساشي دو بوبيل تلم تحطهم على جنب. البلدية أكيد خاصة مكان للفضلات تحط فيها، مش وأنت من واجبك أنت تعمل الكيكة باش غيرك زادة يوعى، يولي الناس كل كي عندنا وعي انه هذاك بحرنا احنا نعوموا فيه، لازم يكون نظيف، لازم احنا مسؤوليتنا هذيك، ونوعيو زاد صغارنا ونوعيو اصحابنا، نوعيو برشا عباد باش نقعدوا ديما محافظين على النظافة متاعنا.
0: نورمالمون نشوفها اللي هي مسؤولية مشتركة بين المواطنين وبين الدولة والبلدية. علاش؟ على خاطر أول حاجة نحن كمواطنين لازمنا نحافظوا معناها على نظافة البحر والشاطئ وكل شيء، معناها هذيك نورمالمون حاجة نابعة منك أنت من الداخل، أنك أنت ما تخليش تمشي تبحر تروح على روحك، تخلي بلاستيك نظيفة فيها بس كي تلم زبلتك في ساشي وتروح بيه أول بوبيل تعرضك تطيشو فيه. وكيفاش الريسبونسابيليتي نتاع الدوله والبلديه؟ على خاطر راهو كيف نشوفوا راهو ما فماش دي بوبيل في الشواطئ التونسيه جينيرالمون، معناها دو بريفيرونس انه يكثروا من لي بوبيل باش كي كتبدا سهله الحكايه انه يهز زبلته ديريكتومون يطيشها، ما يقعدش يهز فيها لين يقعد يمشي قداش باش يلقاها بوبيل. اون فان كونت هي مسؤوليه مشتركه ووعي ذاتي وشخصي قبل كل شيء.
4: السلام عليكم. خاصة أنه إحنا ديجا دخلنا في موسم، يعني موسم التصيف، موسم اللي يبدأوا يستنوا فيه العائلات التوانسة بفارغ الصبر، يعني بعد ما يخرجوا من ستريس تاع قراية، ستريس تاع باك، ستريس تاع خدمة، دونك برشا عباد حتى ياخذوا لي كونجي تاعهم الوقت هذايا. في هذا الوقت هذايا منتظر من العائلات التونسية بصفة عامة، هكا استنسنا ملي احنا صغار، مي مالوريزمون يعني ماناش قاعدين نتعاملوا مع الشطوط نتاعنا والشواطئ نتاعنا بالطريقة الحضارية اللي نتمنوها. فحقيقة نحن في تونس نحن عندنا ثروة كبيرة برشا، يعني اللي هي البحر، اللي هي الشطوط، اللي هي يعني كيلومترات يعني طويلة من الشريط الساحلي، اللي هي يعني عباد يجونا من إيطاليا ومن فرنسا ومن دول يعني متقدمة فقط باش يتمتعوا بك البحر وبك الشمس وبك الأجواء المزيانة تاعنا في تونس وبالفنادق وكل شيء. نلقاو إنه الأجنبي يحترم وينظف الشط وما يوسخش، واحنا التوانسه تحس انه ما عندناش انتماء، يعني وسخ حشاك قشور نتاع الدلاع، يعني الشيء اللي اسف الموضوع والخطير في نفس الوقت انه التونسي تحسه ما عادش حاس بالانتماء لك البلاصه هذيك، ماناش قاعدين نحسوا انه هذيك بلاصتنا نتاعنا، بلادنا، ارضنا، شرطنا، هذيك تصويرتنا، شمنا حتى في الاجانب، يعني حتى لارواحنا. يعني هل انت كشخص عادي انك تخلي بلاصتك مسخه؟ هل انت في دارك تعمل الشيء هذاك؟ وحقيقه راهو الحلول موجوده، فحسب رايي يعني انك تعمل حملات توعويه. راهو تونسي في حد ذاته راهو يعني عندنا عقليه نتاع النظافه، احنا ننظفوا ديارنا وننظفوا قدام ديارنا، فهمت؟ فما بالك اذا كان انت في الشط اللي هو قاعد يتمتع به، اذا كان تعمل له مراكز نتاع يعني حاويات تاع يعني حشك بوبالات معناها، والكل ما نتصورش انه باش يلوحها هكا، معناها يخلي البوبالة ويلوحها. حقيقة فما استثناءات، فما عباد يعني الله غالب بخيل هو بتبيد وعايش هكاك في دار والله وعلم شنية بالضبط الخلفية نتاعو، ماذا بيه مبقص تعب. ولكن نتصور يعني الحاجة هذه انك تعمل حاويات كبار، زوز ثلاثة في الشط معناها كبار، انهم يلمدوا الوسخ، ويلزم تكون يعني الجيان نتاع البلديه دوري بصفه دوريه، كان لازم مرتين في النهار، يعني مره في الصباح ومره في الليل، فهمت؟ باش يعني وخاصه في الشواطئ اللي يعني تشهد برشا زوار وبرشا مستضيفين، فهذه حاجه مهمه على الاخر. وكيف كيف يعني اذا كان فما امكانيه انه يتم تركيز عون شرطه والا شرطه سياحيه والا شرطه ما نعرفش بالضبط، يعني من السلطات المعنيه، انه يكون متواجد على الاقل عون في الشط يقوم يعني بخطايا ماليه، يعني ما نتصورش انه الحكايه هذه يعني صعيبه برشا انه يتم يعني ادراج خطايا ماليه للانسان اللي يوسخ البحر، يعني فهذه حاجة حقيقة معمول بها وحاجة يعني ممكنة. وكما قلنا يعني الحملات التوعوية تصور مهمة برشا برشا، يعني خاصة أنه مثلا من مكونات المجتمع المدني، من الكشافة، من كذا، يقوموا بحملات في وسط النهار وقت اللي العباد ديجا هما قاعدين يبدأوا يدوروا في ساشي كبار، ساشي كوبال، ويدوروا ويلمدوا الوسخ والكل، فحتى العبد يكون حتى ناوي يلوح الوسخ كي يشوف العباد كيفين في الشمس وكذا محروقه بالشمس وتلمت الوسخ والكل، دونك هو نجم هكا يتحير ضميره شويه ويقول نظف بلاستي، وان شاء الله ربي يهدينا.
5: ماذا بينا زاد حتى كي نلقاو سخ في البحر ولا حاجة ميساج ما فيها بيسكي نظف البلاصة اللي بجنبك اللي باش تقعد فيها ميساج يعني ليش باش تنقص من قيمتك لا حتى شيء. يعني هذا اللي مسؤولية البحر وانك هو اي بلاصة اخرى يعني اي بلاصة تقعدوا فيها بحر الا بلاصة اخرى ولا حتى حديقة يعني لازم تكون نظيفة وخليوها نظيفة زاد خاطر مسؤوليتنا هيكي مش مسؤولية مش مسؤولية حد آخر يعني مش ننظفها وزاد نقص شوية على جماعة النظافة زاد عمال النظافة مساكا زاد قداش منهم هما ينظفوا في البحر ينظفوا في الكياسات ينظفوا في البشر الله يسخرين ما فيها بس أي واحد فينا باش يعمل قاعدة ولا حاجة هكا بون كيف يعني على البحر ولا حاجة النظف بلايستنا ميسيلش يعني هذا يعني من راي اني يعني اني ولا انتي ولا غيرك يعني ميسيلش نجمو هكا ساشي بوبي نحطها في الساكة بتاعنا تاع البحر نزوها معانا كي نقعدو كل شيء اي بلاصة اللي باش اي حاجة باش نستعملوها باش تضل تطيش يعني جو والا كيما قلت اني قشور دلة ولا حاجة نطيشوها تيباك تفك الساشي بوبي وتبقى دنيتنا ديما مزيانة وشها ديما تونس مزيانة وتبقى العباد الكل كي تجينا حاسيلو.
6: حديث العائلة.
7: أهلا وسهلا ومرحبا سي أنس سنان خبير في المجال السياحي ومدير عام واحدة من أكبر وكالات الأسفل الفرنسية في تونس وأستاذ جامعي. مرحبا أهلا وسهلا بك.
8: أهلا وسهلا مرحبا بك مدام.
7: يعيشك. اليوم في فاميليا موضوعنا هو أن السياحة تبدأ من شاطئ نظيف. الشاطئ النظيف ما يجيش وحده أكيد سيانس يبدأ من تصرفاتنا اليومية ومن كل عائلة أنها تحافظ عندها دور كبير بالطبيعة أنها تحافظ على البحر وعلى التراب وعلى الشاطئ متاعنا وتعلم أولادها احترام الطبيعة. أكيد دور العائلات كبير برشا لأنه نظافة شواطئنا هي مسؤولية مشتركة. إذا مش نبدأ بالعادات اللي ربما ترى أنه يلزم العائلة تعملها باش تحافظ على نظافة الشاطئ بتاعها.
8: صحيح هو الحقيقة قبل كل شيء لازم نأكد لأنه التونسي له الحق حق من حقوقه باش يستمتع بالشواطئ الموجودة في تونس تقريبا 1300 كيلومتر هو طول الشريط الساحلي في تونس صحيح في مناطق صخرية ومناطق رملية لكن هو عنده الحق باش يستمتع في أي مكان حقه باش يمتع نفسه باش يمتع صغيراته معاها 3 شهور هذا هو الصيف بعد تحقيق رحلة طويلة دراسية كل إنسان عنده حق باش يرتاح شوية في مناطق سياحية هذه لكن في نفس الوقت عنده بعض الواجبات واجبات هذوما تتمثل في الحفاظ على المناطق هذه الساحلية للأجيال القادمة وهذا يتبع طبعا السياحة المستدامة كي نحكيه على السياحة المستدامة هو التفكير في الأجيال القادمة اللي باش تجينا دونك عندنا صغيراتنا وصغيرات صغيراتنا يمكن كتب ربي نهار آخر يلزم يلقاو أيضا البحر هذا في أحلى حلة كما خلوهن جدودنا والفكرة كيفاش أنه كل سائح تونسي كي باش يستمتع بالبحر لازم كما المنطقة يخليها كما يلقاها كما يخليها مع عمل بلدي كبير ياسر قاعدة تقوم به المدنيات وأيضا المجتمع المدني في تنظيف وتحضير الشواطئ باش تكون حاضرة للسائح التونسي باش يستمتع بها في الأشهر هذوما الصيفية لكن زادا ما نجموش نخليه مناطق هذيك مسخ يعني السائح اللي باش يجي باش يعوم لكن مش مطالب ايضا بشكل في وسط الشط حتى كان كلا لازم يكون عنده ذولي نوع من ساك ولا حاجه باش يلم فيها الاوساخ نتاعو يرجع فيها ترك الاوساخ هذيك طبعا باش تكون مصدر للوسخ مصدر للبكتيريا مصدر للفطريات الموجوده دونك باش تكون مصادر ايضا للتلوث ومصادر للامراض دونك احنا لازم نفكروا في نهار اخر لانه البحر هذا الكائن هو ماهوش كائن حي لكنه كائن غير حي لكن في باش يتأثر برشا بالأوساخ هذه شو لازمنا نعمله على حسب رأيي إني الأجيال هذه القاعدة القادمة هذه لازمها تتربى على نظافة البحر لأنه يعني إحنا مطالبين هما مطالبين إحنا لازمنا نعلموهم على إنه راهو هذاك مكان عام مكان لازم نستحبوا فيه راهو إحنا كي نروحوا تجي غيرنا باش يخدم وتلزم أنت ترجع بعد 3-4 أيام كما قلتها مسخة باش تلقاها مسخة باش تقول شو هالوسخ هذا لكن السؤال اللي تطرح كيفاش باش ما نخليوش البلاصة هذيك مسخ الحقيقة من الناس اللي طالبت أنه التكوين والتعليم الابتدائي يكون فيه مصدر من مصادر التكوين الصغار هذوما على النظافة والمشاركة أيضا في النظافة بعض الدول في العالم طالبت مواطنيها باش تهبط هي وتوجب عليهم أنها تهبط تنظف ويظهر لي هذا باش نوصلوا للمرحلة هذه لأنه احنا كل ناس كل شخص فينا كل مواطن تونسي مطالب باش يهبط ينظف المنطقة نتاعو شاطئية أو غير شاطئية لأنه من تواصل تلاكم الأوساخ هذا خطر كبير كما قلت أنا على الشريط الساحلي وخطر كبير على الأجيال القادمة.
7: معناها هي نجم نقوله أنه هي مش فقط قضية بيئية وإنما قضية سياحية واقتصادية وتربوية زادة يتربى عليها الجيل الجديد.
8: صحيح أخي، إحنا باش نعملوا سمحني باش نعملوا باش نخليو السياحة اليوم والغدوة والبعد غدوة هما الأجيال القادمة اللي باش ياخذوا علينا. إحنا ما نعرفش ندوموا باش يجي نهار ولدي ولد ولدي هو اللي باش ياخذوا علي باش ياخذوا علي المثال. يعني أني كي منهز وسخي ونقول لولدي راهو رد بالك نهار آخر ما تخليش له سخة هنا، راهو قدمة البلاستيك تتطلب 500 عام باش تتنحى، وراهو الماكلة هذيك باش تجيب النمال وباش تجيب الخنفوس الموجود في وسط البحر. دونك هذاك الكل اللي كاره انت كي تبدا القاعد باش تولي متقلق ايضا في القاعده نتاعك. شوف في تصرفات الحقيقه تصرفات غريبه من بعض الاشخاص، قلوب بار اكزومبل دلاع ماكله فحم، فما ناس فما شكون يشوي يخلي الفحم هذاك في الاشعه الموجود في الرمل هذاك، اي انسان يجمع في الساليه اللي يسبب، فما بلار موجود، فما قطاع حديديه نتاع حكوك معناها للتصبير، كلهم اسباب اسباب الخطر الموجود في البحر. دونك احنا لازمنا نواصلوا باش نحافظوا عليها. البحر هذا قاعدين نشوفوا في تغير مناخي كبير ناتج عن سبب من الاسباب نتاعو الاوساخ الموجوده. فغدوة اذا انت تقول لي هجوم لحريقه في شواطئ احنا ما كناش نعرفوه احنا صغار، الحقيقه هذا سبب من الاسباب نتاعو. تعرفوا السكاير البلاستيكيه والسلحفات اللي تاكلها تعتقدها هي الحريقه، وراكم تشوفوا شنو يصير بعد ثاني، يولي هجوم على الشواطئ الساحليه، فالسائح على كان في يستمتع بالماء يولي خايف، لا يتحرق. دونك هذوما الكل لازمنا نفكروا فيهم باش غدوه نبداو نكونوا حاضرين الحقيقه باش نخليو شاطئ مزيان وحلو للاجيال القادمه.
7: نرجعوا لفكره غرس ثقافه احترام البحر لدى الاطفال، كان نتوسعوا فيها اكثر لهنا، كيفاش انا نغرسها في اولادي فقط في المؤسسه التربويه والا في نوادي، ولا كيفاش رؤيتك معناها للموضوع هذا؟
8: هي الرؤيه متكامله، هي راهو متكونه فيها ثلاثه عناصر كبيره الحقيقه. يعني نعتبر انه المدرسه الاولى هي العائله، والمدرسه الثانيه هي المدرسه اللي تلقى فيها التعليم نتاعو، واحنا دي نحكيو على التربيه والتعليم، دونك احنا لازم نربيو الناس هذوما على الحاجه دي. المدرسه الثالثه هي اصعب مدرسه، هي المجتمع البرا. الحقيقه المجتمع اذا يكون فيه برشا نشطاء مدنيين يعني يعملوا على التنظيف، اذا هما يدخلوا في اطار نوادي، يدخلوا في نظار مصايف وجولات، في كشافه تونسيه، هذوما الناس اللي قاعده تخدم الحقيقه على تنظيف الهلال الاحمر، هذوما ناس برشا جمعيات قاعده تخدم على حوايج هذوما. دونك احنا الطفل الصغير اللي يتكون النواه الصغيره تتكون في العائله من الاول، اذا احنا نرسخوا فيها من صغرها لانه مبدا النظافه مبدا لا نقاش فيه، ولانه محافظ

0: اكثر، وهم الناس اللي تحافظ على هذا البحر. يعني التوجيهات اللي باش تعطيه الطفل من صغره لازم تخرج من النواه الاولى الى اخر نواه، باش يكون ثم تكوين معناها تربيه متكامله ما بين الثلاث عناصر هذوما باش نجموا نحافظوا على الشواطئ الساحليه نتاعنا الحقيقه.
1: اليوم نحكيو على التثقيف والتثقيف البيئي، ونحكيو على ايضا طبعا التربيه البيئيه اللي لازمها تنتشر، وفما رؤيه اخرى او فما وجهه نظر اخرى تقول انه ماناش محتاجين الى حملات توعويه بقدر ما انا محتاجين الى تطبيق القوانين بصرامه، انه نكونوا حازمين، انه يكون فما رد على الناس اللي تخالف، الناس اللي تمسخ الشواطئ هذيا. اكيد تطلب منظومه كامله نتاع مراقبه، ولكن تطبيق القانون ربما لازم يكون في فتره من الفترات او في المستقبل طريقه من طرق الردع القويه اللي تنجم تغير عقليه الناس.
0: هو لا نقاش في الموضوع هذا، ما نجموش نربيهم من غير ردع، معناها الردع لازم يكون موجود بدون نقاش، لانه احنا بشيء اللي قاعدين نشوفوه ماهيش حاجه مستقبليه، لازم تكون حاجه حينيه الحقيقه، معناها قوانين موجوده يلزم ما نعرفش
1: تطبقوا فيها سنين، قاعدين تطبقوا فيها؟
0: والله الحقيقه يختلف، تو نشوفوا في بعض الحملات اللي قاعده تقوم في الشواطئ، نشوفوا فيهم في بعض المناطق الساحليه، لكن ما لازمش تكون حمله، ما لازمش حمله تتعدى في يوم وتتعدى من بعد، لا لازم تكون حملات يوميه الحقيقه، لازم يكون تدخل من السلطات يومي هوني باش تخلي انه اي انسان ماهوش يطبق في القوانين هذيك يلزم الحقيقه يكون مرضو. وين شو نقول؟ نقول ايضا يلزم تقدر في فكرتي اني انه في بعض الشواطئ لازم نحطوا بعض لي بلاك هذوك ولا التوجيهيه تذكر راهو ممنوع هذا ممنوع هذا ممنوع هذا، وانه راهو الانسان الا باش يعمل هيك معناها باش يطيب ولا باش يخلي يسخ ولا حاجه راهو يتعرض الى العقوبات 1 2 3 4. وبالتالي الحقيقه تبقى السلطه لهنا القرار بانها تتدخل والحقيقه تردع الناس هذوما، ويكون الردع الحقيقه قوي، خاطر راهو ما عادش نجموا، وصلنا الى درجه لانه ما عادش نجموا نخليو سواحلنا الحقيقه تتمسخ بالدرجه هذيك، معناها يلزمنا نكونوا محافظين عليهم. راهو كل نهار نشوفوا العجب وتشوفوا باش تشوفوا الحقيقه معناها البحر ما يرجع لنا كل ما نعطيه له، شوفوا باش تجي امواج كبيره ولا تجي كما نقولوا احنا شروه كبيره، البحر يعاود يخرجك البلاستيك الكل، يعاود يخرجك المسخ الكل الموجود بينا احنا، يعاود يرجعهولنا، وتشوفوا الكميات الهائله من الاوساخ اللي قاعده تتلوح في الوسط دونك في البحر. دونك احنا الحقيقه يلزمنا نردعوا ونردعوا بطريقه قويه كل انسان يتخول له نفسه باش يوسخ للبحر ولا باش يفسد المكان اللي هو قاعد يستغل فيه للمتعه، لانه فكر كان في نفسه هو وفكرش في النفس في الشخص اللي جاي بعده هو باش يستغل المنطقه هذه كذا.
1: أكيد، لأنه المحافظة على الشواطئ هي هو استثمار في صورة تونس وفي مستقبل السياحة. كان نختم معاك نجم نقول إنه تونس تستحق إنها تقعد مزيانة الحقيقة، تونس الخضرة اللي نحبوها تكون خضرة بالفم والملي، والسياحة تبدأ من شاطئ نظيف، والشاطئ نظيف يبدأ من عائلة واعية ومن مواطن يحافظ على البحر نتاعو. نخلي كلمة الختام سيدي، تفضل.
0: هي الحقيقة الشواطئ التونسية درة من الدرات في العالم الحقيقة، معناها من أحلى موجودين الشواطئ التونسية، شواطئ معروفة بالرمل نتاعها المزيان وبنوعية المياه الموجودة وحتى بالحرارة الموجودة في وسط المياه هذيك، حرارة منعشة الحقيقة لكل كل إنسان يستمتع. الناس باش نقول توصية فقط، فكروا في غيركم، فكروا في الناس اللي بتجي بعدكم، فكروا في صغيراتكم، فكروا في صغيرات صغيراتكم، ما تفكرش لأنه راهو دائما كان اللي كنتي، لا لا فما ناس كان كتب ربي وحينا، راهو فما ناس تستغل هذيك، دونك حافظوا على هذا، علموا صغيراتكم النظافه، ما تعلموهمش برك في البحر، راهو تعلمهم في الشارع، تعلمهم في المدرسه، تعلمهم في الدار، دونك يلزم يستمتع الحقيقه وتخلي غيرك. راهو تو نحكيو على ان توريزم ريجينيراتيف، توريزم يسمح باش يخلي المنطقه مش باش تخليها نظيفه برك، ما باش نشاركوا ونخليها وباش نشاركوا بطريقه فعاله باش نخليها نظيفه باش نخلي وباش نزرعوا فيها. وفما برشا امثله موجوده تو في الشواطئ التونسيه لتكوين مع تكوين دي دون دو سابل دو نوفو باش ما نخليوش الانجراف البحري يصير، تعرف البحر قاعد يقدم كل عام وهذاك يمثل خطر ايضا على اليابسه، دونك يلزم نشاركوا بطريقه فعاله الحقيقه باش نحافظوا على الثروه الموجوده عندنا في تونس، باش نحافظوا على اسم كبير عرفته تونس على المستوى العالمي في السياحه اللي هي الشواطئ الساحليه، هذوما الشواطئ الدره درة البحر الأبيض المتوسط حقيقة.
1: نعم، وحبيت فقط نعرج ولو هكا حتى في كلمتين على دور المجتمع المدني وخاصة الجمعيات البيئية.

0: هي اليوم قاعدين نشوفوا في أسماء متاع جمعيات تشتغل مع الشباب مع الصغار، معناها فما خدمة حتى مع دي كلوب خاصين بالأطفال، التوعية بأهمية الشواطئ كيما تونسيا كيما أزرقنا الكبير، وأسماء كثيرة من الجمعيات اللي تنشط في السواحل التونسية ودورها مهم برشا. نصورك تثمن الدور هذا سيدي.
1: يعطيهم الصحة الحقيقة، يعطيهم الصحة. أني الحقيقة من مدينة مهدية نشوف في جمعيات الحقيقة تعمل في عمل كبير برشا، أسماء الحقيقة يعطيهم ألف صحة، قدر من نخاف لأن نذكر الأسماء، وأسماء كثيرة
0: أكيد
1: برشا الحقيقة. هما ناس الحقيقة في عمر الحقيقة معناها يعطيهم الصحة، فما ناس في الريتريت اللي نشوف فيهم كل نهار الحقيقة يهبطوا ويلموا في الأوساخ الموجودة في الشواطئ في مدينة مهدية. الحقيقة عمل كبير على الأسف تقوم بها المنظمات هذه والجمعيات السياحية هذه، الجمعيات المائية هذه، تنسي كما ذكرت البحر الأزرق والكبير، هذوما الناس قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة على دخل الحفاظ على الثروة، ثروة البحر والثروة الموجودة في وسط البحر. الحقيقة قاعدين يتبعوا في الكائنات، تشوف في السلحفاة البحرية قاعدين يقوموا بعمليات كبيرة على جزيرة كوريا مثلا. الحقيقة نكملوا العمل الكبير الكوموديزم يواصلوا، لازم تتحل وتكبر الجمعيات هذه وتتحل. عليك علاش قلت لما تتحل على المدارس، تتحل على المعاهد، تشارك في تكون نوادي باش تكون الاشخاص هذوما تستقطب صغار باش يكونوا موجودين معاهم، لانه باش كما قلت لي باش يخليوا البصمه نتاعهم ويكبروا ويوسعوا المجال نتاع التدخل نتاعهم الحقيقه، ويكون اكثر نشطاء واكثر متدخلين في التنظيف والحفاظ على الثروه الموجوده.
0: شكرا جزيلا، يعطيك ألف صحة سي أنس سنين، خبير في المجال السياحي وأستاذ جامعي، نورتنا وتحياتنا لك.
1: شكرا جزيلا، فضلك، عايش في اللقاء.
2: حديث العائلة.

0: نوصل معكم الختام الحلقة الأولى من برنامج فاميليا. إن شاء الله الأركين والفقرات كانوا خفيف وإن شاء الله حصلت المتعة والفايدة مروة.
1: إن شاء الله تحيتنا للناس الكل اللي كنت معنا في الاستماع وفي المتابعة. شكرا جزيلا للكيب الكلها لرفقتكم في أسويتين من زمان من فاميليا. كل نهار اثنين إن شاء الله نتلقاو معكم. مرحبا بكم، مرحبا ملاحظاتكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم زادا.
0: بعد شوية زميل فتحي سعد وثاني نشرت الأخبار على موجاتنا. دمتم على محبة وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان أجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى عناوين النشرة. أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة ينطلقون في إجراء اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. تعزيزا لانفتاحها الدولي وتطوير شراكتها الأكاديمية المتميزة، جامعة المنستير توقع اتفاقية تعاون مع جامعة تولوز. دعما للتحول الطاقي تفعيل التجربة الميدانية الأولى للمحركات الكهربائية المخصصة لمراكب الصيد البحرية التقليدية باعتماد الطاقة الشمسية. إلى تفاصيل الأنباء، انطلقت اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26 و2000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 والأول والثاني من جويلية 26 و2000، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية 26 و2000. وقعت جامعة المنستير مؤخرا بمدينة تولوز الفرنسية اتفاقية إطار للتعاون مع جامعة تولوز، وذلك في إطار تعزيز انفتاحها الدولية وتطوير شراكتها الأكاديمية المتميزة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة واسعة تشمل مجالات التكوين والبحث والابتكار من خلال دعم حركية الطلبة والدكاترة والإطارات الأكاديمية، وإرساء برامج مزدوجة للشهادة وتطوير مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم تظاهرات علمية وأكاديمية إلى جانب الإشراف المشترك على المذكرات وأطروحات الدكتوراه. كمال شرد رئيس جامعة المنستير والتفاصيل.
1: إطار تدويل الجامعة وعطاء أكثر فرص على الصعيد الدولي. هذه الاتفاقية مع شركة أكاديمي عريق ومعروف جامعة تولوز بفرنسا، كانت رئيستها هي أمضت الاتفاقية معها في مدينة تولوز في الجامعة، وهذا مش مجرد وثيقة إدارية، هي لبنة جديدة لبناء جسر متين من التعاون العلمي والثقافي بين ضفتي المتوسط. هي تمتد على مدة 5 سنوات قادمة، ونحن نؤمن حقيقة ونعمل على تعزيز انفتاح الجامعات العالمية الكبرى. تقريب جامعة منستير عندها تقريب 219 اتفاقية موجودين كلهم على المنصة الرقمية متاع الجامعة. بين هذه الجامعات جامعة تولوز، المحاور لهذه الاتفاقية الهامة هي خاصة حركة الطلبة والباحثين، وهي احنا تعهدنا على تسهيل تبادل الطلاب والأساتذة حتى نمنحهم فرصة للاحتكاك بخبرات عالمية وتطوير مهاراتهم. المحور الثاني هو الشهادات المزدوجة، وهذه فرصة هامة من خلال هذه الشراكة، حيث سنعمل على بناء وتصميم مسارات لشهادات مزدوجة نسميهم دوبل ديبلوم، اختصاصات ذات اهتمام مشترك من الاختصاصات التكنولوجية والطبية وإلى آخره، وذلك عمل على تحسين تشغيلية خريجينا وأعطاهم فرص على المستوى العالمي. المحور الثالث هو البحث العلمي المشترك، نعمل على بناء مشاريع بحثية متطورة سواء في إيراسمس بلوس ولا في أوريزون أوروب وكل المشاريع الدولية المتاحة.
0: اقترن انطلاق موسم الصيف بانتشار مبكر للحريقة في شواطئنا وخاصة بالمناطق الساحلية الشرقية، ليطرح معه جملة من التساؤلات حول هذه الظاهرة. ياسين رمزي الصغير خبير في البيولوجيا البحرية ورئيس جمعية تونسي والتفاصيل.
2: نحن أغلبيتهم كائنات يخافوا من الإنسان ولا يتفادوا أنهم يكونوا مع كونتاكت مع الإنسان. أول حاجة لازمنا نخرجوا من الماء، نقعدوش في المكان بابتنا فيه باش نتفادوا أنه الحالات هذه كتولي حالة متاع غرق ولا حاجة أخرى. الحاجة الثانية أنه كان من نوع اللي عندها خيوط الحديقة، أول حاجة نحيو الخيط هذاك متاع الحديقة، نحيوه مش بيدينا، نحيوه بأي حاجة اللي نجمو نقوها. في الحكين بالمل اللي نعملوه نحن توانسة موش به المل على ليميت باش تنحك الخيط، أما تحك هيش بابش اللي تولي انت تهبي الجلدة متاعك معتها بالحكين متاع المل. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية طماطم نفس الحاجة باش نحيي والخيط متاع الحديقة. في العادة نغسلوها بالماء البحر مش ماء الحلو، على خاطر ماء الحلو يجم يخليك السموم اللي موجودة في الخيط تخرج وتزيد تتحرق. الحاجة الأخرى انت والشخص، فما أشخاص اللي هم عندهم حساسية كبيرة كما الأطفال الصغار، هذول إيه فما دي كريم سبيسيال للحكاية الحديقة والالتهابات، هذول نجموا معناتها اللي عنده صغيرات ولا بيبي ولا حاجة يجم ياخذهم الصيدليات. كما نجمو كنا نعرفوا احنا نحن عندنا حساسيه مفضل الحاجات هذولا، راهم باهي زاده كي نستشيروا طبيب مختص ولا حاجه.
0: في إطار الجهود الرامية إلى دعم التحول الطاقي في قطاع الصيد البحري وتشجيع اعتماد الطاقات النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، تم صباح اليوم تفعيل التجربة الميدانية الأولى للمحركات الكهربية المخصصة لمراكب الصيد البحرية التقليدية، وذلك بميناء الصيد البحري بأجيمة. عن هذه التجربة النموذجية الرائدة تحدث حمادي المجري، مسؤول برنامج المصائد السمكية بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، في ميكروفون الزميلة لمياء بن غالية.
3: إزالة الكربون في قطاع الصيد البحري التقليدي في تونس هو مشروع رائد، مشروع نموذجي ممول من قبل سفارة بريطانيا في تونس. الهدف الأساسي منه هو دعم مجهودات الدولة في الانتقال الطاقي، وخاصة في المساهمة في الخفض من الانبعاثات الكربون من خلال توفير محركات كهربائية تخدم بالطاقة الشمسية. معناتها الشارج متاعها تكون بالطاقة الشمسية لكنها محركات 100% كهربائية. لهنا كي نقولوا محركات كهربائية عنا بالطبيعة باش نربحوا على المستوى البيئي إلى الخفض من الانبعاثات الكربون، لكن البحار زادة باش يربح. كلفة الاستغلال اللي باش يوفرها من كلفة الليسانس اللي كان يشري فيه يستهلك فيه، وزادة فما أفونتاج آخر هو البيانيتر تاع البحار اللي هو خاصة في خفض المستوى الضجيج الصوت تاع الموتور. فرق كبير، موتور سيلونسيو يخدم ساكت، وهنا البحار حاجة تساعد برشا خاصة على المستوى الصحي ومستوى حتى نجاعة الصيد. فما بعض الأسماك اللي تهرب من الحس تاع الموتور الكلاسيكي، لهنا البحارة مستبشرين أن الموتور سيلونسيو ما يستهلكش الليسانس، دوك شارج باش تقل.
0: في إطار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لفائدة المؤسسات والمستثمرين، سيعتمد السجل الوطني للمؤسسات الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية 26 و2000. وأوضح السجل أن الولوج إلى منصتها الرقمية وإتمام جميع معاملات الإيداع والإجراءات الإلكترونية سيتم حصريا باستعمال الهوية الرقمية، داعيا كافة المتعاملين إلى المبادرة بالحصول عليها قبل دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ. المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات محمد عادل شواري يضيف:
4: السجل الوطني للمؤسسات ينطلق بداية من غرة جويلية 2026 في التعامل الرقمي الكلي لخدماته. ليس هناك إمكانية بعد هذا التاريخ أن يتم إيداع الملفات الورقية عبر الشبابيك، فقط عبر المنصة الوطنية الإلكترونية. هذا ما يستوجب أن يكون كل إنسان مسجل في السجل الوطني للمؤسسات، سواء شخص طبيعي أو شخص معنوي، عنده الهوية الرقمية أيا كان نوع الإي هوية بالنسبة للشخص أو الديجي جو بالنسبة للمؤسسات. بالنسبة للمهنيين اللي هما المحامي، الخبراء المحاسبين، المحاسبين والمستشارين الجبائيين، ما عندهمش واجب أن يكون عنده ديجي جو، نجم يتعامل معنا على اعتبار أنه له الأهلية في أن يتصرف في حسابه الخاص، ومن خلال حسابه الخاص أنه يسدي الخدمات للحرفاء متاعه. نفس الشيء أنه الحسابات الموجودة حاليا للحرفاء اللي عندهم قاعدين يتعاملوا معنا حاليا ستصبح حرفاء زائرين. تسمى لا يمكن اللي عنده حساب موجود حاليا إلى حدود 30 غدوة نجم فقط إلا أنه يشوف به ما تم إنجازه سابقا، فقط إذا أراد أن يتعامل معنا مباشرة أما عنده يكون عنده الموبايل ايدي أو حساب بصفته مهني. المعاملات هذه تصبح الوثيقة من خلالها التي يتم إيداعها عبر المنصة تصبح وثيقة ذات قيمة حجية وذات قيمة احتجاجية، يحتفظ بالأصول يعني الورقية لدى الحليف نفسه، يتم وضع ختم إلكتروني على هذه الوثيقة.
0: أكد الهشمي العرضاوي خبير التربية والتعليم بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تصريح للأخبار على هامش الفعاليات الختامية لمسابقة الرياضيات، أكد أن المنظمة تعمل مع شركائها على المصالحة مع مادة الرياضيات من خلال الاشتغال على البرامج وممارسات المدرسين والانفتاح على الذكاء الاصطناعي.
5: منظمة مع شركائها في الدول العربية هي وزارات التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وكذلك شركائها من الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، تعمل على إعادة مكانة الرياضيات بين الناس في النظم التعليمية من خلال جملة من البرامج والأنشطة. نحن هذا نشاط من الأنشطة، ولكن لنا أولمبياد الرياضيات العربي الدورة الخامسة ستكون في نوفمبر في طرابلس ليبيا، عن المسابقة العربية لبطولة العادة الرياضية والمنطقة الدورة الثالثة ستكون إن شاء الله في تونس. كذلك نشتغل على البرامج، نشتغل على ممارسات المدرسين، الأدوات، الانفتاح على الذكاء الاصطناعي، على كل منجز التقني والعلمي. الغاية من ذلك إعادة المصالحة بين إنسان والرياضيات، وتراثنا ثقافتنا موروثنا يساعد على ذلك، ولكن كذلك تجاربنا القريبة جدا في دولنا العربية. تونس دولة رائدة وهي مدرسة في الرياضيات وفي تدريسها، لنا أعلام في الستينات والسبعينات والثمانينات القرن الماضي، لابد من الاستفادة من هذا الإرث.
0: أفادت رئاسة الحكومة بأنه سيتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويليا 26 و2000 إلى غاية 31 من أوت 26 و2000، وذلك على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة ينطلقون في إجراء اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. تعزيزاً لانفتاحها الدولي وتطوير شراكاتها الأكاديمية المتميزة، جامعة المنستير توقع اتفاقية تعاون مع جامعة تولوز. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة ومحطتنا التالية رياضية مع زميل حكيم صنبولي.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: إشهار مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
8: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج.

0: تستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجة إذاعة المنستير. تتواصل اليوم الثاني بالنسبة للمباراة الدورة 32 في برنامج كأس العالم. اليوم في البرنامج ثلاثة مباريات، مباراة البرازيل اليابان الساعة 6 بتوقيت تونس، ألمانيا الباراغواي الساعة 9:30 بتوقيت تونس، والساعة 2 فجرا المنتخب العربي المغربي ضد المنتخب الهولندي، مباراة صراحة للفرجة. بالنسبة للمنتخب الألماني أكيد باش يدخل المباراة ويسعى لاستعادة فريقه بعد ما يواجه منتخب الباراغواي اليوم ضمن منافسات الدور 32 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. ذكروا منتخب ألمانيا باش يدخل المباراة يدرك أن مرحلة خروج المغلوب لا تحمل أي أخطاء. المنتخب ألمانيا كان في المباراة الأولى فيه 7 أهداف مقابل هدف، ثم فوز صعب أمام منتخب كودوفوار بهدف قاتل في الوقت بدل الضايع، ويتأهل بصفة رسمية للأدوار الإقصائية للمرة الأولى بعد 12 عام. في نهاية المباراة هزيمة مخيبة للأمام منتخب الإكواتور 2-2، وهيك ترشح المنتخب الألماني للدور 32 كما قلت باش يواجه منتخب الباراغواي. المباراة الأولى باش تجمع المنتخب البرازيلي بمنتخب الياباني. منتخب الياباني ليتحدى صراحة بعد النتائج الإيجابية، خاصة تعادل مع المنتخب الهولندي 2-2، ثم فوز ساحق المنتخب التونسي 4-0 قبل ما يتعادل المنتخب السويدي 1-1. المنتخب الياباني اللي قطع خطوة كبيرة برش على مستوى المنافسة العالمية، على بعد دقائق كان من بلوغ دور ربع نهائي في مونديال 2018 بعد خسارة المثيرة مع منتخب بلجيكي، رغم أنه كان متقدم 2-0. وصل تطوره في نسخة 22 بالفوز على ألمانيا وإسبانيا قبل ما يودع البطولة بركلة ترجيح أمام كرواتيا في الدور 16. واليوم باش يواجه منتخب عتيد، نحكي على المنتخب البرازيلي كما قلت. المباراة هذه الساعة 6 بتوقيت تونس. آخر مباراة باش تكون بين المنتخب المغربي والمنتخب الهولندي. كل فريق حضر كما ينزم للمونديال. المنتخب الهولندي اللي كان في المجموعة تونس في المركز الأول في المقابل، المنتخب المغربي خاصة بعد تعادل الإيجابي أمام المنتخب البرازيلي، وكان قدم وجه ممتاز في الدور الأول. مباراة للفرجة كما قلت الساعة 2 فجرا. وكان تعرفنا البارح على أول منتخب ترشح للدور الدور السادس عشان نحكيه على المنتخب الكندي اللي ترشح بعد الانتصار القاتل اللي حقه مساء أمس أمام نظيره الجنوب أفريقيا بهدف مقابل صفر. في الهدف سجل في دقيقة 90+2 عن طريق ستيفن، هدف قاتل بشقود منتخب كندا لإنجاز تاريخي والصعود للدور السادس عشان لأول مرة في تاريخه. بعد الهزيمة وبعد الخروج للمنتخب السعودي، ياسر مسحل يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الخروج المبكر للمنتخب من كأس العالم بعد الخسارة وزيادة التعادلات في النهائيات. وهكا رئيس الاتحاد السعودي يخرج ويقدم استقالته بصفة رسمية. في المقابل شن رئيس الكوري الجنوبي هجوم لاذع على مسؤولي كرة القدم في بلاده بعد الخروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 26، معتبرا أن الفشل كان نتيجة مباشرة لتغليب المحسوبية على الكفاءة. وذكر كوريا الجنوبية ودعت البطولة مبكرا رغم وقوعها في مجموعة بدأت في المتناول، استهلت المشوار بالفوز أمام تشيك 2-1 قبل ما تلقى زوز هزائم متتالية من المكسيك بهدف مقابل صفر، وأمام جنوب إفريقيا بهدف مقابل صفر. ونختم بفريق الشبيبة القيروانية خارج المونديال. والبارح كان الموعد في أحد نزول مدينة القيروان الجلسة العامة التقييمية للشبيبة القيروان الموسم الرياضي الحالي. بلغت مداخيل الشبيبة تقريبا 1,269,000 دينار، في المقابل بلغت المصاريف 2,980,000 دينار تقريبا جملة الديون 3,835,000 دينار. الميزانية كانت 5,892,000 دينار. ذكروا الجلسة العامة تقييم الشبيبة شارك في أشغالها 48 منخرط من جملة 131 منخرط. نقطة نهاية سبورانفو، شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: إذاعة المنسير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: يروى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فأتني بأبيك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما بال ابنك يشكوك، تريد أن تأخذ ماله؟ قال: سله يا رسول الله، هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. فقال الشيخ: والله يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. فقال: قل وأنا أسمع. فقال الشيخ كأنه يخاطب ابنه: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نالتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها جرى ما أبتغيه وآمل، جعلت جزائي منك غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. وبعض الروايات تذكر أن الرجل كان شيخا كبيرا، جاء يتوكأ على عصا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم شاكيا ابنه: إنه كان ضعيفا وأنا قوي، فقيرا وأنا غني، فكنت لا أمنعه شيئا من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، وهو يبخل علي بماله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى. ثم قال للولد: أنت ومالك لأبيك.

يا ابني لا خد ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي على الرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي على الرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

0: يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: من أسرار لغتنا العربية.
2: تقول العرب في فنون مختلفة: كل ريح لا تحرك شجرا ولا تعفي أثرا فهي نسيم. كل أرض لا تنبت شيئا فهي مرت، والمرت مفازة لا نبات فيها، ويقال جسد مرت لا شعر فيه. كل صانع عند العرب فهو إسكاف، والإسكاف هو الحاذق في كل شيء. كل شيء سددت به شيئا فهو سداد، وذلك مثل سداد القارورة وسداد الثغر.
1: الخطأ والصواب:
2: يقولون أذن له بالسفر، والصواب أذن له في السفر، أي أباحه له، لأن معنى أذن بالشيء هو علم به، وأذن له في الأمر يأذن إذنا أباحه له، وأذن له وإليه استمع معجبا.

0: تقول العرب كن وسطا وامشي جانبا، معناه خالط الناس تعيش في غمارهم وزيلهم بعملك وخلقك، فإن أخلاق الجمهور وأعمالهم رديئة في كل زمان وكل مكان، فجعل كونه وسط الناس مثلا لمخالطتهم، ومشيه جانبا مثلا لمزايلة أعمالهم وأخلاقهم. وقال أحد الآباء لابنه يوما: إذا لقيت المؤمن فخالصه، وإذا لقيت الفاجر فخالقه، ودينك فلا تكلم.
1: من شعر الحكمة.
0: ابن سينا الطبيب العالم الفيلسوف المسلم ترك وصايا حكيمة، ومما ينسب إليه: اسمع بني وصيتي واعمل بها، فالطب معقود بنص كلامي، لا تشربن عقيب أكل عاجلا فتقود نفسك للأذى بزمامي، واجعل غذاءك كل يوم مرة، واحذر طعاما قبل هضم طعامي. سنلتقي بمشيئة الله تعالى في بحر لغتنا الجميلة، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. مدت شركة مايكروسوفت بهدوء برنامج التحديثات الأمنية الموسعة لنظام التشغيل ويندوز 10 حتى آخر هذه السنة بدون أي إعلان رسمي مسبق عن هذه الخطوط، وتغير مايكروسوفت معلوماتها الخاصة ببرنامج التحديثات الأمنية لنظام ويندوز 10 للإشارة أن الدعم يستمر الآن حتى آخر هذه السنة. وقد حدثت الشركة تدويناتها الأصلية المنشورة منذ عام تقريبا بالمعلومات الجديدة بدون تغيير تاريخ النشاط الأصلي أو الإعلان عنه. القسم المتعلق بالموعد النهائي يذكر أن دعم ويندوز 10 وفاء ويمكن التسجيل في برنامج التحديثات الأمنية الموسعة في أي وقت وحتى ينتهي البرنامج نهاية هذه السنة، وإذا كان مسجل بالفعل فإنه التغطية باش تستمر تلقائيا حتى هذا التاريخ. وهذا يعني أنه إذا كنت مسجل في البرنامج باش تستمر في تلقي التحديثات لمدة 16 شهر وليس لأربع أشهر فقط، ولا يزال من الممكن التسجيل في البرنامج إذا لم تكن قد قمت بذلك بعد. وأكدت مايكروسوفت أنه هذا مهوش خطأ في النص، وأنه برنامج التحديثات الأمنية الموسعة يستمر بالفعل لعام آخر، ما يمنح مستخدمي هذا النظام مهلة إضافية مرحب بها لتأمين الأجهزة متاعهم. وأوضحت مايكروسوفت أنه هذا التغيير يمنح العملاء مزيد من الوقت والمرونة للعثور على الحساب الشخصي الأفضل لاحتياجاتهم مع الحفاظ على حمايتهم. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني. الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعا المشاركون في أشغال الندوة الوطنية حول استكشاف وتكوين المواهب الرياضية الشابة إلى ضرورة إرساء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف المواهب الرياضية وتكوينها ومرافقتها، تقوم على اعتماد المقاربات العلمية الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في عمليات الانتقاء والتقييم، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة الرياضية. ينتظم يوم غد الثلاثاء 30 من جوان الجاري لقاء افتراضي مخصص للتعريف بمسار المستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج والخدمات الموضوعة على ذمتهم، وذلك في إطار مشروع موبي نقطة TRE الهادف إلى تعزيز تعبئة كفاءات واستثمارات الجالية التونسية بالخارج ودعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية. دعا الديوان الوطني للصناعات التقليدية كافة المستثمرين في قطاع الصناعات التقليدية إلى استخدام الهوية الرقمية موبايل آي دي بصفة إجبارية للتمكن من التصريح بمشاريعهم الاستثمارية في تونس عبر المنصة الوطنية للاستثمار، وذلك بداية من غرة جويليا القادمة. أطلقت تونس اليوم 29 من جوان أول رحلة بحرية لقارب صيد حرفي يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية، وذلك بمنطقة أجيم بجزيرة جربة في مبادرة يقودها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، وفي سابقة بيئية وتقنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ختاماً، أعلن مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية عن فتح باب الترشح للتعاقد مع مكونين لتأمين برنامج تكويني يندرج في إطار مشروع بروفيل 2 الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في جزئه المتعلق ببناء القدرات الفنية لفائدة الجماعات المحلية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مستمعينا الأعزاء، أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الشبكة البرامجية الجديدة، في هذه المساحة المباشرة تمتد من الآن إلى حدود الساعة 3، ومن خلالها إن شاء الله باش تكون فما مجموعة من المتابعات، أيضا باش نحكيه تكوين مهني، ريادة أعمال في البداية باش تكون مجرد توطئة في انتظار أن ناخذوا مكالماتكم، استفساراتكم، ملاحظاتكم حتى على الصفحة الرسمية لإذاعة المناسير، مشاغلكم في مجال التكوين المهني، إذا كان عندكم إشكاليات أيضا في مجال ريادة الأعمال وبعث المشاريع، التمويل، الأفكار وغيرها من النقاط اللي ربما تكون هي عندها بعض الإشكاليات اللي تثار قدامكم. نعرفوا مع نهاية السنة الدراسية برشا ويخموا في التكوين المهني، خاصة منهم مثلا ناجحين في البكالوريا واللي يعتقدوا اللي معادلتهم ما تنجمش تهزهم لي شعب تنجم تكون فيها تشغيلية عالية، يقول لك لما لا اختصر الطريق ونمشي للتكوين المهني، والتكوين المهني اللي يفتح لي آفاق تشغيلية كبيرة برشا فيما بعد. ونعرفوا احنا اللي ياخذ الباك ينجم يدخل ديريكتومون للبتاس في اختصاص من الاختصاصات الموجودة واللي نجم يكون مطلوبة في سوق الشغل، وتنجم تكون الاختصاصات هذه موجودة أيضا في دليل التكوين، دليل التوجيه الجامعي سامحوني. أيضا بالنسبة للتلامذة اللي ما عادش عينتهم برشا في القراية، التلامذة اللي يعتبروا اللي مش هذاك اللي هما راغبين فيه يحبوا على التكوين، فرصة في فصل الصيف في الوقت هذايا وقت البلاتفورم تحلت أنه يرسموا ويختاروا بعض الاختصاصات. ثم برشا جديد في هذا الإطار وإن شاء الله نتعرفوا عليه في الحصص المقبلة بإذن الله. ينجموا من توا يختاروا ما يقعدوش للدورات الجاية، خاطر الدورة المقبلة هي باش تكون دورة سبتمبر. إذا كان نفوتوا دورة سبتمبر ندخلوا فيما بعد ربما لدورة نوفمبر وإلا فيفري، وساعات يقول لك الولي ماذا بيا يتشغل ولدي ولا بنتي من بداية السنة الدراسية سنة تكوينية، خير ما يضيع ومن بعد نقعد نلوج كيفاش نتجاوز بعض الإشكاليات اللي نوقع فيها نتيجة الفراغ. طبعا باش تكون عندنا ايضا مجموعه من المراوحات الغنائيه، الفقرات اللي تنجم ان شاء الله تنال اعجابكم ورضاكم، ونستنى ايضا اقتراحاتكم حتى نبرمجوها للحصص المقبله باذن الله غنائيه. وهنا راجعين لمواصله اللقاء، ابقوا معنا.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وسمعكم اللقاء دائما من خلال هذه المنوعة التنشيطية المباشرة منكم وإليكم. إذن اللقاء يتواصل حدود الساعة الثالثة، بعد قليل باش يكون عن لقاء مع سنبي القاسم رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب المندوبية الجهوية للشباب والرياضة للحديث عن البرنامج الوطني المدن الشاطئية سباحة وتنشيط، هذا بعد قليل. ولكن في الأثناء بعض المستمعين مستمعات من أصحاب المشاريع الحقيقة تصلوا بي أثناء بث البرنامج توا ويقول لك إشكالية الأنترنت مع انطلاق دورة المراقبة بالنسبة لامتحان البكالوريا. يقولوا القرار متاع تعطيل الانترنت وقت الامتحان هو يقول لك يتخذ خشية محاولات الغش المتكررة، يقول لك للحيلولة دونها. ولكن بعض أصحاب المشاريع يقول لك لماذا لم يؤخذ بعين الاعتبار الناس اللي قاعدة تخدم بالانترنت، الناس اللي تدور في الدولاب متاعها بالانترنت، الانترنت الناس اللي عندها ستارت اب، الناس اللي عندها الفريلانس، الناس اللي قاعده تخدم وعندها فرق تخدم معهم عن بعد، علاش ما خديناش بالاعتبار الناس هذوما من خلال اعتمادهم للانترنت؟ يقول لك اليوم كي تحكيوا على الرقمنا نحكيوا على الابتكار، نحكيوا على الاقتصاد الرقمي، نحكيوا على دعم الشركات الناشئه، كيفاش نعطلوا الانترنت وقت ما نحبوا، كيفاش الناس يخي ما عندهاش التزامات، ما عندهاش حاجات إذا ما تخدمها، فما الناس معناها الالتزامات متاحة ساعات في بعض الأحيان تكون موجبة حتى لخطايا مالية. قل لك اليوم إذا كان نحبوا نقاوموا الغش، راهو مقاومة الغش ما تكونش بالطريقة هذه، مش بطريقة إيقاف أرزاق الناس وقطعها بطريقة ما خذتش بعين الاعتبار اللي الناس تخدم بالإنترنت. اليوم صحيح يلزمنا نقاوموا محاولات الغش، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار اقتصادنا اللي في جانب كبير برشا قاعد يعتمد على الانترنت، كيفاش نوازنه وكيفاش نعملوا هل المقاربة ما بين ان نقاوموا الغش ونكافحوا، وما بين انه الناس تخدم على رواحها من غير ما تتعطل، كيفاش نجموا نربحوا هذا وهذاك؟ هذا هو المطلوب اليوم على خاطر الطريقة البعض يعتبرها طريقة بدائية، طريقة تنجم دمر حتى في بعض الأحيان بعض المشاريع. يقول لك معناها بكالوريا المدة اللي فاتت برشا ناس تكبدت خسائر، اليوم كي نعاود نفس الأسلوب ونفس الطريقة في دورة المراقبة برشا ناس أيضا باش تتكبد برشا خسائر، مع العلم أنه عملية الغش كانت موجودة يقول البعض في الدورة الرئيسية وقد تكون موجودة في دورة المراقبة. أما أنا الأوان أننا نبدلوا الطرق متاعنا وإن ما نتعاونوش بطريقة عشوائية، هذا ما يقوله البعض. اليوم ننقل أرى بعض أصحاب المشاريع اللي بالحق قلقوا برشا من طريقة هذه ومن الأسلوب هذية. احنا نعطيه الملاحظات ونعديوها باعتبارنا في مرفق عمومي للإعلام، وإن شاء الله يا ربي تتغير الأساليب وتغير الطرق في قادم الأيام. زلنا مواصي معكم اللقاء مستمعينا الكرام، غناية ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك، توبا كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك، توبا كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش راح أصدق.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم.

0: مواصلين معكم اللقاء، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله ديما تبعوا إذاعة المنستير وتبعوا موجتها. إذن باش ناخذوا معنا سي نبيل قاسم، رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير، حتى يحكينا على تنفيذ البرنامج الوطني المدن الشاطئية سباحة وتنشيط. أهلا وسهلا بك سي نبيل، مرحبا، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكافة الفريق العامل لبرنامج إذاعي منكم وإليكم، مرحبا بكافة المستمعين الأوفياء لإذاعة المنستير.
0: يعيشك، شكرا، نورتنا برشا. إذن هل البرنامج هذايا هو برنامج وطني أعتقد يظهر لي ونفذ على كامل الجمهورية التونسية؟
1: شكرا، أولا قبل كل شيء شكرا للاستضافة وإتاحة الفرصة للتعريف بالبرامج الأنشطة الشبابية التي تنجزها مؤسسة الشباب بولاية المنستير. البرنامج الوطني والبرنامج هذا يتم، هو برنامج وطني يتم تنفيذه في كافة ولايات الجمهورية، وولاية المنستير كسائر الولايات تنظم البرنامج هذا اللي ينطلق من يوم 1 جويلية 2024 إلى غاية 25 جويلية 2026. البرنامج هذا نهدف من أساسه تحقيق جملة من الأهداف، أو دعم التواصل بين الشباب وتنمية شبكة العلاقات بين مختلف المشاركين، باعتبار أنه الشباب المشارك هو رواد من رواد مؤسسات الشباب ومن مختلف الجمعيات والمنظمات والهيكل المستفيدة، كذلك اكتشاف المواهب الشبابية في مختلف الأنشطة الشبابية والثقافية والرياضية. والبرنامج هذا هو يتم تنفيذه بالتنسيق بين بعض الوزارات على غرار الطفولة والداخلية، وكذلك مع منظمات والمكونات المجتمع المدني، وهو يتنزل في إطار تسييس سياسة الدولة الاجتماعية، بحيث أن كافة الخدمات اللي تم تنفيذها في البرنامج هذا بصفة مجانية، من تنقل، من إعاشة، من خدمات للأنشطة الترفيهية. البرنامج هذا السباحة والتنشيط موجه للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 24 سنة، من أبناء العائلات ذات الدخل المحدود والمتميزين في الدراسة. كذلك معناتها حبينا أنه معناتها الشباب ذوي الاحتياجات الخصوصية يكونوا معناتها طرف في المشاركة، نحاولوا أنه معناتها يكونوا من جمل المستفيدين، رواد مؤسسات الشباب يكون معناتها عليهم نصيب في البرنامج. البرنامج هذا المؤمل أن يستفيد منه لمدة 20 يوم 2000 شاب وشابة، بمعدل 100 مستفيد يومياً. بالنسبة للتوزيع الزمني للبرنامج، هو يتضمن جملة من الأنشطة التي تجمع بين الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموجهة خاصة لتفادي السلوكات المحفوفة بالمخاطر والتوعية بأهمية تجنبها. نعرف أنه العديد من في الوقت الحالي أنه العديد من الظواهر السلوكية فتفشيت في صفوف الناشئة، أنه على غرار العنف اللفظي، المخدرات، هذا الأنشطة الترفيهية الموجهة اللي ممكن أنه بعد تحاول تبعد الشباب وتنأى بهم عن هالنوعية السلوكات الضارة. إضافة إلى الأنشطة هذه، ثم الأنشطة تقرب خلاف فقرة السباحة، الألعاب الشاطئية، الأنشطة الرياضية، إلى جانب فقرات تنشيطية ومسابقات في الغناء والتعبيرات الجنسية والعروض الرياضية. ويختتم البرنامج بتوزيع الجوائز. والبرنامج هو أنه الشاب معناتها يمشي لدار شباب يتم تسجيله، ومنهم رواد مؤسسة شباب والخارطين في مؤسسة شباب. المندوبية توفر التنقل المجاني، توفر معناتها لي من مكان دار الشباب، ونحاول انه يكون من المناطق الداخليه للولايه، باعتبار انه معناتها المناطق الساحليه لمدينه المنستير، معناتها الولايه المنستير عنده معناتها القشط البحر قريب، نحاول انه معناتها نستقط معناتها الشباب معناتها من المناطق الداخليه، ويكونوا هم تقريبا نصيب الاسد في المشاركه هذه، ونامنوا التنقل نتاعهم. فما فريق تاطير معناتها من خيره اطارات الشباب اللي تامن البرنامج الترفيهي والمرافقة والتأطير، وتأمن لهم الأنشطة الترفيهية. بالإضافة إلى توفير وجبة الإعاشة والبرنامج معناتها المسابقات الثقافية اللي موجودة في صلب البرنامج هذا.
0: هو معناها اللي فهمته تقريبا كل نهار فما جروب متاع 100 شاب وشابة يمشيوا للبحر، معناها مش فما إقامة الغادي.
1: لا ماشي مجموعة قارة وما يتمش إقامة، أنه يوميا
0: بالضبط
1: فما يوميا حاولوا أن تكون عندنا 100 شاب يكونوا معناتها من 3-4 مؤسسات يتم التنقل نتاعهم على نأملوا لهم التنقل نتاعهم من المكان الإقامة نتاعهم إلى شاطئ الفاليز بالمونستير. والبرنامج هذا معناتها يتم تداوله يوميا معناتها لمدة 20 يوم 5 أيام في الأسبوع معناتها من الاثنين إلى يوم الجمعة بمعدل معناتها كل يوم معناتها مجموعة غير قارة معناتها مجموعة جديدة.
0: المسؤولية متاعكم بشكون مسؤولية كبيرة باعتبار انه الناس اللي تطلب معناتها تسكن في المناطق الداخلية عموما برشا ما يجيدوش السباحة دونك وماشيينهم للبحر، باش يضاعف المسؤولية بالنسبة لكم انتم باش تهزوهم سالمين وتروحوا بيهم سالمين كيف كيف.
1: هو الهدف الأساسي أنه معناتها الوليد وأنت والشاب اللي يجي معناتها للبحر في أيادي أمينة،
0: بذت.
1: أنه عندنا فريق تأطير معناتها من خيرة إطارة الشباب اللي يكونوا معناتها عندهم معناتها دراية بالسباح ومتكونين معناتها في الجانب السلامة هذا، بالإضافة أنه معناتها البرنامج هذا يتم تنفيذه معناتها بالشراكة معناتها مع بعض الوزارات كما الداخلية والحماية المدنية، الحماية المدنية بالأساس والتنسيق معناتها مع باعتبار أنه المكان اللي يتم تنفيذ فيه معناتها المدينة هذا يكون محروس وفيه نقطة متاع إسعافة متاع حماية مدنية، نحاولوا أنه معناتها بالتنسيق وبخلاف الحماية المدنية تكون معناتها تأمن سلامة المشاركين، أنه في صلب البرنامج يتم تنفيذ معناتها حصص في الإسعافات الأولية للوقاية معناتها، ونحاولوا أنه نأمنوا معناتها وإن شاء الله معناتها الشباب في أيادي أمينة يجيوا معناتها سالمين وروحوا سالمين
0: إن شاء الله بإذن الله. هو الحقيقة معناتها البرنامج خرق العادة، اما شنو نهير بركه بالنسبه لكل شاب شويه معناتها احنا سقف الطموحات نتاعنا يطلع شويه، سورتو كي نلقاو البرنامج دسم فيه الالعاب الشاطئيه، فيه كره الطائره الشاطئيه، كره السله، كره الريشه، كره السرعه، الرمايه، الالعاب بدون حدود، الحلقات التحسيسيه في مواضيع مختلفه، ورشات في الاسعافات الاوليه والسلام المروريه، ورشات في صناعه المحتوى، ورشات في الادماج الاقتصادي، معناتها مع هذه الكل ثم السباحة نهير بالنسبة للشاب نعرف اللي هو مكلف واللي هو تحب له برشا مجهود، أما شوية تخموشي إن شاء الله نهار آخر إنه على القليلة الشاب يتمتع ما بين مرتين 3-4 مرات بالخدمة هذه خلينا نقول وبالنشاط هذية في البرنامج.
1: هو الملاحظة متاعك وجيهة جدا، أنه معناتها ولاية المنستير معناتها المناطق المتعددة والمناطق المستفيدة معناتها كثيرة، والشباب معناتها ديما نلقاو صعوبات معناتها حتى باش نلبيو كافة الطلبات. تبقى معناتها أنه معناتها نحاولوا السنة كل عام نحن نرفعوا للأمر للوزارة لدعم البرنامج هذا. تعرف أنت الإشكالية الرئيسية هي الاعتمادات المالية، نحن نساعين أنه معناتها في مع بالتنسيق مع الوزارة لرفع من الاعتمادات المالية لدعم عدد المشاركين، بالإضافة إلى ذلك أنه معناتها وزارة الشباب والرياضة ما عندهاش البرنامج هذا فقط، عندها العديد من البرامج ممكن نحكيو فيها في حصص لاحقة
0: إن شاء الله.
1: الهدف نتاعها هو ديما التأمين معناتها أنشطة ترفيهية وتقديم معناتها تقريب أكثر ما يمكن للمادة الترفيهية للشباب والإحاطة وإبعاده قدر الإمكان على السلوكات المحفوفة والنائية به معناتها من الظواهر السلبية.
0: المدة من غرة جويلية إلى
1: 25 جويلية بمعدل 5 أيام معناتها كل أسبوع، معناتها الاشتغال معناتها باستثناء معناتها هو الأسبوع الأولاني مش ننطلقه معناتها نهار الأربعاء، بعد كل الأسبوع معناتها الأسبوع الثاني من شهر جويلية مش يكون معناتها 6-10 وبعدها معناتها الأسبوع الثالث معناتها من 13-17 والختام يكون في الأسبوع الأخير من 20 إلى معناتها 24 جويلية 25 جويلية.
0: بالنسبة للشباب اللي ما سمعوش بالتظاهرة هذه يمشيوا ويقيدوا في دار الشباب اللي هما منخرطين فيها يعبروا على رغبتهم
1: هو نحن البرنامج هذا مو معناتها برنامج سنوي يعرفوا الشباب معناتها الارتياد مؤسسه الشباب هي محطه سنويه قاره في البرنامج هذا انه يلتحقوا واللي ما سمعش به في مستوى المؤسسه يلتحق بالمؤسسه ويقيد الاسم نتاعو هو من شروط نتاعو يكون معناتها الانخراط وهو الشباب اللي ارتاد المؤسسه يعرف انه معناتها في شهر جويليه مندوبيه المنستير تنظم البرنامج السباحه وتنشيط وهم ينتظروا فيه معناتها تقريب سنوين محطة باعتبارها محطة قارة صلب الأنشطة اللي تنظمها المندوبية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك سي نبيل قاسم رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير على مختلف هذه المعطيات وإن شاء الله موافقين فيها.
1: شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك شكرا لك إلى اللقاء مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام بتبقى معنا.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه.

0: مساوي صباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، هذه ساعة و44 دقيقة على موجات عدكم جميعا إذاعة المنسير. تحياتي لكل مستعمل الطريقة أينما كانوا، في التأني السلامة دائما. نردوا بالكم عند استعمال الطريقة سواء كنتم على وسائل نقل وإلا مترجلين، باعتبار أنه الله لا يقدر حوادث الطرقات دائما تكون مرتفعة حتى بسبب قلة الانتباه بالنسبة للمترجل اللي قاعدين نلاحظوا ممكن غياب ممرات اللي يعبر منها المترجل تخليه يقطع الطريق دون انتباه، ولا كيف كيف ساعات بوجود هذه الممرات ولكن السائق يكون عادة غير منتبه ويمر دون أخذ بعين الاعتبار للمترجل. إذن نوصل معكم اللي قادما مستمعينا الكرام دائما مع رجائنا كل رجاء توفيق بالنسبة للممتحنين في امتحان البكالوريا في دورة المراقبة. تحياتي لكل الناجحين والناجحات، لكل المتفوقين والمتفوقات. تحياتي لك صديقتي سعاد الطيب اللي تحب تقدم تهنئة لبنتها نهى بمناسبة المولود الجديد وحصولها على شهادة الماستر، وتهني منى لحصولها على شهادة مهندسة معمارية. كل أغاني الحصة مدام سعاد مقدمة لبنياتك، وإن شاء الله دائما كل النجاح والتوفيق لنهى ومنى. كيف كيف إذا كان عندكم بعض الأغاني تحبنا نقدموها مستمعينا الكرام وتستمتعوا بها خاصة في فترة القيلولة، مرحبا، تقدموا اقتراحاتكم إن شاء الله نقدموها الأسبوع المقبل بإذن الله. برشا من الموظفين والموظفات يستناو في النظام الحصة الواحدة بفارغ الصبر، يقول لك هي فرصة تكون متنفسة بالنسبة ليهم، فرصة باش يشوفوا العائلة، فرصة باش يخرجوا، فرصة باش يتفرهدوا، فرصة باش يتزاوروا. مع ارتفاع درجة الحرارة أيضا الحقيقة رجوع في النصف النهار الثاني تكون صعبة شوية بالنسبة لي موظفين. برشا ناس يبدأوا يستناو في العطلة في الصيف خاصة، ويستناو شهر رمضان المعظم على خاطر النظام سيونس يونيك اللي البعض الآخر ما يحبذوش برشا برشا، خاصة الناس اللي تمشي للإدارات عموما. ولكن في الأثناء راهو ما نعرفوه صيف وما نعرفوه خلينا نقول خلاعة إلا بنظام الحصة الواحدة اللي البعض يدعو ربما في كثير من الأحيان أنه يكون نظام متبع حتى خلال السنة عموما، مش كان في فصل الصيف، بقطع النظر على الإشكاليات المطروحة، ولكن بالحق هو يعتبر من المطالب الهامة بالنسبة لبرشا موظفين اللي يقول لك أنا نقعد بثمانية سوية معناتها في الإدارة نمشي من الليل الليل، فمن المفروض أن ننظر له بعين الرحمة، يقول لك ما بين قوسين الإدارة تنجم تمشي، راهي تنجم تتواصل الأشغال متاحة، ما مش بالضرورة نكملوا ستة غير بون ترعشية باش نعرفوه اللي هو توقيت إداري، نجم يكون توقيت مرن. والمقترحات الحقيقة موجودة في هذا الغرض. على كل حال نوصل معكم اللقاء، حبيت نشير فقط إلى مسألة التكوين المهني خاصة كما قلت لكم مع بداية العطلة الصيفية هذه ومع حصول أغلب أبنائنا على نتائج امتحاناتهم. برشا ناس تخمم توا اليوم جديا في التكوين المهني كحل، كفرصة من فرص النجاح، كطريق وكدرب ينجم يخلي الأفاق أرحب وأوسع. نحكي على مراكز التكوين المهني الحقيقة اللي ماهيش فقط تابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، برشا أطراف ذات علاقة بالتكوين المهني، لكن عموما بالنسبة للوكالة التونسية للتكوين المهني نذكر اللي تقريبا 836 مركز تشرف عليها الوكالة التونسية للتكوين المهني، تغطي تقريبا أكثر من 270 اختصاص. تتوزع الشبكة الوطنية هذه على النحو التالي: 48 مركز قطاعي تلبي احتياجات قطاعات محددة، 61 مركز للتكوين والتدريب المهني تؤمن تكوين متعدد الاختصاصات حسب حاجيات الجهة، 14 مركز لتكوين الفتاة الريفية وتخصص لتأهيل المرأة الريفية و13 مركز للحرف التقليدية. بالإضافة إلى ذلك تقريبا المنظومة عموما تضم حوالي 1100 مؤسسة تكوين مهني خاص ومئات المكاتب وفضاءات المبادرة الموزعة على مختلف ولايات الجمهورية. نذكر أيضا اللي بالنسبة لمراكز التكوين المهني الخاص هي متعددة ولكن مش كلها عندها اختصاصات منظرة، ثم الاختصاصات المناظرة.

يعني حتى يعدي امتحان إثبات الكفاءة ومن بعد يتحصل على شهادة، والشهادة هذه من بعد اللي تفتح له أفق أرحب ينجم يحل بتين ده، وينجم زي ده كيف كيف يتحصل على قرض يسر له ويسهل له أموره. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، ومازلنا في باقة من أحلى وأجمل الأغاني المنتقاة.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انطلقت اليوم بضاحية جمرت أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الكوميسا 2026 بمشاركة مسؤولين من المنظمة وممثلي الدول الأعضاء والقطاع الخاص وشركاء التنمية. صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية التي تم تنظيمها بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، والتي أسفرت عن فوز المترشح محمد الصالح سالمي بالمرتبة الأولى وشاكر بوثوري بالمرتبة الثانية. تموقعت جامعة تونس المنار ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة تايمز هاير إديوكيشن سبستينابيليتي إمباكت ريتينجز. جددت الإدارة العامة للإدارات أو للأداءات بوزارة المالية التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 من جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لهذه السنة. يواصل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تنظيم حملات ميدانية وأنشطة تحسيسية متنوعة في مختلف جهات البلاد لتعزيز الوعي لدى المراهقين والشباب بمخاطر الإدمان وترسيخ ثقافة الوقاية من هذه الفئة. ختاماً، أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية القادم إلى غاية 31 من أوت 26 2000. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: معكم وين ما تكونوا.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
3: مرحبا بكم. كأس العالم بنسخها الأولى ما عندها حتى علاقة بكأس العالم الحالية في نسخة الأوروغواي 1930 النهائي جمع الأوروغواي والأرجنتين، والحكم كان أرجنتيني خوزي كاربيتي. المقابلة انتهت فوز الأوروغواي 4-2 وما رافقها حتى جدل أو نقاش بخصوص جنسية الحكم، لكن كانت هذيك المرة الأولى والأخيرة اللي تم اعتماد حكم المنتخب بلاده في المونديال.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. هذه ساعتين 14 دقيقة على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنستير، مواصلين معكم اللقاء من خلال منوعات منكم وإليكم، طبعا مع إيقاع الحياة السريع جدا الإنسان محتاج باش يعمل نوع من خلينا نقول لك الريلاكساسيون اللي تجي عن طريق مثلا بعض التمارين كما تمارين اليوغا. وهو الحقيقة وقت اللوج ونلقاو اللي احنا عنا يوم عالمي أو احتفال باليوم الدولي لليوغا، وفي هذا الإطار ثم تظاهرة مزيانة في مدينة المنستير باش نعرفوا عليها أكثر تفاصيل مع ضيفتنا السيدة نهال بشيني مدربة اليوغا بسفارة جمهورية الهند بتونس. قول كيفاش شنو هي السفاره، شنو التظاهره، معناتها شنو الفعاليات التظاهره هذه، اكثر تفاصيل مع السيده نهال. نقول اهلا وسهلا بك، مرحبا منورتنا برشا.
2: عسلامه وعسلامه بمستمعي اذاعه المنستير الكرام. دونك كيما ذكرت وتفضلت، دونك ان شاء الله باش تكون فما تظاهره غدوه ان شاء الله في المنستير في رباط، وتحديدا في رباط المنستير. باش تكون فما حصه يوغا من الساعه 6:30 الى 7:30 مساء. التظاهره هذه محلوله ومفتوحه للجميع، مجانيه ومفتوحه للجميع. دونك الناس ينجموا يسجلوا، عنا رابط اللي هو باش يكون موجود على الصفحة الرسمية لسفارة الهند بتونس، ينجموا يلقاوه انديا ان تونيزيا، باش يعمروا الرابط هذايا وبالطبيعة تصير تأكيد المشاركة وتجيهم ان كونفيرماسيون ومرحبا بها.
1: أهمية اليوغا بالنسبة للناس عموما، وانتوما هالدعوة اللي واجهتوها في إطار الاحتفال باليوم الدولي لليوغا؟
2: أي هو الاحتفال صار السنة وكما كل عام يصير 21 جوان. السنة احتفلنا به في المسرح الروماني بكارتاج، والشعار متاع السنة هو اليوغا من أجل شيخوخة صحية. وكما تعرفوا أنه الشعار هذا يجي تأكيد على الدور المهم اللي تلعبه اليوغا في تعزيز الصحة الجسدية والصحة النفسية زادة، والتوازن اللي احنا نحاولوا نحثوا الناس انه يعتمدوا اسلوب حياة صحي في مختلف المراحل العمرية معناها.
1: واختياركم للمعالم الاثرية ماهوش هكا معناها مجانا، معناتها فما ليش؟
2: اي هو اكيد احنا تونس بلاد مزيانه برشا وبلاد تزخر بالمعالم الاثريه اللي عندها بعد تاريخي وبعد ثقافي، فانه الدعوه هذية انه مش نحتفلوا باليوغا وبالممارسه انها هي توا بشويه بشويه الناس ولاو يعرفوا اهميه اليوغا في الحياه نتاعهم، سورتو اللي توا ولا فما برشا ستريس برشا ضغوطات، انه الانسان ينجم ياخذ الفاصل الصغير روحه. انا من نجم نقولوا انه المعالم هذه والبلايص هذه باش تزيد اضفاء طابع جمالي وطابع
1: روحاني
2: للممارسه هذيا، يعني باش تكون مشاركه قيمه انه الناس الكل نجيو مع بعضنا نحتفلوا نعملوا حصه اللي تكون فيها التنفس الاسترخاء التامل في كما نقولوا كادر مزيان معنا.
1: هو احنا كي نقولوا يوغا نقولوا ممارسه مرتبطه اساسا بتاريخ الهند وثقافتها الروحيه. تفضل.
2: اي بالطبع هو ممارسه اليوغا هي حاجه متجذره في ثقافه وتاريخ الهند، معناها يمارسوا فيها منذ الاف السنين، وفي ظل معناها الظروف الحياتيه والنسق المتسارع اللي يشهده العالم والكل انه التجربة هذه انتقلت إلى بلدان أخرى منهم تونس. يعني الناس يراو ويلقاو راحتهم وتوازنهم النفسي في الممارسة هذه.
1: هو الأمم المتحدة تعرف اليوغا بأنها ممارسة قديمة تجمع ما بين الأبعاد الجسدية والذهنية والروحية، وترتكز في جوهرها على مفهوم الاتحاد أو التناغم بين الجسد والوعي، والمفهوم هذا ساعد في جعلها أكثر من مجرد نشاط بدني لتصبح أسلوب متكامل للعناية بالإنسان. وهوك الناس اللي تحب تتعرف وتستكشف وتشوف شنو هي اليوغا وشنو تأثيراتها الجسدية والروحانية على الإنسان، ينجم غدوة إن شاء الله بإذن الله في مدينة المنستير، بالتحديد في رباط المنستير في هذا المعلم الأثري الشامخ، يمشي ويكتشفوا لمدة ساعة من زمان تقريبا، من إلى من 6:30 إلى 7:30
2: بالضبط
1: من 6:30 إلى 7:30
2: ويتم التسجيل. معناها التسجيل هو إلزامي ويكون أونليني، معناها فما رابط موجود في الصفحة الرسمية للسفارة نجم الناس يسجلوا عليه ويجيهم يعني تأكيد للدعوة أو الدعوة متاحهم، تأكيد الحضور متاحهم.
1: يجيبوش معهم حاجة؟
2: والله احنا باش نوفروا كل شيء. أيه. الناس اللي تحب تجيب بالطبيعه التابي ديوغا نتاعها، بيان سور لازم نكونوا لابسين تونيو دي كونتراكتي، حاجه نبداو احنا مرتاحين فيها. التابي دو يوغا وبالطبيعه لونتوزياسم اي لا موتيفاسيون بور بارتاجي هالي مومون مع بعضنا الناس الكل،
1: خاصة إن شاء الله كل التوفيق والنجاح لهذه التظاهرة، وإن شاء الله تلقى إقبال كبير برشا. أنتم نرملموا معناه هذه على هامش زيارة يظهر لي لسعادة سفيرة الهند في مدينة المنستير هكا؟
2: بالضبط إن شاء الله. إن شاء الله دونك باش تكون كما نقولوا زيارة ونيارة.
1: بالضبط
2: يعطيكم الصحة أنتم مع الاستضافة على موجات إذاعة المنستير، وهذه دعوة مفتوحة للمستمعين الكل كبار وصغار بجميع الشرائح العمرية أنهم يكونوا موجودين حاضرين معنا في التظاهرة هذه.
1: شكرا جزيلا، إن شاء الله كل التوفيق مدام نهال بشيني مدربة اليوغا بسفارة جمهورية الهند بتونس، تحياتي لك، إلى اللقاء.

ونركزوا هيك على كل هيك هي خاصة برشة تول تسمع فيها الكلمة هيك في ديار برشة توينسة إشكاليات كبيرة معناها خاصة مع نتائج الامتحانات مع نتائج البكالوريا برشة مات اليوم معصبين رؤوسهم خلينا نقول كيف برشة آباء متقلقين معناها ديما الإنسان يخمم في مصير صغاره وفي المستقبل متاعهم للناس اللي تحب تنقطع عن الدراسة للي مكبشين فيهم أوليائهم باش ما ينقطعوش عن الدراسة حتى تكون عندهم كالمستوى التعليمي اللي يخولهم الدخول إلى مجموعة من مراكز التكوين المهني في مجموعة من الاختصاصات. على كل حال هو من بين المستمعين والمستمعات اللي نقدم لهم تحية كبيرة اللي قاعدين خاصة نرسلوا فيها الخاص مدام نعيمة اللي قالت لي بالله لو كانت توضح لنا مستويات التكوين والشهادات المتحصلة عليها خطر قالت أنا كنسمعكم من خلال برنامج دروب ونجاح في المدة الفارتة قالت ما نفهمش برشا معناتها شنو المستوى المطلوب وشنو الشهادة المتحصلة عليها. الله يبارك مدام. دونك هو عموما في المستويات المختلفة من التعليم والمنظومة التونسية تقدم مسارات تكوينية متدرجة تراعي مستويات مختلفة من التعليم. نبدأ بشهادة المهارة اللي هي تستهدف الفئات الخاصة ومن لا يتوفر فيهم شرط المستوى التعليمي. ثم عنا شهادة الكفاءة المهنية هي للمنقطعين عن التعليم أو ممن أنهوا مرحلة التعليم الأساسي معناتها يوصل لمرحلة التعليم الأساسي تنجم تكون تعليم أساسي في المدرسة الإعدادية التقنية أو المدرسة الإعدادية العادية. المهم أنه يكون عنده 9 أساسي منهات بقطع النظر بنجاح وإلى لا المهم كمل العام. مؤهل التقني المهني البي تي بي للمتحصلين على مستوى السنة الثانية الثانوي أو اللي عندهم شهادة الكفاءة المهنية CAP اللي حكينا عليها منذ قليل واللي كملوا المستوى هذاك ويطلعوا المستوى اللي بعده اللي هو البي تي بي. ثم عندنا مؤهل التقني السامي البي تي اس هو للناس المتحصلين على البكالوريا أو المتحصلين على مؤهل تقني مهني بعد اجتياز مناظرة تقييمية مع تجماع المتحصلين على البي تي بي يعديوا مناظرة باش يدخلوا البي تي اس وإلا يكونوا متحصلين على شهادة البكالوريا. وعادة مؤهل التقني السامي في مجموعة من الاختصاصات نلقاوها في دليل التوجيه الجامعي. برشا أولياء يقول لك أنا ولدي ولا بنتي حابة تتبطل من وسط العام ودائما تلقى عنا كالنصيحة لنوجهها للأولياء ونقول لهم كبشوا شدوا بصحيح باش صغيركم ما ينقطعش عن الدراسة حتى يكون عنده مؤهل أو مستوى دراسي كيما مثلا 9 أساسي. ساعات يجي من وسط العام ويقول لك أنا باش نبطل احنا نقوله شد بصحيح حتى يكمل آخر سنة دراسية باش يكون عنده سنة 9 أساسي منهات. برشا زاد أولياء أولادهم في السنة 7 و8 أساسي متقلقين يقول لك ما همش منجمين رواحهم في الرياضيات مش منجمين رواحهم في المواد العلمية ساعات في المواد الأدبية. دونك يلزمهم يسألوا على مدرسة إعدادية تقنية الأقرب لهم هما وينجموا يوجهوا صغارهم لها ويقدموا مطلب في الغرض وصغيرهم يقرأ في المدرسة الإعدادية التقنية حتى يوصل للسنة 9 أساسي يا إما بنجاح وإلا ينجم تكون منهات ووقتها ياخذ اختصاص من اختصاصات التكوين المهني كيف بالنسبة للتلامذة اللي ينقطعوا من وسط العام في السنة الثانية ثانوي يشدوا بصحيح يلزمهم يكملوا السنة ومؤهل التقني السامي كما قلنا يعدي كونكور يعدي المناظرة وقت يبدأ عنده هو مؤهل التقني المهني البي تي بي وإلا كيف ياخذ البكالوريا بشهادة هيكية ينجم يتوجه إلى اختصاص من اختصاصات التكوين المهني اللي فيها مؤهل تقني سامي. إن شاء الله نكون جاوبتك على السؤال متاعك وتنجموا تتصلوا راهو بأقرب مركز تكوين مهني. مراكز التكوين المهني عموما سواء كانت مراكز قطاعية ولا مراكز تكوين وتدريب مهني ولا غيرها تنجم راهو تقدم لكم المعلومة وتوجهكم وتنجموا تدخلوا لمنصة الوكالة التونسية للتكوين المهني للترسيم في أحد الدورات التكوينية. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعين الكرام تبقوا معنا غنية أخرى وإن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام بالغناية هذه نوصلوا لمدي ساعتين وثلاثة واربعين دقيقة وما زلنا مواصلين معكم اللقاء دائما من المتابعات اللي حسنتنا اليوم مدام مفيدة تسأل على المؤسسات اللي تابعة لوكالة التكوين في مهن السياحة تقول ولدي يحب يعمل توريزم تقول باعتباري فهمت اللي معناتها الاختصاصات هي متنوعة وتابعة لمجموعة من الوزارات فحبت تعرف وكالة التكوين في مهن السياحة تقريبا وين نلقاو المعاهد المنتمية لها تقريبا الوكالة تدير خمسة معاهد ومراكز تكوين مهني سياحي منها معهد التكوين في مهن السياحة بنابل ثم معهد التكوين في مهن السياحة بسوس القنطاوي معهد التكوين في مهن السياحة بجربة معهد التكوين في مهن السياحة بحمامات ومدرسة التكوين في مهن السياحة بالمنستير بتبيع المعهد هذه تقدم تكوين في مستويات مختلفة ومتنوعة فما في مستوى شهادة الكفاءة المهنية CAP فما في مستوى التقني المهني BTP وفما في مستوى التقني السامي BTS وتشمل اختصاصات فما اختصاصات الطبخ والمرطبات الاستقبال المطعم والحانة التنشيط السياحي والإيواء طبعا هو الاختصاصات هذه ديما تحب لها الغرام الكبير خطر تحب لها برشا صبر وبرشا فن نعود نذكر تقريبا في شهادة الكفاءة المهنية نلقاو عون مطبخ ومرطبات عون مطعم وحانة عون تنظيف وتعهد في مستوى المؤهل التقني المهني أو شهادة الكفاءة المؤهل التقني المهني نلقاو تقني في التنشيط السياحي تقني في بيع المنتوجات السياحية تقني مطعم وحانة تقني مرطبات تقني استقبال تقني في الطبخ تقني طوابق ومغسل بالنسبة لمؤهل التقني السامي نلقاو في الاختصاصات التالية تقني سامي في الفندقة اختيار الإطعام تقني سامي في الفندقة اختيار الإيواء تقني سامي في السياحة اختيار التنمية والتصرف في مبيعات الأسفار وتقني سامي في السياحة اختيار تطوير وتنمية المنتوجات السياحية واختصاص دليل سياحي ديما نعود نقول تنجموا تطلعوا على الاختصاصات هذه من خلال ولوجكم لموقع الوكالة راهو الانترنت تقرب لكم كل ما هو بعيد وتفسر لكم وتوضح لكم المهم من توا ما تفوتوش الدورات الأولانية دورات سبتمبر مثلا مازال باش نوصلوا معكم اللقاء مستمعينا الكرام غنية أخرى من الغنيات المزيانة غنية تعود إلى الزمن الجميل نسمعها مع بعضنا ونستنى ديما تساؤلاتكم بخصوص مراكز التكوين المهني إذا كان عندكم إشكاليات في التكوين ولكن أيضا إذا كان عندكم إشكاليات في بعث المشاريع وتمويل مشاريعكم

على إيقاع صوت نجاة الصغيرة في أغنية لا تنتقد خجل الشديد، نوصل معكم مستمعينا الكرام لنهاية لقاء اليوم. إن شاء الله الأسبوع المقبل نرجع معكم ونفصل مجموعة من الاختصاصات الخاصة بالتكوين المهني في أحد مراكز التكوين المهني، لنستناكم تقدمون اقتراحاتكم بخصوصها. نختم اللقاء ونقول أجمل تحيات هيثم والناس، لطفي المكي، هويدا بن ساسي، حسام نوار، رؤوف غديرة، وصديقتكم رفقة. باش نخليكم بعد قليل تلتقي لكم ثريا علاقة.

0: التمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنسير. تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. زادت صادرات تونس نحو أسواق دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا بنسبة 50.2% خلال الفترة الممتدة من 19 و2025 و2000، وفق ما كشف عنه اليوم وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيدة، الذي اعتبر أن هذا التطور يعكس تنامي اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي للكوميسا. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن إحداث 3 مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية للاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك بداية من السنة الجامعية القادمة. وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكير بأن يوم غد 30 جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها قانون المالية للسنة الحالية. ينتظر بداية من يوم الأربعاء القادم غرة جويليا أن تمتثل بقية الشركات النشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، ولتلتزم بتركيز جهاز تشغيل العمليات الرقمي بالمحلات. ويندرج الإجراء ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداءات. وبحلول غرة جويليا سيتسع نظام الإلزام ليشمل قانونيا كافة بقية الشركات التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بداية من غرة جويليا 26 و2000 إلى غاية 31 من أوت القادمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت عقد اجتماع مؤكدا أنه سيعقد غدا في العاصمة القطرية الدوحة. في المقابل نفت إيران على لسان نائب وزير خارجيتها عقد اجتماعات للفرق التقنية في إطار مذكرة تفاهم خلال الأسبوع الحالي. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حابيت نحكي لكم على مرض معين اللي هو التصلب اللوحي المتعدد، لاسكليروز اون بلاك. هو من أكثر الأمراض انتشارا عند العبيد اللي عمراتهم تتراوح ما بين 20 و40 سنة. هو المرض يتمثل في التهاب في الأعصاب، في المخ والمخيخ والنخاع الشوكي مرورا بالعصب البصري. من أكثر الأعراض انتشارا في هذا المرض هو ضعف النظر مفاجئ على مدة أيامات مع وجع في تحريكة العين. حاب نقولكم اللي أي واحد يحس في تنميلة في يده ولا في شطر بدنه ولا يده تعمل من روزة معش تحرك ولا ساقيه الزوز ولا قلق في النظر ولا قلق في البولة، المهم المدة تتراوح أكثر من 24 ساعة، راهو يلزم يقابل طبيب متاع أعصاب باش يقوم بتشخيص المرض بصفة مبكرة باش يتمتع المريض بالدواء المناسب في الوقت المناسب حفاظ حفاظا على صحته باش ما تزيدش تتعكر الحاله. مع تحيات دكتوره الاعصاب مهيري مريم.
3: دقيقه صحه.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في العدد الأول من برنامج الموجة ورا الموجة، منوعة صيفيا عديو القيلولة مع بعضنا بالطبيعة. الموجة ورا الموجة برنامج يومي من الاثنين للجمعة على موجتكم إذاعة المونستير. الإعداد العام للبرنامج الزميل الصحفي محمد وليد الجاموسي، والتقديم بالطبيعة لمجموعة من الزملاء المنشطين. الموجة ورا الموجة محتوى الفقرات، العديد من الفقرات، 6 فقرات في كل عدد. فقراتنا نبدأها بحل البيبان، التعريف بأسماء الأبواب وقصصها، فقرة مسجلة مع الأستاذ جلال بن سعد. فقرتنا الثانية حدث ولا حرج، فقرة تناول مواضيع اجتماعية بطريقة نقدية ساخرة مع سالم بطبوط، محمد صالح الجابسي، رمزي الإمام، براوي الوحيشي، أحمد مخلوف. هذه الأسماء اللي باش يشاركوا معنا في حدث ولا حرج، وكما قلت تناول مواضيع اجتماعية بطريقة نقدية، طريقة ساخرة، وكل واحد وأسلوبه طبعا. من ذاكرة المهرجان هي الفقرة الثالثة، وهي فقرة مسجلة مع أسامة الحاج محمد. بعد أخبار الساعة الرابعة نواصلوا الساعة الثانية من البرنامج، وأيضا فيها 3 فقرات نبدأوها بديما القدام، التعريف بتجارب ناجحة وجمعيات فاعلة ومبادرات رائدة وشخصيات صنعت الفارق. النجم نقول هذه سميتها في البرنامج والتقييم شخصي ليا، فقرة الأمل أو بعث الأمل في المنوعة متاعنا ديما القدام، باش يقدموها مجموعة من شباب الويب: آية الله فارس، آية الرويني، يسرى خلف الله، وئام النخلي، شروق قروز. الفقرة الخامسة مش صحيح، فقرة مسجلة بأسلوب ساخر مع الفنان الصادق عمر. على الخط باش تكون آخر فقراتنا، باش يجي في شكل متابعات واستضافات بحسب الأنشطة والأحداث الموجودة على الساحة كل يوم. طبعا نعاود نذكر برنامجنا الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة نفس الموعد ونفس الموجة، إذاعة المونستير من 3 للـ5. باش نحكي على فقرات برنامجنا اليوم في الموجة ورا الموجة: حل البيبان كما العادة، كما قلت الفقرة المسجلة مع جلال بن سعد، حدث ولا حرج. اليوم معنا محمد أحمد مخلوف من ذاكرة المهرجان، أسامة بالحاج محمد والفقرة المسجلة. بعد أخبار الساعة الرابعة نرجع لكم بديما القدام مع آية الرويني، اليوم ضيفتها بشكون سرور عمار، ممثلة الجمعية جمعية فتية، تقدم خدمات للأطفال المصابين بمتلازمة تريزومي 21. فقرة مش صحيح مع صادق عمار، الفقرة المسجلة ومدتها ما تجاوز 5 دقائق تقريبا. على الخط اليوم باش يكون ضيفنا محمد فهمي بوفادن، أستاذ مسرح مختص في مسرح الناشئة ومؤطر في الورشة التكوينية في مسرح الأوبرا. المناسبة اللي باش نحكيو عليها هي الدورة 8 لتظاهرة تعبيرات مسرحية، الانطلاق نتاعها اليوم وباش تتواصل إلى يوم الأحد 5 جويلية بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة شاذلي لقلي. بكل التفاصيل حول هذه التظاهرة وبرنامجها باش يقدمها لنا عند حضور عبر الهاتف الفنان محمد فهمي بوفادن. هذه فقراتنا لليوم، بعد النغم نرجع لكم بحل البيبان والفقرة المسجلة مع جلال الدين بن سعد.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. نبدأ اليوم باب بحر، باش نمشيو لباب بحر تونس. ونعرفوا إلى باب بحر تسمية موجودة في سوسة، وكذلك باب بحر في صفاقس. باب بحر في تونس هو أشهر معلم. الباب هذايا تبناه في العهد الأغلبي، وهو في الحقيقة يجي في السور الشرقي للمدينة العتيقة. علاش تسمى باب بحر؟ لأنه يفتح في اتجاه البحر، قبالة بحيرة تونس والميناء القديم. الباب كذلك يتسمى بور دي فرانس، باب فرنسا، خلال فترة الحماية. أدرج الباب هذا 1979 ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو كجزء أساسي من مدينة تونس العتيقة. وكان باب بحر يسهل الحركة التجارية بين المدينة والمرفأ أي الميناء. من عام 1868 تم هدم الأسوار وتفكيك الباب، وأعيد تركيبه في مدخل شارع البحرية بطلب من قنصل فرنسا وقتها ليون روشي، وذلك بعد الإذن له ببناء مقر قنصلية فرنسا 1857 خارج أسوار المدينة العتيقة على شارع البحرية. وأصبح الباب في عهد الاحتلال الفرنسي يتسمى بور دي فرانس، والباب هو على علو 7 أمتار من البحر. باب بحر معلم تاريخي وحضاري، عاصر حقبات تاريخية، وهو كذلك معلم سياحي. يمكن للتعمق في المعلومات اللي أخذناها من كتاب تونس المحروسة أسوارها وأبوابها للدكتور عادل تواتي، يمكن نعود للكتاب هذا ونزيد نتعمق في تاريخ باب بحر. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: مرحبا بكم من جديد. البرنامج جديد الموجة ورا الموجة من ماضي ثلاثة حتى للخمسة على موجودكم إذاعة المونستير. كنا مع فقرة حل البيبان مع جلال بن سعد، والآن نوصلوا مع بعضنا الحدث ولا حرج مع محمد أحمد مخلوف. أهلا وسهلا أحمد مخلوف.
1: مرحبا ثريا، مساء الخير. كيف السادة المستمعين؟ ألف مبروك استوديو جديد بالحق، مثل نقلة نوعية معنا في العمل الإذاعي بإذاعة المونستير.
0: إن شاء الله حتى على مستوى المحتوى تكون فما نقلة نوعية.
2: حدث ولا حرج.
1: الوقت قايلة يعمل الساعتين ونص والسخانة تنقب راس العصفور، وخوكم خارج من السبيطار قسم العيادات الخارجية بعد ما قمت ببعض الفحوصات والتحاليل والصور بالأشعة السينية، وكيف تسأل علاش هالتأخير هذا الكل وهالزحمة هذه الكل وهالدزان هذا الكل؟ يقولوا لك قلة ماتريال وقلة بيرسونيل على خاطر أولادنا هجوا للخارج، وزيد ساعات قلة معروف حاشاكم. خوكم دايخ وهززني التعب ولازمني تاكسي تروح بيا، أما ما فماش محطة تاكسيات قدام السبيطار، ما فيها باس نتمشى شوية. مش يقولوا المشي باهي تاكسي؟ وين قصد ربي خويا؟ سقانس النخيل خويا الباهي، سامحني ماكش في ثنيتي، وزيد توا وقت فطور وفالي السربيس. نزيد نستنى دريج ما فيها باس، وإذا حطيت صيغة التصغير في الوقت غير ما تقلقش حتى تولي سويعة، غير ما تقلقش. والحمد لله ذكيت وشريت دبوزة ماء صغيرة، صبيت شطرها على قبعتي وغسلت وجهي، وهاني نستنى في رحمة ربي يتعداش ولد حلال تاكسي. تفضل خويا، وين قصد ربي؟ سقانس النخيل يرحم والديك. تفضل، أما نمشيو على الفلاز مش من وسط البلاد، ماك تعرف زحمة وزيد سخانة. ميسالش ميسالش، المهم توصلني في هالشهيلي. قصدنا ربي مثنية اللي اختارها هو، الفلاز والفرجة عالشط، وزيد حاطت أغنية كارم محمود ويغني معاها بصوته اللي يقيم مرقود الجبانة. على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا، وسبحان الله حتى كرهبتنا رسيت بينا في شطر الثنية بعد ما خضت خضتين وخوكم تفجعت ومكني الروح. وإذا بالتاكسيستي يقول لي هو يضحك، ما تتفجعش، شبي قلبك رهيف، دبوزة الغاز وفات لحظة نبدلها ونرجع لك. وفعلا اللحظة ولات درج، والكونتير يمركي، والدرج ولا درجين، والكونتير يمركي. أما الحق يعطيه الصحة، كيف رجع قال لي خويا سامحني ماك تعرف الميكانيك تحب له راس من نحاس. وهو في الحقيقة أنا اللي راسي نحس مسخانة وشدان الصف والزحمة، وزيد عليهم التاكسي، وكما قال الشاعر يا التاكسي الصفرة في الكونتر زيد 10. إن شاء الله تكون عجبتكم.
0: يا أحمد عليك كش عملت فيها تو؟ تعرفش اللي هما أصدقاء المستمعين هما التاكسيستية
1: بالطبيعة،
0: وياسر يعدلوا على موجتنا ويحبونا ونحبوهم ونحسوا بمتاعبهم ومتاعب الميكانيك اللي يستعملوا فيه، وغلاء الميكانيك وقطع الغيار والمحروقات في تونس، ومزاج التونسي المتقلب مع كل طقس. في الشتاء مبلول وقرسان، وفي الصيف منرفز
1: ومحروق
0: بالسخانة والعرق،
1: ويتحملهم التاكسيستي.
0: أزلي
1: منا ما تهزنيش من أي. احنا راه خديناها
0: لهنا وامك فلانة اللي تقلب له صحين السلطه المشويه في التاكسي وهي هزته لدربنتها
1: موجود كل موجود
0: وعمك فلان اللي يطلع بكويلو السردينه يصيب شطر الدم نتاعو في وسط التاكسي هذا الكل مريتوش
1: لا موجود كل موجود احنا خذينا ظاهره باش ننقدوا من خلالها برشا حاجات اخرى
0: ايوه
1: وباش نعطيو للتاكسيستيه حقهم في حاجات معينه ماهوش من هل من المعقول احنا في 2026 والتاكسي باقي يستعمل في دبوس الغاز المنزلي اللي هي خاصه بالمواطن العادي
0: واللي ما عنده حتى علاقه بالسلامه بالطبيعه واختروا ممنوعه بالقانون
1: بالضبط
0: باش نكونوا واضحين
1: بالضبط نورمالمون انت معناها نحكي على وزاره النقل تعطي للتاكسيستيه انه يركب لي سيتيرن دون لي ريغل معناها الدولار كما نقولوا دون لي نورم وكيف كيف تعطيه دعم زاد للمحروقات هذه كل سواء للغاز والا للبنزين كيف كيف زاد بكري حكينا احنا في الاوف على قطاع الغيار خاطر التاكسيست مع الطرقات الجميله جدا اللي ما فيهاش حفر معناها عندنا نورمالمون زاد تعطيه دعم
0: قطاع الغيار كي تدخل تونس تاخذ عليه معاليم ديوانيه طالعه ياسر ويكمل كيزيد يشريها من الكونتوار تاخذ عليه تي في ا عاليه جدا دونك على الاقل بالنسبه للناس البروفيسيونيل
1: يعطيك الصحه
0: تاكسيستي تكون فما تخفيضات لواج تاكسي الناس البروفيسيونيل
1: جينيرال البطاقه المهنيه علاش ليه معناها ما توفرلوش انت
0: امتيازات
1: وفما حاجه اخرى يعني منها برشا سواق تاكسي اللي هي بطاقه المهنيه معناها الرخصه برشا عندهم سنين يجريوا باش ياخذوا الرخصه نتاع التاكسي دونك لهنا زاد دعوه الى سلطه الاشراف انها تحاول ان تلقى حلول للمهنيين هذوما اللي البعض منهم افنى شبابه افنى عمره وما خلطش باش ياخذ رخصه التاكسي دونك احنا صحيح حكينا انقدنا بعض الظواهر اللي موجوده في التاكسي ولكن زاد التاكسيستي قاعدين يقوموا بعمل جبار اجتماعي كبير ياسر انه ينقل العباد كما قلت انت في الشتاء وفي الصيف وفي جميع الاوقات دونك لهنا تحيه لجميع التاكسيستي ان شاء الله ما تغشوش علينا راهو احنا
0: هو انت لما خلينا انا جبت لك من الاخر التاكسيستي اما انت راك بديتها بالطبه اللي قاعدين يهاجروا ما عادش عندنا طبه بديتها بالسكانير نتاع السبيطار اللي ديما اون بان اي وتلقى صف وطابور طويل من المواعيد يستناو المواطن يقعد يستنى في الاخر يقولوا له راهي مكسره ما برشا حاجات راه
1: موجود اي موجود بالحق في السبيطارات للاسف شديد اني درني رمو بالحق هذه من الواقع راهي مشيت عندي موعد نلقى شكون نسخايلو بيت اصل معناها في القسم معناها مانيش باش نسمي القسم شنو نسخايلو بيت غادي اني مشيت الستة تصور معناها اني من المستير مشيت الستة نلقاه قلت بيت لهذا قال لي لا جيت بكري جيت من الخامسة باش يلقى انه باش يقيد وعاود يرجع يمشي لبلاصة اخرى يقيد في صف اخر ويخلص في كاسة في بلاصة اخرى يعني بالحق لهنا المواطن مسكين زاد في الكونتر بارتي ولادنا قاعدين يهاجروا علاش قاعدين يهاجروا فما دراسات راهي موجودة آلاف المؤلفة اللي قاعدين يخرجوا لفرنسا ولألمانيا البعض مازال ما كملش معناها دوبا بدي في الريزيدان نتاعه في الاختصاص يمشي لألمانيا عادي يطلبوه ايجا برك
0: مطلوبين
1: وفر له انت الامكانيات الماتريال اللي حكينا عليه ما فماش ماتريال وفر له الماتريال كيف كيف زاد احنا تقول له علاش ما تخدمش في المناطق الداخليه ما فماش ماتريال
0: المناطق الداخليه ما فيهاش سبيطارات اصلا باش يخدم
1: صحيح. فيها صحيح ما فماش دي كونديسيون تاع خدمه والله العظيم فما شكون معناها طبيب جراح وشاف سيرفيس حكى لي مره واقعه ولا قعدت بيت قال لي صدقني لي بونسمون ما لقيناهم جات وقت معناها بونسمون عاديه ما لقاش ما لقاهمش ولا يشريهم هو ولا يعطي لل لا
0: يعطي للاهل المريض يقول لهم شريو
1: شريو
0: أي.
1: فهمت شوفوا
0: كل شيء راه في تونس ولا
1: بالضبط دونك يلزم نعملوا احنا هجره عكسيه لاولادنا كما عملوها في الجزائر رجع حسن له الامكانيات الماديه زاد شجعه ماهوش معقول طبيب ياخذ 1,850,000 معناها دوبا ما يتخرج فهمت دونك رجعوا على فكره فما برشا اطباء قاعده تمشي للمغرب من تونس راهو علاش قاعده تمشي للمغرب خاطر في المغرب ضعفوا الشهريه نتاع الطبيب دونك
0: هما قاعدين يعملوا في اصلاحات كبيره على مستوى منظومه الصحه الكل في المغرب دونك قاعدين يبنيوا في مستشفيات كبيره
1: لكن السيطره الكبيره للكلينيك بريفي
0: يوفروا في الماتريال ويوفروا
1: هم يحاولوا باش يصلحوا تو احنا الحقيقه نسميو خير منهم ياسر في المرفق العمومي صدقني معناها ممتاز جوست شويه لهوه
0: تنظيم.
1: وتنظيم اكهو
0: تنظيم وتوفير وتصليح. ظروف عمل جيده للاطباء باش ما يهاجروش
1: كيف كيف زاد الكادر باراميديكال معناها والمساعدين الفرمليه وغيره وغيره
0: هم الكل قاعدين يخرجوا
1: كلهم كلهم
0: الباراميديكال كلهم
1: تطلب فيهم بطريقه كبيره والمانيا
0: المانيا خاصه
1: ان شاء الله ربي يحسن الاوضاع في بلادنا وديما تونس تبقى ديما تونس معناها بلادنا العزيزه اللي نحبوها الناس الكل
0: أول مرة نكتشفوك في مسمع تمثيلي كان هكا أحمد مخلوف والكتابة اللي كنتي يا نقولها للناس باش يعرفوا اللي أنت اللي كاتب النص به أنت لقى طيبة
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: بعد تزيد شوية شوية
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
0: على كل يعطيك الصحة أحمد مخلوف باش تقعد معنا كل نهار اثنين في الفقرة هذه مرحبا بيك الفقرة اسمها حدث ولا حرج وكما قلنا اليوم مع أحمد مخلوف والأيام الجاية مع فنانين أخرين البرنامج من الاثنين للجمعة ديما من الثلاثة للخمسة شكرا أحمد إلى اللقاء
1: شكرا إلى اللقاء
0: الفقرة الموالية باش تكون من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد

0: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: إذاعة المنستير تبع الموجة
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
3: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم في حديثنا على مهرجانات تونس الثقافية. من نجموش نتعداو مهرجان بيلاريجيا، واحد من أقدم المواعيد الثقافية في الشمال الغربي، واللي نجح على امتداد عشرات السنين في أنه يربط بين الفن والتاريخ داخل واحد من أجمل المواقع الأثرية في البلاد. الحكاية بدأت في صيف 1975 في ولاية جندوبة، وقت اللي تأسس المهرجان في عهد وزير الشؤون الثقافية الأديب الراحل محمود المسعدي، مع رؤية وطنية كانت تهدف لتثمين المواقع الأثرية وإدماجها في الحياة الثقافية والسياحية. استمد المهرجان اسمه من الموقع الأثري الروماني بولا ريجيا، واللي يعني باللاتينية المدينة الملكية، باعتبارها كانت في فترة من الفترات عاصمة للملك النوميدي الشهير ماسينيسا. في بدايته كان المهرجان يركز بالأساس على العروض المسرحية والتراثية فوق ركح المسرح الروماني، قبل ما يتطور تدريجيا وياخذ بعد دولي، خاصة في عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق الدكتور محمد زين العابدين، اللي أعلن على تحويله المهرجان دولي ووفر له دعم أكبر في إطار سياسة تهدف لنشر الثقافة خارج العاصمة. ورغم التاريخ الطويل متاعه، ما كانتش مسيرة المهرجان ديما سهلة، ونعرف أكثر من فترة توقف بسبب الأزمات المالية وضعف الدعم والظروف السياسية، ثم جائحة كورونا، وزاد أشغال الصيانة اللي عرفها الموقع الأثري في بعض الفترات. ومن طرائف المهرجان القرار الاستثنائي اللي اتاخد في دورة 2025 بإغلاق المسرح الأثري مؤقتا للحفاظ على سلامة الجمهور، ونقل جميع السهرات للمركب الثقافي عمر السعيدي بمدينة جندوبة. أما أكثر الحكايات اللي بقات في الذاكرة هي وقت اللي مدير المهرجان في إحدى الدورات الصعيبة هدد ببيع سيارته الخاصة باش يوفر مستحقات الفنانين بعد تعطل التمويل، في موقف جسد حجم التضحية والإيمان باستمرار التظاهرة. كما تميز المهرجان بعادة جميلة تتمثل في تقديم أكلات جندوبية تقليدية كيف المبسس والغرايف للفنانين والضيوف في إطار التعريف بالموروث المحلي.

مختلفة. اليوم باش نستدعاو محمد فهمي بوفادن، أستاذ مسرح مختص في مسرح الناشئة ومؤطر في الورشات التكوينية في مسرح الأوبرا وصاحب مشروع ثقافي وفي رادس مليان مشروع ثقافي فاميليا أرتس، يقدم مجموعة من النشاطات للعائلات. ونحكي على الدورة الثامنة لتظاهر التعبيرات المسرحية، الانطلاق متاحة باش يكون اليوم بعد قليل، تتواصل حتى لنهار الأحد 5 جويلية بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة شادلي الأقليبي. كل التفاصيل حول التظاهرة هذه باش تكون في فقرة على الخط مع الفنان محمد فهدي بوفيدن. نرجع لكم بعد الأخبار وأخبار الرياضة بإذن الله.

0: الرابعة عصرا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. ينتظر بداية من بعد غد الأربعاء الموافق لغرة جويليا أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لقرار صادر عن وزارة المالية. ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط طرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، والذي يندرج في اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن أحداث ثلاثة مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك بداية من السنة الجامعية القادمة. والمسارات الجديدة تشمل اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية، وهي مجالات تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع الصناعي، لا سيما في مجالات الرقمنة والطاقات النظيفة والصناعات الذكية. كشفت دراسة ميدانية حديثة أنجزها قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل أن الغالبية الساحقة من عمال المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق والحوادث، ويعرض الحرفاء بدورهم إلى مخاطر متعددة في ظل غياب تنظيم قانوني واضح لهذا القطاع. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من غرة جويليا حتى 31 من أوت، ويكون على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى الواحدة أو حتى الثانية ونصف بعد الزوال، أما يوم الجمعة فمن الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 ونصف بعد الزوال. أطلقت تونس اليوم أول رحلة بحرية لقارب صيد حرفي يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية، وذلك بمنطقة أجيم بجزيرة جربة في مبادرة يقودها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا وفي سابقة بيئية وتقنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وهذه التجربة تندرج ضمن مشروع إزالة الكربون من قطاع الصيد الحرفي في تونس، والممول من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، والهدف إلى دعم التحول نحو الطاقات المتجددة في قطاع الصيد التقليدي. إلى اللقاء.
1: تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.

0: تستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: تحية لذيذة مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. أنفول مونديال، نحكي على كأس العالم لكرة قدم، كأس العالم اللي يجلب اهتمام ملايين المشاهدين عبر العالم، سواء الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وإلا اللي تبعوا عبر الشاشة. اليوم مقابلات الدور 16، وأكيد مقابلات الانسحاب المباشر والتأهل المباشر للمرحلة القادمة. مقابلة منتظرة بالمنتخب البرازيلي، ورا وجه في برشة تذبذب في الدور الأول مقابل منتخب ياباني، كان في مجموعة منتخب تونسي، منتخب ياباني، منتخب لم ينهزم في الدورة الأول، وننتظر مواجهة حاسمة بين الزوز منتخبات. المقابلة ذي تلعب في 6 متاع العشية بتوقيت تونس، بعد شوية ألمانيا الباراغواي في 9:30 متاع الليل. المنتخب الألماني أيضا مش في أفضل حالاته من خلال النتائج مسجلة في الدور الأول، منتخب باراغواي يبقى الحصان الأسود بإمكانه باش يعمل الفارق. والمقابلة الأخيرة غدوة في الفجر في الساعة 2 صباحا، هي المقابلة الأكثر يمكن معناها متابعة، واللي باش يكون تركيز كبير عليها، لأنه بتجمع المنتخب المغربي، منتخب هولندا، منتخب هولندا رتوه في الدور الأول في مجموعة منتخب التونسي، منتخب متكامل عنده عناصر مستوى عالي جدا، منتخب بيسجل برشا أهداف في مختلف المقابلات متاعه، سجل 3 ضد تونس، سجل 5 ضد السويد، سجل 2 ضد المنتخب الياباني، حتى الدفاع متاعه دفاع ممتاز. في المقابل منتخب المغربي يمكن لهنا حتى المغاربة تقلقوا شوية من التواجد مع المنتخب الهولندي في الدور مازال بكري شوية على الأدوار المهمة بالنسبة لكأس العالم، لكن ننتظر إن شاء الله أداء جيد للمنتخب المغربي في مباراة غدوة في الفجر الساعة 2 صباحا. بعض الهوامش تهم كأس العالم، تعرفوا أنه بالنسبة للمقابلات الكل تقريبا رئيس الاتحاد الدولي أنفونتيني كان دبع المقابلات الكل، عمل 27 رحلة و66 ساعة طيران في مختلف الملاعب بين 3 دول، بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. ومن المفارقات أنه فما مقابلة حضرها رئيس الاتحاد الدولي وحضرها رئيس الاتحاد الإفريقي، رغم أنه رئيس الاتحاد الإفريقي مفروض أنه يتبع المنتخبات الإفريقية. الكونغو الديمقراطية وقتها كان يلعب في مقابلة، ورئيس الاتحاد الإفريقي تبع في مقابلة متاع زوز منتخبات مش معناها من المنتخبات الأفارقة، وهي نقاط استفهام كبيرة برشا. نبقاو مع كأس العالم، استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسجل اليوم استقال، رغم أن المنتخب السعودي ما كانش أسوأ من المنتخب الوطني التونسي، وأكيد منستنى اليوم عودة المنتخب التونسي كل العناصر اللي بقاو وبقية أعضاء الوفد الجامعي بيكونوا موجودين في تونس، وننتظر شنو القرارات اللي بتصير، شنو المستقبل تاع كرة قدم تونسية بعد مشاركة أقل من الضعيفة لو كان نجم نسميوها في كأس العالم 2026. إن شاء الله قدم أفضل لكرة قدم تونسية والرياضة التونسية بصفة عامة. نتلقى معكم إن شاء الله 7:05 نرجع بأكثر تفاصيل لمقابلات كأس العالم، ونتابعوا خاصة المقابلة الأولى بالمنتخب البرازيلي والمنتخب الياباني. شكرا، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: مرحبا من جديد، نواصلوا معاكم الموجة ورا الموجة حتى للخمسة، نوصلوا مع بعضنا لأول أركان في الساعة الثانية. ديما القدام ديما القدام، نقولوا أهلا وسهلا الآية رويني. مرحبا آية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على أمواج إذاعة المنستير، معكم آية رويني من وراء الميكرو. مرحبا بك مدام ثوري.
0: أهلا وسهلا آية، نحب نقول لك مبروك الساعة
1: على الماستر
0: بكريبيان، يعطيك الصحة فريمون برافو، يعطيك الصحة، ان شاء الله ربي يزيدك مزيد من التفوق، ان شاء الله المرحله الجايه في الدكتوره،
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله على قريب. ميرسي على المفاجاه هذه، يعطيكم الصحه.

0: مبروك إيا.
1: ميرسي بوكو. عايشك عايشك بارك الله فيك. ميرسي بوكو للناس الكل. عايشكم ديما القدام
2: ديما القدام
3: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
2: ديما القدام.
0: إن شاء الله يا ربي ديما القدام. والبداية معك أنت اليوم آية في الركن هذا في أول عدد من برنامجنا الموجة وراء الموجة، واحدة من الفقرات اللي نقدموها بصفة مباشرة واللي عنا فيها كرونيكور، واليوم كرونيكوز اللي هي آية رويني. يلا آية اليوم وين تاخذنا؟
1: رجعنا فقرة جديدة كما تعودت، كنا قبل حكينا خدمنا قيلوقة لخدمنا أخبار فنية، لكن احنا رجعنا فقرة جديدة اللي باش نحكيو فيها على جمعيات ناجحة أو مبادرات وتجارب أو شخصيات صنعت الفارق في المجتمع سواء كانت في تونس أو في العالم. اليوم اخترنا باش نحكيه على جمعية اسمها بسمة أمل، وهي فريمون جمعية صنعت البسمة والأمل للصغار الحاملين لتريزومي 21 أو لقصور الصبغي 21. تحضر معنا بالهاتف المشرفة الخاصة لهذه الجمعية.
0: إذن بديتها بالجمعيات.
1: جمعية خيرية وجمعية فريمون ناجحة.
0: أيوة. والجمعية هذه جمعية جديدة.
1: جمعية جديدة بريسك بدأت في مارس.
0: أيوة.
1: فريمون قليل وين تلقى جمعيات كيما هكا، راهي بوت نون لوكراتيف للأطفال الحاملين لتريزومي 21. يعني احنا توا قليل في في في الساحل خاصة، خاطر في تونس العاصمة موجود منها الجمعيات هذه، لكن في الساحل ما عندناش جمعية خاصة بالأطفال هذوما. سورتو انه نعرفوا توا في الأعوام الأخرانية نلقاو طفل على 700 صغير حاملين للمرض هذايا. نعم. ما نحبش نقول مرض الحقيقة، لكن على غالب ما نجموش نلقاو كلمة أخرى، لكن مبادرة تفرحنا برشا وما نجمو كان معناها ندعموها احنا باللي نجمو
0: به. احنا نجمو لما نستقبلوا رئيس الجمعية
1: هي معنا على الهات. مدام سرور عمار، مرحبا بك.
4: مرحبا بك. مرحبا بكم. مساء النور مدام ثريا. مساء النور دموازيل آية.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سرور، مرحبا بك.
1: ما شاء الله اسم على مسمى مدام سرور.
4: الله يبارك لك. يا عايشك يعطيك الصحه وفضلك. نشكركم ونشكر اذاعه مسير على اتاحه فرصه المداخله معكم. يعطيكم الصحه الله يبارك لكم.
0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا.
1: في البدايه مدام سرور، لو كان تحكي لنا على قصه تاسيس الجمعيه هذه وكيفاه بدات الفكره باش تقوم بتاسيسها.
4: الحمد لله بفضل ربي اني ام لابني هي حامله لمتلازمه داون. ان شاء الله ربي يحفظها ويحفظ صغيراتنا الكل.
1: انا بفضلها.
4: يعيشك ربي بفضلك. المشوار مع بنتي بناء على ذكري، وبدينا معناتها نتابع فيها من اللي هي صغيره. ومع الوقت كاي صغير يعني كل ما تكبر معها احتياجاتها، ولنا دخلنا في مرحله اخرى وبدينا في مرحله البحث. لوجت على كما نقولوا مليو ادابتي اسي بوزوان، تلقى فيه راحتها ويسعى باش يطور قدراتها. لوجت لنا معناتها في الاحواز نتاعنا وكليكية، وكما لقيتش الحقيقه قلت اني كأم خليني نعمل محاوله ونحاولوا معناتها نسعى باش نوفر المكان هذايا. توكلنا على ربي وبدينا وتاسس جمعيتنا اللي بإذن الله إن شاء الله باش تحل إشكالية مش أولياء أخرين إن شاء الله.
1: إن شاء الله. مدام سرور قلت لي في الأوف اللي تأسيسها ما كانش سهل، تعديته بشوية صعوبات.
4: أي صحيح. مرحلة تأسيس خليت شوية وقت فقط الإجراءات الإدارية. أما الحمد لله المرحلة هذه تجاوزناها وتحصلنا على التأشيرة متاعنا وانطلقنا في نشاطنا.
1: أول ما فتحتوا البيبان الجمعية سي بون، معناها كيفاش كان الإقبال العائلات باش يجيبوا صغيراتهم الحاملين لتريزومي 21؟ هل كانت عملية الإقناع صعيبة؟ سورتو نعرفوا أنه في الساحل ما عندناش جمعيات كما هكا، كيفاش كان عملية الإقناع للأولياء هذوما؟
4: صحيح اللي جمعيتنا هي ستون برميير في الساحل، معناتها نقولوا جمعيه معناتها النشاط نتاعها مماثل لجمعيتنا. ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله تكون بدايه خير باذن الله
1: ان شاء الله.
4: والنقطه هذه كما قلت لك هي كانت نقطه بدايه، خاطر اني كأم معناتها عايشه الوضعيه، لوجت وما لقيتش وما حبيتش نقطه تقعد يديا مكتوفه، الحل مش موجود، نسعى ونحن باش نوجدوا الحل. جمعيتنا فتحت ابوابها وبدينا نشاطنا، والحقيقه نوجهوا دعوه للاولياء معناتها باش يشرفونا ويعطيو فرصه ليهم لصغيراتهم باش معناتها باش يبداو في فضاء خاص بهم يحترم احتياجاتهم يعمل على تطوير قدراتهم. الحمد لله دخلنا معناتها ديجا عملنا كما عندنا باج وتوجهنا للاعلام مشكور الحقيقه معناتها اذاعه مسير معناتها فتحت لنا معناتها الفرصه كل كي باش ندخلوا باش نعرفوا. نقطه البدايه الحقيقه والحمد لله بديناها. كما قلت لك الأولياء الحقيقة عنا أولياء معناتها الحقيقة فرحانين بيهم شرفونا، والحمد لله صغيرات معناتها كما قلت بداوا معنا وبدنا مفتوحة على بقية الأولياء. مرحبا بيكم الناس الكل.
1: دعوة ذي على المباشر للأولياء.
4: اي مرحبا اليوم ان شاء الله.
1: مدام سرور، من اي عمر تبدا الجمعيه تقبل الصغيرات؟ من اي عمر تقريبا هكا تبدا الاستقطاب معناها الصغيرات هذوما؟ عندكم عمر معين؟
4: من نقول من عمر 6-7 سنوات
1: الى حد
4: 16 سنه. الحقيقه نقول معناتها الباب مفتوح، ما كيما نقولوها جينا الوالدي ويجي معاها صغير وكليكي وباذن الله قدرة ربي فما كان خير قدرة ربي، خاطر نحن ديجا
1: ان شاء الله
4: النشاط نتاعنا كيما قلت لك متنوع وان شاء الله باذن الله تحصل الافاده قدرة
1: ان شاء الله يا ربي.
0: كيفاش تنظموهم صغيرات خاطر العمر يختلف؟ كي نقولوا 7 سنوات ونقولوا 15 و14 و16، والاعمار في الطفوله كل مرحله عندها خصوصياتها، كيفاش باش تنظموهم خاصه فيما يخص التاطير والانشطه مدام سرور؟
4: هو الحقيقه معناتها كيما نقولوا من الاول بكل كيت ريفاليوشن، خاطر كل عمر احتياجاته نتاعو كل نركزوا من الاول على تعزيز الثقه بالنفس والاستقلاليه الذاتيه اللي هي حاجه مهمه ياسر. نخدموا على الاندماج مع المجموعه، خاطر المجموعه نتاعنا في الجمعيه هي عباره على مجتمع مصغر،
0: اي
4: يعني معناتها الاندماج هذا هو الهدف الرئيسي نتاعنا اللي باش نعرفوا ربي معناتها باش نوصلوا له، اللي هو اندماج مصغرات في المجتمع. ومن بعد نبداو في الجانب التعليمي حسب قدرات كل صغير، حسب عمره بطبيعه وحسب قدراته، الى جانب معناتها ورشات مختلفه تنمي له قدراته ويكتشف من خلالها ميولاته. عندنا ورشه الرسم، ورشه التزويق على مختلف المحامل، ورشه صنع الاكسسوار، ورشه الطبخ. يعني كل صغير حسب كما قلت امكانياته هو وحسب قدراته تبدا تتطور بشويه بشويه باذن الله.
1: يعني الحقيقه مدام ثوريه شفتهم الصغيرات وشفت بعض الصور معناها بعثتهم لي مدام سرور، الحقيقه فريمون ابدعوا الصغيرات، ابدعوا، عندهم روح الابداع بطريقه مش عاديه فريمون ما تجيبهاش فيهم، ما شاء الله ما شاء الله مبدعين ويعطيهم الصحة. مدام سرور بربي نحب نسألك، شنو هي أهم المهارات اللي تركزوا عليها في التأهيل؟ النطق أكثر أم الأنشطة الرياضية الفنية، شنو بالضبط؟
4: الحقيقة بالنسبة لبرنامجنا حاولنا أن يكون متنوع ومفيد على قدر الإمكان. معناتها توا كبداية معناتها كل ما هو إن شاء الله بقدر ربي يستحقوه صغيراتنا نحاولوا معناتها نوفروه، وبقدر ربي معناتها نطمحوا حتى باش نزيدوا أكثر وأكثر. معناتها عنا الحقيقة معناتها أنشطة تعليمية، فما أنشطة رياضية وفنية. وبالنسبة للنطق الحقيقة معناتها الحمد لله ربي أكرمنا معناتها بأخذ نطق إن شاء الله، الله إن شاء الله ربي يجعله في ميزان حسناتها،
1: ربي يبارك لكم.
4: معناتها كما نقولها تبع في الصغيرات كما نقولوا كليكية والحمد لله معناتها فما تحسن.
0: معني عندكم مختصة تتعاملوا معها مدام سرور؟
4: الله يبارك لها طوعت بحذينا مرحبا بها، ولنا بالحق نوجه نداء لكل من معناتها صاحب اختصاص ينجم ينفع صغيراتنا راهو معناتها جمعياتنا ان شاء الله باذن الله نحن بقدر ربي معناتها نكونوا سلطة التواصل بين معناتها كما قلت اهل الاختصاص.
0: هو فما برشا اختصاصات فيما يخص الصغيرات هذم يحتاجوا لها الحقيقه باش تتحسن مهاراتهم، ومساله النطق والاورتوفونيست من اكثر الناس اللي تحتاجوهم، ونعرفوا اللي هما البرة في العيادات الخاصه بالنسبه للعائلات كيف باش يقوموا بالعمليه هذه لوليداتهم اللي يحتاجوا تقويم النطق الكل او تحسين النطق تكلف مدام سرورة. معناها الناس اللي يتعاملوا معكم بصفه مجانيه،
4: يعطيهم الصحه الله يبارك لهم،
0: متطوعين.
4: مبدئيا نحن قلت لك فتحنا ابوابنا وابوابنا بالذات مفتوحه الحقيقه، ما بينا يجي لنا مختص واثنين وثلاثه واربعه معناتها كما قلت نفريو البرنامج نتاعنا وتحصل معناتها الماكسيموم الافاده للصغيرات هذوما. وكل من معناتها بالحق هكا معناتها يقدم مع الاضافه كليكيه الله يبارك له، ومرحبا بالناس الكليكيه باذن الله.
1: مدام سرور، حسب تجربتكم شو ما أكثر الأفكار المغلوطة الموجودة في المجتمع حول الأشخاص الحاملين لقصور الصبغي 21 بالنسبة للعبيد اللي تجهل معناها الأشياء هذه؟
4: صغيرات حاملين مثل لازم نداون، هما صغيرات الحقيقة حبيتها كجوستها كتعريف صغير، هما صغيرات خلقهم ربي بكروموزوم زيت. يعني الإنسان العادي عنده في البنية الجينية بتاعه 46 كروموزوم وصغيرتنا عندهم 47، وهذا اللي يسبب لهم بعض التأثيرات حسب كل صغير، كما معناتها تأخر في المشي، تأخر في النطق. للأسف معناتها الفكرة المغلوطة اللي صغيرتنا معناتها سامحني في الكلمة معناتها يقول لك ما همش قادرين، لكن هذا مش صحيح. هما صغيرات صحيح مختلفين، أما ما همش عاجزين. يعني كي نوفروا لهم نحن معناتها نسعى باش نوفروا لهم ونأطروهم معناتها التأثير المناسب ونعطيهم فرصة باش يطوروا من أنفسهم. بإذن الله معناتها تقدر تربي معناتها ما شاء الله عنده ما عنده ما يورديه ويبدو ما عنده يبهروا له بالحق صدقني ما عنده غيرات ما عنده
0: معناها مدام سرور انت تحب تقول لنا الحاجه الغالطه خاصه والفكره الغالطه على الصغيرات هذوما انه برشا ناس يعتقدوا ليهم عاجزين ويحطوهم في يحطوهم في خانه العاجزين وقتها اللي ما عادش يعملوا معهم مجهود
4: هي فكره مغلوطه حقيقه وكلمه ليه ما عادش حتى لاي صغير معناتها من اصحاب الهمم بالحق معناتها سبحان الله راهي هذه حاجه ربي الحمد لله كل من اعطاه ربي ما عندك كيما نقولوا هذيك امانه معناتها ننتفخوا عليها ونحبوا صغيراتنا بصراحه معناتها تعيش بكرامه نحن كأولياء كمجتمع لازمنا نتعاونوا نسلكوا الكل كيك النظرة الدنيا هذيك الله يبارك لكم بالحق معناتها راهي توجع برشا كلكسوا الحالة راه أي صغير معناتها من ذوي الاحتياجات الخاصة بالحق معناتها لازمنا نجوزوها الفكرة هذية ونعطيو كل ذي حق حقه حاجة ربي هيك نحاولوا معناتها نحن في مجتمعنا الناس عايشين مع بعضنا كل كي نحترموا بعضنا ونعطيو فرصة لبعضنا
0: هو اختلاف الاخر ويلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الاختلاف التعامل خاصة خاطر الصغار هذوما هي ماهيش نظرة دونية بقدر ما هي معاملة تكون فيها يا شفقة يا يبعدوا عليهم شوي ما يحبوش يتعاملوا معهم على اساس وانهم مختلفين خليهم على رواحهم هكا ولا مدام سرور
4: مختلفين اما ما نجموش نقصوهم المجتمع
0: يعطيك صح
4: هو عنصر ما انت موجود في المجتمع ذاك كيان ربي خلقه موجود لازمنا نحترمه كما نحترموا احنا بعضنا معناتها كل كي هما زاد لازمنا نقراو لهم حسابهم لازمهم نقدروهم ونحترموهم بالعكس معناتها اصلا معناتها حتى العائلات نتاعهم حتى امهاتهم كل كي يعلم بهم ربي معناتها والكل راهم معناتها كيما نقولوا في جهاد معناتها كل يوم تقع الام معناتها كيما قلت خمس صغيره كيفاش وكيفاش معناتها بالحق نحسوا ببعضنا ونقفلوا بعضنا ولازمنا معناتها كيما نقولوا نرتقيوا راهو انسان معناتها هذاك في الاخر انسان عنده معناتها كيما قلت حقوق نحاولوا ندمجوا معناتها كيما قلت ندخلوا في الادماج وكذا
1: مدام سرور بالنسبه للمستمعين اللي يسمعوا فينا توا وحابين يعاونوا كيف ينجموا يتواصلوا معكم
4: بالنسبه لنا احنا لوكال نتاعنا معناتها موجود في مستير في الحي الرابع في نستير عندنا باج فيسبوك اسوسياسيون سوري ديسبوار ونجموا يتصلوا بنا عن طريق الهاتف 51 38 80 84 مرحبا بكل معناتها كيما نقولوا شكون معناتها كيما نقولوا مهتم الحقيقه معناتها اهل الاختصاص اي انسان ينجم يقدم اضافه لصغيراتنا او ابوابنا مفتوحه كيما قلنا معناتها جمعيتنا هي معناتها كيما قلت بعثت باش معناتها باش تكون جسر التواصل باش نسهلوا معناتها كيما قلت التواصل بين الناس اللي تنجم تقدم اضافه لها صغيرات وما بين العائلات نتاعهم على خاطر بالحق معناتها راهي معناتها هذه قيمه انسانيه الحقيقه ان شاء الله بقدر ربي معناتها نسعى باش معناتها كيما قلت نوقفوا لها تكون جمعيتنا ان شاء الله بقدر ربي معناتها مكسب المستير ولايه مستير والساحل الكليكية ندعو معناتها ناس الخير معناتها كيما نقولوها ان شاء الله باذن الله باش كيما قلت توقفوا معنا تدعمنا بالحق معناتها ان شاء الله بقدر ربي معناتها نوصلوا الحويجه الحمد لله نحن عملنا كيما نقولوها عملنا حجرة الفيس كون نستعوا باش نطوروا باش نزيدوا باش نوفروا برشا حاجات بدينا في الخطوات الاولى وان شاء الله بشوي بشوي تتطور الامور اسم جمعيتنا بسمة امل ونحن نحب نرسم البسمة على وجوه صغيراتنا ونديهم ونبعثوا الامل للي بقدة ربي صغيراتنا يعيشوا في مجتمعنا بكل كرامة وثقة في النفس ان شاء الله
1: يعطيك الصحة مدام سرور عمار المشرفة الخاصة على جمعية بسمة أمل الأطفال الحاملين تريزومي 21 نتمنى لك كل النجاح والتوفيق وإن شاء الله ديما القدام وتو ما بقنا كان نقول لك باي باي
0: يعطيك الصحة شكرا مدام سرور أي رويني يعطيك الصحة شكرا لك
1: يعطيك الصحة مدام فريا
0: إن شاء الله تواصل معنا في الركن ذي ديما القدام
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تكون نالت أعجابكم وإن شاء الله ديما القدام
0: بإذن الله مدام معاكم مع الطاقة هذه مؤكد وأنا مش نكون ديما القدام إن شاء الله في كل مرة تجيب لنا نجاحات جمعيات
1: أو شخصيات
0: أو شخصيات صناعة الفارق هذا هو المحتوى نتاع ركننا هذا ديما القدام شكرا أي رويني
1: شكرا
0: ما زلنا مواصلين معكم بعد النغم مش صحيح مع صادق عمر

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99
1: 99.
2: انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة.
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء،
3: آدم وحواء

إجابة أحدى للإذاعات المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع الصادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. محلاها الصيف ومحلاها التبحيرة ومحلاها هك النظافة والفيانة اللي ولات عنا في طرقاتنا وشطوطنا وبحوراتنا. أصلا مانيش مصدق اللي هذاك هو الشط متاعنا قبل. تقول فضة تلمع تعشق تلوج على ريحة الوسخة على بونتة متاع سيجارو على طرف حشيش ما ثمش قشة يستحيل. الحق ضربني الفقد وهزني الحنين لهك الشي المنشر وقلت يا حسرة على هك الزمان يا حكوكم تاع سردينة وتنية دبابس بلاستيك يا شقوفات باللار مكسرة يا قشور دلاع وبطيخ وهندي. الحق استحشت هك الجو. الواحد يبدأ رادد باله على يديه على ساقيه يلوج فين يعفس يا حسرة كل شي يتبدل. توحشت هك المسمار اللي يدخل في قدمي وهك الجزازة المنوبتة اللي تشق لي صوابعي. والحقيقة اندمت على هك الكلام اللي كنت نقول فيه ونعاود والنادي ونضبح على نظافة الشط وسلامة المصطفين. اي سيدي هاي النتيجة. الجماعة تأثروا بالكلام وندموا وعملوا جهدهم باش يغيروا الوضعية ويدخلونا العالم الحداثة والحضارة. وانا هذا ما يساعدنيش برشا. هكا ضربة واحدة تيمو واحدة واحدة باش ما تجيناش صدمة الحداثة. وفي رواية أخرى معجزة السلوك الحضاري. ياوكا عاد ولينا كيف كيف توا احنا وجماعة البلدان الاسكندنافية. ما عادش عندهم باش يفيشوا علينا ولا يغزروا لنا على الجنب ويتهمونا اللي احنا اعداء الجمال. من افضلكم توا تنطقوا كلمة خايبة نخسروا بعضنا. اي نخسروا بعضنا وانتوما الخاسرين. احنا ما عنا ما نخسروا. هذا الكل دار في مخي وانا نسوق بالعائلة في اتجاه الشط. وملي حطيت ساقي في الرمل تقول بسم الله المانع الستار ثم شكون بدا يضحك في وذني وخرج لي هاك المارد متاع ألف ليلة وليلة وقال لي ما هوش صحيح. بسم الله شكونك انتي؟ انا المارد البوهالي اللي مكلفيني بيك باش نرجعك لعقلك ونفيقك من حلمك. قالوا لي كنت شايخ قبيلة وعامل جو وحاطط في مخك تصويرة مزيانة. ايه بعثوني باش نوقظك من المنامة. اتفضل امشي وسايس روحك وتفرج. هذا حجر ويجور، هذه دبابز وشقوفات، هذا فاضل الكسكسي والملوخية والشكشوكة، هذه حكوك السردينة والتن والهريسة كيف ما خليتها بمنتها لحد مسها ولا بعدها. وذاك يدخل في الحفاظ على التراث واحترام الموروث. هيا هيا سايس روحك وزيد واصل. شفتك القصب والحطب والجريد والتل؟ هذاك بقايا معمار فني كان مقام على الشط كسرته الموجة خليناه هكاكا. حتى هو نوع من التراث. أي زيد زيد واصل واصل. نوصلوا توا للماء. شوفك الماء مصفاه ومحلاه. إيه ما يهمكش هذاك ياجور مكسر. تيجمع لنا ساعات يقلقوا يقوموا يتعاركوا بالياجور. يجيبوه من المرمات القريبة يعملوه كراسي وبعد يتقاتلوا به. وشفتك القطايع الخضر قداش موهرين. هذوكم شقوفات. بعد ما الجماعة يكملوا النصبة يعملوا مهرجان القزاز ويبداوا كسر ولوح في الماء كسر ولوح في الماء. قلت له شكون خويا الجماعة اللي تحكي عليهم؟ الشيخ بالضحك قال لي جماعتكم جماعتكم انتوما، احنا خطينا. هذو مجمعتكم في دياركم في حومكم يعيشوا معاكم في وسطكم يمشيوا في طرقاتكم ويقعدوا معاكم في نفس البقع يقسموا معاكم في الأرض والهواء. لا لا لا ما نصدقش ما نصدقش اللي فينا شكوني يلوح الجزاز في الماء على الموجة وين تعوم الصغيرات وين يمشيوا بسويقاتهم الطرية الملايكة اللي يدخل الموجة يشق ساقه ويخرج دمه يلغف يهجور مكسر في الماء منين تعفس قلبك يوجعك. حجر غصان شجر بلاستيك حكوك تقول سكاكن في الماء. شنو هذا؟ اتخمرت وترميت في رقبة هك المارد. هذه عما يلكم انتوما، ما احناش احنا البشر، احنا خاطينا، احنا ناس متحضرين متقدمين متنورين متربين. بدا يضحك وماشي، يضحك وماشي، وقبل ما يتبخر قال لي: رد بالك تحلم المرة الجاية، راني نجي نفيقك وما تلوم كان روحك. ومنهارتها مانيش فاهم أناه منهم الحلم وأناه اليقظة، مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: الموجة ورا الموجة عدد أول من برنامجنا نوصلوا لفقرتنا على الخط. على الخط الفنان محمد فهمي بوفادن، أستاذ مسرح مختص في مسرح الناشئة ومؤثر في الورشات التكوينية في مسرح الأوبرا وصاحب فضاء ثقافي فاميليا آرتس في رادس مليان. أهلا وسهلا، مرحبا بك فهمي.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة المستير.
0: أهلا وسهلا فهمي. تعبيرات مسرحية التظاهرة هذه في دورتها الثامنة تنطلق بعد قليل.
1: أي اليوم الافتتاح والعروض متواصلة أسبوع كامل. والاختتام باش يكون نهار الأحد إن شاء الله 5 جويلية.
0: أعطينا شنو الحاجة اللي تتميز بها التظاهرة المسرحية هذه وإحنا عنا

0: فهمت؟ دونك فما برشا شيخه وبرشا محبه في كل عرض. فما فرق كبير ما بين تكون مسرحيه محترفه وما بين عباد شيختهم المسرح.
1: مازالوا مغرومين عاملين جو هكا ولا
0: ينظروا فيها معناتها بطريقه احترافيه وفلوس وما نعرفش شنيا وشهره ونجوميه.
1: لا لا حكايه غرام.
0: صحيح حكايه غرام معناتها كل واحد فيهم معناتها يستنى في العرض نتاعو بالدقيقه والدرج، يستنى وقتاش باش يقف ويواجه الجمهور ويلقى اصحابه واحبابه والناس اللي تحبوا جايين يشجعوا فيه.
1: اسبوع مسرح المغروم جديد هذا هكا ولا
0: تعرفك
1: المغروم جديد كيف يبدا ولا طاير
0: يبدا تاعي صحيح
1: هكاك.
0: يعني احنا الورشات التكوينيه هذوما نبداو في نوفمبر ديما فهمت، نبداو نخدموا معاهم لي جو دراماتيك ولي زيكزيرسيس باش يستنسوا ببعضهم، خاطر كيف ما تعرف التياتر معناتها مهم برشا، يعطي ثقه في النفس، يخلي الانسان سوسيابل اكثر، يبارتاجي مع غيره ويقبل روحه ويقبل غيره، يولي يعرف كيفاش يوصل النقد أو المعلومة أو الحاجة اللي يحب يقولها قدام الناس. ومن بعد بشوية بشوية نبدأ ونختار النصوص متاعنا والحكايات اللي باش نقدموهم في العرض. والبراية بتتواصل شهر جوان كله. ومن بعد نتقابلوا في الورشات في التظاهر التعبيرات المسرحية وسنة الدورة الثامنة كيف ما
1: نتفضل. أعطينا أبرز النقاط اللي عندكم في برنامجكم من اليوم حتى الخمسة جويلية موعد الاختتام.
0: به اليوم في الافتتاح فما جورني تيرميني مع الخمسة نحبك ياسمين مع السبعة غدوة إن شاء الله فما زوز عروض، الخمسة متاع العشية سبيكتاكل أن جور، السبعة فما أوديسيون، النهار الأربعة واحد جويليا فما عرض أن بوكس، الخمسة متاع العشية وزاني مع السبعة. البروغرام هذي اللي نحكي لك فيه الكل موجود في الصفحة الرسمية متاع مسرح الأوبرا. أوكي دونك ونهار الخميس 3 جويليا فما زيدان مع الخمسة وقضايا مع السبعة، ونهار الجمعة فما الجزيرة الأسطورية مع الخمسة متاع العشية وفي رواية أخرى مع السبعة متاع العشية. والاختتام مع تلمستي أنا ميسيون امبوسيبل مع نص نهار نهار لحد هذي إن شاء الله، ومسرحية كاستينج الماضي ثلاثة. ومن بعد فما آخر مسرحية بتأثير توماذر الزريلي مع الخمسة متاع العشية.
1: بيه والناس اللي يحبوا يجوا يتفرجوا كيفنا نحنا تيكي كيفاش
0: الدخول مجاني
1: والدعوة للجميع.
0: الدعوة للجميع مرحبا بكم الناس الكل جوا فما كيشي البرة هالقشاء هذية معناتها باش تاخذوا دي تيكي باش ينجموا يتحكموا في صحيح التنظيم والطاقة الاستيعاب نتاع القاعة باش الناس كلها معناتها يقعدوا مرتاحين فما حد يبقى واقف ولا على الدروج ينجم يعطل العباد فهمت. دونك الامور التنظيميه في مدينه
1: لازم منها
0: لازم منها
1: لا لازم منها حتى للمسرحيين اللي باش يقدموا العروض يحتاجوا للتنظيم هذية على خاطر فما وقت باش ينطلق فيه العرض وفما وقت لازم الناس تكون قاعدة فيه وديجا ركحت وخذيت بلايسها ويتسكر الباب هكا ولا فهمت. هذا هو.
0: دونك مسرحية ميسيون امبوسيبل هي مسرحية مستوحاة من قصة حمراء وذئب وقصة ومسرحية كاستينج هي مسرحية مقتبسة من قصة شو اسمها هي سندريلا.
1: سندريلا أجواء مزيانة فيها حتى روحك الطفولية والخرافة.
0: محمد هو الافتتاح مع ليزادولت معناتها السبيكتاكل اللي موجودين معناتها الأيامات الأولانية متاع التظاهرة وهي كلها مسرحيات معناتها اللي موجودين معناتها سيغسين كلهم ديزادولت والمواضيع معناتها تهم الكبار. ومن بعد بشوية بشوية نولي ونمشيو للجان والمراهقين وفي الاختتام مسرحيات كلها معناتها متاع الأطفال.
1: نعم محمد فهمي بوفادة إن شاء الله موافقين في هالتظاهرة هذه الانطلاق اليوم والافتتاح اليوم وتتواصل حتى نهار 5 جويليا، كل التوفيق والنجاح وإن شاء الله يجيونا ديزيكو طيبين على التظاهرة هذه تعبيرات مسرحية. شكرا لك. إذا هكا كملنا معكم العدد الأول من الموجة ورا الموجة كل نهار من الاثنين للجمعة من 3 إلى 5 على موجودكم.

0: تمام الخامسة مساء على موجة إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. كشفت الرئيسة المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري خلال زيارة ميدانية أدتها إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب الجسرين اليوم أن الكمية المجمعة على الصعيد الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 7 ملايين قنطار، منها 6.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك المجمعة بمراكز التجميع، إلى جانب حوالي 350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة التي يتم تجميعها مباشرة لدى شركة إنتاج البذور. وفيما يتعلق بالتحضيرات للموسم الفلاحي المقبل، أكدت الرئيسة المدير العام لديوان الحبوب أن توزيع البذور الممتازة خلال الموسم المنقضي سجل مستوى قياسي بلغ 524 ألف قنطار، وانطلق منذ 25 من أوت أي قبل استكمال موسم التجميع، مشيرة إلى أن الهدف خلال الموسم المقبل هو توفير ما لا يقل عن 525 ألف قنطار، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم خاصة في ظل التوسع في المساحات المخصصة لإنتاج البذور. أفادت مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيهان بوراس بأنه سيتم بداية من يوم غد إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل للبكالوريا أمام الناجحين في الدورة الرئيسية، وأوضحت أن إعادة فتح البوابة يهدف إلى تمكين الناجحين والذين لم يتحصلوا بعد على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي من تحين أرقام هواتفهم ووضع أرقامهم الجديدة التي يرغبون في تلقي عليها إرساليات قصيرة تتعلق بكلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن إحداث 3 مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية للاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك بداية من السنة الجامعية المقبلة. وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية. تم اليوم خلال مؤتمر صحفي الإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى إرساء آلية وطنية للتقييم الأداء الطاقي للمؤسسات والمنتجات. وأوضح مؤسس الجائزة نبيل جريدات أن المسابقة تهم 7 قطاعات والتسجيل مفتوح بالنسبة إلى المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى غاية سبتمبر المقبلة. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام الساعة 6. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: صيافي صيافي، عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي برنامج ومنوعات صيفي، العدد الأول منها في إطار شبكة الصيفية. تحياتي لكم الناس الكل اللي اخترتوا موجة إذاعة المنسير واخترتوا متابعتنا من الآن إلى حدود الساعة 7 مساء من خلال مجموعة من الفقرات والأنغام. إن شاء الله عشوية حلوة معاكم اليوم في صيف في عشوية، يمنها لكم مجموعة من الزملاء في ريجي، تحيات هيثم والناس في إخراج مختلف فقرات منوعة صيفي، تحيات ويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، عماد العوني يتمنى لكم الإفادة والمتعة في عشوية الاثنين. مجموعة من الفقرات في منوعة صيف إن شاء الله باش نكتشفوها تباعا مع بعضنا من الآن إلى حدود السابعة. شوية آخر بعد الزوم باش يكون معنا الأستاذ محمد علي صخيري باش نحكيه على المهرجانات. بعد المهرجانات نحكيه مع الفنان والممثل التونسي بوراوي لوحيشي حول علاقته بهذا الفصل الشيق الجميل الممتع. هذا هو الفصل، فصل الصيف، في كل مرة في كل حصة باش نختار فنان يحكي لنا على جو في الصيف، على علاقته بالصيف، على حياته، على امتداد نحن نقوله شهرين. الصيف، الصيف مو شهرين، راه هكا ولا حسن الأوار، الصيف راه جوان وجويليا وأوت وسبتمبر وأكتوبر، وكان لازم نشتر إذا كان مش أكثر من نوفمبر. هذا يا صيفنا نحن. بعد تالي باش يكون معنا مباشرة عبر الهاتف سيريدا زغرني باش نحكيه معاه على شط من شطوط المعروفة برشا في سوسة اللي هو برج خديجة. مع سيريدا باش نتحدثوا على تاريخ برج خديجة وعلى حكاية خديجة وعليش الشط هذايا الظريف الصغير تسمى برج خديجة. ثم باش نحكي اليوم في كل حصة باش نختار صفحة من الصفحات الفيسبوكية المعروفة واللي تفيدنا برشا تقريبا في جهات الجمهورية الكل. ثم ناس اختاروا أنه يحكيوا على جهاتهم ويعرفوا بجهاتهم وبتاريخ جهاتهم وحتى بالواقع والماضي متاع جهاتهم. اليوم باش نحكي على صفحة الحقيقة عجبتني برشا برشا، نتبع فيها عندي مدة، صفحة اسمها زنقة سوسة، الأدمين متاعها هو صبري الخضراوي اللي إن شاء الله باش يكون معانا زاد اليوم عبر الهاتف باش نحكيه على الصفحة هذه وشنو تقدم فيه الصفحة هذه. بالطبيعة باش نختم حصتنا مجموعة من الأخبار الثقافية والتظاهرات المتناثرة هنا وهناك بالتوازي مع المهرجانات التونسية. ما نعرفش قولوا لي الموسيقى اللي والتابي اللي اخترت باش نخدم بها المنوعة اليوم وعلى امتداد سيف كامل هي الدبكة السورية. كان عجبتكم قولوا لي عجبتنا، عجبتك سي محمد علي، بالحق بالحق حلوة، ما نكملوا بها، نحترم رأيك برشا برشا، وإن شاء الله المستمعين كيف كيف يكونوا عندهم نفس الرأي متاعك. باش نبدأ بغنية من الغنيات اللي ما تتنحاش من بالي ومن ذكرتي، في سهرة من سهرات قرطاج العظيمة جيتنا ماجدة الرومي وغنيت الغنية هذه.

0: إشهار.
1: مع سوسة جويري ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة جويري.
2: زومنا في برنامج أو منوعة صيفي في كل مرة باش نختار ونحكي على بعض تباع وعادات التوانسة. اليوم باش نحكي على ناس، ثم ناس محليهم ديما الضحكة والبسمة على وجوههم رغم يبدأ تعب ولا موجوع، تلقاه مخليها على الله ومسيبها تمشي وحدها. وثم ناس مخيبهم وجوههم ديما معكرشة مكشبرة جامدة، تقول ربي لخلق لهم شفايف ولا سنين باش يضحكوا، يركب لك النكد والقلق والفدة الكل مع بعضهم. ثم ناس تلقاهم غارقين في المشاكل للعنكوش، وما تسمع منهم كان توا تتحل وتوا تسلك والحمد لله. عينيهم الكلها أمل ولمعة رغم اللي ساعات تخبيها دمعة، وعمرك ما ترى منهم حتى دمعة. ثم ناس دوبة تمس وتسمع حسه، يشكي ويبكي لأبسط الحويش، اللطف يسكرها ويغدرها ويكبرها ويجيبها لك سحري وبحري، وتجي تشوف مشكلته تلقاها تضحك وتافها وأتفه منه. ثم ناس تراهم تنشرح وتتفرهد وتشيخ، على لسانهم كان الكلمة الحلوة وفي عينيهم ضحكة مزيانة ما بينهم وما بين زينهم، تاخو منهم برشة موجات إيجابية وفرحة ودزة القدام خاصة. فما ناس الله يعفو تقول عاملين كونتراتهم عن كد ويخلص فيهم باش يزيدوا ينكدوا على خلق ربي، عمرك ما ترى منه ضحكة ولا تبسيمة، ديما متيقر لطف، لا عنده ثقة في روحه ولا عنده ثقة في اللي خلقه. هذم بالذات ردوا بالكم تقربوهم، يزيدوكم ستريس وتعب ويأس والعياذ بالله. ثم ناس تحطهم على الجرح يبرى، وثم ناس من فعيلها قلوبهم صحرة من الاخر وعلى الاخر، ثم ناس كالعسل في الجرجومة، وثم ناس كملوا وحدكم.

0: 20 دقيقة بعد الساعة الخامسة مساء في إذاعة المناسير وفي برنامج صيفي، العدد الأول من هذا البرنامج في إطار البرمجة الصيفية. بعد الزوم موعدنا في كل صيفي مع الأستاذ محمد علي السخيري، اللي الحقيقة أكلامه وحديثه يعجبني برشا برشا، مش خاطر صوته حلو بطبيعة، هذاك متفقين فيه، لكن أفكاره حلوة ومواقفه الحقيقة ديما في بلاصتها. مرحبا يا سي محمد علي.
1: السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكل الفريق العامل هذا المساء في السخانة هذه، إن شاء الله ربي يوفقنا.
0: به الصيف
1: هو سنة ذو اللي موش ضيف، يقول لك الصيف ضيف سنة ذو بشي طول بحزانة بشي يكشر على أنياب وسناس
0: وبشي يكور بينا. كي نسمع ايش عمل في فرنسا وفي ألمانيا وفي إسبانيا، الواحد أنا قاعدين ناس
1: وسط الرب والحمد لله، احنا مستانسين بيها
0: متعودة
1: متعودة.
0: به سي محمد علي، اليوم في العدد الأول باش نحكيه على المهرجانات في تونس واللي عدك بها بدات واللي توا تقريبا آخر اللمسات، وتقريبا برشا مهرجانات البرمجة بتاعهم ديجا واضحة.
1: صحيح، احنا توا ولينا في كما نقولوها قاعدين تقريبا الجمعيات الكل والهيئات الكل متاع المهرجانات أنهم يحضروا ويحطوا اللمسات الأخيرة متاع البرمجة متاع المهرجانات متاعهم. وكعلاش هو المهرجانات الصيفية؟ هي احنا ربما نقول احنا بين إرضاء كل الأذواق والإكراهات المالية، هكا علاش كما نقولوا اختارنا سنة
0: خاصة الإكراهات المالية.
1: الإكراهات المالية علاش؟ خاطر كيما نحبوا ولا نكرهوا، كيما تقريبا في كل المجالات، المال قوام الأعمال، في الرياضة، في الاقتصاد، حتى في الثقافة تشوف انت الكليبات كل شيء، في المسرح، في الكل، في السينما، اللي كما نقولوا اللي يصرف يلقى، واللي ما عندوش تلك حدود الله ما ينجمش يقدم حاجة باهية،
0: هو ما يقولش هو نسبيا يشلوش شوية
1: ويشوف. هكا علاش احنا نقولوا ديما المهرجانات وقت اللي يجيك في اي هيئة، ولا خاصة الرئيس نتاع المهرجان، هو عنده ثلاثة هواجس وقت اللي يجي يحضر القائمة نتاعه،
0: اولها الفلوس.
1: الفلوس بالنسبة له هو يقول كيفاش باش نغطي المصاريف نتاع المهرجان. احنا عندنا الموارد، فما الموارد نتاع الدعم العمومي، الوزاره والبلديه،
0: مش
1: محدود محدود ودونك هيك علاش
0: توا ولا محدود؟ قبل ما كانش محدود،
1: ما هو خاطر كثره المهرجانات توا كثره المهرجانات، وكما نقولوها كل تقريبا كل معتمديه فيها مهرجان، وكل واحد يقول لك يحب يقدم احسن ما فما، معناتها مش يقدم كما نقولوا الاسماء الرنانه والاسماء الكبيره. دونك هيك علاش هنا فما قلنا الدعم التمويل العمومي، واذا كان هذا ما يكفيش قدام محدوديته، وخاصة فما حاجة اللي صارت، هو كان تقبل فما هيئات تهتم بالمهرجانات،
0: تولت
1: كلها جمعيات، خاطر الوزارة ما تنجمش تعطي فلوس الهيئة، دونك ولات تردهم كل الجمعيات اللي يحب ياخو دعم عمومي
0: ولي جمعية.
1: دونك هنا شي ولي شنو هو الحل؟ هو استقطاب المستشارين والداعمين، وهنا هي قوة، وين تظهر قوة رئيس الجمعية خاصة والهيئة المديرة، أنه بشي يلموا الداعمين، خاطر الإنسان مش يعطيك فلوس يبدأ يكون أولا عنده ثقة فيك أنت كشخص، عنده ثقة في المهرجان، عنده ثقة في نجاح المهرجان، في جماهيرية أنه إقبال الجماهير المهرجان هذاك،
0: خاطر هو نجاح المهرجان حتى إعلاميا
1: الببليسيتي هذه، خاطر أبرتو أنه دون ريان بور ريان كما يقولوا، لازم هو يجني منه حاجة.
0: وعلى فكرة مادام جبت الشركات والمؤسسات الداعمة سي محمد علي، برشا شركات ما عادش تدعم وما عادش تعطي، علاش؟ لقلة ذات اليد، وأيضا يقول لك قبل عندي فلوس وكذا باش نجم نعطي، توا ما نجمش، ما عنديش يعجلنيش نكمل خدمتي ونخلص خدمتي.
1: باش هكا علاش ولا لي فورم تاع مدير المهرجان دوبل، ينجم عمناول واحد عطاك سنين ما ينجمش، عمناول عطاك 20 سنين يقول لك والله ينجم نعطيك كان 5 ولا 10. دونك لهنا هي كلها علاش قلنا قوه اقناع، قوه اقناع وقوه علاقات، هكا علاش تخلي ديم بالعلاقات والثقه اللي ما بيناتهم. وخا فما ناس توا شكون يجي يقول لك مثلا عمناول عطاني، هو شوف تفهم انت المهرجان وقوه الاقناع وقوه سبونسور من لافيش نتاع المهرجان، اذا كان تلقى برشا داعمين
0: تلقى معناها الامور مرتاحه،
1: مرتاح الرئيس والهيئه مرتاحين، عندهم برشا داعمين اللي معهم. لكن فما برشا تقول لك كان نحطوا مثلا، لكن اللي باش يعطيني اني خذيت من عنده قبل بون ميسالش اللي باش يعطيني توا هذاك هو. دونك هيك علاش هنا. والحاجه الثالثه هو يحاول باش يكون اقبال جماهيري كبير، باش يحب يعبي، احنا نقولوا المهرجان يعبي باش يخلص روح. دونك هنا يقول لك نحب ربما نرضي ان لم اقل كل فجل الاذواق،
0: جل الأذواق.
1: هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه راهو فما باش تصير تضحيات بعد ساعات، انه فما حاجات الا ما نجموش نعديوها. تواني نحضر في برشا ندوات صحفيه نتاع المهرجانات، ما تلقاش مثلا نتاع الاطفال، ما تلقاش الامسيات الشعريه، الامسيات الادبيه ما تلقاش. يقول لك والله باش نعمل اذا كان نعمل امسيه شعريه ما يجيني حد. وباش هو بعض ساعات تقول له مثالش ما يجيك حد، لكن يقول لك نخاف من حاجه، نخاف سامحوني في الكلمه من نباره. نخاف انه غدوه ما يجيني يجوني 10 ولا 20 ولا 100 تولي حفله الكراسي الفارغه. دونك هذا الهاجس الكبير.
0: نصطادوا ولوجوا برشا على بعضنا،
1: لوجوا على بعضنا ولوجوا فكنا
0: فاشلين. احنا كي نبداو نصطمتوا في الشر لبعضنا.
1: في الفرق ما بيننا بين الغرب، الغرب هو الفاشل يطلعوا ينشحوا.
0: احنا الفاشل نكملوا عليه.
1: مش انت فاشل، الناجح نهبطوه. ممكن نحطوا له العصا في العجله ويزيد.
0: علاش علاش احنا هكذا؟
1: هي ثقافه، ما نحبوش النجاح لرواحنا. احنا بعد ساعات تلقاها نشوفوه عنا كيما نقولوا ما نحبوش خير منا.
0: علاش؟ خاطر برا كان خير منك، وين المشكل؟ واللي كيفه انت؟
1: فما برشا ناس تقعد على الرب وتتفرج وتنبر وكهو. بعد ساعات تقول والله سامحني في جمعيات، ثاني واحد من الناس في جمع قداش من جمعيه نمشي نقول يا ودي ايش هاو عنا ناقصين
0: ندخل معانا. ندخل حديث في حديث، سؤال كبير. علاش كنا احنا هكا نخمو هكا؟ شنو هل ترى غريزيا فطريا تاريخيا ارثيا؟
1: لا ما هيش تاريخيا، خاطر احنا اما عندنا الاناء والنرجسيه، هذوما الاثنين والاناء، واحنا نحبوا رواحنا ديما في العلالي.
0: زعما مش من سخانه، خاطر السخانه عندها تاثير.
1: اسمع احنا كومبورتمون نتاعنا هذايا 24/24 و12 سير 12 و7 سير 7
0: ديما
1: ديما شتا وصيف. دونك هيك علاش احنا ديما نقولوا نخافوا ديما من الحاجات هذوما. انا واحد من الناس مثلا في عاد نقول الناس هذوما نعطيهم اللي راسيور، نقول لهم مثالش اعملوا لنا حفله فيها الادب وفيها الشعر،
0: وخلي ما تجيش
1: خلي ما تجيش مثالش وحلها بلاش. أني كمثلا في مندوبية الثقافة نفرض على كل جمعية سيدة عملها بلاش خارج المهرجان، على هامش المهرجان نعمله.
0: نعملوا مهرجان؟
1: نعمله
0: ليه بالحق نجم نعمله. قل لي علاش
1: نجم
0: توا في برشا جهات اللي هذا يحك راسه يعمل مهرجان ليه، ويجيبوا مطربين كبار ودولاب وفلوس وكل بو مانيبش نسمي لنولي نتمقعر، ولا لأنه بالحق معناها وليت سهله الحكايه. عندك شويه فلوس تعمل لما تعمل اي حاجه، تجيب مطربين كبار وصارت هذه، سواء تجيبهم في النزل ولا تجيبهم في بطحه ولا تتصرف انت وتدخل الفلوس.
1: هذا بما ان الطاوله ولات بالطاوله رغم علامه ايه؟ بالطاوله تشوف قداش بسبعة ملايين الطاوله ولا قداش. احنا نشوف تو شوف
0: كان طاوله تاع جورج وسوف ما صحتش.
1: احنا مش كل راهو شوف احنا في المهرجانات وقت اللي تشوف عندنا زوز مهرجانات مديرينهم صح عليهم مرتاحين ما يخموا في شيء،
0: قرطاج وحمامات
1: فوالا، ما عندهم مشكل تمويل الا يطلبوا يلقى وزاره الثقافه على الكاس نتاع وزاره الثقافه على ذمته. دونك ونشوفوا احنا مئات الملايين تخرج في الصيف، هذا جورج وصوف بقداش، راغب علامه بقداش، هاني سيسمو
0: شاب مامي اللي فات، شاب خالد
1: وغيرهم من مئات. هذا يقول لك 350,000 دولار 250,000 يورو الى غير ذلك، والناس كل بون ساكت. وقت احنا فما نجموا نعملوا مخير الحاجات هذوك نقصوا منهم، نشري بهم الدويات اللي ناقصين نتاع كيما نقولوا الامراض المزمنه اللي ناقصه. لكن احنا مالوريزمون هذيك هي الثقافه، يقول لك بون هذيك وزاره الثقافه عندها البيدجي نتاعها من جملتهم 90% للحاجات هذوما، هذيك هي. احنا تو فما لهنا وقت جبدنا الموضوع هذا، اني عجبتني حاجه مثلا في المهرجان نتاع المستير ورئيس السي معز عباس، انه خلص الكل بالدينار اللي جاب حتى صابر الرباعي
0: يخلص بالدينار. مش الكل اما نسبه، ثم فلوس يقضي بها لهنا يلزم يصرفها لهنا، وفلوس نتصور ينجم
1: هو على حسب علمي كلها بالدينار.
0: بالدينار
1: كلها بالدينار المانجر معناتها
0: والله ما نجمش معناها مش نقول لك علاش. تصور مثلا يجي كارم السير ولا رابع علامة باش يعدي بحذاك جمعه ولا جمعتين باش يعدي حفل باش يعدي حفلتين بطبيعه الفلوس كي باش ياخوها بالدينار ما عنده ما يعمل بها.
1: لا هذوك حاجه اخرى. هو في الاختيارات نتاعه في الاختيارات انه في الاختيارات بالدينار. يقول لك اني نختار اي مطرب حتى ولو كبير كيما قلت لك احنا صابر الرباعي دونك كله خلص بالدينار.
0: صابر مريقل وفلوس ونجم يخليها لهنا ولد بلاد.
1: دونك لهنا احنا نحاولوا مهرجان صحيح احنا باش نرفوا باش نتفرهدوا باش نشيخوا، لكن نحاولوا اذا كان نلقى فما امكانيه باش نقصوا شويه من الخلاص بالعمله صعبه ما فيها بس. وهنا هو ديما تقعد هذو الاشكال هو انه مثلا وقت اللي يجيو يعملوا مهرجان شوف ثلاثه حاجات، فما يا ما يشري هو الحفله وكل مالها، والا هو يطلب من عند الفنان هذاك يقول له مثلا اعطيني 20 مليون وغني وبيع انت تساكرك على روحك، والا يبيع اذا كان يعرف فنان ويعرف ما هياش ماشي الحفله هيك وهيك يقول له اخويا نخدم معاك بالبورسونتاج تاخذ مثلا 70% من البيوعات
0: ولا يعني يعطيه المسرح ويحضر له كل شيء ويخدم على البيع
1: البيع ياخذ هو 70% مثلا وهو 30 ولا يقول اعطيني اخويا 20 وبيع تذكرك على روح. وهنا انت قوه الهيئه والرئيس هو كيفاش اذا والجمعين. كان حفله يعرفها باش يخسر فيها ولا ماهيش باش تمشي دونك ينجم كيفاش لهنا فما برشا حاجات راهو بخلاف هالإكراهات هذوما قلنا المالية حتى إكراهات المقر عنده قيمة. احنا هنا في المسير قصر رباط ما يهزش برشا 2200 راه ماكسيموم
0: ومشكلة
1: كبيرة هيك علاش يلزمنا نقولوا آن الأوان باش نخموا على مسرح هواء الطلق في المنسير
0: في بالي في بالي في المسير عندهم برشا يخموا لتوا
1: مازالوا يخموا مرة في الرئاسة مرة بحض الصالة نتاع سبور محمد مزالي مازال ما استقرناش الأمر الفلوس مرصودة من وقتاش راهي هذا حسب ما نعرفوا احنا حسب ما قالوا
0: في البنكة محطوطة
1: الله اعلم
0: زيد
1: شوي زيد شوي دونك لهنا يلزمنا بعد ساعات راه تشوف في المهرجان كيشي فيرمي قبل بنهار والناس تستنى دونك هذه محدوديه
0: خدمت فيه قداش مره مهرجان مسير العبيد البرا العبيد البرا والبلاصه بالحق الرباط ضيق برشا ماهوش نتاع مطرب كبير باش تجيبوا بون قبل كانوا يستغلوا مصفى من جنات يعرفوا تو ما عادش نجم تستغلوا مصفى من جنات
1: هكا علاش راهو حتى الاكراهات نتاع المقر تأثر فيك تقول أنت تحب تطور الثقافة وتحب تدخل فلوس إذا كان غدوة تجيب راعي معلم ما تنجمش بالفين ولا 3000 متفرج باش تخلصوا ما يخلصش
0: سي محمد علي باش يمشي سنين مهرجان أكيد
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: شنو نوعية السهرات اللي تحبذها أنت
1: والله يعني الفن كما قولوا الفن الجميل شوية الهشك بشك ما نحبوش برشا
0: هشك
1: بشك الفن الجميل المسرح. ونحاولوا إن شاء الله بون الوان ما نشوفوش إن شاء الله ما يجيب حاجة متاع مناول اللي شفناها ما تعودش إن شاء الله نشوفوا حاجة أخرين وحتى إذا كان شوف فما حاجة احنا هنا ربما في المسير فما عروض تلقاها ما هيش في المسير وتلقاها في ما جاور المنسير بعد ساعات مرة مشيت للجمال ولا قصر الهلال تلقى عروض زادة ممتازة وتنجم تحضرها وتعمل فيها جو
0: إن شاء الله سي محمد علي صحة شكرا ليك جمعة جاية في تونسي والسيف نشوفوا حاجة اللي بالحق معناها قاعدة تقلق في التوانسة
1: إن شاء الله
0: وتعب فيهم على التصرفات على مستوى بالضبط الظواهر الاجتماعية
1: والسلوكات
0: سي محمد علي شكرا ليك الصحة جمعة جاية في نفس التوقيت نتقابل
1: إن شاء الله إلى اللقاء

0: زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
1: 104.7 نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن
1: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
2: كل نهار موعد للقاء
1: كل نهار موعد للقاء

0: Muža.
1: Tebal Muža.
2: Tebal Muža. تبع الموجة ورد بالك من الموجة الموجة متاع البحر بالطبيعة. سعداء جدا بيتواصل معكم مستمعينا الكرام في منوعة صيفي، وأيضا سعيد جدا بالتواصل مع واحد من أبرز الفنانين التونسيين والممثلين اللي قدم العديد والعديد من الأعمال في الدراما التونسية، في السينما، وأيضا على مستوى المسرح. حبيت نقول أني سعيد باستقبال الفنان والممثل بوراوي الوحيشي. سي بوراوي، مساء النور، مرحبا بك.
3: مساء النور، ومساء النور لكل مستمعي إذاعة المنستير، وربي معانا ومعك يا عمدة.
2: يعيشك سي بوراوي، ايش نحوالك الساعة على باس؟
3: الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله الحمد لله.
2: الواحد ديما يحمد ربي حتى على صحة البدن،
3: وديما بالطبيعة كيما نحمد على صحة البدن على لازم نحمد، يعني أول حاجة
2: أهم حاجة
3: نحمد عليها ربي،
2: أهم حاجة.
3: أول حاجة أعطيني صحة البدن وخذ الفلوس،
2: خذ الكل، خذ الكل،
3: خذ الكل
2: بطبيعة هذيك أهم حاجة. سي بوراوي،
3: أيوة سيدي،
2: علاقتك ساعة بالساعة شنو برجك ساعة؟ خليني نحاول نفهم حاجة.
3: يعني برج الجوزاء.
2: بالحق بالحق، فن نهار مولود.
3: والله برج الجوزاء 24 ماي.
2: أني بعدك، أني برج الجوزاء، أما تطمكم تاع الجوزاء عرفتك 13 جوان.
3: 13 جوان. برج الجوزاء، برج الجوزاء، برج الجوزاء، مع احترامي للناس وسامحوني والعفو رغم أساتذة العالم.
2: يودي اللي يقولوا شكر روحه سي بوراوي، اختانا اختانا.
3: لا مش كان نشكر روحي، هي طبيعة الإنسان. أنا ما نمنش بالنجوم وما نمنش بالحكاية، أما نمت بفترة معينة، بفترة معينة في زمن معين تولد فلان، الفترة هذيك فيها حاجات معينة للشخصيات اللي ولدوا فيها.
2: بالضبط، هو كلامك معقول.
3: برج الجوزاء ديما يطلعوا فنانين، يطلعوا صحفيين، يطلعوا أدباء،
2: يطلعوا وسي بوراوي زاد كيفك، نحب جماعة الجوزاء خاطرني جوزائي، زاد ساعات يطلعوا مهبلة شوي.
3: مهبلة مش مهبلة في السلبي، مهبلة
2: في الإيجابي. إيه في الإيجابي إن شاء الله.
3: مهبلة ما يعطيش ما يعطيكش الطريق في كلامه، إذا هو متأكد من موضوعه ما يسلمش، ما يقولكش بيه. والجوزاء يتفهم برشا معدلو.
2: معدلو ما
3: ومعدلو مش رد بالك، ديما نرجعش للنجوم. نمت
2: التجربة
3: معينة في زمن معين، ناس تولدوا في زمن معين يتفهموا مع الزمن هذاك،
2: زمن هذاك
3: مع الفترة هذيك،
2: الفترة هذيك.
3: أيوة.
2: يقولوا سي بوراوي اللي تولد في الصيف ما يحبش الصيف، صحيح؟
3: لا لا لا لا، مش بالضرورة، مش بالضرورة. مش بالضرورة، الضرورة إنسان أنت كيفاش، معناها ثم ناس ترباو في الصيف، إما تعبوا في الصيف هما صغيرات يكرهوا الصيف، وإذا هما تمتعوا بالصيف هما صغيرات يقعدوا الحنين متاع الصيف ويقعدوا يجريوا ويلوجوا عليه الصيف كل عام،
2: كل عام ويستناو فيه.
3: لا هذيك طبيعة الإنسان.
2: هو الصيف علاش يحبوه صغار على العطلة؟
3: لا لا، على العطلة وعلى الفريد وعلى البحر وعلى
2: البحر خاصة،
3: وكنا صغار نمشيو نصطادوا العصافر.
2: إيه يا حسرة. إيه إيه إيه
3: نعم، الشبكة نصطادوا العصافر.
2: وشيري تلقاه يقربع فينا واحنا ها وشبكه ها ومنديف ها وتذكر سي بوراوي اكل عصا نعملوها بالبيقه ونحطوها هذيك نصطادوا بها، تذكرها؟ وتلقانا ندخلوا في دينا لك الغيران تاع الجرابع، تتذكر؟
3: جربوها برشا ناس مش فاهمين، فهموا جربوا شنو.
2: اي فهمنا،
3: راهو ماهوش فار هذاك، يسمى الجرذ،
2: الجرذ هذاك الفار،
3: الفار يعيش حشاك في الزيقوات وفي البلايس. أما الجربوع راهو يشبه للكونغورو،
2: للكونغورو بالضبط،
3: وعنده ساقين صغيرين من قدام وساقيه من تالي، وكي يهرب منك معناها نقول احنا يهرب معناها بصفة غريبة،
2: ما يتشدش، ما يتشد، صعيب باش تشدوا الجربوع.
3: لا، وقت اللي نلقاو الحفرة متاع الجربوع نلقاو مكسكس البرة، يلزمنا ندوروا على الاقل 10 متر على الدائر، ننقبوا ببيكي حديد، نلقاو نقولوا احنا نقولوا نطاق. اذا حصل يدز النطاق هذيك ويهرب.
2: وين تصطاد كنت قبل في السيف سي بوراوي؟ فانا بلاص
3: احنا اني تربيت في برشا بلايص، تربيتي الاولى هذيك سوسه والبلاد العربي،
2: بلاد العربي.
3: ومن بعد هزني الشايب الله يرحمه،
2: الله يرحمه وينعمه،
3: لبلادنا الأصلية القديمة الأصلية بتاع بلاد أجدادي، لأنه معايلتي عاشوا من عام 1920 في سوسة.
2: في سوسة،
3: يعطيك الصحة.
2: ومن بعد تمشي
3: الشايب، هزني سيد حسن بالحاج.
2: سيد حسن، هاي
3: يعطيك الصحة بحذا الجنب.
2: معناها مثاليث نقولوا نحن.
3: أيوه. معناها مثاليث.
2: أيوه.
3: وركبين الخيل.
2: وركبين الخيل. أي شبه شوية رزلا صح؟
3: مالا. أي شبه فعلا في الطابونة متاعنا والتخليلة والملحفة. معناها بدو الساحل الكل يسمى وبدو الساحل.
2: بدو الساحل.
3: بدو الساحل. فهمت؟ وقتها لأني عندي هك الفكرة متاعها والمدينة ومشي للبادية.
2: أي.
3: ودخلت بعضها معايا الأمور تخلصت.
2: تخلطت.
3: الناس تشتاط في الحجل واللي نجري معاها مكشي لي كلاني. وكل يوم ننظر وحنا كل طريحة. كل طريحة. الشاب يبدأ يضرب فيها ويضحك. يبدأ يضرب فيها ويضحك معناها من النوادر اللي نعمل فيها. نبدأ يضرب فيها ويضحك واللي تخلص فيهم. معناها فك الجو متاع الصبخة متاع صبخة ملح الجم. سميكة. نبدأ نجري في جرة الجرابع وفي جرة الحجل خاصة. الحجلة. اش تعمل الحجله ما يطير تعمل التواوير تاكل الفروخ نتاعها الفروخ نتاعها وقت اللي هي تفيق بالخطر تتخبى تعيط هما يتخباو يلبدوا في التراب ويتغيلوا في التراب راك تبدا تلوج وما تلقاهش
2: وتذكر من السمريس والمقنين والزانب وعصفور الحيت
3: هذوكم لعبه سوسه هذوكم لعبه سوسه
2: في سانيت بازو اي سانيت بازو اي عصفور الحيت الوحيد اللي ناكلوه ظهر لي الاخرين ما ناكلوهمش نتذكر سي بوراك
3: لا ما ناكلش انا وقتها حتى عصفور
2: لا عصفور الحيت بنين فيه بلنا ما نحكي لكش وخاصه ما تلقاش باش تذبحوا قزازه ونده وريش وارمي في النار
3: من النوادر اللي صارت لي زاد مع الحمامه شد لي جدي حمامه واحنا في دارنا غاديك هنا بعد ما شدها ذبحها وكليك وحطها لي في الشريطة متاع الصابون باش تشيح ويجي قطوس يبدأ مسطح يحرك في الشريطة يبدأ ضرفها بساقو هذه هاو ساقو هذه هاو ساقو هذه واني ملقيش نعمل كس ما حبش يمشي وفي الاخر هي طاحت ومنقزلها من فوق رأيه بلت
2: هو بالحق القطاتس كانوا يأكلوا حتى العصافر القفص يطيحوا ويأكلوا ويوصل العصفور ويأكلوا بالحق
3: معناها عاملين فينا كنا واحنا نعملين فيهم
2: أما القطاتس متعتوا تو على محليهم ولاو نايف برشا وميركا دار وحتى في الميكلة يدللك ساعات تحط له ميكلة ميكل هيش
3: ذاك القطوس الدار أمي جاب أخذنا القطوس الحومة تو تشوف
2: بلد عربي غادي
3: لا هنا حتى وانا في حي الرياض
2: أنت في حي الرياض لو حق في حي الرياض أي سيبوراوي إن شاء الله سيبوراوي
3: أنا عم سيدي
2: قل لي الصيف متاعك قبل صغرك هك حكيت لنا عليه كنت تعديه بنسوسة
3: لا مش حتى الصيف متاعنا قبل كنا أنا صغير يهزني جدي عام 61 هذي وعام 62 يهزني جدي الصباح بكري نعومه نعملوا عومة باهية ونروحوا
2: وين تعوموا وين تعوموا وين في بوجعفر ولا في برج خديجة
3: برج خديجة
2: اليوم باش نحكيوا على برج خديجة في بالكم بعد باش نحكيوا على برج خديجة اي
3: صح هذاك بحرنا الاول في ترشة من تالي
2: الترشة اي يا حسرة على الترشة
3: ولا صغار يسميهم الترشة
2: ما عادش تو تنحاو تو زي وراوي ما عادش موجودين ترشتين هذوكم
3: قرب البحر
2: ولا اي قرب البحر تنحاو ترشتين هذوكم اي
3: ولا مخي تتحر ولا شنو الحكاية نشوف فيهم صغير بعاد وتو نشوف فيهم قراب
2: قراب برشا اي بالحق
3: فهمت؟ بعد نمشيو نعومو أما وقت اللي يجي خالي عاد خالي هذاك راجل محترم وكليك يهزنا البوجعفر
2: تمشيو البوجعفر
3: البوجعفر وين كان البطاح
2: اي وين كان البطاح
3: يدخلوا له هكا عاملين له مسرب في البحر يطلعوا الشباب الكل يمشي للبطاح يبدا يعمل في البلونجونات غادي
2: نقزوا ونجبدوا في الفندق من غادي كيما الكازينو زاده كيما الكازينو الكازينو اللي هو مخطر وديما نقول راهو مخطر الكازينو وبعدوا عليه بالحق
3: هذا قبل ما تبنى لهنا بيت شرا
2: قبل ما ثم الشين نتاع الوتله هذيك
3: هذوك ما ثماش كل غابه
2: هو لما حال هكا تبدا وما عادش لهنا بيت لهنا بيت الشمس لهنا قعد كانوا تير بركه هكا عجنب ما عادش والنجمه مشات وسوسه والله يتسخف سوسة سيبوراوي يتسخف والله يتسخف والله يتسخف والله
3: يا عماد ما تبكينيش على سوسة كل صراحة ما تبكينيش أغني وإن نشوف نتفكر نبكي ودموعي تهبط
2: ليه بالحق والله
3: لأن سوسة ما نعرفش ندرا مقصود الشيء اللي عملوا فيه فيها وإلا شني الحكاية ماذا بي يوضحونا
2: والله برشا مرات نحكي في الموضوع هذايا معناها تتذكر جو سوسة قبل كي جو كلومبيونس وكتوريست وكل العالم
3: يعني كنت نطلع الشارع نتاع كرنفال وسو
2: كرنفال
3: وسو نعمل شخصية وسو نطلع الشارع ونطلع في الفوق بالقدا نشوف العالم نشوف نقول محلاها سوسة
2: ان شاء الله ترجع سوسة لحلاوتها ان شاء الله بالحق
3: ان شاء الله اني عندها سوسة سرقولها بسمتها وجوهرتها ان شاء الله يرجعوها لها
2: ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله
3: وجوهرتها ان شاء الله ترجع لها بسمتها وجوهرتها وترجع
2: سوسه وان شاء الله رسالتك هذه توصل للمسؤولين والناس المسؤول على سوسه كيما الوالي وكيما المعتمدين وكيما الوزراء وكيما الحكومه بالحق سوسه كانت تضحك البسمه نتاعها ما عادش بالحق
3: وجوهر وجوهر خارج من فمها
2: أيه.
3: حبيبة الناس الكل سوسة
2: حبيبة الناس الكل
3: وال 24 ولاية موجودين فيها
2: في سوسة فعلا فعلا
3: ال 24 ولاية موجودين فيها راي سوسة أم الكل راي سوسة أم الكل ما تحقروهاش ما طيحوهاش خليوا لها قدرها عالي
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ونظفوها يهديكم وان شاء الله وان شاء الله رساله توصل
3: من نظافه عرض بلادنا من نظافه عرض تونس راهي هبطوا لها السواح من كل عالم ويكتبوا عليها من كل عالم
2: جرايد قبل البيلد سايتر وما ادراك كتبت على سوسه راهو في اكثر من مناسبه
3: الله عليك
2: وشبيجل زيد شبيجل كتبت على تونس في اكثر من مناسبه معناها
3: جي تلقى لواجات تحت لسيد جارسون اللي خرج اطارات كبار هذوكم علاش نورمالمون فزعوهم شوفوا لهم بلاصه الدنيا محلوله نشوفوا لهم اي بلاد اي بلاصه دبروا لهم كيفاش يتصرف تقول لي قول لك يا اخوي انت مسؤول
2: انت مسؤول تلقى الحل مانيش انا مسؤول انت مسؤول تلقى الحل تحمل امورك اهو تحمل مسؤوليتك
3: انت انت يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعطيك الصحه
2: سي بوراوي هذا يا او تنهيده ذي ما ما نحبهاش
3: بالحق الله
2: غالب ان شاء الله تجي في بلاصه التنهيده بس مع حلوه وان شاء الله توصل سوسه ترجع ان شاء الله للموقع نتاعها والبلاصه نتاعها اللي هي تستحقها سي بوراوي هذا سيفك انت صغير سيفك توا كيفاش تعديه يعني شنو تعمل كيفاش تعيش الاربعه ولا خمسه شهور ولا ثلاثه نتاع السيف كيفاش
3: والله بيتوتي اكثر منه شيء
2: اي معناها تقول انت كليماتيزور قدامك وراكش في الدويره على التلف
3: حتى الكليماتيزور ما يلوش علي ما يهمنيش يعني اني دقه قديمه كل واحد يهمنيش يعني دقه قديمه وقتاش نخرج وقتنا نلقى احباب واصحاب نمشي نقعد شويه في القهوه نلقى احباب واصحاب يناديوني المناسبه معينه نمشي اما ما كانش بيتوتي خاطر
2: وين قهوتك قهوتك في بلاد العربي ولا في حريات
3: والله لا لا قهوية وين نمشي وانت تستدعاني لبلاصة تحبها نمشي كي غادي
2: هكا هو ما لغدوا نبرجوا نعملوا قهوة تنقول لك وين باش ما نعملوش الشهر القهوة
3: يا سيد كل صراحة اختري نخرج نشوفك الدنيا وكل حالة متاع سوسة كيفاش قلت الناس جي وقت اللي يقول احنا الشيطان يقف على ذيله هو يخرج صغير وباش يمشي يعوم في البلد احنا قبل كنا نعوم الصبح بكري والقايله نقيلوها في ديارنا ما نخرجوش
2: وناكلوا تريحه باش نعملوا قيلوله
3: ما يوناو ياكل الشلاكه ساعه
2: ساعه <شلاكة.
3: تصفيق> ومن بعد
2: شلاكه وساعه ساعه كي نكثروا لها بك التيو على تذكر التيو هذاك تذكروا
3: الكاوتش
2: هذاك ايوه
3: ولا حبل البير حبل البير حتى هو يبدا مبلول يوجع
2: يوجع يبدا مبلول يوجع ويخلي تراس زاد اي
3: والعشيه وقتاش بعد المغرب نمشيونا نسهروا في العشط ونتفردوا عشط وكانت الدنيا ديما ناس تحترم بعضها وناس تحترم اليوم انت تجي
2: وشتوت كانت مسيبه للناس الكل المشكيته وهذه تابع الريستورون هذه تابع قهوه هذه تابع اوتيل هذه مسيب مسيب الشط
3: هذا اللي مش تحكي يا بلديه نقول لهم معلش تكريو في الامور هذيك سيبوا الشط مسيب سيبوا الشط علاش كل بلاصة وانت نلقى واحد كاريلي بلاصة كاريلي موقع كاريلي موقع كاريلي ويجي يفرز علي أصحابه باراسول سيبني سيبني بحر يا أخي ينزل فهمت
2: صحيح صحيح سيبوراوي
3: كنا قبل نمشي ونعوم ونتفرهد ونروح والناس تبدأ فرحانة وشيخة دلاعة وطرف سردينة
2: سردينة مشوية تلقاها
3: وفي الليل وفي الليل نخرج ونسهر في الليل نخرج ونسهر ونسهروا سهره مزيانه على الشط ولا في بلاصه الهنابيت شتوا كانوا قبل كانت ولجه ذيك كلها
2: اي كانت يقولوا لي كانت ولجه كانت فيها الكرموس وحاجه كي من هكا
3: لا لا مش كرموس مش كرموسه ما كانت ولجه وبرا ما تذكرش يعني ما نعرفش يمكن صغير اما كانت ولجه كانت غابه كانت بلاصه فيها نخل برشا وفيها هي ودار مهني غاديكا موجوده معناها نمشيو في الليل يسهروا الناس في البرود غادي وفي الواحد في العشية ونمشيو على سقينة ونروح على سقينة
2: اي على سقينة نمشيو

0: تم البخاري بن صالح الله يرحمه
1: الله يرحمه نعم ويسي البخاري
0: راهو طرفت
1: له ولحومتك هو يتسمى سي البخاري الله يرحمه
0: صديق اخويا الله يرحمه اسمه من القصرين
1: علاش قلت لك ما تلم سوسه تلم الكل تلم الكل تلم الكل سوسه
0: قال لي حنيني حنيني السوسه قال لي حنيني السوسه بصفه غريبه قال لي سوسه روحي الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: نعم الراجل هذاك سي البخاري ما نقولش البخاري حد ولا حد
1: الله يرحمه نعم اي قل لي سي بوراوي الوقت محليها معاك تعرف بالحق ولا ما ما ما فقتش بالوقت كيفاش تعدى قل لي عندك شي حويجات تحضر فيهم السنه
0: والله عندي
1: حاجه بعد الفيلم اللي نجح هذاك
0: والله انت قلت نجح ان شاء
1: الله لا لا لا نجح الفيلم وعندي اصداء حلوه عليه الفيلم اللي عملته الاخراني واللي الحقيقه دورك كان فيه رائع جدا
0: قلب الرحاء
1: قلب الرحاء مع
0: قلب الرحاء
1: مع فرج
0: لانه علاش ينجح لانه ينجح لانه كل واحد يلقى فيه روحه
1: بالضبط.
0: كل واحد يلقى فيه بوه كل واحد يلقى فيه عمه يلقى فيه امه لانه خدمنا على موضوع مش الموضوع باش نضحكوا الناس باش نفجر باش نقولوا ندخل البلد العربي ونخرج ولا نعملوا لا احنا خدمنا على موضوع يهم البشر صحي اجتماعي
1: نعم
0: فيلم صحي اجتماعي
1: اجتماعي توعوي زاده نجم نقول
0: ايوه وتوعوي توعوي اجتماعي صحي على الزهايمر وعلى
1: بخلاف الفيلم هذا ثماش مسرحيه ثماش حاجه تحضر فيها
0: مسرحيه حاضره تو عندي زوز اعمال يعني تو حاضرين اعمال للجمهور كبير اسمه فرح صعيدي
1: اي
0: هذيك بالمصري نتكلموا فيها الكل اللي كيف معي اني فيها العمده الصعيدي عمده البلد وعندي مسرحيه اخرى خاصه هذيك جمهورها صغير ما يجيش جمهور كبير يا برشا هي بابور زمر
1: بابور زمر اي
0: بابور زمر تحكي على الوطن تحكي على المرأة التونسية تحكي على البلاد تحكي على الدين تحكي على برشا حاجات
1: واضح
0: لأن الممثل الوحيد اللي إن شاء الله نكون المخضرم واللي ما نولي فنان إلا ما ندرس برشا حاجات
1: ويعطيك الصحة أعمالك الكل الحقيقة
0: إلا الكورة ما تهمنيش إلا الكورة ما تهمنيش يهمني الأمور الاجتماعية الأمور السياسية الأمور الدينية الأمور الصحية في البلاد تهمني برشا
1: اخترت لك تصويرة للفيديو متاع اللقاء تصويرة عجبتني الحقيقة برشا برشا من فيلم هكم قبل لي نخزر للتصويرة روماني أصيل معناها باستثناء معناها السحنة والقشرة متاعك اللي هي سمرة توحي بأنك تونسي ولد البلاد الطيبة هذه يا سي بوراوي
0: أي ما هذيك أنا وهشام رستم الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: قدمنا في فيلم اسمه وثائقي ألماني اسمه روما القديمة
1: روما القديمة
0: هشام رستم الله يرحمه كان هو الزعيم وأني القائد الكهنة الناس جماعة الدين تتحكم في البلاد اللي تسيطر على البلاد
1: تسيطر على البلاد
0: بالعاطفة الدينية بالعاطفة الدينية تتسيطر على البلاد وساعات ثم وما يعرفوش كيفاش ينقذوا البلاد بالعاطفة الدينية الخاطئة المغلوطة فهمتني؟
1: سي بوراوي يعطيك الصحة سعيد جدا والله والله بالعكس والله العظيم ثم كلام نحب نقوله قلته أنت عرفت يقول لك فلان نحى خمجة من القلب أنت لأنه الحديث اللي قلته أنت ديما نقول فيه ونكرر فيه وإن شاء الله إن شاء الله يكون ثم أذان صاغية سي بوراوي الحديث اللي قلته
0: وكلمة نحب نقولها حكمة كتبتها في المسرحية متاع بابور زمر اقرأوا القرآن قراءة العادة ولا تقرؤونه قراءة اقرأوا القرآن قراءة العبادة
1: ولا تقرأوا قراءة العادة
0: ولا تقرؤونه قراءة العادة ففي قراءة العبادة اقرأ وطبق ما في الكتاب أما قراءة العادة اقرأ وطبق الكتاب
1: واضح الفنان والممثل التونسي بوراوي الوحيشي شكرا جزيلا ليك على هذه المصافحة الممتعة نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة إلى اللقاء

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تمهل لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على الحلول. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم، من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: السادسة مساء من إذاعة المنستير، أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. ديوان الحبوب يؤكد تجميع حوالي 7 ملايين قنطار من الحبوب إلى حد الآن، وتطور ملحوظ في المبادرات التجارية بين تونس ودول الكوميسا، والصادرات التونسية نحو هذه السوق تتطور بحوالي 50%. كشفت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري خلال زيارة ميدانية أدتها اليوم إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب بولاية القصرين، كشفت أن الكميات المجمعة على الصعيد الوطني بلغت إلى حد اليوم حوالي 7 ملايين قنطار، منها 6.6 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك المجمعة بمراكز التجميع، إلى جانب نحو 350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام التي يتم تجميعها مباشرة لدى شركات إنتاج البذور.
3: فيما يخص عملية التجميع على الصعيد الوطني، احنا وبتقدم عملية التجميع بالمراكز وعملية الحصاد، نحن الآن في حدود 7 مليون قنطار على الصعيد الوطني، منها حوالي 6.6 مليون قنطار حبوب استهلاك اللي يتم تجميعها بمراكز التجميع، وعندنا حوالي 350 ألف بذور ممتازة خام. وهنا نحب نذكر البذور الممتازة الخام يقع تجميعها مش بمراكز التجميع ولكن على مستوى شركات إنتاج البذور. إن شاء الله العملية متواصلة، وراء كل حبة يقع تجميعها هي جزء من الأمن الوطني.
2: وفيما يتعلق بالتحضيرات للموسم الفلاحي المقبل، أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن الهدف خلال الموسم المقبل هو توفير ما لا يقل عن 525 ألف قنطار، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم خاصة في ظل التوسع في المساحات المخصصة لإنتاج البذور.
3: فيما يخص توزيع البذور، المستوى اللي كنا عليه هي كان مستوى قياسي، ما ثم حتى موسم اللي تم فيه توزيع 524 ألف قنطار، وبدينا نوزعه في البذور منذ 25 أوت، معناها ما زلنا ما كملناش عملية التجميع وانطلقنا في عملية توزيع البذور. أكيد احنا على مستوى الوطني نستحق زوز ملايين قنطار من البذور، ولكن نعرفوا اللي فلاحتنا تخلي زريحة متاحة السنين، نأمل إن شاء الله 524 ألف قنطار لما لا تكون أكثر. احنا شفنا اللي توسع في المناطق المخصصة لإنتاج البذور. فيما خص التوزيع في الموسم المقبل، أنا ننصح الفلاحة باش يتوجهوا لمركز التجميع يقيدوا حاجياتهم من أصناف أنواع الحبوب، باش وقت اللي يقع تحديد الحصة لكل ولاية ياخذوا بعين الاعتبار حاجيات الفلاحة بالجهة.
2: انطلقت اليوم بتونس أشغال والمنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، والذي يتواصل إلى غاية يوم غد، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الكوميسا 2026 الذي تحتضنه تونس لأول مرة بمشاركة حوالي 250 ممثل عن الدول هذه المجموعة، والبالغ عددها 21 دولة. وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مواصلة تونس العمل على تطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع أهداف الكوميسا، وقال إن المبادلات التجارية بين تونس وهذا التكتل شهدت انتعاشا ملحوظا بين سنتي 2019 و2025، وأشار إلى تطور الصادرات التونسية نحو أسواق الكوميسا بحوالي 50%.
1: تواصل تونس العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز رقمنة الخدمات التجارية وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار بما ينسجم مع أهداف الكوميسا ويعزز قدرة مؤسساتنا على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والقارية. فقد شهدت المبادلات التجارية بين تونس ودول الكوميسا انتعاشا ملحوظا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2025، فقد ارتفعت الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا بنسبة إجمالية بلغت 50%، منتقلة من 1.9 مليار دينار سنة 2019 إلى حوالي 2.9 مليار دينار سنة 2025، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سنة 2023 بما يفوق 3 مليار دينار. كما شهدت الواردات من دول الكوميسا بدورها نموا بنسبة تقارب 40% خلال نفس الفترة، لترتفع من 1.7 مليار دينار إلى أكثر من 2 مليار دينار.
2: خلال مؤتمر صحفي انتظم اليوم بالعاصمة، وقع الإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي للمؤسسات والمنتجات، وفق تصريح لمؤسس الجائزة نبيل جريدات للزميلة تبر النعيمي.
4: صنع معنا أول دورة للجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية. الفكرة جاءت من أنه اليوم المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال الطاقة ما فماش آلية لتمييزها شكون خير من شكون ولا شكون اللي قاعد يساهم أكثر في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. هذاك على جاءت الفكرة هذه، وهي ثمرة التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. أهم المؤسسات اللي لاهية بالقطاع متاع الطاقة في تونس مش تكون مشاركة في تقييم وإرساء آلية التقييم في الجائزة هذية. اليوم حلينا باب التسجيل باش يتسكر إن شاء الله في سبتمبر، باش نقوم بعملية التقييم في شهري نوفمبر وأكتوبر، وشهر ديسمبر باش يتم الإعلان على الجائزة هذية اللي ما عندهاش قيمة مادية، هي قيمة اعتبارية للمنتجات وللمؤسسات باش يتشجعوا أكثر أنهم يساهموا في استراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، وهي تلم 7 قطاعات: القطاع الصناعة، قطاع البناء، قطاع السياحة، قطاع البنوك والمصارف، قطاع الطاقة الشمسية بصنفيها الفوتوفولتايك والتسخين المياه، والقطاع التنقل الكهربائي اللي عنا به برشا اهتمام.
2: تم اليوم بمقر بلدية المعمورة إمضاء اتفاقية شراكة بين البلدية ومقاطعة اليونس بوناخ في مجال الطاقات المتجددة، وهو مشروع سيمكن من إنتاج 52 كيلوات من الإنارة من خلال تركيز لوحات فوتوضوئية فوق قاعة متعددة الاختصاصات بالبلدية. وأكد كاتب عام بلدية المعمورة جميلة أنصيري في تصريح لمراسلة الأخبار فاطمة بن عثمان، أكدت أن المشروع سيقلص من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 52%، إضافة إلى التقليص من مصاريف فاتورة الكهرباء بحوالي 17 ألف دينار سنوياً.
5: استلام أول مشروع منجز في إطار شراكة ما بين بلدية المعمورة ومقاطعة أليونس بوناخ اللي تضم 11 بلدية. احنا عنا اتفاقية شراكة منذ سنة 2024، وقمنا باقتراح أول مشروع في مجال الطاقات المتجددة بالتقدم 100%، وأمكن إنتاج 52 كيلوات من الإنارة. هو عبارة على تركيز لوحات فوتوضوئية فوق قاعة متعددة الاختصاص تابعة لبلدية المعمورة. اعتبر أن هذا المشروع مشروع نموذجي تم إنجازه في ظرف شهرين. توجد به عديد التقنيات الحديثة التي تستعملها، إيجابيات التي يمكن إنجازها عبر هذا المشروع، ليس فقط ربح مادي ولكن هو المحافظة على البيئة، لأنه توجد تخفيض من CO2 بنسبة 52%، نقص مصاريف الستيك 17,000 دينار سنويا، إضافة لكل الامتيازات البيئية، إضافة لأنه كل ما سيتم إنتاجه من طاقة أو من كمية من إضاءة سيتم طرحه طرح معلومه من السيل. كلفة المشروع كاملة هو 200,000 دينار.
2: تحت شعار داء الكلب قاتل والتلقيح هو الحل، انطلقت دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان في تنفيذ حملة استثنائية للتلقيح ضد هذا الداء وتحسيس عدد من مربي الحيوانات بضرورة التوقي من هذا المرض القاتل. رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج الحيواني بزغوان مراد جعفورة ويتحدث بالتفاصيل في ميكروفون حنان العباسي.
6: حسوا المواطنين بخطورة الداء الكلب، وجوب عليهم يجيبوا الحيوانات بتاعهم شي لقوهم حماية ليهم وصغيراتهم. الحاجة الثانية حفاظ على المحيط، ومطيشوش المأكولات وفضلات في البلايس كل اللي تجيب الكلاب السايبة، والكلاب السايبة هي المصدر الأول للعدوى بداء الكلب. بالنسبة للتلقيح راهو تلقيح مجاني وإجباري. مصالح البيطرية الجهوية التابعة لمندوبية الفلاحة بزغوان عندها 5 نقاط قارة على طول العام تخدم تلقح الحيوانات، وعندنا في رقزة يتحولوا على الميدان وقت تصير بؤرة ونطوقوها، نحاولوا نعزلوها ونحاولوا نقسم العدوى في حالة التعرض للخدش وإلا الأرض لزمنا نغسلوا بلاصة الجرح هذيك 15 دقيقة بالماء والصابون، ونتوجهوا الأقرب مقر علاج مش ناخذوا العلاجات اللازمة، ونقولوش ساعات هو خدش صغير هو جرحة صغيرة هو كذا هو خطورة في داء الكلب. للكلب اللي يعضك ولا القطة اللي يعمل لك الخدش نجم يكون ما عندوش العوار، داء الكلب راهو قاتل، الطريقة الوحيدة لمقاومته هي توقي.
2: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
7: المنستير. صيافي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

Σαϊέφη. صيفي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيفي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيفي مع عماد العوني.

0: 22 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في إذاعة المنسير وفي منوعة صيفي المتواصلة معكم إلى حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم. فخرتنا الموالية باش نحكيو فيها على شط حلو برشا موجود في مدينة سوسة اسمه برج خديجة، يعني بينه وبين أبو جعفر تقريبا أقل من 500 متر بحر. الحقيقة من خلال تجربتي عنها فيه مي نظيف برشا، بلاصة نظيفة برشا، ويأموها عدد كبير من المصطفين من جهة سوسة. لكن تسألوا نحن ليش البحر هذيك تسمى برج خديجة؟ توا أبو جعفر هوك موجود غادي كايا، وممكن توا نحكيه في حصة من الحصص على سيدي أبو جعفر. لكن شكون هذه خديجة؟ وشنية حكاية الشط هذايا اللي موجود في سوسة على اسم خديجة؟ سعداء جدا باستقبال صديقنا رضا زقرني، واللي استضافتي ليه كانت على أساس امتلاكه للعديد من المعطيات والمعلومات التاريخية حول مدينة سوسة اللي هو واحد من أبنائها. رضا مساء النور، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك شاعمات.
0: اش نحوي الخويا لباس؟
1: نحوي الخويا لباس.
0: يعيشك رضا، مرحبا بخويا رضا، واحد من أبناء سوسة من أبناء الجهة، واللي كما نعرف يمتلك مجموعة من المعطيات التاريخية الهامة، واللي باش نحاولوا نبسطوها ونقدموها للسادة المستمعين حول شط برج خديجة.
1: شاعمات بالله مداخلة، معناها نحيي كل العاملين في إذاعة المنستير.
0: يعيشك رضا.
1: ونحيي كل المتقاعدين اللي غادروا إذاعة المنستير العريق. ونحب نرحم على كل من عمل في إذاعة المنستير.
0: الله يرحمهم وينعمهم. يعيشك رضا.
1: يرحمهم الكل. وإن شاء الله بالتوفيق لإذاعة المنستير في كل المجالات.
0: يعيشك.
1: في خص الموضوع اللي مش نحكيه فيه في برج خديجة. هي برج خديجة اسم عريق بالنسبة لمدينة سوسة، اسم عريق وتاريخي، وبدأت به الحقيقة مدينة سوسة. يعني أول ما دخلوا الفينيقيين دخلوا من شط برج خديجة من لبنان مدينة سور، دخلوا على السواحل التونسية، المدخل اللي دخلوا به هي مدينة برج خديجة، وكونوا المباني متاعهم في خطر بالضبط جغرافيا. هي كانت برج خديجة بعد يجي خليج صغير يوصل السيدي عبد الحميد، ما كانش البنايات هذيك اللي كانت موجودة في الوسط في مدينة سوسة، كانت في الحقبة الفرنسية ومن بعد في الحقبة البرجيبية ولات مؤسسات عريقة.
0: هذيك كانت بحر، هل يوصل للسور هكا ولا رضا؟
1: يبدأ من هو آخر الشط هو برج خديجة. لو سمحني مش نتدخل في موضوع آخر. أراه موش اسمه بحر الزبلة، حشاكم.
0: هو صحيح تو برشا ولاد سوسة يقولوا بحر الزبلة، وكنت
1: لا احنا نحب نصحوا المعلومة دي.
0: اسمه برج خديجة
1: في آخر الستينات سعيمات. في آخر الستينات المساء سكان مدينة سوسة قليل. كان بجانب معناه التالي وراء معمل الثلج كانت البلدية تحط الفضلات حشاكم غادي وتحرقها بالنار حشاكم.
0: ايوه في البلاصة هذيك معناها.
1: اي في الدبي متاع السبعينات بدأ الاسم يتنحى برج خديجة ولا بحر الزبلة. لكن الدولة من بعد عملت مصب خاص في جنوب الغرب المدينة سوسة، وتعرفوا فين المكان. ولا المصب غادي كيك كبرت ولا البوبيلاسيون كبيرة ولا المصب غادي. دونك الاسم الحقيقي هو برج خديجة، وما أحلى كلمة خديجة وما أحلى البرج. الاسم تسمى يقال سلك بعض المؤرخين الكبار معناه اللي وتوفيوا عليهم رحمة الله. يقال أنه الاسم ذاك تسمى على امرأة وقت تعرف أنت أسد بن الفرات كتبان مشاو للصقلية دخلوا على باب القبل لأنه شيرة الستاد وشيرت فرانكورا ببحر كما قلت
0: لك. بحر هذيك كانت الكل هاي؟
1: يعطيك الصحة ما عندهم مش مدخل.
0: معناها ما كانش قبل نهج هذاك 14 جان في يونستيغ وكل ما كانش هذاك وكل حوانت وكل
1: كان كله بحر
0: بحر حتى السكة حتى المترو ما كانتش ظهر لي.
1: لا لا ما لا لا لانكس لا ديوان الحوت ولا ولا برج مارك سنترال حتى شيء. كان خليج بتاع سوسة
0: بتاع سوسة
1: ما بين برج خديجة ويدخل على حضرة موت وقدام دار سيدي يحيى بعد يرجع للباب الجديد ومن بعد يدور حتى يكشف الأول سيدي عبد الحميد كان خليج
0: خليج كامل
1: دونك التسمية متاعه يقال أنه بعض المؤرخين توفوا على رحمة الله قالوا كان معناه تعرف أنت أسد بن الفرات كي دخل هو والناس اللي جات من مدينة قيروان دخلوا على طريق باب القبلي الجامع الكبير الشط برج خديجة وانطلقوا من غاديكايا مشاو لإيطاليا يعني للسقلية لكن في وسط برج خديجة كان ميناء صغير يربطوا به الفلايك في الحقبة الفينيقية.
0: معناها البلاسة هذيك كانت معناها مرفأ للفينيقيين. باهي من عرش تصحح لي إذا كان معلومتي غالطة تذكر الترشة اللي كانت موجودة في برج خديجة ولا إذا
1: مقابل الترشة
0: أيوة
1: كان وراء الفوريير متاع سوسة ما بين الفوريير وديوان التطهير كان مرفأ فينيقي مشيه كليه البحر من الموبيطان من كيقولوا نو نحن ويبدأ يتاكل تفقد ممكن اللوطة كي يعملوا دغشير شي يلقاوه دخلوا من على طريق من باب القبلي الجامع الكبير مشاو للشط انطلقوا المكان معناه نحن تاريخيين نحكيوا على على قيمتك المكان هذاك وقال انه مرا مشى رجلها ولادها السقلية يقال التاريخ انه اسمها خديجة وكان برج مسكنة فك البرج ذاك انتظار ولادها
0: تستنى في ولادها ورجلها
1: ايواش شكون اللي يرجع من سقلية ثم سيدي المازن من مزارة في
0: مزارة
1: ذاك مولود في ايطاليا
0: سيدي المازري هذا اللي معناها ولي في المنستير هكا
1: صحيح ولي من اولياء الله جاء من سقلية وجاء من سقلية سيدي بوجعفر
0: ايضا ايوه
1: بوجعفر
0: ونذكروا انه ونذكروا رضا انه سيسيليا في الفتره هذيك كانت تابعه العالم الاسلامي في الفتره هذيك وكانوا
1: في الفتره الاغلبيه
0: الاغلبيه ايوه
1: الفتره الاغلبيه سيدي بوجعفر مشى من ملكات القيروان تعلم وعاش غادي في القيروان خرج من جملة الناس اللي مشاو للسقلية
0: اي
1: مكتوب ربي ويقول لك ولا تدري نفس بأي أرض تموت مات في سوسة
0: ايوه
1: وتدفن غادي كان المكان هذاك اصبح اسم باسم سيدي بوجعفر لابيسي اللي هو اصله من الكاف والمكان هذاك تسمى برج خديجة على اساس المرأة هذه يقال انه استنات ولادها واكسيتيغا تسمى باسمها هي اسم جميل راهو اسم قديم ماهوش اسم جديد واسم جميل برج خديجة لكن كلمة معناها اللي هي مش بحر زي كلمة بحر الزبلة ماهوش بحر الزبلة كله برج خديجة هذيك في الحقبة الفينيقية معناها تبنيت بناءات لل في الحقبة الفينيقية في أول مدينة سوسة ولكن مالو رزمات دفنت وتبنيت تحتها ديار ومؤسسات
0: مؤسسات
1: ممكن نخرج لك من الحقبة الفينيقية في الدولة العثمانية ما سماش آثار ولكن وخلاش شادت نقلة نوعية كالمكان بجانب الخليج بتاع برج خديجة يتسمى بيت مؤسسات تبنيت في الوقت الفرنسي معناها الترانات السكة متاع الترانات الماكينة متاع الحلفة اللي ما بين المارين مارشانت بين ليكود لمارين مارشانت يقولوا المدرسة البحرية التجارية بسوسة
0: وين لسيناس معناها
1: لا
0: مقبل
1: فين كانوا يعملوا المعرض القديم
0: اي
1: فين معرض سوسة
0: معرض سوسة القديم اي هذاك اللي بحذا
1: مارشانت بحذا بين الكابتينوري
0: متاع
1: البورت متاع سوسة بين ليكود لمارين كانت مكينة متاع حلفة
0: أيوة.
1: هذه في الحقبة الفرنسية في آخر القرن 18 وتبنيت عملوا كما نقولوا المرفأ نتاع الميناء للصيد البحري وطوروه ولا بورت انترناسيونال
0: ميناء تجاري.
1: والدليل على ذلك كانوا الألمان بالجماعة النافيغاسيون يجيو بالبابر نتاعهم وصارت معناها كل الحرب بينهم وبين الفرنسيس والإنجليز يشدوا البلاصة الفرنسيس في بلاصتهم معناها ولا الميناء وبنيه مؤسسات الحقيقة. لكن المؤسسات كي اللي تبنيت زاد في الحقبة البرجيبية زاد تأسست المدرسة البحرية التجارية تأسست البنك سنترال في الخليج هذاك تأسست لوفيس دو بور الميناء الإدارة نتاع الإدارة المواني البحرية نتاع سوسة سيتي ان الشركة التونسية للملاحة وبرشا مؤسسات تبنى معناها نحن نسوم البرج خديجة ونمشي ومعناها تأثير برج خديجة على المكان
0: على المكان هذاك
1: تبنى الليسي لاناكس تبنى فرانكوراب يعني كنت
0: مدرسة فرانكوراب وين تريكية وشيرة هذيك
1: صحيح بالضبط. اللوطة تبنى الديوان الحوت في الحقبة الفرنسية بعد التطور في الحقبة البرجيبية تبنيت برشا مؤسسات غادي كي وكي تهبط انت تعرف وتسوسة وكل وتعرف قديش من مؤسسة تبنيت ولكن برج خديجة مكان جميل مكان معناها خاصة العائلات متاع سوسة المدينة والحوم المجاورة لسوسة المدينة كما أني وكما أنت وكما غيرنا تربينا غادي وعمرنا غادي وماتنا الله يرحمهم يهزونا وباتنا فهمت ولكن مكان عريق الحقيقة متاع ربي معناها أني نحب يبقى اسم برج خديجة معاش بحر
0: بحر الزبلة أيوة.
1: جيت عامين ثلاث سنين تسمى بحر الزبلة أتهوى يا سعيمات
0: واضح إن شاء الله التسمية هذه والكلمة معاش تتقال لأنه بالحق تو برشا ملحوم كي تسأله رضا يقول لك تقول له وين ماشي تبحر يقول لك بحر الزبلة ماذا بيه التسمية هذه معاش اسمها في الوقت هذاك بالضبط أي
1: مانيش معناها من مسالناش شنو تعرف برج خديجة وين يبدا في الحجارة نتاع الكازين
0: وحتى البوغاز في بالي نو
1: البوغاز كان ما قلت لك كان بحر هذاك الدبي نتاع الخليج راس بوغاز الحجارة نتاع راس بوغاز في فرنسا عملت كونفور في في في في, في, في البحرية التجارية ولا في الدومين ماريتيم رونفور يقولوا هذاك رونفور معناها قرابة 300 متر قدام للبحر معناه باش عملوا الميناء باش الموبيتو ما تأثرش على البرد
0: بالضبط يعني يبدأ من الكازينو وين الحجر متاع الكازينو حتى كش للشيرة هذيك
1: حتى كش البداية متاع راس البوغاز
0: راس البوغاز بالضبط
1: بعد انت نحي ما سماش راس البوغاز تلقى بكله تعرف فين بقابل في النقطة هذيك متاع آخر بحر برج خديجة آخر كي تحط عينيك القدام تلقى مقابلك سيدي عبد الحميد
0: سيدي عبد الحميد بالضبط
1: اللي على اليمين كل ديمي سيركل
0: كلها بحر
1: هذاك تسمى خليج سوسه
0: بالضبط واللي توا كله بنايات وكله مؤسسات معناها شوف
1: بالضبط في الوسط كله بنايات
0: شوف الزمن معناها جيولوجيا وحتى انسانيا يعني تاثير الطبيعه وتاثير الانسان ايضا اللي
1: الانسان للجانب للجانب الاقتصادي راهو حقيقه معناها مش نقول من من تموس الحقائق نتاع الناس اللي خدمة راهو ثم الناس خدمة البلاد تأسيس مؤسسات كبيرة شركة تونسية تعرف انت اللي كود لامارين مارشوند كي تأسد باش تدخل المنظمة العالمية للبحار في ستوكهولم راهو شروط معناها يشد صحيح فالح حبيب بورقيبة عليه رحمة
0: الله يرحمه الله يرحمه
1: لا مو كلمة حق تتقال
0: لا هي بالطبيعة كلمة حق تتقال بورقيبة معناها حتى حد ما ينكر فضله الاجتماعي والاقتصادي على البلاد معناها ما ينكر الا جحود
1: مؤسسات تأسست في الوقت البرجيبي زاد في وقت بالضبط. الرئيس بن علي عليه رحمة الله زاد تطورت المؤسسات هذيك
0: نعم
1: فهمت ولكن اللي شيء اللي تبنى طبعا نشوفه نحن سوسة أبو جعفر اسم كبير شوف الناس أبو جعفر كيفاش خلاه ولا عياذ بالله شوف معناه كانت أكلوتيل ذاك كان يخدم مدينة سوسة سوسة المدينة كان يخدمها في الارتيزانا والناس تخدم والفوندارا تخدم وكل
0: كل تخدم اي بالحق بالحق
1: دونك الاسم برج خديجة اسم عريق وراهو يا سي عماد احنا رانا توانسة وهويتنا راهي هوية عريقة
0: اكيد
1: لو كان نتبعوا تاريخنا ونحكيوا على تاريخنا والله العظيم والله العظيم ناس انا معناه بحكم علاقتي بالبعض مثلا المؤرخين الهولنديين حكيت معهم قال كي نحكي على تونس ما تماش هولندا وقتها.
0: ليه ما تماش هولندا وقتها؟ بالحق ما تماش
1: هولندا. هولندا وقتها نحكيه على تونس. تونس حاجة أخرى. تونس السوسة حضارة 3000 عام.
0: أكيد نعم أكيد رضا إن شاء الله في مناسبات قادمة نحكيه على شواطئ أخرى في
1: عماد. يعيش ورب يوفقكم في ذات مستير.
0: يعيشك يا رضا
1: الأفضل إن شاء الله سي عماد.
0: يعيشك يا رضا شكرا لك خويا الباهي. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. شكرا على كل هذه الإضافات الخاصة بشط أو بحر برج خديجة.

0: يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام ضمن منوعة صيفي حتى كش للسبعة، آخر فقرة من فقراتنا اليوم في برنامجنا باش تكون حول صفحة من الصفحات الفيسبوكية اللي الحقيقة محترمة برشا، نقول محترمة انطلاقا من المعطيات والفيديوهات اللي تقدم فيهم، وأيضا انطلاقا حتى من عدد المتابعين اللي عددهم كبير برشا يهتموا بالصفحة هذه ويعلقوا فيها ويهبطوا فيها حتى بعض الأخبار. الأدمين متاع الصفحة هذه واللي اسمها زنقة سوسة هو خونا صبري الخضراوي. صبري مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك، بارك الله فيك على الاستضافة هذه.
0: يعيشك يا صبري.
1: حب من خلالك انت نشكر جميع عمال يعني إذاعة المنستير، الله يحفظهم ويرحم شبابهم، وكذلك متابعين إذاعة المنستير.
0: يعيشك يا صبري.
1: يعني من قديم اسمها إذاعة.
0: يعيشك يا صبري. يعيشك صبري. ساعة نبدأ بالعنوان متاع الصفحة، علاش اخترت له زنقة سوسة؟
1: زنقة سوسة هي زنقة خطر تاريخية، فهمت؟ تحت على يعني الجيل القديم اللي عاش في مدينة عتيقة سوسة، في سناق مدينة عتيقة سوسة.
0: أيوة.
1: هذه اللي كناش بدأت للغاية من
0: لكن انت صبري بديت من سناقي سوسة وخرجت البرة من بلاد العربي ومن السور، وخرجت من البيبان متاع الأسوار الكل متاع المدينة العتيقة الكل.
1: خاطر احنا تو زنقة سوسة هي يعني خاصة بالمدينة عتيقة سوسة، ولكن كذلك كانت بصفة عامة مدينة سوسة كلها يعني، فهمت؟ وهذا كل شيء نحكيه احنا على كل ما هو جميل وكل ما هو يعني حاجة يعني تنفع للمجتمع في مدينة سوسة، فهمت؟ صفحة اجتماعية، صفحة يعني عائلية، صفحة يعني تحكي على كل شيء، فهمت؟
0: وحتى تاريخية مدينة. وحتى تاريخية، لأني شفت برشا فيديوهات يحكيوا على معالم تاريخية، مواقع تاريخية، أحداث تاريخية في سوسة.
1: أكيد نحكيه على مواقع تاريخية لمحافظتنا، على كل المواقع اللي فيها فلا احنا نوصلوا المعلومة وننبهوا للمسؤولين على كل المناطق التاريخية، معالم التاريخية، فهمت؟ طريقة يعني سلسة، طريقة يعني بسيطة، مش لا بغناية، بطريقة يعني مشتية كمقول احنا باش توصل المعلومة للمسؤولين فيما يخص اللي كان فما تصليح وما ترميم وما كذا، فهمت؟ مش يعني بالنقد اللي لازع وكما نقولوا احنا، ولا لا بالعكس،
0: يعني تاخذ بعض ما نقولش المساوئ، خليني نقول بعض الاشكاليات، بعض الاشياء اللي مش منظمه، وتدعيه من خلال الصفحه نتاعكم للقيام بالاصلاحات فيها.
1: يعطيك الصحه، وهذيك الغايه من الصفحه نتاعنا ومن والتشجيع يعني اللي لقيته من متابعي الصفحه، مش اللي في مخصها للبرامج والمحتوى هذا،
0: فهمت؟ الحقيقه برشا متابعين عندكم في الصفحه هذه.
1: الحمد لله. هي صفحة اجتماعية، صفحة يعني كل ما يخص السكان نتاع المدينة.
0: مش مشكل. وصبري زاد لاحظت حاجة أخرى في بعض الفيديوهات، أنكم تدخلوا للأسواق متاع البلاد العربي، تدخلوا للنهوج الظراف، وحتى الخدمة متاع المونتاج خدمة معناها حلوة الحقيقة، يعطيك الصحة، لأنه راهو المونتاج اللي تعمل فيه ما هوش متناول الناس الكل، معناها تحس أنه الحاجة معناها مخدومة بكيف وبتنظيم.
1: هو إنسان كيف يخدم خدمة يكون يحب خدمة متاعه وعملها كيف، فهمت؟ هذاك باش ينجح. احنا المحتوى نتاعنا سياحي اكثر منه يعني
0: بالضبط.
1: الصفحه يعني تحكي كل ما هو جديد في المدينه العتيقه نتاع سوسه. نشجعوا المواطنين سواء التوانسه ولا يعني حتى يعني اشقاء باش يزوروا مدينه سوسه، نحكي لهم على مدينه سوسه اللي فيها كل شيء، يعني في كما نقولوا احنا في الملابس، كما نقولوا احنا في الاسواق نتاعها،
0: الصناعات التقليديه،
1: يعني تفهم كل ما هو جميل في مدينة عتيقة سوسة احنا نعديوه.
0: هذا صبري الى جانب بتبيع بعض الفقرات الاشهارية اللي لاحظتها في الفيديو بتبيع.
1: والله الاشهار ما نعملش برشا اشهارية الحقيقة، مقارب لي فقرش عمل عملية اشهارية كي نقل نسيع نحب نعاونوه
0: تعاونوه معناها، وبتبيع من غير مقابل نتصور صبري.
1: ويكون يعني يكون هو مش الله يعني في البداية متاعه
0: تعاونوه انتم
1: فلا نتدو ما هنعاونوه، لا بدون مقابل، انا عملوش بالمقابل احنا.
0: والله يعطيكم الصحة، لأنه الحقيقة تفرجت في برشا فيديوهات حتى التعليق متاع الناس اللي تبع فيكم معناها تشكر فيكم على المجهود اللي تقوموا به. ونتصور أنه برشا مدن فيها مجموعة من الصفحات اللي تحكي على جهاتها وتعبر على أراء مواطنيها. صبري تقريبا عدد المتابعين والمشتركين في الصفحة
1: هو وقت هذا 535 ألف متابع ما شاء الله،
0: نص مليون تبارك الله، أكثر من نص مليون،
1: هذا من فضل يا ربي. فهذه هي حببتني في العباد ومحبت العباد في الفلوس فهمت، والحاجة اللي ربحتها من صفحة هي محبت العباد. صدقني يعني العديد يعني العديد يعني من العباد يجوا يكلموني يحكوا معي وما نعرفهم مشاني وما من يشوفون على الصفحة ما شاء الله وحبوا المحتوى متاعي وأمنوا بالشيء اللي قاعد نقوم به فهمت، يجوا يكلموني يسلموا عليا بارك الله فيهم. وين يسمع سيدي سعيد فيما يخص صفحة زنقة سوسة، احنا نعديو كما قلت لكم الكتاية كل ما حاجة يعني تخص مدينة زنقة سوسة، شجعوا العباد بثابت المدينة شجوا يزورونا، نحبوا يعني على النظافة، نحبوا على الترميم، نحبوا على الإصلاح بخلاف مدينتنا. مدينة زنقة سوسة يعني بصراحة توا مش نحب ندخل معك في موضوع آخر من سارش
0: كامل، ادخل تفضل تفضل تفضل
1: حرة حرية كم كلام. احنا ولا نطالبوا السادة المسؤولين في مدينة سوسة سواء يعني من البلدية ولا وزارة يعني السياحة باش يقوموا بالتنشيط في المدينة تاع عتيقة تاع سوسة، رانا ناقصين تنشيط، ناقصين يعني يعني عديد يعني الأشياء اللي تهم يعني المدينة فهمت.
0: وبالكش بالكش صبري خاطر ما ثماش توريست، لأنه قبل بلاد العربي تبارك الله تبدا وقاية هذايا دزني وندزك بالسياح، راهو ساعة ساعة ما تنجمش تعدى، لا تخرج من ربعة لا تخرج من نهج باريس. نتصور عنده دور الشيء هذايا صبري،
1: هذايا عنده دور في فترة من فترات عماد كانت يعني مدة محلولة وكانت تخدم السياحة كانت تجي فهمت وكانت يعني موجودة السياحة. توا كشوف يعني طابت الكورنيش بوجافر مش اللي تلقاها يعني البوتلة كلها مسكرة، أبو نواس مسكر، سلسلة هنا الكل كلها مسكرة، نجمة مسكر طايح، كاروان ما فماش يعني جوتينا فهمت، ما عادش عندنا يعني كل ما فماش ذاك تنشيط سياحي ترجع السياح باش يجيها في المدينة العتيقة نتاع سوسة، ما لقاش تجيها سياحي فماش يعني تنشيط
0: راقدة شوية. تقول لي أنت أنه راقدة شوية على مستوى التنشيط الجهة،
1: يعطيك الصحة مش شوية برشا جدا تنشيط ونظافة وصيانة وكل شيء برشا حاجات
0: ان شاء الله ان شاء الله. ديما نقول ان شاء الله وديما عندي امل انه سوسه باش ترجع ان شاء الله للمسار الحلو اللي كانت فيه، للجو المزيان اللي كانت فيه، مش كان في الصيف راهو حتى في الشتاء. سوسه راهي من البلدان الضحوكه، من الجهات المبتسمه دائما والمرحبه بكل من قدم اليها سواء من داخل الحدود او من خارجها.
1: أنا نحب سوسة ماذا بينا اليوم حتى إلى أحسن، نحب سوسة دي متقدمة ورئيس مارين مدينة كبيرة سوسة يعني لو سوسة مش كلمة صغيرة كما قال كنا رضا جلني بكي يحكي على حضر على برج الجيزة على حضرموت، رأي مدينة عريقة مدينة يعني في عمرها 3000 سنة سوسة يعني جوهرة فهمت.
0: ان شاء الله ان شاء الله. صبري وحدك تخدم في الباج ولا شكون معاك ايضا يعاون فيك؟
1: والله ما يا صديقي زاد ونمشي لهم التحيه وقلنا عليه
0: اي ماذا بيا اللي كيف الكل نشجعوهم اي
1: خلف الكواليس من فلاه هو اللي قاعدين معايا من فلاه يسوي ونحفظ التصويره من فلاه بارك الله فيه نشكره برشا برشا. والفكره بديت هاي نوايا الحقيقه نتاع ربي والاسم من صفحه الزنقه جات من عنده هو الحقيقه
0: حلوه حلوه الاسم حلو برشا عجبني الاسم نتاع الباش.
1: وعنا ديما كما قلنا في الزنقه نتاعنا ونحكيو على السكان القدوم نتاع المدينه العتيقه سوسه وجدد نتاعهم وانا مزهود قايل به
0: ان شاء الله وربي يوفقكم يا صبري
1: ان شاء الله اخويا
0: ان شاء الله يعيشك يعيشك يا صبري. نحب نشكرك برشا، نشكر الناس اللي تخدم معاك في الباج هذه باج زنقة سوسة وربي يوفقكم لما فيه خير الجهة. شكرا لك صبري، نلتقي ان شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. هكا مستمعين الكرام نقترب من نهاية العدد الأول من مناعة صيفي بالنسبة للبرمجة الصيفية. الجمعة الجاية فقرات أخرى، شفتوت أخرى، مواضيع أخرى، لقاءات أخرى، صفحات أخرى في قادم الحلقات. شكرا لكم على المتابعة، وإن شاء الله الفكرة متاع منوعة صيفي وفقراتها تكون عجبتكم. تحياتي لكم الناس الكل اللي تبعتونا تحياتي.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم

0: شارك بهواك وانتي مبطاك شارك بهواك وانتي مبطاك
1: نعمة
0: شارك بهواك وانتي مبطاك.
2: السابعة مساء من إذاعة المنستير، أهلا بكم في موجز الأنباء. أفاد بلاغ مشترك صادر عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية أنه يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي يمكنهم الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة بين الممتدة بين 30 جوان وغرة جويليا، وسيتم تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمة العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة بداية من 3 جويلية على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان في البلاغ على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن إحداث 3 مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية للاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك بداية من السنة الجامعية المقبلة. المسارات الجديدة تشمل اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بأن يوم غد الثلاثاء الموافق للثلاثين من جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بخصوص مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بالمجلس. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: رجل المنستير معكم وين ما تكونوا. إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا انفول مونديال. نبداوها بنتيجه مفاجئه نسبيا في الشوط الاول في لقاء المنتخب الياباني منتخب البرازيلي. المنتخب الياباني متقدم هدف مقابل صفر، سانو كان سجل هدف في الدقيقه 30، قص الكره في وسط الميدان وتقريبا شق الدفاع البرازيلي وسدد على يمين الحارس وتمكن بشغاله الحارس البرازيلي. 1-0 امام غياب تقريبا شبه كلي للمنتخب البرازيلي امام المرمى، رينا محاوله ولا اثنين في المقابل. المنتخب الياباني واقف كما يلزم. ذكركم المنتخب الياباني كان فاز على المنتخب التونسي في المباراة الثانية في دور المجموعات 4-0. مباراة نتصور فيها تطورات كبيرة في شوطها الثاني، ولما لا في صورة تعديل المنتخب البرازيلي نمشيه للأشواط الإضافية. كما قلت موضوع ومقابلة للمتابعة بحكم النتيجة متاعها، حكم أيضا التنافس الكبير بين الفريقين. في 9:30 نجم تابعوا لقاء ألمانيا باراغواي، مقابلة مش تقل أهمية على لقاء البرازيل اليابان، لأنه منتخب باراغواي ورى وجه ممتاز في الدور الأول، ومنتخب ألماني مش في أفضل حالاته، على الأقل إن هزم كان في المقابلة الأخيرة رغم تأهله وضمانه التأهل. والمقابلة الأخرى غدوة في الفجر الساعة 2 صباحا، المنتخب المغربي باش يواجه منتخب هولندا. زوز منتخبات قوية، زوز منتخبات عندهم إمكانيات كبيرة. هذا بالنسبة لكأس العالم لكرة القدم. ذكركم أنه بقية وفد المنتخب التونسي كان وصل لليوم التونس، وأكيد نستناه القرارات. من القرارات اللي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة، وأكيد حسب عدد من الفصول وفي بلاغ لوزارة الشباب والرياضة، وتقول بعد اطلاع الأعمال وتوصيات لجنة استشارية المكلفة بمتابعة الجوانب الفنية في المجال الرياضي اللي انعقدت بتاريخ 23 جوان 2026، وما انتهت إليه من مقترحات بخصوص تعيين المديرين الفنيين الوطنيين بالجماعات الرياضية المعنية، نحكيه على الرياضات الجماعية بالأساس، فأنه تم تعيين رضا الجدي مدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة القدم. رضا الجدي اللي كان مدرب مساعد مع رجل مير في سنة 2004، ثم في برشا مناسبات كان في المنتخب الوطني، ثم أدرب عدد من الأندية. تعيين السيد نضال عبد الكريم مدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة السلة، مش غريب نضال عبد الكريم على الإدارة الفنية لكرة السلة لأنه كان مدير فني وطني خرج ثم رجع. الإبقاء على بسام الفوراتي مدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة الطائرة، وهي تقريبا الجامعة اللي أكثر استقرارا في المرحلة الأخيرة. وتعيين السيد إبراهيم العقربي مدير فني وطني لدار الجامعة التونسية لكرة يد. إبراهيم العقربي هو أستاذ بالمعهد العالي للرياضة والتربية الدينية بقصر السعيد، لكن تم إحالته على التقاعد منذ سنوات. إبراهيم العقربي أيضا مدرب كرة يد، أشرف على المنتخب الوطني التونسي في اليابان في كوماموتو سنة 97، هو اللي كان أشرف على المنتخب الوطني التونسي. إبراهيم العقربي هو اللي كون في المدربين في المعهد العالي للرياضة والتربية بقصر السعيد، وأكيد اسم عنده مكانته في كرة اليد التونسية الإفريقية والعالمية. لكن نستناو شنو يمكن الإضافة اللي تصير، وشنو يمكن استراتيجية وبرنامج العمل بالنسبة للمرحلة القادمة، خاصة لرياضة كرة اليد اللي هي رياضة صعيبة ورياضة يلزم نرجعوا للأمجاد متاعنا في أقرب الأوقات. هكذا نكون كملت معكم المصافحة الرياضية، أكيد آخر الأخبار والمتابعات على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورت. إلى اللقاء.

0: 말 부르는
1: 아우 손발 이라 둘 문에 스티어

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الثامنة مساء في إذاعة المنستر أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 من شهر جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة، والتي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. كما يعقد مجلس النواب يوم غد الثلاثاء 30 جوان جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بداية من يوم 1 جويلية وإلى غاية نهاية شهر أوت. التوقيت سيكون كالآتي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من 8 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال، ويوم الأربعاء 1 جويلية ينتظر أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. سيشهد العالم يوم الأربعاء 12 أوت ظاهرة فلكية كسوف كلي للشمس، لكن هذا الكسوف الكلي في الشمس يمكن رؤيته في غرينلاند وأيسلندا وأجزاء من حوض البحر المتوسط، لكن هذه الظاهرة قد تكون مرئية بشكل جزئي في تونس على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 60% من قرص الشمس. تونس ستعرف كسوفا كليا العام القادم يوم 2 أوت 2027. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 9 مع موجز جديد للأنباء، والآن يأتيكم أحمد في طريقه إلى الجامعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء، آدم وحواء

اجوا بحذنا للإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقم

0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
2: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة.
0: أحمد موسى. أحمد موسى.
3: مساء الخير، مساء الأنوار. نتلقاو اليوم في العدد الأول من برنامج الطريق إلى الجامعة بعد أجواء الفرحة بصدور نتائج البكالوريا وفي انتظار التحاق أبنائنا اللي الفترة هذه يعديوا في دورة المراقبة. نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. في برمجتنا الصيفية في الطريق إلى الجامعة عنا عدد من الفقرات والأركان اللي شيكون أولها حوارات جامعية، وين كل مرة بشحضر معنا ضيف من مختلف المؤسسات الجامعية. من باقي الأركان نلقاو زادة مسارات جامعية من تأمين الأستاذة مريم حرز الله للحديث أكثر على مسارات التعليم العالي في الدليل الجامعي. فقراتنا متواصلة مع فقرة الماجور، وين باش نستضيفوا كل مرة طالب وإلا طالبة متميزة من مختلف مؤسساتنا الجامعية. من باقي الأركان نلقاو كليك للنجاح اللي كل مرة باش نتعلموا حاجات تعاون الطالب في البحث والمراجعة. وأخيرا مع فقرة الجامعة نيوز، وين باش نعرفوا ونكونوا مواكبين أخبار الجامعات التونسية مع الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرز الله. نعدي الكلمة لسي أحمد موسى. مرحبا بيك، اليوم خذيت بلاستك.
4: لا تبارك الله عليك، نجحت كي خذيت بلاستي بالكدا. اي مرحبا بيك.
3: شكرا.
4: غير شكون في فريق البرنامج متاع الطريق إلى الجامعة كل نهار اثنين من 8 إلى 10 متاع الليل من خلال فقرة كليك للنجاح، الفقرة اللي إن شاء الله باش تكون في مساعدة الطلبة متاعنا بطبيعة باش يلقاو ليليان اللي ينجموا من خلالهم يلقاو مساعدة متاع تكنولوجيا باش يحضروا ليزيكزامان وإلا الدروس متاعهم وقرايتهم في المراحل الجامعية حسب الاختصاصات. بطبيعة باش نحكيو على شات جي بي تي اليوم.
3: أي
4: إن شاء الله في كليك للنجاح. عندنا فقرات أخرى كما قلت لكم آية عديدة باش تكون فيها الاستضافات كما حوارات جامعية، واليوم ضيفتنا إن شاء الله باش تكون الأستاذة جيهانة طرابلسي مديرة المعهد العالي للموضة بالمنستير. باش نحكيو على تفاصيل مودستير، التظاهرة المعروفة واللي نستناو فيها ديما في الانستيتيوم تاع الموضة في المنستير. باش تكون غدوة إن شاء الله. باش نحكيو شوية على المعهد العالي هذا أيضا، كيف مسارات جامعية الماجور واستضافة لميسة جنيح، هي طالبة متألقة طالبة في المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية. باش نحكيو على المسيرة متاعها في الدراسة في المرحلة الجامعية ومع أخبار أخرى تهم الجامعة التونسية والمؤسسات الجامعية التونسية. آية شرفتنا ونورتنا، وإن شاء الله تواصل معنا التجربة هذه وتستفيد منها. بس
3: إن شاء الله فرحانة برشا، وشكرا على الفرصة الجميلة اللي أعطيتها لي.
4: يعطيك الصحة. آية بعد شوية باش نسمعوك في فقرة كليك للنجاح، بعد شوية نستقبلوا الفريق مريم حرز الله والدكتور أنور بالطيب، وتحية للإيكيب الكل اللي باش تونسكم فيها سويعتين من زمان، هيثم والناس في الإخراج التقني ومعاذ الحداد في استقبال المكالمات الهاتفية، ومعكم أحمد موسى في الإعداد والتقديم. راجعين بعد شوية.

0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
2: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
0: مع أحمد موسى.

0: تحية جدا لكل المستمعين والمستمعات. طريقي للجامعة حتى العشرة متاع الليل، ما زلت في مشاغل جامعية مبرمجة راهو، معناها بعثات كان نغلطوا في العناوين متاع البرنامج. هاوكا صلحوا لنا انتوما ميسالش، على خاطر في البرمجة الصيفية طريقي للجامعة نحكيو ديما على الطلبة الجدد أكثر يمكن من الطلبة القدامى، لكن زاد كل ما فما أكتواليتي وجديد تهم المؤسسات الجامعية الأساتذة نحاولوا نقدموها من خلال الطريق إلى الجامعة مع الفريق اللي تعودت به من عام ناول دكتور أنور بالطيب، وفي العام والموسم الدراسي الجامعي الأستاذة مريم حرزلة التحقت بالمجموعة. دونك كالعادة فرحان وسعيد بتجديد اللقاء بالدكتور. مرحبا بك يا دكتور دبل دي.
1: مرحبا أحمد، مرحبا مريم، مرحبا أستاذتنا السيدة المديرة، مرحبا بالمذيعة الجديدة والمنشطة الجديدة اللي يكونوا معناتها فرحانين برشا اللي يكونوا جيت بحذانا، ونتمنوا لك التوفيق.
0: ميكروك مسكر ديما ثبت في الميكرو ولا تنجم تتكلم.
1: أحمد يجدد اللقاء، معناتها تعديت سنة كاملة معناتها فيسع فيسع وتويك رجعنا للطريق الجامعة. ألف مبروك للطلبة اللي نجحوا واللي باش يخلطوا في يعني دورة
0: الفائزين وناجحين،
1: وإن شاء الله يعني كالعادة باش نحضروا لهم حوجات اللي باش تعاونهم على الالتحاق بالجامعة، ونحضروهم كالعادة ذهنيا ونفسيا لانطلاق السنة الجامعية 26-27.
0: نذكر الدكتور أنور بالطيب عنده زوج شهادات دكتورة، والدكتورة الثانية احتفل بها في البرنامج بتاع مشاغل جامعيه في العام هذا بفضل اذاعه المنستير والجباهي، فهمت؟ مش خاطر مجتهد دكاورة فموجود تعاون شويه على النجاح
1: العكس، فهمت؟ في بالك اللي يكونوا من خلال اذاعه المسير والحدث هذاك متاع يعني مناقشه دكتوره ثانيه في مجال القانون العام والعلوم السياسيه، الناس ال 24 ولايه هاب بدايه يعني هذاك برنامجنا مفتوح وحقق نجاحات
0: الحمد،
1: وان شاء الله نواصلوا من خلال اذاعتنا اذاعه المنسير.
0: مرحبا بك دكتور. أنا مريم، مرحبا،
2: اهلا وسهلا.
0: اليوم نهار مميز بالنسبه لك، خاطر ديما ماذا بينا نفرحوا مع الصغيرات نتاعنا، لكن يعطيك الصحه على الالتزام نتاعك على الروح المسؤوليه.
1: شنو عندها جديد قول لي؟
0: هي لا ما عندها الحفله نتاع بنتها،
1: الحفله
0: ضحات بالحفله بجيت البرنامج باش يوريك معناها اللي يعني الانسان البروفيسيونيل بروفيسيونيل
1: ما فماش احنا كل حاجه بلاصتها
2: حقها.
0: هاي تبقى لي والانيقه نتاع حفله ما شاء الله، هي ديما انيقه راهو الاستاذه مريم حرزان. يلا مرحبا بك.
2: نجدد التحية للمستمعين متاعنا الكرام، نجدد لكم تحية. مرحبا مدام، إن شاء الله مش أول مش آخر مرة، وإن شاء الله تكون أول مرة ما مش آخر مرة بحذينا، إن شاء الله ديما عندكم جديد، ولو أنه معهد الموضة متألق على الدوام.
0: باش نعطيك حاجة برا مريم، ملاحظة ديما رحب بالضيفة بعد ما رحب بها، يعني باش المستمع يفهم فهم ما زلت ما رحبتش بها. هذوما تابعين قيد اي راهو هذوما ملاحظات مهمه في التنشيط. مثال شاب ما ماشيين الفقره احنا من بعد باش نحكيوا مع الكل
2: زاده، ان شاء الله تكون متالقه كما سي احمد على درب سي احمد
0: ان شاء الله خير.
2: ان شاء الله زاده نعاود نجدد التحيه ونجدد التهنئه اليوم زاده بالباك فرونسي. اليوم الريزولتا نتاع الباك فرونسي، نهني جميع الناجحين كما نهني زاده بنتي كما كيف انا مانيش بحذايا، ان شاء الله نقولها مبروك عليك يا ملكة، ومبروك على الاطار التربوي الكل بمدرسه الارتقاء سقانس، وتحيه من المنبر هذا على المجهودات نتاعهم وللانسات والسيدات اللي قراوهم طيله موسم الدراسي الكل واللي ضحاوا مع وليداتنا، ربي يفضلهم
0: ربي فضلهم وربي خليهم. باش نمشي والأولى فقراتنا في الطريق إلى الجامعة، حوارات جامعية. حوارات جامعية، حوارات جامعية، حوارات جامعية. باش نحكيو على مجال يجمع بين الإبداع الفن وريادة الأعمال، قطاع الموضة والتصميم الأزياء اللي ولا اليوم من المجالات الواعدة واللي تفتح آفاق كبيرة للشباب. ضيفتنا في حوارات جامعية سيدة جيهان طرابلسي مديرة المعهد العالي للموضة بالمنستير، المؤسسة الجامعية اللي تساهم في تكوين أجيال من المصممين والمختصين في النسيج والملابس والموضة وتواكب التطورات الجديدة في هذا الاختصاص، كما يشهد المعهد حركية علمية وثقافية متواصلة من خلال التظاهرات والمشاريع الموجهة للطلبة على غرار تظاهرة مودستير. مدام جيهان مرحبا بك.
3: مرحبا بك عايشك.
0: مش أول مرة بحذان؟
3: لا لا
0: بنت الدار.
3: بنت الدار.
0: هيا مرحبا بك سيدة جيهان. باش نحكيو شوية ونتعرفوا شوية ماذا بينا على المعهد العالي للموضة الاختصاصات الموجودة فيه. ماذا بينا ناخذوا فكرة عامة بطبيعة على الانستيتيو هذي. وبعد باش نحكيو شوية على التظاهرات وخاصة المدستير اللي تظاهرة ولات نجم نقولوا ناس كل سنة فيها خاصة أبناء المعهد العالي للموضة.
3: شكرا لك. المعهد العالي للموضة هو ينطوي تحت إشراف وزارة التعليم العالي وجامعة المنستير.
0: نعم.
3: طبيعة لهنا المعهد هذي الحقيقة نقول معهد عريق ويتسم معناتها بالتفرد متاعو سردو في مجال الاختصاصات اللي هو يدرسها ويقدمها للطلبة متاعنا.
0: نعم.
3: لهنا نحب معناتها نعرف باختصاصات الطلبة وخصوصا الاختصاصات اللي وقع يعني المصادق عليها من اللجنة القطاعية أثناء أثناء عندنا رؤية متشددة ومتطورة اللي هي تواكب سوق الشغل ومتطلبات التكنولوجيات الحديثة. لهنا اعتمدنا في التكوين متاعنا اللي باش يكون للطالب على كل ما معناتها متواجد على الصعيد معناتها الوطني والعالمي، لأن احنا في مجال التكوين الحقيقة ما نعتمدوش رؤية أحادية، نعتمد رؤية اللي هي تشاركية مع شركائنا الصناعيين أولا وشركائنا اللي هما عاملين معاهم دي كونفنسيون دو بارتناريا اتفاقيات شراكة عالميا. حاولنا ان احنا نستجيب لمتطلبات سوق الشغل ومتطلبات زاد الشركاء امتاعنا اللي هما الطلبة امتاعنا يتوجهوا لهم ويكملوا تكوينهم كسسوا في المرحلة الأولى أو الثانية. لهنا حبيت نقول انه الاختصاصات امتاعنا حاولنا تكون فيها رؤية جديدة ومتجدة كما في المجاليات الكل وخاصة في مجال التصميم، لأنه اعتمدنا أن احنا ندخلوا التقنيات الحديثة.
0: ولا. الإضافات اللي تزادت في الاختصاصات كان نزيدوا نفسروا شوية، أكيد فما عمل كبير على الجانب التكنولوجي على خاطر هذاك اللي يعرف في تطور بطريقة مستمرة، لكن شنو اللي يتبدل بين قبل بين توا؟ فما مسارات جديدة مثلا انضافت، بديتوا في عملية التكوين وتحيين الاختصاصات حسب التطور التكنولوجي بديتوه معناها ديجا في الموسم الجامعي اللي تعدى؟
3: احنا بديناه في مجال الماجستير.
0: ايوه،
3: لانه الماجستير كانت اتاحتنا الفرصه في مده العام المعدة في السنوات التاليه ان احنا جددنا يعني البرامج، لكن في مجال الاجازه الحقيقه كانت معناتها عندها مده زمنيه طويله برشا. حاولنا ان احنا نديركو بعض يعني ثم حاجات اللي ما عادش تواكب سوق الشغل، حاولنا ان احنا نستجيبوا زاد لشركائنا نسمعوهم نعملوا معاهم اجتماعات ونشوفوا شنو اللي طالب، وزاد استمعنا اكثر للطالب المتخرجين بتاعنا، يعني اعتمدنا اليات الحقيقه العديد من الاليات ان احنا في رؤيتنا في التغيير والتجديد ان احنا نستمع لجميع المتدخلين وجميع الاطراف. من اهم التجديد اللي هو وقع احداثه في اللي معناتها الاجازه نتاعنا اللي انا نفتخر بها الحقيقه وديما تو اللي ديما نقولها ونحب نركز عليها هو مجال تصميم الاكسسوارات.
0: ايوه،
3: كان قبل مجال الاكسسوارات هو مجال يعتمد الا هكا في المونتاليتي نتاع
0: تقليدي شويه
3: تقليدي
0: انه ارتيزانال
3: اللي احنا باش نعملوا ساك معناتها دي
0: حاجه معناها في
3: المتعارف عليها. احنا اليوم طورنا المجال هذايا وعطيناه بعد اخر انه هو باش يولي يمس حتى الباراميديكال. يعني اليوم كي نحكي على اكسسوارات هي اكسسوارات تجم تكون علاجيه.
0: ممتاز.
3: مش معناتها انا اليوم ظهر ظاهره جديده لازمنا نكونوا معناتها واعين بها واحنا واعين بها انه الجيل الجديد ولا يعاني من صعوبات في انك انه يقعد مثلا بالنسبه للانحناء
0: كيف يتوين معناها
3: افكتيفمون دوك بالحق ثم برشا مشاكل للصغار للكبار. دوك حاولنا ناخذوا هذايا المعطى واحنا نفكروا في المجال يعني مجال التصميم المجال الجمالي حتى
0: للمعدات الطبيه اللي نستعملوها واللي نلبسوه
3: افكتيفمون. دوك احنا ما عادش باش نقتصروا نحنا نوردوا لكن احنا نحاولوا ان احنا ننشو هذية مع الشراكة بتبيعة
0: الاختصاص هذا عالميا موجود في
3: والله مش لا ما هوش موجود
0: ولا بشي ولي حاجة تونسية معناها اليوم اللي احنا باش نختصوا في معدات وادوات الطبية في التصميم
3: افكتيف ما احنا اليوم في مجال التصميم انه معناتها ان احنا نعملوا مقاربة ما بين التصميم والبعد الجمالي وهندسة النسيج في توسكي معناتها كيما قلت باراميديكال مع اختصاص للطب وحتى المجال الشبه طبي دوك هنا هذه حاجة جديدة وفرحانين برشا اللي احنا فكرنا في حاجة كيما هكا وبش يقع اعتمادها سنة
0: ولا بشولي اختصاص دراسي تقراه الا دي ماتير مواد
3: فيها مواد فيها معناتها فيها مواد يحكي معناتها في اكثر مجال لبعد انه الارغونومي كيفاش معناتها المورفولوجي نتاع تاع الكور
0: هذه في الجديد ولا بديتوا تخدموا
3: لا لا لا في الجديد
0: في الجديد معناها في الموسم 2026 يعني 2027
3: سنه 2026 2027 باش يكون برومير لا برومير معناتها السنه الاولى جزء مشترك لكن فيه زادة رؤية جديدة ما هوش كما قبل تحاولنا نجدوا في الاختصاصات في حتى في حتى رؤيتنا حتى للماتير الكل تبدلت معناتها ليتيديون حتى التقنيات تبدا من معناتها اعتماد التكنولوجيا الحديثة باش تكون حتى من البريميراني مش نستناو دوزيام ولا تروازيام ولا ماجستير
0: وهذا تقريبا اللي فيه اضافات وفي اجتهاد بالنسبة للمعهد في الدليل التوجيه الجامعي الجديد يعني يمكن تلقاو نفس الشعب بنفس الاختصاصات تكون موجودة لكنها متطورة وتغيرت شوية في المحتوى الدراسي يتقدم خاصة في الإجازة
3: المحتوى بدل معناتها أنت كيف تشوف معناتها هي ديزاين أكسسوار المتلقي باش يقول سون ديز أكسسوار خطر فيها لازير فيها فيها زيادة حتى البيجو العادي فيها كل شيء لكن فيها زيادة في الكونتوني نتاع لي ماتير نتاعنا باش نعتمدوا كما قلت لك
0: التكنولوجيا الجديدة تبدأ التصميم اللي ولا متطور بطبيعة تخي بيان تفضل الدكتور بيان سور لا عندك حق احنا استدعيناك باش تتفاعل
1: سيد المديرة يعني مرة أخرى مرحبا بيك
3: عايشك
1: فهمتي ولكن عندي ثلاثة ملاحظات أولا مبروك ساعة على مستوى التجديد في الدليل التوجيه وكذلك التأهيل على مستوى اللجنة القطاعية للمستجدات لكن فما حويجة بالنسبة للموضة هل البنية التحتية والمخابر وورشات التصميم والخياطة قاعدة تواكب والتجهيزات الرقمنة ولا ملاحظة ثانية على مستوى هل هناك تعزيز التعاون دولي مع الجامعات ودور الأزياء العالمية لتنظيم برامج تبادل وتدريب والنقطة الثالثة يعني هل هناك يعني مخص الاهتمام بالهوية الثقافية عبر توظيف التراث المحلي في تصاميم عصرية قابلة للتسويق عالميا هل هناك بعض يعني المواد أو المهارات أو الكفاءات اللي يقع تنميتها في السنس هذا باش نواكبوا الدبلوم يعطي الفالور أجوتي متاعه على مستوى يعني سواء كان تشغيلية أو التسويق الخارجي
3: بهي برشا أسئلة حقيقة مهمين دوك نحاول نجاوب به بالنسبة للبنية التحتية والمخابر الحقيقة أنا ندعوكم باش تزوروا المعهد لأنه المعهد يشهد معناتها نقلة نوعية ومتطورة على الأخر وأنا فخورة بها يعني عندنا كل ما تتخيلوا من معدات من الحقيقة وهذا ثمرة بطبيعة دعم الوزارة التعليم العالية من خلال جامعة المنستير لكن زادة انخياراتنا في مشاريع اللي هي تحت تنضوي تحت إيراسميس بلوس خليتنا لأحنا فيهم دي ورك باكيج اللي هي خاصة للإكيبمون المعدات والحقيقة حاولنا أن احنا من خلال المعدات هذية أن احنا نوفروا العديد من المعدات المتطورة واللي هي باش تمكن الطلبة متاعنا أنه يكونوا في مخابر اللي هي ترتقي بالمستوى حتى الجيل انترناسيونال خاطر احنا يجيونا زوار والحقيقة ينبهروا بالإمكانيات الموجودة في المعهد على جميع الأصعدة معناتها احنا اليوم ترى عنا بالعديد من المعدات المتطورة الحمد لله
1: الحمد لله
0: خبيا.
3: بالنسبة للخبرات قال
0: لي
3: اي بطبيعة احنا عندنا شركة معناتها العديد من الشركاء اللي هما كما قلت لك توا من فرنسا من إيطاليا من تركيا من غريس من الحقيقة العديد من شركات دوك لهنا الطالب متيحت له الفرصة باش يمشي ويعمل دوك المجال مفتوح.
0: تخبيان تكسحة مقتنع بالإجابة
1: سبا مقتنع وباش نعملوا زيارة. أنا باش نجي نزور بعد المودة
0: نجم يجي غدا المودستير إن شاء الله.
3: به
0: غدا فما تظاهرة كبيرة دوك تحب تمشي تحضر نتصور
3: لا لا هو أبرت
0: هبش نحكي عليه بأكثر تفاصيل. خلي ماري مساش
2: باش نسأل في بالحق معناه مهم برشا الاختصاص اللي حكيت عليه مدام خاطر بالحق ماهوش موجود وحاجة إنوفانت وحاجة معناها البوتيت معناها تنجم تواكب السوق سوق شغل
0: معناها حسب ما فهمت من مدام جيهان باش نكونوا سباقين والمعهد باش يكون سباق في المجال هذا في الاختصاص هذا نتاع تصميم اكسسوارات المعدات الطبيه هيك المواد الطبيه
3: انتروتر معناتها احنا نحطوا المجال مفتوح للطلبه بالطبيعه احنا مهمتنا نحن نكونوهم لكن برمي لي ماتير اللي باش يكونوا موجوده هو الاختصاص هذا معناتها في بعد في السيمستر 6 اللي هو فيه البروجي دو فان ديتو نتاعو ينجم يمشي في المجال هذا بما انه عنده التكوين كامل.
2: ما نعرفش انا كان احنا تو محاطين مدرسه بكليه الطب كليه الكليه
0: ابار كليه في المجال الطبي
2: كليه الفارماسي الدونتير دونك ما تنجمتوش ان شاء الله علاش ليه القدام نجمو تخمو في ماستر كو كونستويت مثلا من بين كلية الموضة وكلية الطب علاش ليه مثلا بالحق معناها تخرج وإلا ومعاهم فرانشمون يد لماتيغ ومعناها حاجة ممتازة على الأخر
0: فكية الفكرة هي وفي معناها مدينة فيها المجال هذاك معناها متطور تعليميا على الأقل نحكيو على فما كلية صيدلة كلية الطب كلية الصحة الانستيتيو نتاع سونتي معناها كفكره جديده وان شاء الله تنجح وان شاء الله يكون الاقبال على الاختصاص هذا والمواد هذه يكون جيد ونراو ابداعات للطلبه نتاعنا
1: علاش نتفاعل معاكم لانه الفكره مريم يعني كصحه ماجستير كو كونستروي مع الفكر الميسين لانه اكسسوارات طبيه الخاصه بالهيكل العضلي والعظمي للانسان يعني فما ماده اسمها يعني الابيشيس لازم يكون واعي اللي يكون هو العمود الفقري راهو فيه 24 فقره وفما 620 عضله وكذا وبيوميكانيك وكذا كي ياخذ علم التشريح من خلال كليه الطب او من خلال كذا تولي حتى كي باش يصنع حاجه يبدا يعرف راي مثلا لكذا
2: نتصور الاختصاص نجم يكون ينجح بالكذا في الماستير اكثر معناه بالحق
3: باش نقول لك تو سامحني حبيت نتفاعل معاك احنا تعرف في المجال هذايا قلنا احنا هي بروميير اني معناتها
0: جذع مشترك
3: التكوين باش يكون
0: عام
3: تخونكم بعد باش يمشي لدوزيام اني وبعد تروازيام اني ديجا بعد شويه دي سون ديزينيسياسيون تطويرها ودعم الفكره باش تكون
0: في الماجستير
3: هذاك هو معناتها احنا باش نكونوهم باش بعد تعمق الفكره للماجستير وهذا هو المشروع المستقبلي
0: فوالا دونك هذا بروجي نتاع الماجستير بعد نقولوا ما يكملوا تكوين في الليسانس يمكن بعد 3 سنين 4 سنين
3: نولي نخمو
0: ارضيه واضح دكور تبدا بفكره وبعد تتطور. خلينا نحكي شويه على تظاهره مودستير اللي باش تكون غدوه ان شاء الله. شنو هي اهدافها ابرز فقراتها؟ تظاهره نعرفوها كل عام تصير فيها احتفال للطلبه بابتكاراتهم ابداعاتهم في مجال التصميم. دونك ناخذ فكره على مودستير في النسخه هذه نتاع غدوه ان شاء الله مدام جيهان.
3: ساعه نطلب منكم معناتها بكل فخر واعتزاز انكم تشرفونا غدوه. مرحبا بكم دوك غدوه هو ابتداء من الساعه الثامنه ليلا
0: سهريه
1: ليلا سي بون
3: ليلا دوك تنجم تجينا. مرحبا بكم. دوك التظاهره هذه هي اكثر من مجرد تظاهره او حدث لانها هي منصه حبيناها تكون لتحفيز جيل جديد من المبدعين في اختصاص الموضه وحبيناها تكون موضه تونسيه. معناتها الابداع اللي فيها هما من تونس يعني من طلبه ابنائنا. المدسير هو معناتها هي الحقيقه هي تظاهره تهدف ربط الصله ما بين الطالب وشركائنا الصناعيين في مجال التصميم وفي مجال النسيج والموضه.
0: نعم
3: الحقيقة الهدف الرئيسي هنا احنا نظهروا اللي امكانيات وكفاءة وقدرة الطلبة متاعنا على بناء موقع جديد للموضة كمجال يخضع لمقاييس الذوق العام، خاطر هي طبيعة هو اللي نحكيه على موضة راهو يخضع المجال هذا المقاييس تاع الذوق العام، من جانب طبيعة الذوق العام راهو نحكيه عليه العالمي والمحلي، مجال اللي هو زاد اللي ما يعرفوش المتلقي العادي اللي هو مجال الموضة هو مجال جمالي يقضى على مقاييس معناتها أو الحاجة كما قلنا عالمية، وفيها زاد المجال البحثي صحيح. فيها زاد اللي هو يخضع لضوابط علمية تطبيقية فيها يعني متداخلة الاختصاصات، معناتها أنا اليوم راني كي نحكي على التصميم موش تصميم وحده، فيه يعني الموديليزم، فيه الانفوغرافي، فيه الانفوغرافي اللي هو بالإلكترا، معناتها شفت فيه جانب التقني، فيه جانب معناتها فيها هندسة النسيج، وفيه زادة التصميم
0: الفن والعلم معناها
3: فوالا الفن والعلم والبحث
0: بحث فوالا
1: والإبداعي
0: هذيك هذيك اللي بشامل الفرق بين طالب وطالب
3: اللي هو يميز المعهد، يعني انا من يجمش المعهد نقارنوه مثلا بلي سونتر دو فورماسيون العاديين، خاطر اليوم نحكي على سونتر دو فورماسيون هو الفا فورمي عباد اللي هما
0: اللي هما يعملوا في خدمه باهيه ودي تكنيسيان كل شيء.
3: احنا هنا فيها العديد من المجالات، فيها الابداع، فيها
0: منفتح اكثر، وفيه زاد النسق أكثر في صحيح. تقديم الدروس والمعلومات في المجال هذا
3: يعني والبرامج نتاعنا باش يكون فيها معرض للطلبة متها تصميم النسيج، تصميم الأكسسوارات الموضة، تصميم الملابس الداخلية، حتى نعمل حدا ملابس داخلية وهي كو كونستروييت كما كنت تحكي أنت، وعندنا الماجستير اللي هي باش تتاح الفرصة للزوار متاعنا وشركائنا وجميع يعني الضيوف متاعنا اللي باش يكونوا معنا إن شاء الله غدوة، فرصة لاكتشاف معناتها مواهب الطلبة من خلال ابتكاراتهم وابداعاتهم. وفيه سادة اللي هو الحدث المهم اللي ينتظروه الجميع اللي هو الديفيلي، وباش يكون فيه معناتها مجموعة من المصممين من السنة الثالثة إجازة والسنة الثانية ماجستير.
0: طيب وقتاش بالضبط؟ وقلنا 8 وين
3: سنة على الساعة 8 بالمعهد العالي للموضة صح جابر، وباش يشرفونا معناتها وفد من ممثل من لجميع لوزارة التعليم العالي اللي حاب نشكرهم على معناتها قبولهم الدعوة، السيدة نجم نقول شكون السيدة المديرة العامة لشؤون الطالبية مدام أحلام الدخلاوي والطاقم الكامل معها، ونحب نشكر جامعة المنسير اللي دعمها ومعناتها شنو نقول معناتها ما غيرها هي من جمهور قام جمهور شقدمه
0: يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة، هم شركاء معنا حتى في البرنامج ما شاء الله عليهم. التظاهرة هذه بالخبرة وبالتجربة متاعك مدام جيهان وواكبت عديد التظاهرات ودورت من مدستير تساهم في ربط يمكن الصلة بين المحيط المهني وبين الطالب اللي تخرج واللي يكمل القرايه نتاعو ويوري زاد المجهود نتاعو في مودستير، والا ايفينمون يكون احتفالي اكثر منه للطالب وللمؤسسه.
3: لان من الاول معناتها هذا هو اللي حبيت ناكدت عليه من اول مداخلتي لتعريف هذا بهذه التظاهره، انه راهي هي مجال لربط الصله ما بين الطالب حابين نظهروا ابداعاتهم وهذم لي نوفو ديبلومي تجمو ياخذوا
0: اللي معناها التجارب السابقه عطيت يمكن الاكل نتاعها وعطيت نتائج مع الطلبه اللي كانوا في مودستير.
3: الطلبه راهو اللي معناتها حتى اللي هما اللي موجودين معنا في الاورغانيزاسيون راهم طلبه متخرجين ويحبوا يرجعوا للانسيو، خاطر احنا زاد عندنا العقليه اللي احنا الطلبه هما اولاد المؤسسه ويزمتهم يرجعوا لها وديما نبنيو معاهم خاطر هما زاجين للمستقبل. وزيد اللي حتى الطلبه اللي موجودين في الكوميتي دورغانيزاسيون زاد اللي هما باش يكونوا العام الجديد دو فيتور ديبلومي، دونك ثم علاقه تشاركيه للطلبه باش يعرفوا زاد شنو مثلا العام الجاي شنو ينتظرهم وكيفاش ينجموا يظهروا. دونك لهنا تظاهره هذه كما قلنا هي ربط الصله بين الطالب وبين المحيط معناتها المجال هذا انفتاح على المحيط المهني والحقيقة ينجم يربط معناتها حتى المهنيين تكون عندهم فكرة على مثلا كان يحبوا بالنسبة لأنهم يخدموهم ولا حاجة معناتها يدخلوا ان كونتاكت ديريكت افيكم.
0: المعهد احتفل مؤخرا باختتام شهادة دراسات تكميلية معترف بها من الاتحاد الأوروبي. كنت حكينا على الإيفنمون هذه الحاجة هذه اللي الحقيقة تعتبر زاد إنجاز من
3: إنجازات إنجاز. الحقيقة هي بالنسبة معناتها في مجال العلوم الإنسانية هي تتسمى حاجة جديدة وإحنا المبادرين بها أول مرة في مجال العلوم الإنسانية إن إحنا نلقاو سيرتيفيكا ديتيود كومبليمونتير تتعطى للطلبة. يعني هما يجيوا عندهم معناتها مجموعة من المواد في معناتها في قداش من شهر مثلا في 3 أشهر وياخذوا بعد ما يكملوا ليزيتيود نتاعهم هذوما ياخذوا معناتها سيرتيفيكا معتمدة من الاتحاد الأوروبي وهذه عن طريق شراكة في اللي هو مشروع إيراسمي سوبليس كوسمو. الحقيقة هذه فخر لنا وكملنا احتفال هذية ووقع اختتام المشروع في جامعة سوسة وقع استدعاء جميع الشركاء من الخارج ومن من لهنا من احنا كشركاء جامعة المنستير والحقيقة واحتفلنا بالاختتام هذا المشروع اللي هو مشروع مشرف وخصوصا انه المشروع الوحيد اللي هو بدأت به تونس لانه نعم في احنا مقسم المشاريع في مجال إيراسموس فما السي بي اتش او واحنا هذايا سي بي فيت يعني هو شويه مع ال مع الريفورماسيون لي سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل العباد اللي هما ينجموا عرفتك اللي يكملوا في مجال لي فورماسيون بروفيسيونيل
2: ويخولوا انه هما اول وحيد خاطر احنا في القانون ما اون برينسيب ما يسمحش
0: تصير العمليه هذه
2: اما هما بالغاسموس بلس هما
0: معناها فما امكانيه
2: بالحق من هذا سبق راهو معناها سبق خاطر هما ان برينسيب جماعه البي تي اي صح معناها يقول لك نحب نكمل مي هما اتاحوا لهم خاطر هما سون دوي خاطر ان جينيرال تلقاهم بالباك زاد قارين باك بلس 2 وما ينجمش يكمل مي بال
0: كل ليكيفالونس ولات موجوده معناها في
2: ينجم يواصل الدراسه نتاعو
3: والله بعد ياخذ تنجم تتيح له الفرصه انك تعطيه سيرتيفيكا معتمدة من وزارة التعليم العالي ومن الاتحاد الأوروبي وهكذا معناتها ينجم ينتصب لحسابه الخاص وينجم يلقى فرصة
0: حلو فرص نتاع عمل ومشاريع
3: خاطر حتى الفورماسيون هذه راه باش تكون سيبلي فهمت
2: ريت احنا شنو احنا ديما نقولوا لازمنا علاقة كبيرة ما بين الشو معناها سو كي اوفر لامبلوا ولي دوموندور دامبلوا احنا تو انت في لي سونتر دو فورماسيون شنو السيبل نتاعنا شنو لاكس اللي نخدموا عليه هو لي كومبيتونس هي باش توفر له لي كومبيتونس مع عنده هو ديجا عنده الدبلوم نتاعو مي هي باش توفر لهم دي كومبيتونس اللي هما يتنجم دي فورماسيون دي كومبيتونس مهارات باش تنجم تمكنوا باش يحل المشروع نتاعو وينتصب الحساب الخاص اللي هي تو الناس كل تشجع وفرانشمون راهو ماهوش سهل الحقيقة المبادرة معناها باش تجي ماهيش سهلة مي تبارك الله عليهم سبق بالحق معناها في الجامعات الكل في تونس كاملة أول انستيتو حسب علمي هي مدرسة الموزة برافو بالحق وإيراسموس راهم ريت للمدام التوقعات تحكي فيه معناها خدمة وراها ناس تخدم ناس عاملة تشالنج ناس باش تقدم بالطلبة وباش تقدم بالمهنة خاطر احنا ابخيتو نخدم نخمو مهنة معناها فهمت دونك يعطيكم الصحة
0: يعطيكم الصحة موافقين مدام جيهان ان شاء الله ديما طلالين تحكي لنا على الانستيتيو ان شاء الله غدوة تظاهرة تلقى نجاح كبير حضور كبير الحضور باش يكون مفتوح للجميع الا كان الابناء المؤسسة والاساتذه والطلبه بالنسبه للمدرسين طبيعي دونك نجمو نطلو دكتور انور غدو نلقاوك غادي ان شاء الله
1: كاين توفيق مدام كان لا فريمون معناتها
0: ايفينمون يسحق راه وفي بالحق
1: ابداعات كبيره لا خاصه اللي يكونوا ناس خدمه طوال السنه
0: مشاريع
1: تخرج إبداعات، ماجستير عنا كبير، راهو فن، راهو إبداع، مش بسهل مش طلع حاجة فنية مبدعة بشي عم إضافة وريجينال زادة تكون زادة، لأنه في مشاريع التخرج من جملة شبكة التقييم الوريجيناليتي. دونك ناس خدمة نشجعهم يعطيهم مساحة، وهذا راهو خاصة باش تكون وراها يعني وراها منهجية وراها علم وراها تقنية وراها معناتها عصارة عمل وتأثير. برافو مدام ونتمنى لكم التوفيق.
0: شكرا لكم مدام جيهان طرابلسي مديرة المعهد العالي للموضة بالمنستير، كنت معنا في حوارات جامعية في الطريق إلى الجامعة.

0: تحية متجددة لكل المستمعين والمستمعات. مواصل معكم الطريق إلى الجامعة حتى العشرة متاع الليل بعد حوارات جامعية. مسارات جامعية.
1: مسارات جامعية. مسارات جامعية.
0: مسارات جامعية فقرة أسبوعية في الطريق إلى الجامعة مع الأستاذة مريم حرزان. باش نحكيو على المسارات الجامعية في الدليل توجيه الجامعي للموسم هذا اللي نزل في 23 جوان. عادوا نهنيو بطبيعة المتفوقين في الدورة الرئيسية. فما جديد بالنسبة للناجحين في البكالوريا تنحاولوا نحكيو عليه شوية في كل مرة. كيف كيف زاد حظ موفق للي يعديو في دورة المراقبة في الفترة هذه. إن شاء الله يلتحقوا بركب المنتصرين الناجحين الفايزين ويدخلوا الفرحة لديارهم إن شاء الله في الأيامات القادمة. ونحكيه ديما على فترة ولا الدليل توجيه الجامعي راهو يهم الناجحين في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. معناها هذا الزوز كيف كيف موش الجامعة الدورة الرئيسية فقط. ماري شو حضرتنا اليوم؟
2: مرحبا. جست هو دليل توجيه وقع تحيينه مرة أخرى يوم 25 جوان. دونك فما حاجة أخرين لازم يزيد طلعوا عليهم اللي باشوا اللي يجدد. اليوم اخترنا جامعة تونس باش نحكيه على شنو فيها من مسارات جامعية. الجامعة جامعة تونس هي واحدة من أكبر وأعرق الجامعات في تونس. الجامعة تضم مؤسسات جامعية متنوعة وتوفر عشرات الاختصاصات في الهندسة والاقتصاد والفنون والعلوم الإنسانية والتربية والثقافة والتكنولوجيا. به إذا كانك محتار احنا باش نوريوك المسار.
3: سلوغون هيل هذا كانك محتار نوريوك المسار.
0: برافو. اي مجهود هيل تاع مريم. ظاهر
3: نقشة
0: جديد. اي كمل لي
2: باش نبداو بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. الكلية موجهة أكثر للطلبة اللي يحبوا العلوم الإنسانية من الاختصاصات متاحة اللغة العربية الفرنسية الإنجليزية تاريخ جغرافيا الفلسفة علم النفس علم الاجتماع علوم التربية والتهيئة الترابية. كذلك عنا المعهد العالي دكتور شدوا معايا مليح الرقم هذا المعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس. هذا من أحدث المؤسسات ويركز خاصة على الهندسة الرقمية الذكاء الاصطناعي الأمن السبرياني علم البيانات الشبكات البرمجيات الحوسبة السحابية وأنترنت الأشياء. كذلك عنا المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس. هذا المعهد يوفر للطلبة بيان سور هو معهد تحضيري معناه باش يركزوا بريباراتوار دونك باش يقراو رياضيات فيزياء كيمياء إعلامية وعلوم هندسية وبعد عامين يشارك في المناظرة الوطنية للدخول إلى مدارس المهندسين. عندنا زادة المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية إلا يركز على الأدب اللغات العلوم الإنسانية علوم التربية الفلسفة والتاريخ. ما ننساوش لزادة المعهد العالي للفن المسرحي اللي فيه عدة اختصاصات اللي موجودين. نحكي الاختصاصات هذو الكل موجودين في دليل التوجيه.
0: اي بالطبيعة احنا السيبور متاعنا هو دليل التوجيه الجامعي الجديد.
2: نلقى اختصاصات في التمثيل الإخراج السينوغرافيا تقنيات المسرح والكتابة المسرحية. أما المعهد العالي للتصرف بتونس فهو يقدم إدارة الأعمال المحاسبة المالية التسويق نظم المعلومات التصرف في الموارد البشرية واللوجستيك. كذلك أستاذي الكريم نلقاو معهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي. إذا تحب تخدم مع الشباب أو في مجال الثقافي باش تلقى التكوين في التنشيط الثقافي التنشيط الشبابي إدارة المشاريع الثقافية اللي هو اختصاص مهم جدا وتنظيم التظاهرات. المعهد العالي للموسيقى من أبرز الاختصاصات متاعه العزف الغناء التأليف الموسيقي الموسيقى العربية الموسيقى الغربية التربية الموسيقية. المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس هذا يرتكز بالأساس على الحس الفني اللي يكون عند الطالب اللي هو نوفو باشولي كما نقوله متحصل على البكالوريا جديد. الفنون التشكيلية التصميم الجرافيك النحت الرسم الخزف والفنون البصرية. المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات اللي هو يتبع كذلك بزغوان اللي هو يتبع كذلك جامعة تونس. عنا اللغات، الحضارة، الإعلام والاتصال، التنشيط الثقافي، الوساطة الثقافية. المعهد العالي لمهن التراث بتونس، ترميم المعالم، صيانة التراث، المتاحف، علم الآثار، تثمين التراث الثقافي. ومن بين ومن أهم زادة كيف كيف الجامعات نلقاو تونس بزنس سكول TBS اللي فيها البزنس أدمينستريشن، الفينانس، الماركتينج، أكاونتينج، كونتابيليتي، بزنس أناليتكس، أنتربرونورشيب وسبلاي تشين مانجمنت. وتكون الدراسة لهنا بالإنجليزية، وهي من أهم وأبرز المعاهد معترف بها دوليا. وفي الأخير وليس آخرا، نجد المدرسة العليا للأساتذة أو ليكول سوبيريور، ليكول نورمال سوب، اللي تدرس الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة والأرض والإعلامية واللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. المدرسة الوطنية للمهندسين هي لانسيت، انا حطيتها المدرسة هي تابعة لجامعة تونس، مي مش في الشوا توا نتاع لوريونتاسيون قلت باش نقول عليها وبرا خاطر تابعة الجامعة، هذه بعد العامين بريباراتوار اللي نجم يقراهم
0: ليتوديون في المسار متقدم به. فما الإشارة للاختصاصات والشعب الجديدة في الدليل التوجيه الجامعي والا معناها مش موجود؟
2: نقول لك هذا جديد وهذا قديم، لا هذوما الكل موجودين به. دونك فما دي سبيسياليتي معناها حسب هو راهو جنقول لك في الليسانس تو سكي في الاي تي هو الحاجات الجدد، في الانفورماتيك هما الحاجات
0: فيهم اضافات، فيهم اختصاصات جديده،
2: اختصاصات جديده. اما بالنسبه تاو باغ اكزومبل لي جيستيون سي لو ميم، سي لو ميم
0: تقريبا نفس المسارات
2: والمسالك، اضافات في السافوار اجير، هذوما فما ماتير هكا سافوار اجير. دونك حاصلوا في
0: في بعض التفاصيل اللي هما تقريبا 1200 مسار نحكيو بصفه عامه في الدليل التوجيه الجامعي الجديد. نذكروا الناجحين زاد في البكالوريا اللي للحصول على كلمه العبور الخاصه بالتوجيه الجامعي تبعثوا ارسالي على الرقم 85000 معناها 85000 فيها بي دبليو في دي مع ترك فراغ ثم رقم البكالوريا. الارسالي تبعثوها على نفس الرقم اللي سجلتوا به للباك. وتعلم وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره التربيه انه بإمكان الناجحين في الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا سنة 2026 والذين

0: من يوم 3 جويلية على أرقام الهاتف اللي تم إصلاح الأرقام الجديدة. كما تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. كلمة العبور حتى البوكومك ما تعطيهاش، خليها عندك ليك أنت، سري مطلق ليك أنت فقط، باش تختار التوجيه متاعك، تحاول تشاور، تاخو براي اللي عندهم تجربة الكبار، لكن في الاخر قرار التوجيه الجامعي قرارك الشخصي انت، بعد ما تعمل الريشيرش متاعك وتفكر في عقلك وتثبت وتسأل، حاول ما تأثروش بحتى حد، وامشي تبع الميولات متاعك، الحاجات اللي ترى فيها روحك تنجم تنجح فيها. دكتور،
1: شكرا أحمد. نحب نشكر مريم على بكل شيء، معناتها على التوضيحات، وعجبني السلوغو متاعها، كان تحتار امشي للمسار، وانا باش نحاول زادة نعطي شوية نصايح، فهمت ليه؟ يعني اللي يكونوا راهو كل شيء موجود على مستوى السيت متاع وزارة التعليم العالي، وفما مراحل زادة ودورات في التوجيه، فما نحب نقول لهم اللي يكونوا فما عروض التكوين المهني زادة موجودة وكذلك والخدمات، فما حاجة هامة جدا اللي يكونوا بينتو من 3 إلى 5 جويلة تعمير الاختيارات بالنسبة للمشاركة في دورة المتفوقين. دورة المتفوقين في فرنسا وألمانيا والبلايس راهي محدودة، وبالتالي تعمير في الأجيال. فما كذلك التعليم العالي العسكري اللي تلها به وزارة الدفاع، ولجانب ذلك نحب نقوله اللي يكونوا بالنسبة لفرنسا وألمانيا 35 منحة فقط فرنسا وألمانيا، فما معايير بينسور، والمعهد التحضير للدراسات الهندسية مريم أنت ذكرته، راهو فما البقاع محدودة 120 مقعد. حاجة أخرى أحمد اللي يكونوا الدليل متاع والمسارات، هو دليل مرجع هام ومهم وأساسي. علاش؟ على خاطرش فما برشا دخلاء يا أحمد فيما خص التوجيه، برشا واحد دونك لهنا المرجع الوحيد ننبه الأولياء وللطلبة، راهو هو دليل التوجيه
0: صحيح،
1: لأنه معناته فما برشا مغالطات، وردوا بالنا المرجع الأساسي هو الدليل الصادر عن وزارة التعليم العالي. كذلك عملية التعامل مع الدليل هذا يلزمها زادة حنكة، ويلزمها مرافقة وتعمير الاختيارات وفقا للتخصصات والأفاق، وخاصة نحب نقول لهم اللي يكونوا راهو فما محتوى التكوين، يعني يلزمك تشوف المواد شنية وتشوف النظام متاع الدراسة، ولأنه زادك كيفاش في أفاق تشغيلية ولا، وفي عديك الماجستير والدكتورة ولا. مش نكمل في النصايح مريم لو تسمح، اللي يكونوا بالنسبة لتأهيل عديد المسارات، راهو استجابة لسوق الشغل، استجابة لسوق شغل المحلي والعالمي. إلى جانب ذلك فما نحب نقول لهم اللي يكونوا المسؤولين على التوجيه الجامعي يعطيكم المرافقة العلمية وفق لمبادئ وقواعد، وفهم برشا مسائل تقنية. إلى جانب ذلك فما المكونين، ونلتجئ بربي الأيام التوجيهية اللي تم في المعاهد، في المعاهد متاعكم فما معناتها تقاب جنبك يعطيكم المكونين، وفما مرشدين نستأنسوا بهم وردوا بالنا فيما خص الاختيار، ركزوا ونكتبوا بالصحيح الاختيار متاعنا.
0: يعطيك صحة دكتورنا، يعطيك صحة مريم. ما عادش عنا وقت، راهو اسمعني باش نعملوا قانون تو جديد طريق للجامعة، نلتزموا بالوقت، عنا وقت الأخبار، استوديو عنده قوانينه، حتى قدام ايه تقول لك شنو التكوين ما عطاش اكلوا، راهو مش مكون به.
1: ايه بنت المعهد متاعنا ونحب نهنيها بالنجاح متاعها،
0: الأستاذة ايه. بعد شوية هدي عزيز يقدم لكم الأخبار إن شاء الله، أخبار التسعة. ما تنسيوش الموعد زادة مع فقرات ساعتنا الثانية، أي ذكرنا بهم مادام كليو الوقت، كليو الوقت نعطي 30 ثانية.
2: فقرة الماجور وفقرة كليك للنجاح،
0: وإن شاء الله نكملو كان قينا شوية وقت أخبار الجامعة في نيوز الجامعة.
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية.

برنامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: التاسعة مساء في إذاعة المونستير. يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين يوم غد 30 جوان ويوم 1 جويلية حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك اليوم. وسيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات عبور شخصية عبر إرساليات قصيرة بداية من يوم 3 جويلية على أرقام الهاتف الجديدة التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس عددا من الأحكام ضد عصابة تضم نساء أجنبيات ينشطن في مجال تهريب المخدرات ومنها الكوكايين إلى تونس، حيث أصدرت الدائرة المذكورة أحكاما في شأنهن بلغت في مجملها 30 سنة سجنا. وتعود أطوار القضية للتفطن لهن من قبل أعوان الديوان في مطار تونس قرطاج الدولي، حيث تم تمريرهن عبر جهاز سكانير، أين تبين أنهن يخفين المواد المخدرة بأجسادهن ليقع إيقافهن وإحالتهن على أنظار القضاء. تنتظم الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء باخرة الحياة في نسختها الثانية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 جويلية على متن رحلة الباخرة التونسية تانيت على الخط البحري تونس مرسيليا، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. وتتنزل هذه التظاهرة التي ستشهد صباح الجمعة الموافق ل 3 جويلية بالميناء القديم بمرسيليا تكون هناك تكريم المتبرعين وعائلاتهم في إطار فعاليات التوعية السنوية بالتبرع بالأعضاء. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة والتي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لهذا العام. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، ويعود إليكم زميلي أحمد في الطريق إلى الجامعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ الضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكل متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. بطل قصتنا لليوم عنده ميزة خاصة لدى القليل من لاعبي كرة القدم، ألا وهي أنه يكون محبوب من كل الجماهير، المنافسين قبل المساندين. الياباني يوتي تاكاهاتشي مؤلف سلسلة الكابتن ماجد قال عليه أنه أقرب لاعب لشخصية ماجد إن كان في الأسلوب أو الروح القيادية. أما خلينا نرجع بالزمان ومع البدايات، لاعبنا قال أنه أسود يوم في حياته كان في عمر 12 عام، انهار اللي مشى فيه لمركز تكوين نادي برشلونة لامسايا، لأنه حس بالوحدة والغربة عن مدينته، وخاصة اتوحش عائلته. اتدرج في الأصناف الصغرى بسرعة البرق، وفي موسم 2004-2005 فرض روحه بما يمتلك من فنيات أن يكون لاعب ثابت في الفريق الأول للبرسا، ومع كوكبة النجوم في الفريق تحصل على كل الألقاب الممكنة: لا ليغا، كأس الملك، تشامبيونز ليغ، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، والعديد من الألقاب الأخرى. أما التحدي الأكبر كان بالنسبة لي هو تحقيق النجاح والألقاب مع المنتخب الإسباني. لا رخ هو اللي كان من أبرز المساهمين في جيل استثنائي بالفوز لثاني مرة في تاريخهم بكأس أمم أوروبا في عام 2008، بعد 44 سنة من الجفاف، بعد لقب يتيم كان تحصل عليه المنتخب الإسباني في سنة 1964. بطل قصتنا في مونديال جنوب إفريقيا 2010 اكتب بأقدامه أحلى اللحظات التاريخية للشعب الإسباني. أخيرا الحلم أصبح حقيقة، وإسبانيا تحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخها. في لحظة سرقها ورسم الفرحة على الملايين. هذه قصة الرسام الخجول قاتل دفاعات الخصوم الدون أندرياس إنييستا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: نجوم المونديال مع لافيلي.
3: الطريق إلى الجامعة،
2: الطريق إلى الجامعة،
4: الطريق إلى الجامعة، رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
2: الطريق إلى الجامعة،
4: الطريق إلى الجامعة
2: مع أحمد موسى.

0: 19 دقيقة في ذات المنسير، تحية متجدد لكل من التحق بنا في الاستماع طريق إلى الجامعة حتى العشرة. هذا العدد الأول في البرمجة الصيفية، ديما نحكيو على جديد الجامعة التونسية، أيضا نصائح للطلبة الجدد الناجحين في البكالوريا العام هذا، نقدموا لهم نصائح إن شاء الله من خلال حديثنا على الجامعات، على المؤسسات، المسارات الجامعية، أيضا من خلال استضافتنا، وأيضا نحكيو زادة على قصص نجاح وتميز للطلبة بتاعنا. هوك ليش عنا في البرمجة هذه فقرة جديدة، هي فقرة الماجور.
1: الماجور الماجور الماجور،
0: شوفوا قصص نجاح متاع الطلبة ماجورو وتميزوا. وباش نبداو بالمؤسسة اللي كان فيها أستاذنا ودكتورنا أنور بالطيب، وباش نمشيو للمعهد العالي للدراسات التطبيقية والإنسانية بالمهدية. دكتور
2: مرحبا. مرحبا مياسة،
3: عسلامة.
2: مرحبا بيك، نهنيوك بالنجاح متاعك المتميز وكذلك احتلالك المرتبة الأولى. يلا مياسة، كيفاش عشت الحدث؟
0: طيبين، دونك احنا ضيفتنا هي مياسة جنيح، ماجور دو بروموسيون في المعهد العالي للدراسات التطبيقية والإنسانيات بالمهدية، اختصاص تربية وتعليم. فوالا هي ضيفتنا الأولى مياسة. كما قال لك الدكتور، عرفنا بروحك شوية وبالاختصاص، وبعدها نحكيه على الأسرار تاع النجاح والتميز في المرحلة الجامعية بتاعك.
3: عسلامة ناس الكل، ميسة جنيح، نقرأ تربية كمل تربية وتعليم. الشعبة هذه ياسر محلاها، ونحمد ربي اللي هي حلت، بس حتى شي كثير معناها نقلة نوعية في الكاليتي معناها متاع التدريس متاعنا، وديما معناها حاجة باهية باش العباد تدخل تقرأ وتخدم ديريكت ما، وننفعوا الصغيرات والجيل اللي باش يجي معناها في المستقبل. احنا نحاولوا نعملوا الماكسيموم متاعنا. يعني الحقيقة اللي اقتريهم تاعي كانت ياسر محلاها، فرحانة على الأخر بالنجاح والتميز، وديما حب نشكر معناها البروفيت متاعي وكلهم من المدرسة من الابتدائي يعني حتىش للفاكولتي، على خاطر واحد باش يكون ناجح وباش يجي الأول في فاك كاملة وإلا باش يجي الأول على دفعة كاملة راهو ماهوش بالساهل. يعني الحاجة هذيك ما تجيش بتعب متاع عام بركة، وإلا مثلا واحد يكبس روحه في وسط العام، لا، على خاطر هذيك بتكون ثمرة متاع مجهود قديم، يعني باركور كامل. لازم واحد يكون من الأول يكون يبذل المجهود من الأول، يقرأ على روحه ويكون منضبط وكل شيء باش ينجم يحقق الريجيتا هذية. يعني هذا اللي ننصح به معناه العباد. نحب نقولهم أي شعبة لازم واحد يقرأ على روحه ويبذل المجهود، يعني كل سواء شعبتنا نحن عليه، على خاطر هي برشا يحبوها ومعناها ويحبوا يجي ويقرأ في الشعب دي، على خاطر يقول لك ديريكت ما نتخرج منها ندخل نخدم منها. يعني مش هذا هو فقط
0: الهدف
3: متاعنا، اي الهدف انه واحد لازم يتميز في اي حاجه هو يعمل فيها، معناها ابار من بعد الريزلتات كيفاش باش تكون، يعني باش يدخل يخدم مش باش يدخل يخدم، مش يقعد يستنى شويه. فاذا واحد هو
0: يعني المهم هو مغروم بمهنه التدريس قبل كل شيء، خاطر باش تولي وانتوما اساتذه وباش تقابلوا تلامذه، وكان ماكش مغروم بهذاك معناها انت فقط تخمم اللي على شهريه معناها من بعد باش تاخذها مسمار في حيط، راهو ماهوش هذا هو الهدف، وماكش تنجح فيها كمهنه من بعد مهنه التدريس. دونك نحب نرجع شويه مياسة على اختيارك الاول للشعبة، كان اختيار بعد ما سمعت نصائح من الاقرباء نتاعك، من ناس مدرسين، وإلا اختيارك من الأول من اللي بديت يمكن في الباك قلت كي ننجح باش نمشي للتربية والتعليم الاختصاص هذا، وإلا بالصدفة زادة مشيت وبعد عجبت بالمرحلة الجامعية هذه وبالقراية وبالمواد اللي قريتهم معناها؟
3: هو الحقيقة بس معناها اونيسمون اني من الأول ما كنتش معناها قبل كي كنت صغيرة كنت هيك بوزك أمي هي أستاذة معناها أستاذة عربية، وكل عرفت نشوف فيها هي الإيدول متاعي، نحب نولي كيف نحب نولي أستاذة وكل شيء. هذيك كنت صغيرة، بعد الحقيقة بوزك اني باكسيونس وكل معناها توجهت هيك علوم وكل حبيت على حاجة نقرأ حاجة باراميديكال وكل شيء. بعد نجحت في الباك جبت معناها معدل باهي وكل شيء، واللي نجم نمشي نقرأ بيه هندسة، نجم نقرأ بيه حاجة باراميديكال. اللي أنا كنت حط في الشواء متاعي ما كانتش هي أول واحدة الحقيقة، كنت كما قلت لك بس كأني باكسيونس حبيت حاجة هيك في
0: أكثر سيونتيفيك أكثر منها تاع تربية وتعليم.
3: حتى كي جيت نعمر في الشوام تاعي الحقيقة حطيت معناها هندسة وحطيت كيمياء وحطيت برشا حاجات هكيكة. بعد في العائلة والأقرب معناها اللي يقربوا لي وصحابي وصحاب أم الكل عرفتك اللي يشجعوا برشا يقول لك الطفلة ماذا بها تمشي في مهنة هيك معناها بس نجم تتهب صغارها وتنجم تخدم وتنجم درشنوة وعطل وكذا وزادة يقول لك معناها واحد كده متميز يمشي لشعبة ما هيش صعيبة برشا باش ينجم يزيد يتميز فيها أكثر هذه يعني الحاجة اللي زاد شجعتني أكثر يقول لك مثلا ما تمشيش الحاجة مثلا الميسين ولا الهنسة الناس الكل تعرف اللي هذيك حاجة صعيبة والواحد باش يزيد زاد يعمل مجهودات أكثر فهمت يعني قلت علاش يعني خلينا نمشي الحاجة معناها مش صعيبة برشا خاطر حاجة يعني متوسطة وبدنا وكيف نجيب تميز فيها أكثر وهذاك اللي حصل هكا معناها شفتوا اللي أنا جيت لولا
2: ولكن زاد يا ميسة يا ميسة ما تنسيش اللي يكونوا التكوين عنا في التربية والتعليم في عديد الاختصاصات وعديد المواد اللي يخليك معناتها تقرأ وتكون مهاراتك وقدراتك وثقافتك في عن العلوم زادة دونك انت قتلي مشيت وعندي باك علوم قيد زاد العلوم عنا في الغديكة
0: ذكرتني شوية بالجستيون احنا الحقيقة
3: كل شيء موجود ما تيارك الكل موجودة هذاك علاش لازم يكون واحد كيف يجي شعب التربية والتعليم لازم يكون متكون في جميع المواد.
0: ذكرتني بالجستيون يا ميسة خاطر ناخو حتى الاكزامبل تاع اختصاصي الجامعي برشا اللي عاملين باكسيون سومات يخافوا شوية من الانستيتيو لي فاكولتي تاع جستيون والإيكونومي أما هم يكونوا متميزين بعد ويكونوا معناها من أفضل المعادلات عندهم الحقيقة أكثر بهم مش ديما ما أكثر من حتى مجموعة الباكيكو اللي هو اختصاصهم في التعليم الثانوي دونك يكون عندك زادة مستوى علمي جيد متكون علميا بالباهرة وحتى أدبيا تكون عندك المستوى وتنجح في القراءة اللي باش تقراها في المرحلة الجامعية دونك ميسة كان نقولوا لك لخصنا شوية كما تفضلي
3: قدك سرتو احنا في الشعب نتاعنا عندنا برشا متيارات كيما علوم التربية وكيما الابستمولوجي وكيما الفلسفة وكيما برشا معناها متيارات نقراو كل شيء على خاطر ديما الواحد يكون لازم سيتيفي ولازم يكون معناها مريقل كيما نقولوا المتيارات هذوما واحد كي يبدا خادم بالبيت سرتو في الباك شلقى روحه على الاخر فيهم مرتاح ريت من غير ما يبذل برشا مجهود يعني عرف يبدا يخدم بالباجاج نتاعو زاد الفرنسي الانجلي العربيه هاد المتيارات هذوك الادبيه كلهم الحقيقة المتيارات الكل يلقى روحه مرتاح العبد ما يتحقش بشي أكل عرفت يريبز برشا مثلا وليقتل روحه بالقراية مع بيدك يعني تقرأ أكثر من لازم فهمت
0: هذاك
3: زاد غالط أكثر من بعد عليك وعلى صحتك وعلى كل شيء
0: صحيح به أنت المعدل متاعك قعد في استقرار ميسة من سنة أولى حتى السنة الثالثة معناها ولا قعدت تتحسن شوية في المستوى تزيد شوية في الريتم حكينا شوية ثلاثة سنوات كيفاش كانوا في معناها متاع القراية
3: والله أني عملت البريمير جيت له زادة ماجور عملت البريمير جيت له البريميرات الكل
2: قديش المعدل قديش
3: 16 بعد ما نفكرش الفاصل بالضبط ما 16 حاصيله فاصل حاجة عملت الدوزيام زي كيف كيف 16 فاصل وسنية جبت السمستر الأولى جبت فيها 16 ونص ظهر لي أنا 17 والله نسيت
0: مش مشكلة
2: المعدل العام 17.75
3: اي ما خاطر السمستر الثاني جبت فيها 18 ونص هي اللي هزت الموين الكل معناها
0: هذه السنة الثالثة دونك معدلك 17.74 بالضبط ماجور دو بروموسيون اختصاص تربية وتعليم مياسة جنيح طالبة في المعهد العالي للدراسات التطبيقية والإنسانية بالمهدية اختصاص التربية والتعليم كما قلنا السنة الثالثة نصائح نحبك تكمل لي بيهم معناها للطلبة اللي يسمعوا فينا خاصة الجدد اختاروا مسار يحبوه وإلا زادة باش يختاروا يمكن مسار باش يلقاوه ولكن في الأخر يحبوا يواصلوا معناها يقراوا ويتألقوا وينجحوا في المرحلة الجامعية اللي باش يقراوا شنو نجم نقولوا لهم باش يكونوا أجور باش يكونوا متفوقين
2: ويوليو ماجور
0: ويوليو ماجور ولا كيفك ميس
3: ان شاء الله اني الحقيقه الحاجه اللي ننصح بها اكثر حاجه واول حاجه ما تمشيش الحاجه انت ما تحبهاش يعني جست يقولوا لك امشي لها تو اني مثلا كي حطيتها مش على خاطر جست الفامي قالوا لي امشي على خاطر اني ديجا في قناعه نفسي من اللي اني صغيره نحب الحاجه هذيك مغرومه بها ديجا صغار الحومه وصغار الفامي نبدا نقري فيهم عرفت انت في الدار عامله سبوره معناها غرام يعني الواحد ماذا بيه سرتو في المهنة هذه يمشي لها بغرام على خاطر الصغيرات نهار آخر مسؤوليته لازم باش يفهمهم باش يوسع باله باش كذا دونك أول حاجة كي تتعمر التوجه نتاعك حط شنو أنت غرامك معناها ما تخممش لك شهريه وتقول مثمر في حيطه ودرا شنو كيما قلت انت بكري هذيك اخذي بحاجه خاطر من بعد تمشي تو عندي اني تحابي الحقيقه الراهم معناها كيفاش يبدا يقرا فوق ما قلبه يمشي عادي يدور فوق ما قلبه يقول لك اني انا كيفاش باش نتعامل معهم الصغار نهار اخر عرفت معناها باش هذوك باش ياثروا نيجاتيفمون دونك انت اول حاجه تبع غرامك خاطر بالطبيعه باش تنجح في حاجه انت تعمل فيها بكل معناها من قلبك وفرحان انك تعمل فيها هذه هي اول حاجه دو ان دو دو لازمك تقرا اجور كيفاش اجور مش معناها كل نهار تروح تخدم سيريات ودرا شنو لا هذه نحكي بالنسبه للشعب نتاعنا كي انت مثلا تمشي تقرا اليوم ما نعرفش اني علوم تربيه ولا حاجه فيها حفيده ولا فلسفه ولا يعني اللي باش تحفظها ماذا بك تروح للدار تقراها تقراها وتتعاد عليها مرور الكرام هنا باش تقعد لك في مخك واهم حاجه والاهم من هذا مش بالضروره تقرا كل نهار يا خويا اقرا مره في الجمعه يعني في الويكاند تتعدى عليهم الماتيريال الكل اقراها انت ما عندك ما تخسر ديجا ساعتين ثلاثه سوايع معناها في الجمعه كامله ومش باش نحي لك حتى من وقتك هذه حاجه والاهم من ذلك قلت لك انه تركز في الكلاس اني من نوعيه مثلا اني تجربتي الخاصه ما نغيبش
0: برافو
3: على حصه جمله بالرغم يقول لك ثم معناها دي ماتير ما همش اليميناتوار وكل شيء اما اني لا نحضر حصص الكل باش نستوعب اني مثلا كي نحضر الحصه هذيك تقعد في مخي ما نستحقش حتى باش بعديك نمشي نعاود الريفيزها فهمت نجي مثلا ليت الدوار الريفيزها عادي خاطر ديجا الحاجه هذيك راسخه في مخي ويمكن زيدا جراس البروفيت نتاعي على خاطرهم هما يعرفوا يوصلوا المعلومه خاطر برشا بروفيت الحقيقه اكفاء معناها اني نشكرهم على الاخر سورتو نتاع الفاك نتاعنا عرفت يوصل لك المعلومه يفسر لك يعود لك يوسع باله معناها ما تستحقش حتى باش تريد في الدار هذا نقصد في هيك في مسيرات معينه يعني انت اهم حاجه تركز في الكلاس ديجا نصحت بها اصحابي وفما اللي مشاو بنصيحه نتاعي وقالوا لي والله يعطيك صحه ميزه بالحق رانك ركزت في الكلاس ساعات نبداو في وسط الدوار نتفكروا في البروف كيفاش قاعد يقول لك المعلومه هذيك عرفت
2: بتقنية الخرائط الذهنية ونرجعوا
3: الخرائط الذهنية وكل وسورتو وماذا بيك إذا تلخص مثلا جيتش انت ما عارفش انك ابستيمولوجي مثلا الابستيمولوجي صعبة شوية احنا عنا في الفات معناه ماذا بيك انت مثلا تلخصها تعمل هيك بالفلوريسون تعمل خرائط ذهنية تعمل معناها تعمل شوي مجهود
0: يعطيك الصحة يا مياس
3: كور طويل وتبدا تحفظ كيف ماكش مستوعب حق شيء
0: برافو عليك مياسة ما احنا فرحانين كي نلقاو طلبة متميزين ومتألقين انت اختصاص تربية وتعليم ومعدلك في السنة الثالثة 17-74 تبارك الله عليك وان شاء الله تكون ناجحة زادة في المهنة اللي هي مهنة نبيلة ومهمة باش كوننا أجيال ان شاء الله للمستقبل ونتصور بالأغرام والشغف هذايا أكيد باش تكون متميزة في المهنة متاعك به 30 ثانية خد عنا لذين و 26 دقيقة التزام بالتوقيت
2: مياسة باش تواصل في الماستر
0: خلي لي مريم 30 ثانية عاد
4: نفس السؤال
0: نفس السؤال
4: يعطيك الصحة حاب نقول لها برافو مياسة يعطيك الصحة إن شاء الله ديما متألقة حبيت نسألك شنو ما أفاقك المستقبلية بعد التميز هذا
0: في 30 ثانية يا مياسة
3: باهي اني الحقيقه كلموني جماعه كندا فما مسير في كندا وحسيت ضيعت على روحي على خاطر اني فما ورقه ما خرجتهاش دونك دوماج اللي حاجه نتاسف عليها برشا
0: نيساش لا على في خير احنا نقولوا هادي من هزو المره
3: لا على في خير هما يكلموا لي ماجور وكل شيء اما حسيت وهذيك فاتتني دونك توا باش نشوف لي مسير اللي موجودين في تونس فما علوم تربيه وفما نوفيل تكنولوجي وفما نتاع ديتاسيون سبيسياليزي وكل دونك ان شاء الله باش نكمل في الماستر وان شاء الله نكمل دكتوراه على سلاي وما زلت معناها عرفت نحب هيك نواصل في الحاجه هذه ما نحبش بس نوقف معناها نكمل نتخرج ديريكت ما ندخل نخدم معلمه ونقعد غادي ديما نحب نطور من روحي
0: يعطيك الصحه
3: معناها الحاجه تاثر
0: واضح
3: معايا
0: لا ربي يوفقك وان شاء الله نقعدوا نتبعوا في المسيره نتاعك وفي الماجستير نستدعوك كماجور زاده مره اخرى ان شاء الله بعد شويه زاده باش نحكي شويه مع ايه كيفاش كانت التجربه نتاعها وايه اللي باش تقدم لنا كليك للنجاح الفقره اللي باش تبعوها بعد نرفع اذان صلاه العشاء
5: ايها الساده الافاضل حان الان موعد رفع الاذان لصلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه المنستير وما جوارها ونرجو من الساده القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
7: أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منسير.
2: تقبل الله صلاة الجميع. كنا نسمع في ميسة جنيح المتألقة في اختصاص تربية وتعليم في المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية، هي المجر في الانستيتو، وفما برشا متميزين متألقين منهم إيه غرس الله إيه اللي بحذنا واللي هي عنصر قار إن شاء الله في طريق للجامعة بعد لحظات بعد شوية بسمعوا في كليك للنجاح. معدلات بهين ظهر لجماعة السنة الثالثة يتخرجوا تربية وتعليم، حتى أنت متميز قريبة 17 ما شاء الله، قراية سهلة.
3: لا والله لا هي سهلة، بكري حبيت نعلق ما الوقت ما
2: يكفيش.
3: كما قالت مياسة بالحق، رانا نقرأ برشا ماتيريت يومنا معبي، نشوف في صحابي في دي فاكولتي أخرين تلقاهم يقرأوا صباحك هو ولا عندهم دي تي بي، احنا لا يراهو كل شيء ستريكت لي بريزونس تروا بريزونس تروز ابسونس
2: إليميني
3: بالحق ستريكت على الاخر. أما اللي يخدم يلقى، أني ديما نقول، واللي يكون مغروم هذه أساس النجاح، اللي يكون عنده غرام راهو باش ينجح وباش يتألق، واللي يكون عنده طموح. أني ديما جملة نحبها ديما، لازم في الدنيا يكون عندك أثر. شنو الأثر اللي باش تخليه؟ إي سورتو المهنة هذه مهنة حساسة مع الصغيرات، باللي تزيد تقرب للصغار تكتشف حاجات وعالم آخر وترجع معاهم صغير. احنا صغار ونزيد ونرجع معاهم صغار، وتوا اكيد لاحظتوا الناس الكل الجيل من المعلمين والمعلمات اللي طالعين ما شاء الله عليهم يعملوا في دي فيديو محليهم ويقريوا سورتو يقريوا معناها بالقدي وقراب، يعرفوا يتعاملوا مع نفسية الصغير ومع الصغير،
4: خاصة بالمقاربات جديدة اللي قريتوها
3: أكيد
2: تكونتوا فيه.
3: أكيد الأساتذة متاعنا كان عندهم فضل كبير، والمعهد متاعنا فضل كبير علينا، تكوين نجم نقول عليه ممتاز، ما هوش بشهادتي أني كهو، بشهادة كافة زملائي وبشهادة أعدادنا ومعدلاتنا المتميزة
4: والمتفقدين زادة متعدوا فعات لغرم.
2: نعطيكم الصحة، يلا نمشيوا للفقرة اللي بش تشرف عليها أسبوعياً آية غرسلة، كليك للنجاح.
3: في فقرتنا كليك للنجاح،
1: كليك للنجاح، كليك للنجاح،
2: يلا آية تفضلي.
3: في فقرتنا كليك للنجاح باش نحاولوا نكتشفوا كل مرة سر من أسرار عالم التكنولوجيا اللي ولات حاجة أساسية في حياة الإنسان عامة وفي حياة الطالب الجامعي خاصة، بين ليكور والريفيزيون ولي غوشيرش اللي يعملهم ليتوديون. فما برشا اتوديونات لتوا يستعملوا في طرق تقليدية، أما الحلول أسهل وأقرب لينا توا في عالم السرعة والتكنولوجيا. فما دي سيت وديز ابليكاسيون يعاونونا اللي احنا الريفزو، يعاونونا اللي احنا نلخصوا، واكيد هذا الكل بطريقه ويفسرونا بطريقه اسهل واسرع. اليوم حبيت نحكي في العموميات باش نجبدوا ايديت مشهورة ومعروفة ومتداولة في العالم اللي هي تشات جي بي تي. أكيد الناس الكل نعرفوها، بس نعطي نعرفه شوية ونعطي شوية معلومات عامة وبعد نقوله كيفاش نجمو نستعملوه. كما قلت لكم قبل ما نستعملوا أي أداة لازمنا نكونوا فاهمينها. التشات هو أداة توليد بالذكاء الاصطناعي، واللي عندها برشا مميزات كيما اللي لازمنا نفهموا الفرق ما بينها وما بين محركات البحث. محركات البحث كيما الجوجل، مثال انت باش تسال سؤال، مثال ما هي البيداغوجيا للجوجل، باش يطلع لك الاف لي زارتيكل والاف الروابط كيما نقولوا اللي انت ترسيلك تدخل كل سيت والكل ارتيكل تقراه تاخذ شنو اللي لازمك، شنو اللي يفيدك، تنحي شنو اللي ما يفيدكش، وباش تقعد هيك. اكيد هذا الكل يطلب منك برشا وقت وبرشا جهد وتقعد حتى بالسوايع. أما كان نستعملوا التشات وتسألوا نفس السؤال باش يخرج لك إجابة مختصرة وسريعة وفي أقل وقت. التشات زيدا متميز بطريقة المحادثة، بطريقة الكونفرساسيون اللي أنت كي تسألوا سؤال تنجم تكمل عليه وتبني محادثة كاملة، تقولش عليك عبد قدامك قاعد تسأل فيه وتحكي معاه. وهذه القوة متاعو وين تظهر، اللي هو يفهم السياق وينجم تتعامل معاه، تقولش عليك تحكي عليه تحكي مع شخص ويخلي عملية البحث على المعلومات أسهل وأسرع وقريبة لطريقة تفكيرنا. ساعات تكتب كلمة تطلع لك معناها الكلمة اللي بعدها معناها من غير ما تكمل الجملة متاعك. هيك علاش الذكاء الاصطناعي مهم جدا في حياتنا. باش نتعدي وكيفاش نجمو نستعملوه، طريقة سهلة، نجمو نعملو له تيلي شارجمون في تليفوناتنا على الاب ستور وإلا على البلاي ستور. تدخل الجميل متاعك بكل سهولة وتحط موت باس خاص بيك. دوب ما نحلوه باش نلقاوه مقسم لثلاثة أجزاء. الجزء الكبير المين تشات اريا اللي يظهر فيه بلاصة السؤال والجواب اللي باش يطلع لك. البرومبت بوكس هي البلاصة اللي تكتب فيها السؤال، وفما على الجهة اليسار باش تلقى السايد بول اللي من أهم الحاجات النجم ونعرفها فيه، اللي تنجم تعمل معناه محادثة جديدة مع التشات، تلقى نيو تشات وتلقى لي كونفرساسيون اللي حكيتهم ولا سؤالات اللي سألتهم لقبل، اللي زادة تنجم تعدل الاسم متاعهم وإلا تفسخهم كان ما حاجتكش بيهم. ومن لوطة بالكل باش تلقى الباراميتر اللي هو ما يخصوا أكيد اللغة والليزانفورماسيون متاع الكونت متاعك. باش نمشي وتول أهم حاجة في فقرتنا، الطالب شنو يعاون الطالب الجامعي. كما كنا نحكي قلنا تنجم تسأل ويجاوبك، ما يقتصرش على هذا كهو. بحر غارق هو، تسأل ويجاوبك، تعطيه كور ويعطيك الريزومي، تعطيه كور ويعطيك امتحان على حسب انت المعلومات اللي عطيتهم له. مثال عنا احنا ديزيك زمان عديوهم كسيام، ندخل له اني الكور متاعي نقول له اعطيني لكسيام اللي نجموا يكونوا موجودين وتختار انت معناها حتى قديه من شوية تحب فيه، يعطيك فغي او فو بالحق لزيكزيرسيس ولكستيون متنوعين. فوق هذا الكل ينجم يكتب لك ميل. وصلنا احنا للوقت اللي انت تعطيه معناه شنو معلومات لشكون انت معناه باش تبعث الميل هيك، علاش باش تبعثه، ويعطيه لك بيان ستركتري.
4: مسيرش نتفاعل معاك شوية.
2: كمال خطرتك ساعة ايه كملتها
3: ليه
2: مقصش عليها ما خد كمل بعد فيها كمل ايه.
3: كما كنا نحكي ودخلوا درس ينجم يعطيك خريطة ذهنية بكري، جبدنا على الخرائط الذهنية وأهميتها في ترسيخ المعلومات في ريوسنا، وهي سر من أسرار النجاح. تعطيه المعلومات اللي حاجتك بيها وأكيد يطلع حيلك ملونة ومحليها وكما تحب أنت. فوق هذا الكل ينجم يفهم التصاور، تدخل له تصويرة وفاهم مثال معطيات وإلا تصويرة تقول له عبر لي عليها ولا حاجة، أكيد باش يقوم بمهمته. هذوما أسرار من أسرارنا اللي احنا هكا نقرأ بيهم ونتميز بيهم كل وهني قاعدة نقول فيهم. ينجم حتى يترجم لكم، والحاجة الباهية اللي يفهم برشا لغات ولهجات، حتى لهجات تشات تحكي معاه بالدارجة يجاوبك بالدارجة، تقول له زيد فسر لي أكثر، حتى تنجم تعطيه مثال كور تقول له معناه فسره لي بالدارجة لغتنا معناه القريبة لينا، وحتى تنجم تقول له فسره لي كأني طفل صغير عمري 10 سنين باش يزيد يبسطه لك هو هو أكثر. هذوما أكثر الحاجات اللي نجم يعطيهم نتشات وحاجات معناها واسعة ومتعدة. نسيت معلومة أخرى، اللي الشركة اللي صنعته OpenAI عملته معناها كما نقولوا الفئات متعدة، مش الفئة مثال للطالبة كهو، أما احنا نحاولوا نستغلوها بالباهي هيك، علاش حتى كي تسألوا سؤالات بسيطة على حياتنا اليومية تلقاه زيدا يجاوبك عليها.
2: فما ديفيرسيون متطورين وفيهم أكيد. أكثر معطيات متقدمة ومتطورة انت وفليستك
5: هو خاطر التواتشات معناها مكش باش تقعد تسأله فيك، عندك محدودة، فما أسئلة محدودة
2: محدودة حتى عدد الصور
5: وفير معناها الأوفير المتاح للناس الكل محدود، مي افيك تشات برو كما قلت انت وين فلوس وين
2: اكثر. وفما دي ابليكاسيون اخرين باش ذكركم بها كل اسبوع
5: اي خاطر
3: عموما بدينا بالاسهل والمتداول في العالم.
2: نحب اكثر افونسمون في الخدمه وفي العمل في اي اختصاص، لكن احنا ديما اختصاصنا الامور الخاصه بالتعليم والطلبه، نجموا نعطيهم دي ابليكاسيون والا بالذكاء الاصطناعي دي زوتي كما هكا كما شات جي بي تي، لكن فما دي ابليكاسيون اخرى. دكتور كلمه
4: جوست معنات لك صحه ايه برافو على التقديم وفي مخصص شات جي بي تي، ولكن ديما نذكرهم اللي يكونوا اللي يعطيونا ما ناخذوش مسلم، نقراوه نراجعوه نريفيزيوه ونتعاركوا معاه
3: اكيد
4: شات جي بي تي، نتعاركوا معاه معرفيا ونقولوا له هات كذا كلمه فهمني، ولكن فهمت ليه قلت لك استراتيجي نتاع خاطرش في مخصص الخرائط
2: عجبتني خرائط الذهنيه
4: ايوه لا نقول لهم انا في بالك قداش مره نقول لهم اي نكتبوهم بخط يدينا ونزينوهم باش نفهم، خاصه نفهموا يلزمنا نقراو وراه ونفهموا ونعملوا سنتيز ونبعدوا زاد خاطرش ينجم يعطيك بعتالي كل بلاجيا وانتي
5: يعطيك الصحه. الغمارك نتاعك ياسر بيرتينونت، خاطر احنا نطلبوا من الطلبه باش يعملوا لنا ديز اكسبوزي ساعات صدقوني تلقى حتى سي با نورمال، راهو لازم شويه اجتهاد يا اخي. صحيح تستعملوا انت تشات جي بي تي، تستعمل هذو الكلود، تستعمل جيميناي، تستعملهم الكل، اما شويه التوش نتاعك انت. انا جفي تيفالوي، انا باش تخرج انت تعمل اكسبوزي نتاعك باش نسالك عامل شويه اجتهاد، معناها يكون مطلع على القليله على شنو قريت شنو الكومبينيزون
4: أستاذة وقت اللي نعطيه التاش ولا الإكسبوزي نعطيه معاه دي كونترانت اللي هو راك باش تلاوج ونعطيك دي بيس وبعتالي راك باش تجي تطلع للسابورة وباش تقدمه في 5 دقائق أورالمو دونك لهنا كونستركسيون وانسيسويت باش ينجم
5: البلاجيا. توا المهمة قلت لك علاش الغمارك نتاعك ياسر بيرتينون، توا البلاجيا ناس كل فماش واحد ما عادش يستعمل تشات وما عاد سي نوتر كوتيديان. بالنسبه لينا توا توا شنو نقولوا لابور والديبا معناها والبريزونطاسيون هي كي فا فير لا ديفيرونس انتر، خاطر الناس الكل عندهم نفس المعلومات باش تلقاها ابري تو، معناها حتى الاستاذ معناها الدور نتاعو يكون كانيماتور اكثر حاجه مي انت الكفاءه وين باش تظهر في البريزونطاسيون، كاعش نقولوا احنا لا بريز دو بارول ان بوبليك، نقولوا لي سوفت سكيلز ناكدوا عليهم، وذاك بالحق مهم جدا. هيك باش يعطي التاتش نتاعك انت الاثر، يعطيك الصحه يا امل في
2: الايه الحصه الثانيه تحفظ الاسم مش مشكله تحفظ الاسم الحصه الثانيه الثالثه
5: علي حتى والله هي وامل محلال انت انت نعرفك ماكش بتنسى اسم ايه
2: وي
5: واش ما تنساش اسم ايه بالنسبه لاحمد
2: فوالا ما نغلطش فيه سورتو خاطر بيتش في الدار
5: ما عندكش مشكله
2: بيتش في الدار
5: دونك الاثر هذاك هو الحاجه اللي باش تميزك من طالب باش تميز طالب على طالب اخر.
2: تري بيان يعطيكم الصحه اي فخور بيك دخل به في الحصه الاولى تحضير حبيب. جيد حكينا في المطلق راهو لابليكاسيون والا السيت اللي نحكيوا عليه والا اي حاجه في الويب وفي الانترنت نجم تعاون الطلبه باش نبداو بحاجه سهله وبعد باش نمشيو الاصعب شويه خاطر باش نلقاو برشا الحقيقه منصات تعليميه تعاون الطلبه فما زاد منصات اخرى تنجم توجه الطلبه باش يختاروا مسار يعاونهم هذا الكل من حصه لحصه نحاولوا نقدموا في بعض المعلومات هذه كانت كليك للنجاح بعد شوية جمع نيوز

0: جامعة نيوز هي آخر فقراتنا في الطريق إلى الجامعة.
1: جامعة نيوز، جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز.
0: جامعة نيوز، مجموعة من الأخبار تم المؤسسة الجامعية التونسية في الفترة الأخيرة. نبدأ بالأخبار الأولاني، وأكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي أن العمادة ستظل بالمرصاد لكل مؤسسة جامعية تدرس الهندسة دون الالتزام بالمعايير الأكاديمية والهندسية المعتمدة عالميا، مشددنا على أن جودة التكوين تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة المهندس التونسي داخل البلاد وخارجها. وجاءت تصريحات الغرسي على هامش المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي نظمته عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة بمشاركة أكثر من 25 مؤسسة تاع تعليم عالي هندسية من القطاعين العمومي والخاص. دونك تعليقكم على الخبر هذايا؟ نبدأ معك دكتورة.
2: شكرا أحمد. احنا نحب نحيو هذه المبادرة من طرف عمادة المهندسين، وتحياتي لكافة المهندسين، وعندي منهم برشا أصدقاء فهمني، وتحية إلى سيد المهندس والد مريم مشكا
3: معماري.
2: لا
3: معماري
2: فوالا، دونك
0: اي
2: هما حاجتهم بالمهندسين وفق المعايير الدولية، ولكن هل حضرنا احنا تكوين وفق المعايير الدولية للمهندسين مهما كانت الاختصاص؟ معايير دولية يعني يلزم مناهج تعليمية سي أحمد حديثة تعتمد على الكفاءات ومخرجات التعلم، ما يسمى learning outcomes، اعتماد أكاديمي دولي من هيئات متخصصة لضمان جودة البرامج مثل معايير أبيت ومعايير أرأيس أنسي سويت. هل هناك تعلم قائم على المشاريع سير لو بروجي؟ هل هناك تربصات ميدانية في الشركات الصناعية ما يسمى بالتدريب الميداني؟ هل عنا أكونوا تنمية في المهارات الشخصية كما القيادة والعمل الجماعي والتواصل وإدارة المشاريع؟ أنا أحكي مع مهندسين يقول لك توف تاك ديريكت ما فيزيك ما نرشوا انفورماتيك كذا كذا كذا، وبعتالي يطلع يمشي يشارك في صفقة يقولوا له يجي نيغوسياسيون يخسر المرشي. دونك يلزم زاد يكون تكوين واحد. اللغات الاجنبيه حكينا مره وقت اللي جبنا على المهندسين وقلنا كونوا معناتها اللغات، احنا ماذا بينا نكونوا مهندسين نتاعنا تكوين عالمي ويطلعوا يجيبونا المشاريع من برا وندخمها.
0: عجبتني النقطه نتاع التدريب، خاصه معناها التعليم الميداني هذاك اللي يمكن مهم جدا ناقص شويه في كل اختصاصات.
2: ولا دونك ما الرقمنه والى جانب ذلك تحليل البيانات اللي حكينا عليها في كل اختصاص، وكذلك زاد بربي ان شاء الله يحطوا في التكوين حسب المعايير، خطرشه بحكم اختلاطنا بالمؤسسات وبالصناعيين، فما زاد ديما لو كونسيبت نتاع التنميه المستديمه والمستدامه ولكل لي برينسيپ لافيرونمون وكذا. دونك هذا من الكلي كيلزمنا زاد هما ياخذوا فيهم تكوين، وأبرز التحديات في مخص الأنادبي هو والحرص على كون الجامعات كما نعرف أن يكون هذا موجه للجامعات الخاصة. الجامعات الخاصة اللي ولات كونكورنت ويقول لك عندي كذا ولا مثلا لي بروغرام، عندهم حق يلزم زاد الرقابة ما فيها بس. ونكمل باش نعطي الكلمة لمريم، هو تحديث المناهج باستمرار وتوفير معايير وتجهيزات متطورة باش الكفاءاتنا تكون معناتها متكونة بالكدا.
0: تيك صحة مريم،
3: هو الهاجس الحقيقي هي الجودة. الجودة احنا توا نعرفوا ان الجامعات التونسية الكل اتجهت في توجه ليزو
2: وي،
3: هذا من ناحية. من ناحية اخرى فما ديسرتيف كما انت قلت فما كما لازين كيف في الانترناسيونال، دونك هذوما تبين جودة والاعتماد المعهد الكليه ولا
2: اي كومبري لاكريديتاسيون.
3: لاكريديتاسيون اي فوالا، لاكريديتاسيون كما لازين زاد كيف داكوردو. دونك بشنو مطالبين لهنا؟ مطالبين بتهيئه البنيه التحتيه
2: دفين.
3: معناها لي لابو يزمهم يكونوا اود جام بيرفيكسيوني، حاجه معناها تواكب شنو سورتو انت تقري باغ اكزومبل في الانفورماتيك ما تنجمش تكون ما عندكش لابوراتوار انفورماتيك مواكب العصر على قليله معناها هذا من ناحيه كيف كيف لي تي بي نتاعهم وين يتعاملوا الحاجه المهمه زادك ومهمه جدا لي بارتناريا هذوما الكل تدخل في الجوده وتدخل في تكوين المهندس وكيفاش نحن ديما نحكيوا الشراكه بريفي بوبليك ولا بريفي بريفي ولا بوبليك بوبليك شراكه ما بين لونتربريز والجامعه هذاك يسهل من اندماج المهندس ومن تكوينه ومن تطوير البحث العلمي بالنسبه للمنتدى المنتدى هو صار الجمعة اللي فاتت مع الويكاند هذا فيه الجامعات المعتمدة في دليل توجيه الكل ما بين خاص وعمومي ونأكد من هنا راهو لازمنا نشوفوا دليل التوجيه جامعة مش موجودة في دليل التوجيه ما تنجمش تكون تمشي تقرأ فيها معناه لازمنا نشوفوا الاختصاصات بدقة ونشوفوا معناه نتأكدوا كما قال الدكتور قبيلة راهو مش بعلها مش نسألوا نبحثوا ونتأكدوا
0: يعطيكم صحة بقى نمشيو الأخبار الثاني ظهري الأخبار الأخير خاطر ما عادش عنا برشا وقت وارتفع عدد الطلبة المبادرين خلال السنة الحالية بجامعة منوبة إلى 85 طالب وطالبة موزعين إلى 46 مبادر ناشئ و36 مبادر مبتكر و3 مبادرين باعثين وفق ترتيب التدرج والارتقاء في صفة الطالب المعلن عنه في النسخة الرابعة من تظاهرة الطالب المبادر بجامعة منوبة وأوضحت مديرة قطب الطالب المبادر شيراز باسومي أن النسخة الجديدة شهدت ترشح 269 طالب وطالبة من 10 مؤسسات جامعية محققة ارتفاعا مقارنة بالنسخ السابقة واحتلت مدرسة الاقتصاد الرقمي والتجارة صدارة ترتيب المؤسسات الجامعية من حيث عدد الطلبة المبادرين بنسبة 50% من العدد الجملي واكتسحت مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أفكار المشاريع المقدمة بنسبة 90% واتجه أغلبية الطلبة إلى تطوير تطبيقات ذكية في مختلف القطاعات والاختصاصات بما يتلائم مع التزام الجامعة التي حصلت على الاعتماد كأول جامعة ريادة أعمال في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لسنة 2024 نبدأ معك أنت مريمة
3: والله يعطيهم الصحة ما هنا من نجمه كان نحيو الجامعة جامعة منوبة هذا يعني ويدل أنه عقلية الطالب التونسي تغيرت ولا ما عادش يستنى باش يعطيه خدمة ولا هو يخلق في الشغل من لفت نظر زاد أنه الجامعة أصبحت هي جامعة ريادة الأعمال معناها أي معناها الجامعة ولات الأولى في إفريقيا والجامعة تستقطب في الأفكار وما هوش من معناها من لا شيء باش نلقاو إلا البروجي كلهم في معناها في قلت لي في
0: المبادرة
3: لا في التكنولوجيا وفي الرقمنة والذكاء الاصطناعي وكذلك دونك يبقى التحدي الحقيقي هو للوفي دو فون هو مرافقة هذه المشاريع بعد التخرج

0: تندرج وتنخرط في مثل هكذا يعني مشاريع، لأنه جامعة تقعد كلاسيك راهي مقالها اللي يكونوا باش تخرج على المعايير الدولية وما عادش باش تواكب. دونك يلا الناس كليكا سواء طلبة سواء إدارة سواء يعني سلطة إشراف ووزارة نزيدوا في الفيتاس، نزيدوا معناتها في في المشاريع هذه، ونحبوا نهنيهم الجامعة على هذه المبادرات. وتحياتي لكافة الطلبة اللي بادروا على الخطراش راو الشغل ما واش كان الدولة توفره، انت زادة توفر شغل وتنتسب للحساب الخاص.
1: يعطيكم الصحة، برافو عليكم كالعادة متميزين في الطريق إلى الجامعة في هذا العدد الأول بعد ما كنا في مشاغل جامعية في البرمجة الشتوية. آية، كيفاش ريت التجربة في أول عدد في الطريق إلى الجامعة؟
2: محلاها على الأخر، ونعاود نقول لكم فرحانة برشا لأني متواجدة بحذاكم اليوم، وأكيد من كل واحد فيكم بس نتعلم حاجات جديدة.
1: صحة
3: نتعلموا منك
0: راه باركال عليها. لا فريمون انا فرحان برشا اليوم اكون معاك.
1: عطيت كيفاش ما قراتش عندك؟ بالمستوى اللي ما قراتش.
0: مساج جروب باش يقري الناس كل، انا فهمت.
1: خاطر المستوى ممتاز.
0: لا كل لك تحية لكافة زميلات وزملاء ولكافة الطلبة والإدارة.
1: كلهم كيفك صار هما في الانستيتيو؟
0: غير راهو في الجيران نتعلم، مازلت انا خرجت اليوم ونتعلم.
1: مثل عندنا في
0: الحمد لله.
1: قدوة ما شاء الله عليك.
0: شكرا
1: صحة يا
2: هي.
1: تتشجع تولي جي دي
2: مش أكيد
1: محاولة وكي جا بحذينا في الديريكت على خاطر بعض ساعات تنجمش تنقل ايه، دونك نحاولوا نقدموا الفقرة هي مسجلة يا بالهيت تنشوفوا كيفاش تقنية ماذا بينا ماذا بينا تحضر بحذينا في كل حصة. على كل بالتوفيق ليك، يعطيك صحة دكتور.
0: شكرا
1: لك. شكرا ليك هيثم والناس ومعاذ الحداد، كان معكم في الإعداد وتقديم أحمد موسى. ليتكم زينة وإلى اللقاء. Thank you.

العاشرة مساء في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في نشرة الأنباء. وفي أبرز العناوين، ديوان الحبوب يؤكد تجميع حوالي 7 ملايين قنطار من الحبوب لحد الآن. تطور ملحوظ في المبادلات التجارية بين تونس ودول الكوميسا، والصادرات التونسية نحو هذه السوق تتطور بحوالي 50%.

0: وأكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة انطلقوا اليوم في إجراء اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. مرحبا بكم. إذن انطلقت اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32% من العدد الجملي للتلاميذ الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات أيام يوم غد وواحد واثنين جويلية لمدة 4 أيام، على أن يتم التصريح بالنتائج يوم 12 جويلية 2026. كشفت رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن الكميات المجمعة على الصعيد الوطني قد بلغت إلى حد الآن حوالي 7 ملايين قنطار، منها 6.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك المجمعة بمراكز التجميع، إلى جانب نحو 350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة التي يتم تجميعها مباشرة لدى شركات إنتاج البذور.
1: فيما يخص عملية التجميع على الصعيد الوطني، احنا وبتقدم عملية التجميع بالمراكز وعملية الحصاد، نحن الآن في حدود 7 مليون قنطار على الصعيد الوطني، منها حوالي 6.6 مليون قنطار حبوب استهلاك اللي يتم تجميعها بمراكز التجميع، وعندنا حوالي 350 ألف بذور ممتازة خام. وهنا نحب نذكر البذور الممتازة الخام يقع تجميعها مش من مراكز التجميع، ولكن على مستوى شركات إنتاج البذور. إن شاء الله العملية متواصلة، وراء كل حبة يقع تجميعها هي جزء من الأمن الوطني.
0: وفيما يتعلق بالتحضيرات للموسم الفلاحي القادم، أكدت رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن الهدف خلال الموسم القادم هو توفير ما لا يقل عن 525 ألف قنطار، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم خاصة في ظل التوسع في المساحات المخصصة لإنتاج البذور.
1: فيما يخص توزيع البذور، المستوى اللي كنا عليه هي كان مستوى قياسي، ما ثم حتى موسم اللي تم فيه توزيع 524 ألف قنطار، وبدينا نوزعه في البذور منذ 25 أوت، معناها مازلنا ما كملناش عملية التجميع وانطلقنا في عملية توزيع البذور. أكيد احنا على مستوى الوطني نستحق جزء ملايين قنطار من البذور، ولكن نعرفوا اللي فلاحتنا تخلي زريحة متاحة السنين، نأمل إن شاء الله 524 ألف قنطار لما لا تكون أكثر. احنا شفنا اللي توسع في المناطق المخصصة لإنتاج البذور. فيما خص التوزيع في الموسم المقبل، أنا ننصح الفلاحة بشي كي يتوجهوا لمركز التجميع يقيدوا حاجياتهم من أصناف أنواع الحبوب، باش وقت اللي يقع تحديد الحصة لكل ولاية ياخذوا بعين الاعتبار حاجيات الفلاحة بالجهة.
0: انطلقت اليوم بتونس أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا كوميسا، والذي يتواصل إلى غاية يوم غد، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الكوميسا 2026 الذي تحتضنه تونس لأول مرة بمشاركة حوالي 250 ممثل عن الكوميسا من 21 دولة أفريقية. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد:
2: تواصل تونس العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز رقمنة الخدمات التجارية وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار بما ينسجم مع أهداف الكوميسا، ويعزز قدرة مؤسساتنا على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والقارية. فقد شهدت المبادلة التجارية بين تونس ودول الكوميسا انتعاشا ملحوظا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2025، فقد ارتفعت الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا بنسبة إجمالية بلغت 50%، منتقلة من 1.9 مليار دينار سنة 2019 إلى حوالي 2.9 مليار دينار سنة 2025، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سنة 2023 بما يفوق 3 مليار دينار. كما شهدت الواردات من دول الكوميسا بدورها نموا بنسبة تقارب 40% خلال نفس الفترة، لترتفع من 1.7 مليار دينار إلى أكثر من 2 مليار دينار.
0: خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، وقع اليوم الإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي للمؤسسات والمنتجات. وفق أكثر تفاصيل مع مؤسس الجامعة نبيل جريدات.
3: السنة عملنا أول دورة للجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية. الفكرة جاءت من أنه اليوم المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال الطاقة ما فماش آلية لتمييزها، شكون خير من شكون، ولا شكون اللي قاعد يساهم أكثر في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. هذاك على جهة الفكرة هذه، وهي ثمرة التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. أهم المؤسسات اللي لاهية بالقطاع متاع الطاقة في تونس مش تكون مشاركة في تقييم وإرساء آلية التقييم في الجائزة هذية. اليوم حلينا باب التسجيل باش يتسكر إن شاء الله في سبتمبر، باش نقوم بعملية التقييم في شهري نوفمبر وأكتوبر، وشهر ديسمبر باش يتم الإعلان على الجائزة هذية اللي ما عندهاش قيمة مادية، هي قيمة اعتبارية للمنتجات وللمؤسسات باش يتشجعوا أكثر أنهم يساهموا في استراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، وهي تلم 7 قطاعات: القطاع الصناعي، قطاع البناء، قطاع السياحة، قطاع البنوك والمصارف، قطاع الطاقة الشمسية بصنفيها الفوتوفولتايك والتسخين المياه، والقطاع التنقل الكهربائي اللي عنا به برشا اهتمام.
0: في إطار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لفائدة المؤسسات والمستثمرين، سيعتمد السجل الوطني للمؤسسات الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من 1 جويلية 2026. السجل أوضح أن الولوج إلى منصته الرقمية وإتمام جميع معاملات الإيداع والإجراءات الإلكترونية سيتم حصريا باستعمال الهوية الرقمية، داعيا كافة المتعاملين للمبادرة بالحصول عليها قبل دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ. المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات محمد عادل شواري.
4: السجل الوطني للمؤسسات ينطلق بداية من غرة تجويل 2026 في التعامل الرقمي الكلي لخدماته. ليس هناك إمكانية بعد هذا التاريخ أن يتم إيداع الملفات الورقية عبر الشبابيك، فقط عبر المنصة الوطنية الإلكترونية. هذا ما يستوجب أن يكون كل إنسان مسجل في السجل الوطني للمؤسسات، سواء شخص طبيعي أو شخص معنوي، عنده الهوية الرقمية أيا كان النوع، الإي هوية بالنسبة للشخص أو الديجيجو بالنسبة للمؤسسات. بالنسبة للمهنيين اللي هما المحامين، الخبراء المحاسبين، المحاسبين والمستشارين الجبائي، ما عندهمش، واجب أن يكون عنده ديجيجو، نجم يتعامل معنا على اعتبار أنه له الأهلية في أن يتصرف في حسابه الخاص، ومن خلال حسابه الخاص أنه يجدي الخدمات للحرفاء متاعه. نفس الشيء أنه الحسابات الموجودة حاليا للحرفاء اللي عندهم قاعدين يتعاملوا معنا حاليا ستصبح حرفاء زائرين، تسمى لا يمكن اللي عنده حساب موجود حاليا إلى حدود 30 غدوة نجم فقط إلا أنه يشوف به ما تم إنجازه سابقا، فقط إذا أراد أن يتعامل معنا مباشرة أما عنده يكون عنده الموبايل ايدي أو حساب بصفته مهني. المعاملات هذه تصبح الوثيقة من خلالها التي يتم إيداعها عبر المنصة تصبح وثيقة ذات قيمة حجية وذات قيمة احتجاجية، يحتفظ بالأصول يعني الورقية لدى الحليف نفسه، يتم وضع ختم إلكتروني على هذه الوثيقة.
0: في أخبار العالم، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعا مقررا بين أمريكا وإيران في عاصمة الدوحة في عاصمة قطر الدوحة هذا الأسبوع ربما يكون مهما. في ذلك قال ترامب أن هذا الاجتماع هو محطة مهمة للاتفاق حول أمور فنية في مضيق هرمز في الخليج العربي، لكن إيران نفت فيه عقد أي اجتماعات تفاوضية مع الجانب الأمريكي هذه الأيام في منطقة الخليج العربي. وقالت إيران أن أولويتها هي الآن نتابع تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق بمبيعات النفط والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في أمريكا وفي عدة دول في العالم. وأشار إلى أن وفد من الخبراء الإيرانيين سيتوجه إلى الدوحة، لكنه سيبحث موضوع الإفراج عن الأموال المجمدة في دول الخليج. أذكركم بأبرز العناوين. ديوان الحبوب يؤكد تجميع حوالي 7 ملايين قنطار من الحبوب لحد الآن. وتطور ملحوظ في المبادلات التجارية بين تونس ودول الكوميسا، والصادرات التونسية نحو هذه السوق تتطور بنحو 50%. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه. بعد قليل يأتيكم الزميل لسعد في عزف على ضوء القمر.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على الفروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطرائف في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. كأس العالم بنسخها الأولى ما عندها حتى علاقة بكأس العالم الحالية في نسخة الأوروغواي 1930 النهائي مع الأوروغواي والأرجنتين، والحكم كان أرجنتيني خوزي كاربيتي. المقابلة انتهت فوز الأوروغواي 4-2 وما رافقها حتى جدل أو نقاش بخصوص جنسية الحكم، لكن كانت هذيك المرة الأولى والأخيرة اللي تم اعتماد حكم المنتخب بلاده في المونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
0: مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
2: عزف على ضوء القمر،
3: عزف على ضوء

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: أسف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، طابت أوقاتكم، أهلا بكم في موعد جديد مع الإمتاع والمؤانسة في هذا العدد الأول من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير ضمن هذه الشبكة البرامجية الصيفية 2026. نعزف الليلة في على ضوء القمر في سهرة ثقافية مباشرة تنطلق الآن وتتواصل إلى حدود منتصف القمر. في تأمينها تقنيا زميلنا هيثم والناس تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، في تنسيق مختلف فقرة البث الإذاعي وتأمين المكالمات الهاتفية معاد الحداد، وفي خدمتكم ميكروفونين أسعد لاير. حول الكلمة وحول الثقافة سنتحدث اليوم مع عالم وقامة إبداعية ثقافية سعادة جدا باستضافته، وهو الكاتب الأستاذ عبد القادر بن عثمان. سنحاول تقديم الأعمال القصصية لضيفنا الكاتب الأستاذ عبد القادر بن عثمان. سنتحدث أيضا عن الأنشطة الثقافية والاجتماعية وأهمية هذه الأنشطة في صقل المواهب، وأيضا سنتحدث عن وظيفة الأدب في علاقته بإنتاج الحياة. يعزف معنا الليلة ضيفين، الضيف الكريم الدكتور حمد الحاجي وهو شاعر وناقد، وأيضا الأستاذ والشاعر والكاتب شكري السلطاني متفقد اللغة العربية بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر.
1: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة،
2: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.
3: أنتم في المتابعة الاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. إذن هذه السهرة الثقافية في عددها الأول في الشبكة البرامجية الصيفية على أثير موجات إذاعة المنستير، سعيد جدا باستضافة الكاتب والناقد الأستاذ عبد القادر بن عثمان. نستضيف ضيفنا الأستاذ عبد القادر بن عثمان لنفتح معه كتاب العمر ولنبحر معه في كواليس مشروعه الأدبي لكي نستشرف وإياه واقع ومستقبل الثقافة في تونس وأيضا في العالم العربي. أستاذ عبد القادر بن عثمان، مساء الخير، مرحبا بك معنا على أثير موجات إذاعة المنستير، وشكرا جزيلا لتلبية الدعوة.
4: مساء العطور ومساء الإبداع والتميز الإعلامي والأدبي، وشكرا على هذه المداخل المتميزة التي تفتح شاهية لإنتاج حصة استثنائية إن شاء الله.
3: نبدأ منذ البداية أستاذ عبد القادر، عندما أتأمل في المسيرة الأدبية والمسيرة الحياتية لضيفنا الأستاذ عبد القادر بن عثمان أجد بأنك متعدد الاختصاصات، فأنت تشتغل في مجال العمل الأدبي أيضا الثقافي والإعلامي والإداري. هذه تعدد هذه التجارب الأكيد أنها أثرت هذه المسيرة الأدبية والعلمية.
4: طبعا الكاتب الذي لا يكون وراءه تجربة ثرية ومتنوعة وفيها التجدد المستمر لا يستطيع، لا أعتقد أنه قادر على إنتاج قصة حية ونص حي وفن خالد. إذن أعتقد أن الحياة إذا لم تكن منطلقا ومآلا يصعب كثيرا حديث عن أثر فني وأدبي حي وباقي وخالد.
3: لنتحدث عن الإصدارات الأدبية، نبدأ بالإصدار محرقة السوس ثم بعد ذلك تشكيل العطور. كيف يمكن تقديم هذه الإصدارات القصصية الأدبية للسادة المستمعين؟
4: شكرا في عودتك إلى ما أعتبره مركزيا مجموعة قصصية الوحيدة في تونس، وربما أتحمل إجر ما أقول ووزر ما أقول، الوحيدة في تونس التي التحمت بالواقع ما قبل ثوري. يعني هي قبل أن أنشرها في مجموعة قصصية كنت، وخاصة في الأيام الأخيرة قبل الثورة قبل 2011 كانت المساحة مساحة حرية في تلك الفترة على مستوى الفيسبوك واكتشاف الفيسبوك كان حدثا نادرا لا يتاح للجميع ويخافوا منه الكثيرون. وكانت الفرصة بالنسبة لإنتاج محرقة السوس، انتجتها تقريبا ما بين فيفري 2010 والأسبوع الأول من جانفي 2011، بمعنى يعني رأس المرحلة الحارة والحارقة والساخنة التي عاشتها تونس والتي مهدت للثورة وصنعتها. فكانت هذه النصوص كلها تقريبا 14 قصة كانت لها طابع تفاعلي، واكتشفت بها أنا الإعلام الافتراضي، وكنت في تلك اللحظة أحاول أن أشارك البلاد في أزماتها وفي قضاياها الكبرى، وخاصة في قضايا البطالة وبطالة أصحاب الشهيد، وخاصة أصحاب الشهيد العليا من الدكتوراه التي فقط الآن تفطرنا إليها كأزمة حارقة. لكن مجموعة القصصية مثلا في مشموم الأعراس أتحدث عليها تحدثا دقيقا ومهما، وأيضا من خلال شخصية دكتور في التاريخ والجغرافيا يريد أن يتخلص من ما اكتشف أنه كارثة في تونس وكارثة الشهادة العلمية. تحصل الدكتوراه ولم يجد في تلك الفترة يعني بشكل مسبق لم يجد شغل، وأراد أن يستعيد بالعمل في الفن المشموم، فن الياسمين، صناعة المشموم تحديدا. وأراد من خلال هذا العمل أن يستعيد عنه ويستعيد عن الواقع المأساوي الذي حرمه من التشغيل، وهو صانع مشموم في مسيرته الأولى شبابي. فاستعاد هذه المهنة، وفي جهتنا معروف أن المشموم الأعراس يصل مبلغه إلى 100-120 دينار في تلك الفترة. هو كشخصية أردتنا من خلال استعارة المشموم ومن خلال البحث عن حلول فردية في تلك الفترة، أردنا أن نكتب قضية البطالة ولكن بطريقة فنية جميلة جدا. وأيضا معتها هذه القصة تبين وبينت فيها الفشل النسبي للثورة، لأنه كان يحلم بثورة بالياسمين قبل 2011، والقصة موجودة طبعا، ومن يقرأها الآن سيتأكد من أن هذا الكلام ليس مجرد أحلام يقظة. هو معناتها مجموعة المشموم الأعراس تحدثنا فيها على أزمة البطالة الجامعة والجامعين، ولكن أيضا الحلم بالتغيير وبالثورة، وهذا الحلم سينتهي بالفشل من خلال لأنه هو باعتباره شامي في تلك الفترة سيحاول أن يحلم بأنه يدخل مدخول نصف مليون تقريبا معتها حسب برمجته للموضوع. فجهز نفسه وبدأ في الأعداد، ولكن ماتش في المقهى، هو يعمل في المقاهي كما تعلمون في عديد الجهات، صانعي المشموم ينتجون المشموم في المقاهي. فكان أعداده لهذا اليوم كان في حالة حماسية شديدة، ولكن ماتش بين فريقين وبين أحباء الفريقين المدافعين والمتحمسين لهم يقع معتها في أثناء هذا الحماس حالة غضب من طريقة التفاعل، من طريقة التشجيع، ويقع معركة تذهب بموجبها طاولة الياسمين تحت الأحذية، ولا تدري الأحذية ماذا فعلت بهذه الياسمين.
3: جميل. يعني عندما نتأمل عطفا على ما ذكرت أستاذ عبد القادر، كل ما ورد في هذه المجموعة القصصية هو حديث بالأساس عن مجموعة من القضايا، أو دعني أقول مجموعة من الأمراض التي تنخر المجتمع العربي التونسي، بلغة سردية واضحة وأيضا بمحمولات رمزية، يعني بعيدة كل البعد عن التكرار وعن المألوف وعن ما ألفه القارئ يعني في المحيط الأدبي، خاصة في السنوات الأخيرة. نذهب إلى تشكيل العطور، أيضا أجدك وتطرح يعني تواصل طرح مجموعة من القضايا التي تؤرق الإنسان.
4: أتمنى منك قليلا من الوقت فقط في إضافة صغيرة لكي لا نغبط حقها.
3: أي تفضل.
4: خاصة محرقة السوس باعتبارها مشاركة في إنتاج الثورة سرديا، نتحدث معها لأنه غرقت شوية في التفاصيل، ولكن نتحدث معها على الاستشراف وقضايا الاستشراف.
3: جميل.
4: وقد تنويت سنة 2013 من طرف صديقنا الدكتور عبد القادر العليمي في نادي القصة، تناولها في دراسة ونشرها في مجلة القصص في إطار الأدب المقاومة وأدب الاستشراف.
3: جميل.
4: 14 قصة تقريبا،
3: وهذا يذكرني بفلاسفة الأنوار في فرنسا أستاذ عبد القادر، فلاسفة الأنوار بفرنسا الذين بشروا بالثورة الفرنسية فيما بعد، أن الثورات تقوم دائما،
4: ولكن عربيا إذا أردنا معناتها نربط الأمر بتونس وبالعرب، ليس لنا أدب حقيقي في الاستشراف.
3: صحيح.
4: بالنسبة للمجموعة القصصية 14 قصة تقريبا، سأذكر لك مثلا احنا من الأساسيات في هذه القصص نجد تعبون الجميع من عنوان أيضا تبرز تشجيع كبير على الإنتاج الثورة من خلال حرق أو الدعوة إلى حرق مكاتب وزارة التشغيل في تلك الفترة، لأنها متورطة في تلميع صورة النظام وفي إفراغ الكلمات من دلالاتها وخاصة قضية التشغيل. وفي العاصفة أيضا توقعنا فيها انهيار النظام السوري بشكل معناتها أدبي، طبعا ما هو ليس له إحالات مباشرة ولكن فنيا بطرح يعني فلسفي وطرح كما قلنا استشرافي يغوص في الأعماق المرض ويستشرفها استشرافا بشكل مبدئي وباعتماد القوانين التي تسير الكون والطبيعة. أيضا الخطيفة الجميع فشل الانتقال الثوري، صدقني عندما أتذكر أنا معناتها أبقى بعد 14 سنة أشعر بشيء من الحماسة لأنها لم تأخذ حظها كما يجب. فتصور أن في الخطيفة قصة اسمها الخطيفة تحدث عن محاولة امتداد ثورة كرابية ولكنها ستفشل عندما ستذهب إلى الإمارات أو إلى السعودية. أنا ذكرت هذه الأسماء، ستفشل لعدة اعتبارات. قصة الصحافي وكيف سنعيش صحافة السيرك، وهذا ما وقع في قصة أعتقد أنها غير مكررة في مستوى شدة النقد اللاذع الذي بتقنيات فنية محكمة. يعني نصوره أننا سنعيش هذه المرحلة بشكل كبير. أيضا قصة الدملة فيها علاج حضاري واستشراف حضاري. وأنا
3: أستاذ عبد القادر، لكي نفس نترك المجال يعني للقارئ لكي يكتشف يعني هذه الأسرار المواربة وراء غلاف القصة، إذا محرقة السوس. نذهب الآن إلى العمل الآخر وهو تشكيل العطور. وقلت التشكيل العطور يعني هي مجموعة قصصية أيضا تطرح مجموعة من الأسئلة المقترنة بمصير الإنسان، بواقع الإنسان أيضا بمعنى الكتابة وقضايا الكتابة الإبداعية وما إلى ذلك.
4: طبعا القصص عندي تندرج ضمن أو في إطار كما قدمته أنت ويعطيك صحة فيه، في إطار مشروع كامل. وهذا المشروع أشتغل عليه سرديا في إطار القصة وأيضا علميا ونقديا. ففي تشكيل العطور خاصة 10 قصص تعمل بشكل جراحي دقيق على تشخيص أمراض الساحة الأدبية والثقافية والحضارية والنفسية بشكل يعني وكأننا أمام ليس أمام قصة ولكن أمام عملية جراحية ماهرة ودقيقة على مثلا في المشهد أمام المشهد الثقافي خاصة. فمنذ المنطلق وركزوا على ما يعتمل في الساحة الثقافية التونسية من إشكاليات ومن قضايا كبرى جعلت الفعل الثقافي فعل مرضي مسكون بهواجس الثورة ورديئة وجعلتنا ننحدر إلى القاع، قاع الوجود وقاع الأمم. نأخذ هذا مثلا فنيا كيف صورتها. أنطلق من الغابة، وطبعا دائما لنا روابط مع القصة العالمية مع كافكا في المسوخ المسخ. فيها هو يشتغل على التصوير ما يعني البداية الإنسان يتحول إلى إلى حشرة ضخمة، ولكن انطلق أنا من عكس هذا الأمر لنجعل بصمتنا واضحة واختلافنا ليس اختلاف ليس مجرد اختلاف بسيط وساذج أو محاكاتنا للأدب العالمي محاكاة بسيطة وساذجة. فننطلق من العكس، ننطلق من تصوير جلد كبير يزعجه الصباح ويتحاور مع داخله، وفي مقابل 7 فصول. هذا 7 معناتها رمز للصباح، رمز للأنوار، رمز للإشراق، رمز للتغيير، رمز للقوة، رمز للتجديد. في الغابة ستنشأ هذه الحوارات أبدأ بها، ثم أقوم بعملية مونتاج بينها وبين طبعا مونتاج فني بينها وبين شارع 14 جانفي أو الحبيب بورقيبة سابقا.
3: طيب. أستاذ عبد القادر نرحب بالضيفين الكريمين الدكتور حمد الحاجي. الدكتور حمد الحاجي الشاعر والناقد، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور حمد الحاجي، دكتور حمد
5: معك، شكري السلطاني.
3: طيب مرحبا، أهلا وسهلا بالأستاذ شكري السلطاني، مرحبا بك وسعيد جدا بمشاركتك معنا، في انتظار أنه يلتحق بنا الدكتور حمد الحاجي. أستاذ شكري السلطاني، تحية أعمق، يعني نوجه له تحية أعمق، شاعر وكاتب وأيضا هو متفقد اللغة العربية بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل، تحية ليه. وشكري السلطاني رغم من الأصدقاء الخلص والقريبين من القلب، يعني في سنوات التسعينات وكانت له صولات وجولات في الأمسيات الشعرية عندما كنا طلبة هناك يعني داخل أسوار الجامعة ونرتقي في امتحاناتنا ونكتب القصائد لكي نجمل هذا العالم. دكتور شكري السلطاني، مساء الخير وسعيد جدا بحضورك معنا.
5: يا أخي مرحبا، لفرصة طيبة جدا وكل محبة، وعندما يأتي المساء يعني في المطرب عبد الوهاب يقول يطلها في نجوم الليل، ونجوم الليل طبعا هي أكيد في حضور الكاتب عبد القادر الرحمن ودكتور رسل العياري. الحقيقة معناها ذكرتنا بأيام التسعينات ومن هذا الوهج، يعني نحن لم ننطفئ، بالعكس يعني زاد هذا الغرام، وصار هؤلاء الأصدقاء منهم في الإذاعة ناجح إعلاميا، منهم الناجح أدبيا، من الناجح يعني في الجامعة، وهذه هي معناها كما نقول معناتها من فضائل الثقافة ومن فضائل الأدب في الزمن الحالي. أنا سعيد وأتابعك دكتور نسعد،
3: يسعدني ذلك
5: نشاطك الثقافي الحقيقة الإعلامي، خاصة في الليل عندما يهجع الليل يهجع الناس، يعني برنامج فيه الدكتور خميس الورتاني.
3: خميس الورتاني مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، هي مسابقة للإبداعات الشعرية، مسابقة خليني نقول دولية لأنه في مشاركات خارج حدود تونس، لنا من الجزائر، المغرب، مصر، وفلسطين، واليمن، وسوريا، وغدا باش تكون حصة الإعلان عن النتائج النهائية غدا، وهي دعوة للجميع. سعيد جدا أستاذ شكري السكلي، شكري السلطاني عفوا، بمشاركتك معنا. خليني نرحب بضيفنا الدكتور حمد الحاجي في الطرف الآخر من الصوت، مرحبا أهلا وسهلا دكتور حمد.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور حمد الحاجي. إذن أستاذ شكري السلطان، منذ قليل مع ضيفي الأستاذ عبد القادر تحدثنا عن أبرز المحاور أو المضامين القصصية الواردة في تشكيل العطور أو في محرقة السوس. ما يلاحظه القارئ بعد أن يطلع على مثل هذه الكتابات؟ يقف على مهمة الأدب، أنه الأستاذ عبد القادر مهووس جدا أو يعني متفكر جدا ويهتم كثيرا بإعادة إنتاج الحياة من خلال النصوص الأدبية، يعني هو لا يكتب من أجل الكتابة وإنما يكتب من أجل إعادة تأهيل ملامح الحياة بشكل أجمل، يعني ينقد يطرح أو يستعرض معظم الأمراض التي تنخر المجتمع، قلت بلغة سردية وأيضا رمزية، ويطرح أسئلة تشغل الإنسان في هذا الواقع الراهن، ويستشرف مثل ما قال يستشرف الزمن قادم انطلاقا من نبوءة ذلك الكاتب والأديب جبران، يقول أنه هم الرجل الشرقي أن يكون نبيا بالمفهوم الأدبي طبعا ليس الديني. تفضل الأستاذ شكري.
5: أولا والله يحيي هذا الرجل الذي لا يهدأ له قدر، حقيقة أنا ما أجالسه، والأستاذ عبد القادر لا يكف عن الكلام في الأدب والثقافة وتراه يعني في الواقع.
3: نعم.
5: ثاني يقول أنا لا أتصرف في الواقع بشكل وعلى الورق بشكل. الأستاذ عبد القادر ليس كاتبا ورقيا، يعني يكتب ويضع في الرفوف، هذا الرجل مناضل، يعني تراه حتى في المندوبية الجهوية هو رئيس الثقافة. يعني السنوات الأخيرة أراه في كل مدينة، أراه في كل قرية، مع الأطفال مع الشباب، وهو يعني يبث هذه الرسالة من وراء حجاب، يعني من وراء عمله، باعتبار أن التعلمات والعشرة الثقافية كلها امتداد للحجاب. والأدب عندما سئل محمود المسدي قيل له ما الأدب؟ قال له الأدب هو الإنسان والإنسان هو الأدب.
3: نعم.
5: أنا في الحقيقة هي ورطة الحديث إلى الأستاذ عبد القادر، ورطة جميلة، لأن الرجل الحق أعرف صدقه ونبله وأيضا استشرافاته وطموحاته.
3: نعم.
5: حتى أوتين باعتبار احنا أردنا أن نحييه ونحتفي به، وشكرا لك يا دكتور على منح هذه المساحة لنحتفي بالكاتب، لأن الكاتب هذا ما يريد، لا يريد جوائز مالية ولا مسابقات.
3: نعم.
5: كما قال سيدي علي الدعاجي عاش يتمنى في
3: عام ما جابوا له عنقود.
5: نعم، نحن جمعية المئويات.
3: نعم.
5: مئوي فلان ومئوي فلان، إذا الكاتب نحتفي به حيا. الكتابة عند عبد القادر فيها مفارقة، المفارقات الأستاذ عبد القادر أن الكتابة بالنسبة لي هي ليست خلاصة، الكتابة هي خلاص
3: مبر
5: رسمي بالكتاب يقولني زرقة بالي معناها ليست خلاصة دائما. ويذهب إلى هذه الكتابة قد تفسد الصفاء، يعني عندما يدخل يعني في محراب الكتابة يعني كأنه يذكرني بزرقة بالي يقول نار الكتابة أحرقت أعمارنا حياتنا تبريت والأخشاب، من أين أدخل في القصيدة يا ترى والشمس فوق رؤوسنا سرتاب. الكتابة وقتها كتابة ألم، وهذا هو يعني سيد لحظات الصفحة مهمة الكاتب عند الأستاذ عبد القادر، هي أن ينتج الحياة. وبارك الله فيك دكتور لخد عندما قلت إنتاج الحياة.
3: نعم.
5: وهل الكتابة والحياة نتحدث على الأدب الحي؟
3: صحيح.
5: ليس أدب اليابس، أدب ربما الذي يكتب للجوائز، أو الأدب الذي يكتب ليقال أن فلان هو كاتب كبير.
3: نعم.
5: وأنت أن الكتابة للكتابة فقط يعني ليست مشروعا كبيرا. الفن من وظائف الفن هو تشبيب الحياة عندما تترهل ويتجبس ويصيب أحد مستفيق الكاتب كالنبي، أو هو النبي ليبعث في الحياة شرايين جديدة. ولذلك قام نزار قباني أكتب كي يعني أبعث الحياة، أكتب كي أفجر الكلمات، أكتب إذن كي أحب من أحبها وأجعلها رسولا.
3: جميل.
5: يعني الكتابة هي حياة، انتاج حياة. الاكتفاء بكتابة النصوص ليس أمرا جميلا، ولكن نحن ننطلق حتى من عنوان. العنوان يعني الكاتب وهو قد اشتغل في المشكلة. يعني تشكيل العطور، وهل الكتابة إلا تشكيل بالجمال وللعطر الذي نبحث عنه، عطر الحياة. تشكيل الفطور هو مثل تشكيل الأسطر وتشكيل الكلمات. يقول الشاب وأسير في دنيا المشاعر حالما غاردا، وتلك سعادة الشعراء أصغي لموسيقى الحياة. هنا الحياة أصغي لموسيقى الحياة ووحيها، وأذيب روح الكون في إنشائي. الكاتب يجب أن يصغي لموسيقى الحياة، الحياة كلها إيقاع. أن ذيب روح الكون، ضمير الكون، عصارة الكون هي مثل عصارة المجموع، أن يذيبها في الإنشاء. الإنشاء لحظة الإنشاء هي لحظة الألم، لحظة الوجع.
3: نعم.
5: والفريق يقول والله لقد لاع ضرس من أضراسي
3: أهول من كتابة بيت شعري. نعم، واضح أستاذ شكر السلطاني، تحية ليك. تبقى معنا، أفسح المجال للدكتور حمد الحاجي. دكتور حمد،
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكل أصدقائنا من المبدعين، أستاذنا الجليل السلطاني، كل أصدقائنا المستمعين، وخاصة الأستاذ العياري، دكتور عياري، الأسعد العياري. شكري لكم جميعا لهذا الاحتفاء بتشكيل العطور. نشكركم جميعا.
3: هذه المجموعة القصصية صدرت عن دار النشر الوجيز هكذا، التي يشرف عليها الدكتور حمد الحاجي. مبارك هذا الإصدار، وبمزيد الإصدارات القيمة. إذن كيف يمكن أن يقع، كيف يمكن توصيف هذه المسيرة الأدبية الإبداعية لضيفنا الأستاذ عبد القادر بن عثمان؟ مثل ما ذكرت منذ البداية أنها مسيرة يعني تجتمع فيها العديد يمكن من المجالات الأدبي والنقابي والثقافي والإعلامي والإداري، وسنتحدث بعد قليل عن الأنشطة الثقافية وأهمية الأنشطة الثقافية في يعني في تنمية الحياة الثقافية وتحريكها في تونس. تفضل دكتور حمد.
6: شكرا لك. أولا إذا تتحدث هنا كأن الصوت
3: متقطع، الصوت متقطع قليلا دكتور حمد، بعد إذنك لو تغير وجهة الهاتف إلى وجهة أخرى يعني. نعم تفضل. نعم
6: شكرا. لو أنا سأتكلم يعني في هذه المسألة في هذا الأثر الإبداعي الحقيقة من زاويتين، من زاوية أني ناشر، بمعنى أنني لن أمدح النص، ومن ناحية أخرى من ناحية ثقل أدبي لهذا النص الإبداعي. في البدء أقول بأنه جاءتنا هذه المجموعة القصصية تشكيل العطور، وانتبه إليها لجنة القراءة داخل دار نشر الأدب الوجيز. أولاً لتشاكل العنوان مع رواية العطر. لرواية العطر للكاتب والروائي باتريك زوسكينت، والتي نجد فيها تشكيلا جديدا ورؤية جديدة لهذه المجموعة القصصية. يعني أولى النقاط التي انجذبنا فيها إلى القصص هو هذا التشكيل الجديد لرؤية أخرى تونسية من عطر تونس. فكانت المجموعة إذن مقسمة إلى تقريبا 10 قصص تبدأ بالجرذان المتحضرة إلى سقوط السيد قاف في 10 قصص، لكن كل هذه القصص الحقيقة لو نفصلها نرى أنها تمتح من السخرية في الأدب، فهي مبثوثة في هذه الفضاءات السردية. فأنت تجد مثلا في الجرذان المتحضرة تجد دون كيشوت في السخرية من الفروسية المتوسطة. مثلا في سباح السوائل كأنك تقرأ وتتخذ من حديث ابن هشام رؤى جديدة تونسية. لو نقرأ مثلا قصة جثة الشاب فهو يعرف من جورج أورويل في روايته 1984، ولكن يطوعها سردا وتخيلا وابتداء وانتهاء ليكون النص من عمق تونس. حتى أنك لو تقرأ له قصة واحد الجنزوح لكأنك ترى الشاعر المزغني أمامك وهو يقلب يوميات نائب في الأياف. هذه السخرية التي بثها وخاصة في قصة أخرى كسكسي بالدوارة، معناها فأنه يقول لا أتواله بالكسكسي والدوارة خليكم السياسة، كأنني أقرأ شارل ديكنز أوراق كيوك في نقد المجتمع ونقد الرشوة. تصور في قصة من القصص سقوط السيد النهائية، سقوط السيد قاف، الناس عامل بالمعهد
3: دكتور حمد
6: يصير ناظرا.
3: دكتور حمد الدكتور حمد الحاجي، رجاء نعيد الاتصال بك يمكن جودة أكثر يعني للصوت، لكي لأنه ما تقوله كلام مهم جدا. نحاول أن نعيد الاتصال بك، ويبقى معنا الأستاذ شكري السلطان. أذهب إلى ضيفي الأستاذ عبد القادر بن عثمان. أستاذ عبد القادر، من خلال الشهادة الأدبية التي تفضل بها ضيفنا الشاعر والكاتب الأستاذ شكري السلطاني، وأيضا ما ذكره منذ قليل الأستاذ حمد الحاجي، يعني وأيضا من خلال اطلاعنا على ما كتبت يعني داخل المجموعة القصصية سواء محرقة السوس أو تشكيل العطور، ما شدني صراحة هو أنه الكاتب عبد القادر بن عثمان مشغول، غير منشغل كثيرا، يعني أنت غير لا تشغل بالك ببعض الألعاب السردية وتقنيات الكتابة بقدر ما أجدك تهتم بالمضامين وبالمواضيع وبالقضايا التي تطرحها داخل الكتابة السردية أو داخل الكتابة القصصية بشكل أخص.
4: الحقيقة أولا لابد من توجيه تحية تقدير عالية لما سمعت الآن من مداخلات رشيقة وعميقة وشاملة، وخاصة أن ضيفينا صديقي البارع شعريا وفنيا وإنسانيا شكري السلطاني ومتميز بحضور البداهة بشكل عجيب، فأنتفع من هذه المداخلة، وأيضا من الدكتور حمد الحاجي كمتمرس بالأدب المقارن وعينه ربما تعينني على اكتشاف أيضا بعض الزوايا الأخرى التي قد لا تسمح لي طبيعة الكتابة من رؤيتها، وهما بهذا الشكل. ويعطيك الصحة دكتور أنت على أنك أتحت الفرصة لكي نسمع ونرى الزوايا ونرى وجوهنا في مرآة أخرى، كي لا باش نتجاوز قضية شكار روحه، لأنه الخطير أنه الكلام الكاتب على مجموعته تدخلنا مداخل خطيرة في أننا قد نمدح ما يجب للقارئ أن يقوم به، وقد نتسلط على القارئ وقد نتجاوز بعض صلاحياتنا كصانعي نصوص وصانعي فنون.
3: أستاذ عبد القادر، أستاذ عبد القادر، صراحة أعرف أن الأستاذ شكري السلطاني لا يمدح إلا من يستحق المديح، هذا بتأكد منه. تمام. تفضل أستاذ، سألتك بخصوص يعني صياغات الكتابة.
4: سؤال واضح جدا. فقط أختلف قليلا في ربما مستويات الإجابة عليه. أولا أعتقد أن فنيا أخمت التركيز الفني على مستوى صناعة القصة تركيز خطير جدا، لأنه يوهم هذه النص، وهذا ربما القوة التي أعتقده، وعلاش أنا نخاف ساعات كي نتكلم على روحي، لأني أنا نعرف مفاصل وقوانين صناعة النص على مستوى دقائقه.
3: وعلى اعتبار أن الكتابة القصصية، كتابة القصة هي من أخطر، أعتقد هي من أخطر ومن أصعب الكتابات، من أصعب الكتابات
4: صحيح، ولكن الخطورة بالنسبة للنص هذا يوهم وكأنه واقع، ولكن النص ينهض في اللحظات الأولى لنشأته، ينهض على مفارقة عجيبة. مفارقة أنك عندما تقرأه ستقول أننا أمام الواقع وكأنه واقع تاريخي.
3: صحيح.
4: مثلا تكلم الدكتور حمد الحاشي على قصة جثة الشابي، وستجد فيها بعض الصحفيين لجريدة الشروق، تجد فيها شخصية الشابي الذي قلع قلبه وفكت يده ووقعت ماذا عليه عملية سطو جسدي في كل ماذا أعضائه، وبقي جثة هامدة في شارع جورج جيرس وأمام مقر جريدة الشروق. وأسأل أنطلق أنا من السؤال، كيف معناتها لجريدة بهذا الحجم الذي تتابع فيه الأحداث في آخر معناتها نقطة من تونس، وخاصة قضايا المحاكم،

0: كجسد يعني، وكأنه حي ووقع السطو عليه الآن. في الواقع نحن سنستعمل هذه شخصية الشابي أو جسد الشابي مفتاحا لمعالجة قضية الإعلام النقدي أو الإعلام النقدي للقصائد في الملاحق الأدبية. ونرى كيف في بعض الأحيان يقع التعسف الكبير على الشعراء الرموز، وبطبيعة الحال ننظر في هذا الأمر من زوايا ما تطرح الطرح البديل ومعالجة القضية من الناحية الفنية، بشكل نركب فيه وكأننا أمام عملية مونتاج كاملة يقع فيها بناء صور مستقلة ثم تركيبها. وهذه الصور لا علاقة لها بالواقع في الوقت الذي سيقرأها الآن. أقوم بإنتاج فخوخ وأقوم بوضع هذه الفخ الأسماء الأسماء الواقعية والأسماء الموجودة والأحياء كفخ أنصبه لمزيد الإثارة ربما الفنية بغاية إيصال المعنى على أقصاه. أننا عندما سنقوم بعملية تشويه ما وقع للشاب من تشويه في جثته ومن سطو على قلبه وأعضائه وكذا، هو سأركبها فيما بعد على قد دراسة نقدية أقيمت على الشاب، وخيل لي أن هذه الجثة الموجودة في الشارع والمعتدى عليها هي بفعل في الأخير بفعل الدراسة النقدية. فعندما ننظر في هذا الأمر وفي تركيب هذا الأمر، لو أننا أخذنا المسار الطبيعي للسرد ونأخذ مثلا نتابع كاتب أو دكتور جامي يدرس ويحلل ويطبق منهجا أسلوبيا على قصيدة الشابي أو على الشابي وتجربته، فستكون العملية في إطار ماذا نقد عادي وكلام مباشراتي وواقعي. لكننا عندما نشبه بصورة أخرى صورة ما وقع بعملية قتل للشاب مجدد، وهذا القتل سيستمر في ثقافتنا استمرار مهين جدا لرموزنا، يجعلنا نستفضح هذه العملية لأن الصورة ستكون صادمة. وكأنها ماذا، خاصة نعرف أن الذوق الشعبي التونسي ذوق مغروم بقضايا المحاكم، فالمدخل إذا استعملنا مدخل قضايا المحاكم إلى المسألة الأدبية سترفع لنا في نسب التركيز مع القصة وتجعل القارئ ما يستشكل عليه الأمر ويتمتع بهذه المراوحة ما بين الواقع ودلالته العميقة والضاربة في الدرجة العليا من الفانتازيا والتجريد.
1: واضح دكتور أستاذ عبد القادر، وصلت الفكرة. أستسمحك أحيل المصدح لزميل هادي لتقديم موجز الساعة 11 ليلا، ثم نعود لمواصلة العزف على ضوء القمر. كونوا معنا، نعود بعد قليل.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيلوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة،

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء 30 جوان 2026 جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القاضية.

جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك انطلاقا من يوم 1 جويلية وإلى غاية نهاية شهر أوت. التوقيت سيكون من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من 8 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال. نظم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم ندوة حول واقع عمال المنصات الرقمية في تونس مثل عمال التوصيل والخدمات المستقلة، وبين الأمين العام المساعد في اتحاد شغل أحمد الجزيري أن عمال المنصات الرقمية قطاع غير منظم، فبمجرد زر يمكن طرد العامل وحرمانه من كلمة السر المخولة للعمل ويجد نفسه معاطلا عن العمل. وأشار إلى أن عمال المنصات معرضون لخطر الطريق والمواد التي يقع نقلها، واتحاد شغل يسعى لعمل تنظيم عملهم وضمان حقهم في الضمان الاجتماعي والتعويض في حالة حوادث الشغل. انتهى الموجز، يعود إليكم مجددا زميلي الأسعد في عزف على ضوء القمر.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

0: حاولت وصفك في الموانئ، ما الذي أصفه ولا أصفه؟
1: يبحث عن لغة لم يجدها هنا.
0: كأنني أصغي إلى كفيك يرتاحان في كفي، أوشك أن أشد على الأصابع.
2: تتروي الرياح لنا بدايتنا والنهاية،
1: لنا ما تبقى لنا من الأمس، لكن لون السماء تغير.
3: جمال الحياة بعيني وفاتنتي قبل كل الغوات.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة العزف على أثير موجات إذاعة المنستير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين، ونواصل حديثنا في هذه السهرة الثقافية مع ضيفنا الكاتب الأستاذ عبد القادر بن عثمان. في الجزء الأول كنا قدمنا أهم الإصدارات القصصية، تقديم حلقة السوس وأيضا تشكيل العطور، ويشاطرنا العزف هذه الليلة الأستاذ والشاعر والكاتب شكري السلطاني، وأيضا الأستاذ الشاعر والناقد الدكتور حمد الحاجي. أعود وأرحب بضيوفي الكرام. أستاذ عبد القادر بن عثمان، مساء الخير من جديد.
1: مساء الخير مرة أخرى، يعطيك الصحة على هذا العزف الليلي الشاعر الرومانسي والذي فتح لنا شهية للحديث الذي لا حدود له.
0: نعم، وهذا الحديث وهذا العزف الأكيد بحضور ضيوف أجلاء. الأستاذ شكري السلطاني، مرحبا من جديد. للأسف أستاذ شكري الصوت غير واضح، لست أدري، الخط الهاتفي غير واضح، ممكن تغير وجهة الهاتف أستاذ شكري؟ لا غير واضح، رجاء سنعيد الاتصال بك من جديد. نعيد الاتصال بك. أستاذ حمد الحاجي معنا،
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
0: الخط واضح.
2: أهلا بأستاذنا بن عثمان. أهلا صديق السلطاني، شكرا لمستمعينا.
0: نعم أستاذ عبد القادر بن عثمان، قبل أن أحيل الكلمة للضيفين الأستاذ حمد والأستاذ شكري، هناك ملاحظة لابد أن أسوقها على سبيل الإضاءة للسادة المستمعين والمتابعين وأيضا الراغبين في التعرف أكثر على، دعني أقول، على التوجه العام أو المسار العام للمشروع الأدبي والفكري لضيفنا الأستاذ عبد القادر بن عثمان. ما ألاحظه أستاذ عبد القادر أنه الحضور البيئة المحلية لها أثر عميق في وجدانك وفي تفكيرك أيضا، وهذا الحضور انعكس بشكل مباشر ليعكس الخصوصية التونسية، هذا من خلال الأماكن الموجودة في المجموعات القصصية، أيضا الحديث عن بعض العادات الموروث، بعض القضايا الراهنة التي يعيشها الشباب. يعني هذه الخصوصية التونسية أعتقد البيئة المحلية تركت أثر في الحديث عن الخصوصية التونسية للمجموعات القصصية.
1: أكيد جدا، سؤال في العمق، لأن العالم يبدأ من قريتي، وكما تعلم هذا الأمر، يعني لا يمكن أن نصنع أدبا منفتحا على الإنسانية إذا لم نتعمق في ما هو لا مرئي، ما هو ذرات ذراتنا، وخاصة نحن قمنا بإنسانيا على مستوى العلوم إبستيمولوجيا تم القطع مع مرحلة الأحجام الكبرى، مرحلة الماكروفيزيا، وانطلقنا إلى مرحلة الميكروفيزيا. فالميكروفيزي هو شبيه بما هو ما نعيشه على مستوى شخصي. وأريد أن أعطي مثال على هذا، وأعتقد أن الأمور تتوضح أكثر بالانطلاق من الأمثلة المباشرة. نأخذ مثلا كسكسي بالدوالة. طبعا هذه أكلة شعبية معروفة في جهتنا بالصقلبة مثلا، وفي عدة أماكن أخرى أعتقد أنها مشترك في الموروث الغذائي التونسي، مشترك شعبي هذه الأكلة. فأنا أخذها ماذا وأغير قليلا من الكسكسي بالعصبان إلى كسكسي بالدوالة، في حالة وفي دلالة على معنى العود الأبدي وعلى التغيير وعلى أن الأيام تدور. فمن سره سمن سأته
0: أزمان.
1: إذن العنوان عنوان شعبي، عنوان قريب، عنوان محبب، عنوان مثير حتى للشاهية الذين يقبلون على هذه الأكلات الشعبية. سننطلق من إذن غذاء شعبي، سنقول سننتظر أننا نقف عند حدوده، ولكننا من خلال هذه الأكلة الشعبية يا ترى ماذا سنعمل أو على ماذا سنشتغل؟ سنشتغل على أهم وأخطر قضية.
0: نعم.
1: قضية الجامعة التونسية يعني من من من قاع المجتمع إلى رأسه. فمن الشعب من قمة الحضيض الشعبي ربما والحياة الشعبية إلى الجامعة ومخابرها. فكيف سأبنيها؟ كسكسي بالدوارة ستنطلق من سوق منزل ميم وأنا قضية المحلي ومن الفول العربي الفول الإسباني ومن نصبات معروضة. ولكن هنا أحاول أن أسأل من إشكاليات ومن تعفنات ومن أورام تعيشها الجامعة التونسية في مستوى منتوجها الغذائي الغذائي العلمي. يعني الغذاء هنا في مستوى أول مستوى شعبي ستنجح الحياة الشعبية والمناطق الشعبية وجهتنا في صناعة ألذ الأكلات وأشهاها. بينما تفشل من خلال هذا القصة يفشل عميد كلية في أنه يسير كليته على نحو معناته منتج للمعنى وقادر على إدارة الحياة المدرسية الحياة الجامعية الثقافية في لأنه سينقلب على جمعية في هذه الكلية ومن خلال هذا الانقلاب سيعطل مشروع بارز وحي للشخصية التي سأطرحها في القصة وفي علاقة ستبين لنا من عميد الكلية الذي في كرسيه المتحرك والدوار سنجده بائع في السوق سوق منزل تنيم في البخور والجاوي والجلباب الجلباب الإفغاني والكتب الصفراء. فهذه الدلالة كما نعتقد هو التركيب الفني خطير جدا.
0: صحيح.
1: لأننا ننقد في العظم ونقد ساخر ولاذع ويصيبك بشهوة المتمع وبمتعة القراءة وكأنك ستترشف مع كسي بالدوارة ستترشف كأس بشاي بالنعناع.
0: جميل.
1: يعني في هذا سنتصور أننا سننتقم من صورة الجامعي الذي في برجه العاجي الفاشل في إنتاج المعنى وإنتاج ما ينفع الحياة وأنت مشكور على ما تفضلت به من أن هذا المشروع يعمل ويشتغل بالأساس على إنتاج الحياة وقصة حية حقيقية فتلامس الإشكاليات والقضايا بدقة خطيرة وبشكل كاريكاتوري معناتها مضحك وفي نفس الوقت تعطي فرصة للشعب من أنه ماذا يتشمت من مناطقه العليا التي لا تحسن الإنصات إليه ولا تحسن علاج أمراضه وفهمها وطرح بدائل. لأنني أعتقد من خلال هذه القصة وما طرحته وما أبحث عنه وما أريد أن أقوله قد أنجح وقد أنجح أنما ما أردت قوله في هذا النص من خلال الشخصيات أن إشكالياتنا الكبرى في جامعاتنا أن الجامعة التي لا تستبق الإشكاليات ولا تساهم في إنتاج الحلول والبدائل ولا تشتغل مخابرها على فهم قضايانا العميقة الثقافية والروحية والاجتماعية هذه ستأكل ما تأكل على رأسها بشكل قصصي ويقع معها التشمت فيها بمعنى هذا يعني بتتصور أنت أن تجد عميد كلية في يبيع في الجاوي بجانب نصبة لبيع الفول الذي سنأخذ منه ونشتري منه لصالح طبخة الكسكسي بالدوار.
0: واضح أستاذ عبد القادر وصلت الفكرة. خليني أذهب إلى ضيفي الأستاذ شكري السلطاني. أستاذ شكري يعني أستاذ عبد القادر تحدث عن هذا الخيط الناظم وما تتركه البيئة المحلية من أثر عميق فيما يكتبه من أعمال قصصية ولكن في نفس الوقت أجده يحاول إرساء توازن أو هي موازنة في أعماله القصصية بين الواقعية التونسية وبين أيضا الأبعاد الإنسانية الكونية، لأن القضايا التي يطرحها والمتصلة بالمواطن التونسي هي في نهاية الأمر قضايا الإنسان المعاصر.
3: بارك الله فيك، ولن سمح الله لقد رغبنا في الكسكسي بالدوارة
0: الشاهية طيبة. نعم زين.
3: منكسرة وجهي لهذه الوليمة. أصابتنا الحقيقة تخمة، وهي تخمة حقيقة، تخمة المعنى.
0: صحيح.
3: بارك الله فيه، وقد يعني أطالبه شخصيا غدا بهذا الكرسي.
0: نعم.
3: على كل حال نحن في كلامنا على الأستاذ نحن وهو يعني يتحدث ويدافع عن نصه الحقيقة لا نتكلم عن شخص، عن الأستاذ، هو كتب ومضى.
0: نعم.
3: أستاذ عبد القادر، الأديب عبد القادر بن عثمان، لم نكن نحن الآن بصدد وصفه أو الاحتفاء به ومجاملته.
0: نعم.
3: ولكن نحن نشرح نصه.
0: صحيح.
3: هذا النص، نص لفلسفته، هو كاتب في الحقيقة من خلال حديثه، من خلال يعني مجالسة له، أنه يرى القلم مسؤولية لا هواية.
0: نعم.
3: هذا أولا في تشكيل هذه العطور، هو لا يقدم لنا قصصا تقرأ، يعني يقرأ وتباع في المعارض والمكتبات وانتهى.
0: نعم.
3: هو يقدم لنا قصصا لا تطوى، بل يقدم لنا مشروعا ثقافيا كما تعلم.
0: صحيح.
3: والمشروع الثقافي قائم على لذة القص ولذعة النقد كما قيل.
0: نعم.
3: لذة القص في أنه يستعمل طعما، هذا الطعم يستهدف العامة والخاصة، فأعتقد أن كل الناس عندما يرى عنوانا كهذا كسكسي بالدوارة يعني يقرأ النص ويرى ربما يظفر بهذه الوصفة، انشئت وصفة يعني كيف يطبخ هذا الكسكسي، ولكن بعد أن يتورط القارئ يجنح هو إلى وصفة أخرى ليقدم لنا فيها وليمة المعنى القائم على النقد والتجريح بعدما كنا نستمتع بهذه القصة. ولعل هذا المشروع هو بدأ به سيدي علي الدعاجي
0: الحقيقة. صحيح.
3: يكتب نصوصه بهذا الشكل، وخاصة تذكر معي أخي الأسعد قصة حمام لنف.
0: صحيح.
3: النحلة التي معناها شك فيها حتى في العصفور.
0: نعم.
3: قال من أن العصفور هو كائن رومانسي وجميل، لأن العصفور أصابه يومها بقذائف وألس ودري ماذا، ثم ذهب حمام الأنف فوجده حمام لكل شيء، لكل قطع غيار الجسد.
0: نعم. وبداية بداية بما شاهده في القطار، يعني في العربة، ثم انتقل إلى عربة أخرى، ثم بعد ذلك عندما نزل إلى شاطئ حمام لنف، يعني هو تصوير ممتع صراحة. نعم.
3: البدينة وابنه.
0: صحيح.
3: البدينة.
0: نعم.
3: تلبس أحمر وكأن الأحمر هذا هو معناه فطرة فيهم. على هنا يعني يبدأ المشروع هنا الثقافي، يبدأ من الورق وينتهي كما قلنا إلى الحياة، يعني إلى القارئ. والكتابة، الكتابة تحدثنا عنها، هي تهدم، الكتابة هدامة بالنسبة إليه، تهدم صنما. وعندما يتحدث هنا عن عميدة وكذا، هو يعني يريد أن يحط من قيمة العمداء أو قيمة الأساتذة معاذ الله.
0: نعم.
3: هو يهتم يعني بالأثر، يهتم بالسلوك. فعبد القادر بن عثمان دائما يذكرنا أو ينبهنا أن القلم سلاح ذو حدين.
0: نعم.
3: إن أنت استخدمته للتشريح بلا رحمة وبلا شفقة قتلت فيك الطفل الذي يضحك بلا سبب.
0: نعم.
3: ولحظات صفاء لا تحتاج تفسيرا ولا رمزا، تحتاج أن تعاش. فإذا يعني وضعناها على الطاولة وشرحناها بالحبر وقسونا عليها تبخرت كما يتبخر العطر إذا فتحت قارورته في الهواء، الكاتب الحقيقي يعرف متى يكتب ومتى يصمت.
0: نعم.
3: احترام لجمال طبعا لا يفسر.
0: صحيح.
3: هنا مربط الفرسي.
0: صحيح.
3: دكتور.
0: نعم.
3: كثيرون يكتبون نصوصا جميلة تعلق على الجدران وفي المكتبات وتوقيعات وكذا، وهذا ما تحق معنى يكون لقاء كاتب.
0: نعم.
3: ولكن لا تغير خطوة في الشارع. ماذا نريد بالأدب أو ما وظيفة الأدب؟ كما قيل أن الأدب عند القدامى هو عطف القلوب على جملة من القيم قد ترمدت ووظيفة الكاتب هو أن يستفيق ويشبب هذه القيم.
0: صحيح.
3: ويقول هذه قيمكم قد ترمدت فعودوا إليها. إذن فعبد القادر بن عثمان يقلب المعادلة، النص ليس غاية بل وسيلة، غايته أن ينتج حياة جديدة في عقل القارئ وسلوكه.
0: نعم.
3: قصة واحدة من تشكيل العطور قد لا تنهي فقرا ولا تسقط استبدادا، لكنها قد تنتج فيك سؤالا، الكتابة سؤال.
0: صحيح.
3: لكارل ياسبرس دكتور لسعد قال لأن الفلسفة هي ليس مهمتها أن
0: الإجابة.
3: الإجابة.
0: نعم.
3: أن الأسئلة في الفلسفة أهم من الأجوبة.
0: صحيح صحيح.
3: وكل جواب يتحول إلى سؤال جديد. ومهمة الدكتور الأستاذ عبد القادر هو أن الكتابة هي ضرب من الأسئلة، هي لم تسقط فقرا ولم تسقط استبدادا، لكنها قد تنتج فيك سؤالا.
0: صحيح.
3: يمنعك من أن تكون تابعا أعمى غدا. وهذه هي الحياة الحقيقية. أن تنجو من تكرارك، أن تنجو من رطابتك، أن تنجو من عادتك. وهنا الأستاذ المسعدي قال أن أبا هريرة هو خطر على اطمئنانك.
0: صحيح.
3: أطمئنانك، فهو يسألك عن حياتك، عن مصيرك، عن معتقدك. ولكل ذلك لم يختار عبد القادر المواجهة المباشرة بالصراخ والبيان. اختار طريق العطار، إنجاز العبارة، يمزج المكونات حتى تخرج رائحة لا ترى.
0: جميل.
3: لكنها تخلق من اعتاد العفن، يمسك بأمراضنا النفاق، القهر، الحقد. يعني الصراع الذي نراه على الـ على الـ على الـ على معناها صفحات التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
3: كل تغنى شخص بفكرة أو تحدث عن اعتقاد ديني أو سياسي، إما أن يكون مصيره السجن، أو إما أن تنهال عليه صياط المتابعين سبا وشتما، وكلهم كذلك.
0: واضح.
3: يعني إلا القلة. ويضعها في قارورة، هذه المواضيع في قارورة سرد، ثم يرشها رمزا. يعني الكتابة المباشرة جدا ليست أدبا، يرشها رمزا.
0: نعم.
3: وهذا ما أشاطرك فيه الرأي. الأستاذ عبد القادر لا يلح على اللغة العربية والمجازات والاستعارات، بل هو يوشي نصه بمقدار حتى لا يخرج إلى الحال، فتجد أنه يوجه النص إلى القاعدة.
0: نعم.
3: لا يوجه نخبة ضيقة.
0: نعم.
3: فتجد نفسك تستنشق الحقيقة.
0: نعم.
3: دون تتهم بأنك سياسي أو أنك واعظ يعني متحيل. بالرمز عنده ليس زخم، إذن هو قناع حكيم.
0: صحيح.
3: رغم حدة الأستاذ، يعني لغته جريئة جدا، جرأة القص عنده واضحة. وترى حتى في حواراته لا معناها الرمز عنده ليس زخرفة، هو قناع حكيم. يسمح للحقيقة أن تمر من بين حراسها.
0: واضح. لذلك كنت أسأل الدكتور حمد، أستاذ حمد الحاجي، سؤال خاص بالأسلوب، يعني وما يميز اللغة الأدبية لضيفنا الأستاذ عبد القادر. شكرا جزيلا أستاذ شكري، صراحة تقول شعر على إبداع. لذلك النقد الواعي الذي اشتغل عليه الأستاذ عبد القادر ربط فيه بين العمل الأدبي وبين الواقع الذي أنتج فيه، فكانت صدق هذه التجربة الإبداعية، كانت تجربة إبداعية صادقة، ولذلك أعتقد أن تأثيرها في المتلقي والمجتمع سيكون تأثير كبير. أستاذ حمد شكرا لك. أستاذ شكري، أستاذ حمد سؤالي يتعلق بما أشار إليه منذ قليل أستاذ شكري، وهو سؤال خاص بالأسلوب، يعني بماذا تتميز اللغة الأدبية لضيفنا الأستاذ عبد القادر؟ أنا صراحة سأختصر هذه اللغة في بعض الصفات، يعني أجد هناك رصانة في اختيار المفردات، أيضا هناك شاعرية وانسياب، وهناك تفكيك وجرأة، وكأنه يبني معمار قصصي، وكأنه الكتابة عنده هي طقس منظم وليست حالة من التدفق اللغوي العفوي هكذا.
2: نعم، وشاطرك الرأي في هذه المسألة بالذات خاصة فيما يتعلق باللغة.
0: نعم.
2: أولا أثني على صديقية الأستاذ بن عثمان والرائع الأستاذ شكري السلطاني على ما أبدياه، خصوصا في هذه المجموعة القصصية.
0: نعم.
2: بدأ أقول بأنه ما اختصت به لغة تشكيل العطور. تمتاز بخمس خصائص أراها تسوق اللغة. أولها هي البناء النصي على الإيحاء والسخرية. ثانيها البناء النصي على المفارقة، لا تجد أي نص من نصوصه القصصية إلا وانبنى على المفارقة، سواء كانت إضحاكا للإبكاء أو إبكاء للضحك كما يقول السابقون. والنقطة الثالثة هو الحسن الابتدائي في القصة وحسن الختم. والرابعة، النقطة الرابعة التي تسوق اللغة أيضا، وهي الإقفال وحسن الختام، بحيث أنك لا تجد الاستسهال في اللغة. والحوارات الموجودة داخل النص هي حوارات مبنية على لغة متماسكة سلسة عابرة لكل الأجناس الأدبية. فتجد ما هو الشعري كما قال أصدقائي قبل قليل، تجد النص الذي يحتفي بالمحلي ليتجاوزه إلى العالمية والإنسانية. هذا تقريبا أهم النقاط الأربعة التي رأيت أن اللغة فيها هي مركبة تسير بها هذه القواصل الأربعة، من تخصيصا لفن القص في مجموعة تشكيل العطور.
0: شكرا جزيلا للضيفين الكريمين أستاذ حمد الحاجي، شكرا جزيلا على المشاركة معنا، الأكيد سنلتقي في موعد إذاعية إبداعية لاحقة. أيضا الشكر موصول لضيفي العزيز الأستاذ شكري السلطاني الشاعر والكاتب، والأكيد بأننا سنضرب موعد إبداعي قادم في حلقة قادمة من عزف على ضوء القمر. شكرا جزيلا. يبقى معنا ضيفنا الأستاذ عبد القادر بن عثمان في الجزء الأخير من سهرة الليلة. نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لمواصلة العزف.

0: الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيلوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: نعود مستمعينا الكرام ونواصل الجزء الأخير من عزف الليلة على برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الأخير مع ضيفنا الكاتب الأستاذ عبد القادر بن عثمان. أستاذ عبد القادر، نحاول الآن أن يمكن أن نتوسع أو أن نفتح الحديث حول مجالات في علاقة يمكن بالكتابة الإبداعية والأدبية. سؤالي يتعلق هنا بوسائل التواصل الاجتماعي. هل أثرت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشارك ككاتب وفي التعريف بمجموعاتك القصصية؟
2: في الحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي لها العديد من الوجوه، والوجه الأصعب هو الذي شاهدناه. قبل 2011 كنا نتمتع متعة شديدة بوسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تلتهق به الدهماء والسوقة. المشكل الأول أننا قبل 2011 كنا في علاقة مع نوعا ما نخبوية مع المثقف، وقد أضفت في محرقة السوس خاصة في الطبعة الثالثة، وهنا أريد أن أشكر أيضا القراء الذين تفاعلوا مع، رغم في المرحلة السابقة لم أكن مركزا على الإعلام وعلى التسويق الإعلامي، لأنها أنجزنا منها ثلاث طبعات. في الطبعة الثالثة أضفت الملحق الذي تفاعلات الفيسبوكية، يعني كانت تفاعلات على درجة عالية من الأهمية ومن الاحترام ومن التقدير، وتفاعلوا معها كبار الإعلاميين، كبار الأدباء، كبار الأصدقاء. فرأيت أنه من المهم تاريخيا، لأنني أعتقد أن هذه المجموعة ستحيا أقل شيء 100 عام القادمة، لأننا لم ربما يسمح الوقت في السنوات الأخيرة بأنها تسوق كما يجب ويتعامل معها بالجدية الكافية كمشروع ثقافي ثوري كان ملتحما بواقعه وكان استثناء أدبيا في عالمنا التونسي والعربي تحديدا، لأن كما ذكرت في بالنسبة للغرب لهم ثقافة أخرى، ودائما الأدب والإبداع في يصدق الواقع وأزماته.
1: سؤالي واضح، وصلت الفكرة. سؤالي الآن يتعلق بالأسماء. هل هناك أسماء عربية أو عالمية تعتبرها بمثابة محطات إلهام؟
2: طبعا أنت وأنا أستمع إليك يتردد في ذهني تأطير المشروع هذا. تأطيره من الناحية الأدبية يعني المؤثرات أو الأسماء والمشاريع المؤثرة فيه. أنا طبعا تحدث صديقي شكري السلطاني على علي الدعاجي، وأعتبره أحببنا أم كرهنا منطلق أساسي، ولا يجب أن يكتب كاتب دون أن تكون له صلة بهذا الاسم، وصلة معها صلة تعمق وليست صلة شكلية. فأنا تقريبا عندما أحاول أن أنزم نفسي تاريخيا أجد ولادتي بعد تمت بعد علي الدعاجي بعشرين سنة. هو 49 سنة توفي، أنا 69، فبعد 20 سنة وجدت أنا. فلابد أن تكون كتابتي ويكون مشروعي متفوقا على علي الدعاجي كما متفوقا على غيره. فنصه جميل، فيه روح الدعابة السخرية، النكتة الشعبية، ولكنه يبقى في بدايات المرحلة النصية أو السردية التونسية. فنفسه كمؤسس وكأب كما اعتبر كأب للسرد التونسي والقصة التونسية تحديدا يساعدنا ويفتح لنا الأفق كي نذهب بعيدا وكي صحيح. يكون نصنا أعمق وأهم وأخطر
1: صحيح.
2: وهذا ما اشتغلت عليه. أنت أنت تحدثت على السفر سيدي علي في في القطار
1: حمام الأنف يعني
2: نعم. يعني
1: ومر بي ذلك المشهد الغرامي بين الفتاة والفتاة ثم بين المرأة وابنها ثم بعد ذلك على الشاطئ على امتداد يعني الشريط الساحلي الشاطئي.
2: هو هو القوي في في اللعبة رغم يعني الطابع التأسيسي كما قلنا في النص علي دواجي هو أنه كان قادرا على إدارة الانفعالات والعواطف في واستكشاف الأنفس
1: صحيح.
2: وهذه اللعبة لعبة الكتابة الحقيقية ولعبة أي ناجح في العالم لا يمكن أن تنجح من غير كما قلنا تجربة حية وقدرة على استكشاف العوالم الداخلية للبشر. الإنسان الذي لا يدرك مثلا النفسية لا يستطيع يعيش أعمى، وهذا مشكلة الأدب التونسي. مشكلة الأدب التونسي أنه يعيش على سطح المعنى سطح الفكرة سطح البشر فينتج حكاية مشوهة ربما مصنوعة صناعة متكلفة لا روحة فيها في الأغلب العام، وقد تتحصل على الجوائز وجوائز بالدولار وتجد من يشيد بها ويروج لها، ولكنها فعليا من حيث القيمة الفنية والجمالية والأدبية والإنسانية لا يمكن أن تعتبرها إلا تمرين صغير فيه قصة مثل قصة محرقة السوس.
1: واضح واضح وصلت الفكرة أستاذ عبد القادر، وصلت الفكرة للعديد من الأسئلة بيودي أن أطرحها في سؤال عن الأعلام، ولكن قبل ذلك سؤال لابد منه وسؤال يتعلق بالنقد. في رأيك يعني حركة النقد الأدبي في تونس وأيضا في العالم العربي حاليا هل هي حركة أنصفت المبدع أم أنها تخلت عن ملاحقة الإبداع؟
2: مشكلة النقد في تونس ينقسم أو يتراوح بين فضاءين خطيرين فضاء الجامعة وفضاء الجامعة أعمى على الإبداع والحياة للأسف معناتها إلا من تغذى بمثل محطات إعلامية ثقافية معارك على تخوم المؤسسات فقادر أنه ينهض وينهض بمعناه وبفكره وبحياته خارج الأسوار إذا تمكن كتوفيق بكار وصلاح الجرمادي والأسماء التي حطمت الأصنام وحطمت المناهج التي وقع استنباتها في غير تربتها فالفضاء الجامعي بقي ينقد في إطار أكاديمية جافة وغالبا ما لا ترى الروح تختزل القضية في البناء السردية والمناهج الأسلوبية
1: واضح.
2: فلا ترى كثيرا ما يعتمد في النص من حياة ومن أفق ومن معاني ومن أفكار يحتاجها العصر الفضاء الثاني هو الفضاء الإعلامي خاصة وثقافي
1: وسؤالي الآن سؤالي الآن مش ياسر نسألك على التجربة الإعلامية يعني أريد تعليقك على الإعلام المرئي والمسموع الثقافي في تونس
2: خطي أنا موقفي خاصة في تشكيل العطور أعطيت موقفا سوداويا شيئا ما وقلنا نتكلم على ورم ثقافي وإعلامي وربما أيضا في المجموعة تقريبا شبه جاهزة المجموعة الثالثة في جليس الله ستكون فيها مواصلة نفس النهج لأننا محتاجين إلى جراح ماهرين وإلى استئصال الأمراض من الأعماق فالمثل الإعلامية خاصة مشكلة كبرى وخطيرة جدا والله وفرصة أنا
1: وكانت لك تجربة إعلامية
2: طبعا خليني بربي أنا لأن ثم حاجة عجبتني في المرحلة الأخيرة أنا كنت كما قلنا أنا ابن العقد السادس فموقفي بعد ما هجرت الإعلام في البدايات متاعي بعد أزمة الرأي العام، جريدة يوميا تغلق وتمضي إلى حالها دون إلى اليوم دون أن يتكلم عنها أي من مدعي الثورية ولا الثقافة ولا الإعلام، فنوعا ما لدي احترازات كبرى في المسألة الإعلامية والنضالية والثورية، ولا أعتبر كثيرا أن هناك أحرار حقيقيين في إلا استثناءات طبعا ممن سكنوا بالحياة وسكنوا بالانتصار للإنسان. فالمشكلة في الإعلام في التجربة خاصة الثقافية تبدو معدمة أو قليلة جدا، وأنا كما ماذا تحدثنا في جزء شابي معناتها فما محاولات بسيطة وفما اجتهادات، ولكن لا تصل إلى المطلوب، ومشكلة كبرى أنها غير قادرة على استيعاب الثراء الموجود، واللي هو للأسف الشديد معناتها النشر يتم على حسابه في أغلب الأحيان، والبيع على حسابه والنقد على حسابه. فالكاتب يعاني على كل الوجهات، والمشكلة في الإعلام كما لو بدون معناتها من يقربك إليه ما فماش إعلام يكتشفك، فما إعلام ربما تذهب أنت إليه كمتسول بشكل ما وتعرف بنفسك وكأن المسألة معناتها هي مجرد عملية إشهارية. الحمد لله أنه فما ما يعني ناش بيحجبنا الوجه المشرق للمسألة الأدبية، لأنه أيضا هو الإعلامي في يعيش في قسوة الخيارات التحريرية وقارئ أو ما تشبه قارئ يبقى بسيط وسطحي وتفعل فيه الإثارة ولا يهتم كثيرا بالنصوص ذات الجودة العالية والتي تخلد. ولذا معناتها المشكلة مشكلة دائما أنا أعتقدها في الشعبي وفي القراء أكثر منها في النخب وفي المؤسسات، لأن النخب نحب أو نكره في تونس غير موجودة نخب حقيقية. فمن يصنع الشعوب، من يصنع الخيارات الكبرى هو الشارع، عندما يجد الشارع يريد شيء، وبدليل أننا أنه عندما أراد ثورة تحققها ووصل إليها، عندما أراد أن يغير الحكومات غيرها في أكثر من محطة. فهذا دليل على أن من يريد يصل، وهذه إرادة
1: أبو القاسم الشابي. أبو القاسم الشابي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يعني والشعب التونسي هو شعب إذا أراد استطاع بطبيعة الحال. سؤالي الأخير أستاذ عبد القادر بن عثمان قبل أن يبغتنا الوقت، سؤالي الأخير الأكيد سأتحدث عن المشروع القصصي القادم، ذكرت منذ قليل في سياق الحديث وكأنه هناك يعني مجموعة قصصية جاهزة يعني وتنتظر الطبع.
2: أنا تقريبا عندي 5 مخطوطات موجودين متنوعين من المشارك. عندنا يعني في المسألة العلمية، وأنا هذا ربما مفاجئك به عندما أقول أنه مشروع تعقي بدرجة أولى، بمعنى أننا كيف نحول من القصة مصدرا من مصادر الطاقة في خدمة الإنسان وخدمة الإرادة وإحياء القيم الأساسية لصناعة الإنسان وإنسان صناعة الحياة. فالأهم الذي أخاف ربما من الحديث عنه، لأنه ما زال مسألة تبنى في إطار مشروع أنا علمي لسانية الطاقة، فكيف تحول من اللغة طاقة، كيف تحول من القصة طاقة. وهنا أستعيد في محرقة السوس الأنوان الثاني فيها يعني هو محرقة السوس نقطتين أغاني حياة اثنين. فأستعيد مشروع الشابي كقصة، أستعيده كإرادة الحياة. يعني لأننا في اعتباري أن القصة الحقيقي النص الحقيقي الحي هو الذي يجعلك تقبل على الحياة ويجعلك مشحونا بمحبة الفعل والتأثير في الوجود.
1: بهذه النظرة التفاؤلية خلينا أستاذ عبد القادر، خلينا في محبة الحياة وهذه الشحنة التفاؤلية في مواجهة صعوبات الحياة. كنت سعيد جدا للكاتب والأستاذ عبد القادر بن عثمان هذه السهرة وهذا العزف على أثير موجات إذاعة المنستير، شكرا جزيلا كثيرا، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. أيضا الشكر كلمة الختام أستاذ عبد القادر.
2: طبعا أنا لابد باش نشكرك شكر كبير وخاص وشكر أيضا للضيوف الكرام أصدقائنا سي شكري السلطاني وسي حمد الحاجي.
1: أيضا أشكر أيضا الأستاذ والشاعر سليم سعد السباحي اللي ساعدنا في تنسيق هذا اللقاء. تحية لي ونجاله تحية.
2: بارك الله فيك على الوفاء. بصراحة هي مفاجأة جميلة لأنه فعلا أنا قلت سابقا في تقديماتي أنه سليم يعني يصلح أن يكون مدير حملة
1: حملة أدبية مش مش
2: عالمية وربط معتها بين المتساعدين. يعطي الصحة وشكرا ليه. وفعلا أنا سعيد جدا بوجوده في هذا المشروع وبدعمه ليه كبير. أيضا الإذاعة المستير وأيضا تقريبا 7 إذاعات جهوية اللي اكتشفتهم واكتشفت مدى الجودة متاع الإعلام الجهوي اللي أنا خدمت عليه سابقا في الوسيط الإعلامي كي كنت شد صفحتين في النقد الإذاعي والتلفزي والتلفزي الإعلام الجهوي فعلا أنا بعد تقريبا معناتها من 98 يعني بعد 28 عام نكتشف اللي قلته سابقا واللي حلمنا به يعني نلقاه توا موجود ومتجسد خاصة معناتها بعد ما فتحت أنا ربما الشاهية تحلت وتواصلنا مع عدة معناتها إذاعات جهوية اكتشفنا تميز في السؤال والمحاورة
1: وفي
2: متابعة الأدب والاحتفاء به وهذا ما يقصنا.
1: نعم شكرا شكرا جزيلا الكاتب الأستاذ عبد القادر بن عثمان. أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق والأكيد بأننا سنلتقي في مواعيد إذاعية إبداعية قادمة. أيضا شكر موصول للضيفين الكريمين الدكتور حمد الحاجي وأيضا الأستاذ الشاعر والكاتب شكري السلطان. أجمل تحيات فريق العزف لهذه الليلة. زميل هيثم والناس تحية لي في إخراج الحصة تقنيا. معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية كان في خدمتكم. ميكروفوني الأسعد العياري دمتم بخير. أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم. تصبحون على فرح.

0: قلبي. منتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول انطلاقا من الآن على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم اليوم وغدا. وسيتم حسب البلاغ وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تمكين المترشحين من كلمات عبور شخصية عبر إرساليات قصيرة بداية من يوم 3 جويلية. اليوم 30 جوان أيضا هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة والتي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لهذا العام. كما يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. أشرف وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي مع سفيان طقية وزير السياحة بمقر وزارة الشؤون الدينية على اجتماع اللجنة الوطنية للعمرة، وقد خصص الاجتماع لدراسة مشروع الوثيقة التوجيهية لموسم العمرة الجديد. وقد أكد الوزيران وزير الشؤون الدينية وزير السياحة على أهمية تحيين الوثيقة التوجيهية لحسن تنظيم الموسم بما يخدم المصلحة المشتركة للمعتمرين ووكالات الأسفار ويحفظ حقوق الجميع. أعلنت رئاسة الحكومة أن التوقيت الإداري الصيفي سينطلق يوم الأربعاء 1 جويلية ويستمر إلى غاية شهرين إلى

غاية نهاية أوت. التوقيت سيكون من الاثنين إلى الخميس، من الثامنة صباحا إلى الثاني ونصف بعد الزوال، ويوم الجمعة من الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ونصف بعد الزوال. انتهى الموجز، موعدكم القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة صباحا، تصبحون على خير.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي هي
1: هي هي الترحال في المجال،
2: هي هي
1: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي هي
1: هي وهي وهي إلا لك هي